0: الجمالي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله ربي يعينكم على السخانه الفتره هذيه. بالحق ربي صبرنا للناس الكل على السخانه، على الشمس، على قصان الماء والضوء، ربي المستعان، وان شاء الله فتره وتتعدى ان شاء الله. تحيه لكم في لقاء جديد في مع الايام كيف ما العاده، مع شكري سكلي، مع ألفة جمالي، وان شاء الله كل مره نقترح عليكم مواضيع تتفاعلوا معاها، ومهم التفاعل وحتى الاقتراحات هكا ولا. شكري، مرحبا، اهلا وسهلا.
2: مرحبا بك ألفة، مرحبا بكل السادة المستمعين. هذا هو العدد الثالث من برنامج مع الأيام، وحصتنا أكيد وسهرتنا تعودوا بها السادة المستمعين إن شاء الله. الحصص الفارطة كانت نالت رضا الأحبة والأصدقاء وكل السادة المستمعين إن شاء الله، خلت الأثر الطيب، هذا ما نرجوه خاطر تمني
1: وراه في المباشر هك، معناها حضرت انا على برشا تفاعلات معاك واصداء الحقيقه ايجابيه، وان شاء الله كل مره نحسنوا في الاخير ان شاء الله.
2: هو الصدق اهم شيء في العمل الاذاعي، الصدق، انه الانسان يبدا حنقول صادق مع ذاته، مع السادة المستمعين، وكذلك يعني الاجتهاد، مهم جدا الاجتهاد
1: والمحبة، المحبة للشيء اللي نتعمل فيه نتصرف،
2: والقبول
1: زادة. والقبول، محبة الرسول زادة.
2: آمين آمين.
1: آمين يا رب العالمين. احنا باش نسمعوكم أصوات ونحكيو على أصوات من المفروض عندها القبول اليوم.
2: فعلا يعطيك صحة، كلمة القبول جت مواتية
1: قد خاطر من مواصفات الأصوات اللي باش تسمعوهم الليلة في علاقة بموضوع الليلة.
2: مهدت انت يعني مهدت الموضوع، حس الموضوع دائما نحاولوا المواضيع تكون يعني مواضيع يعني خلينا نقول طرحت قبل ومش طرحت قبل بالأساس، يعني كانت يعني مظاهر أو ظواهر أو أحداث أو ظهر كانت موجودة قبل وبدأت يعني ينقص البريق بتاعها هكاك بالشكل هذا. يعني كما قولوا تحدثنا على مرلو، علاش تحدثنا ولا فذكرني بربي؟
1: تحدثنا على الجمعة الفايتة على المهرجانات، أول لقاء على نقول وإحنا الإعلام السمعي البصري مع الأيام، تطوره مع الأيام
2: بالضبط. فما حاجات بقات، فما حاجات تطورت، فما حاجات يعني للأسف ما عادش موجودة. نفس الشيء موضوع الليلة، يعني موضوع يعني يستحق أنه نتناولوه في حصة
1: أكيد. نحكي نقول
2: قول ما زلناش نخبيه
1: باش نحكيه اليوم على الأغنية الفكاهية ورويد الأغنية الفكاهية وإلا الأغنية الساخرة في تونس، واللي كيما تعرف شكري السنوات تقريبا من الثلاثينات حتى للثمانينات.
2: باش نبداو هكاك باش مش متفائلين، باش نزيدوا شويه نوفيو نقولوا حتى للتسعينات، ممكن هكا بدايه التسعينات بدات تنقرض شويه.
1: تو نعطيو فكره احنا على البعد التاريخي لمحاله نحكيو راهو على الاغنيه الفكاهيه ولا الاغنيه الساخره، اللي كان لون فني متفرد وثري، خاصه على مستوى النصوص، على مستوى الالحان، على مستوى الاصوات اللي كانت تغني، وكانت تغني مش فقط لمجرد الغناء، خاطر اليوم راهو باش نظهروا مختلف الجوانب في علاقه بالاغنيه الفكاهيه، خاطر الاغنيه الفكاهيه سيحة الضحك لكن تنقد ونقدت الاوضاع السياسيه والاجتماعيه، اصوات معناها تعالت وقت الاستعمار وكنت برشا الحقيقه جراه عند برشا اسماء اللي باش نطرقولها اليوم. شكري.
2: والاغنيه الفكاهيه كما قلت ألفة او الساخره هي فن يجمع بين الترفيه كما ذكرت ونقد الواقع. الحقيقه الفن هذايا واللون هذايا او النمط الغنائي هذا يظهر كما قلت انت في الثلاثينات وتواصل الى تقريبا بدايه التسعينات او اقل شويه. فما العديد من المطربين الفكاهيين اللي خلاو اثر لمحاله في تونس، وللاسف منذ تقريبا حول 20 او 30 عام بدا ينقرض تماما ويختفي هذا النوع من النمط الغنائي، ولانه كما قلت انت عرشت موضوحين، لانه يلزم فما مواصفات خاصه للمطرب الفكاهي
1: نحكيوا عليه
2: بعد شويه، لانه هو في الوسط، لا هو ممثل ولا هو مطرب،
1: مونولوجيست
2: صحيح في مصر التعبير الصحيح يقولوا مونولوجيست. لكن شو معناتها باش تقول لي مطرب محترف انه صوته يعني يطرب ونقول لك لا، قول لي ممثل يعني محترف زاده ممثل يعني بتاع الممثلين الكبار قول لك يعني يلزم ياخو من هذا وذاك.
1: ممكن انا نجم نسالك سؤال راهو نسالو حتى للمستمعين وخليه مفتوح، كان حبيت جاوب تعليق انت شكري، كانش نخليه مفتوح للمستمعين. هل ترى كل ممثل كوميدي ناجح ينجم يكون مغني فكاهي ناجح؟
2: سؤال يطرح نفسه.
1: ومثلا اي والعكس صحيح، ولا هل المقلد الناجح ينجم يكون مغني فكاهي ناجح والعكس صحيح؟
2: هو على الأقل نقول أنه يشترط في المطرب الفكاهي عفوا أنه يكون مؤدي محترم، مش معناتها ما ينشزش،
1: غني
2: يعني
1: صحيح،
2: يعني غني صحيح، مش بضرورة باش يكون صوته متاعه يطرب،
1: مش بضرورة يعرب، معناها
2: مش يعرب ويقولوا يا ليل ويا عين وآه يتفاعلوا مع الجماهير، لا، أما على الأقل يؤدي صحيح، ما تحسش أنه يتبع الطبقة، يتبع النغمة الصحيحة،
1: عنده جستيس نقوله نحن، ولا
2: هذا اللي حبينا نقوله.
1: هي أصلا الألحان متاع الأغاني الفكاهية معناها ألحان خفيفة وسريعة ومريحة وما تحب ليش
2: كل
1: رب الموسيقية وهكاك الخامة الصوتية الكبيرة،
2: وحتى الكلمات البسيطة معناها عنده روح، عنده روح
1: المرح،
2: عنده القبول اللي قلناها، يلزم عنده القبول. وفما البعض منهم كذلك يتميز بموهبة التقليد، فمياسة توا مطربين فكاهيين بالأساس أصله مقلد، ممكن الغناء تعلمه شوية شوية، أما علاش قلت يأخذوا من كل شيء بطرف كما قال جاحظ، يعني شوية شوية من هنا ومن هنا، ويلزم بالأساس الموهبة والقبول أهم شيء.
1: بوه نزم جد حاجة أخرى ميسيلش
2: زيد
1: سرعة البديهة، هذا لازم عنده
2: سرعة البديهة، خاصة أنهم كانوا يقدموا الحفلات
1: معناها كانت الحفلات لا تخلو من الفكاهية
2: وينشط حتى يقدم الحفلات يعني الفنية، في العديد منهم كانوا هم مقدمين مش منشطين في مصر مثلا العديد من الحفلات كان اسماعيل ياسين قبلت نذكر البعض منهم كان يقدم الحفلات يعني الفنية ويقدم المطربين لأنه روحه مريحة وساعات يقدم نكتة يقدم طرفة
1: يرتجل
2: وعنده دعابة في طريقة التقديم تاعه، يبدأ يعني يدخل على السهرة نوعا ما مسحة من المرح ومن
1: صحيح أكيد نتصور ده التعبير الجسدي، تعرف أنه برشا معناها مغنين فكاهيين يرقصوا معناها
2: نتصور أني والله المطرب الفكاهي نتصوره فنان شامل
1: مش سهل راه باش تكون مطرب فكاهي راه بالحق معناها ماهيش حاجة سهلة وفي متناول الجميع
2: وكلاش ممكن جد تنقرض الحكاية لأنه يلزم يعني خنقول يمتلك موهبة في مجالات مختلفة. باش نبداو إن شاء الله
1: أقرب خنسألك سؤال باش نبداو يطلعش هو اللي شمداو معاه باش تجاوبني عليه، معناها كي نقول لك أقرب مغني فكاهي لقلبك شكون تونسي؟
2: والله سؤال هم الحالة ياسر كنا نسموهم قبل ونتبعوهم، شو نقول لك السملالي المورالي، شو نقول لك الجراري محمد جراري، شو نقول لك حمادي الجزيري، شو نقول لك هو المحل القديم احنا صالح الخميسي ما حضرناش عليه
1: اي ما رأت ذيك
2: رأت الحقيقة هو من يعني الأوائل في المجال الأغنية الفكاهية، أما لا سمعنا أغانيه والتسجيل تاعه مازالت موجودة، أما حضرنا عليهم وتفرجنا فيهم اللي ذكرتهم هذوما.
1: ومنهم السملالي نبداو معاه لقاء الليلة، أيمن الشابي اليوم في الجانب التقني، معاذ الحديد في التنسيق، شكري السكلي ألفة جمالي في الإعداد والتقديم، مرحبا بكم مستمعينا الكل في إذاعة المنستير.
0: مع الأيام
3: جي الغناية بجي غنيها لكم الغناية هذية، إذا تجي وتشوفوا تلقوها كيني قصة حياتي كل أش قصيت إيه نعم ولا بشت كما كان فيكم، أش قصيت من المرأة، أش قصيت من الخدمة، أش قصيت من العباد، هو كي تجي تشوفوا أنا فاش مطلوب، أش نعمل أش نسوي أش مع مخي

0: Christmas but blue, Christmas blue. باش نعمل لاش نسوي يا منتي مخي مقلوب باش مطلوب باش مطلوب باش مطلوب باش مطلوب نكون متربي كيف مجوطر خلقني ربي
1: باش مطلوب نكون متربي
0: كيف مجوطر خلقني ربي نمشي للسايس نولي نخاف في عصاح عفل سدان ايه واحد يخزر ينعت فيا الاخر يسقط نبع مقيه

0: الهادي السملي اللي بينا معاها لقانا اليوم في مع الايام. وتحيه لكم من شكري السكلي والألفة الجميلي. مسيش نستسمحك في الكلمات هذوما شكري،
1: خذ راحتك، البرنامج برنامجك، تصميم احنا
0: برنامج. وحبيت نبدا الحقيقه حلقه اليوم وموضوع اليوم كلمات قالهم رائد من رواد الاغنيه الفكاهيه في تونس صالح الخميسي في اغنيه اجمل نوره نقطفها، من اجمل الاغاني بطبيعه. من جمله ما يقول: ثم كلمه متاع توديع وكلمه تخريف والاخرى ربيع، وثم كلمه بالتصنيع ذوق تسعه ماهوش رفيع، سلعه معروضه للبيع ويلزمها شويه ترقيع. الكلام ذي يوصف من خلاله الخميسي اهميه الكلمه، والكلمة راهو تنجم تبني وتنجم تهدم لسنوات. الكلمة اللي عندها طابع في الظاهر قول أنا فكاهي، حملت في طياتها رسائل وغايات نبيلة، وتبين أنه أقرب طريق لقلوب التوانسة والعرب هو الضحكة والابتسامة.
1: أكيد. وصالح الخميسي راهو مع الشيسر، وهو عاش تقريبا 48 عام فقط. ورغم ساعات الفكاهيين يظهر أنه يقدم في الفن الساخر والفن المضحك في بين قوسين، أما ساعات راهو يعيش حياة يعني أقول فيها الوجع، راهو مش بالضرورة ذاك يعني ساعات. والعديد منهم راهو في حياته الخاصة وحياته يعني العادية مش كما في المسرح.
0: وانت اللي يضحك برشا ولا يضحك برشا،
1: أي ساعات
0: تلقى عصبي برشا
1: بعض الشيء، ولا تلقاه يعني يحمل عنده هيك آلام حزين من الداخل،
0: كينو كينو كتعويض. قدر المبدع الكل، أي مبدع
1: من ال ان ال كيفاش يقولوا من رحم الأحزان تولد، يعني
0: يولد الإبداع.
1: يولد الإبداع بالضبط. هك فهمتني؟
0: فهمتك. ما نفهمكش أيوة. مازلنا باش نحكيو على
1: صالح الخميسي قلت لي
0: اي صالح الخميسي.
1: عندكش فكر عليه صالح الخميسي؟ عندكش ولا بعتالي تحب نحكيو عليه؟
0: نحكيو عليه هكا خاطر تحب له هذاك شابيتر وحده. تعرفش علاش؟ خاطر نجم نسميوه انه رائد الاغنيه الفكاهيه الحادثه
1: والجريئه في بعض الاحيان.
0: والجريئه يا اخي كلفته الحكايه سجن معناها. شكون قال وشكون غنى على ابو دفه؟
1: على ابو دفه شبحت انا على الحبس. وما ناقصني كان منا يقول منا هي الزوجة منا آمنة، يعني منا يقول معناها كل شيء باي في الحبس، عجبه الحبس ما ناقص وكان الزوجة باش تكمل الحكاية. هو كي تسمعها هكا وتفسرها تولي مضحك الحكاية، لكن كما قلت غنى بعض الأغاني في بعض الأحيان حتى على مواضيع نص الباس كانت في وقتها ممكن تتعدى في وقت من الأوقات، ولات يعني فما بطبيعة
0: عرفت على شنو فما شوية ابتذال في بعض الأغاني
1: بطبيعة
0: يعني
1: بطبيعة. مدامه يحكي يوصف الطبقة الشعبية بكل ما فيها يعني من محاسن ومساوئ، بطبيعة باش يعني يتناول كل المواضيع تقريبا. ساعات يوصل مواضيع اللي ما تجيش في

0: الأيام.
1: بعد المفاهمة اللي فهمنا فيها وفهمتك وفهمتني اللي قد ما فهمه شوية طوى تحب تفهمني أنت ما فهمت حتى شيء ونسيت المفاهمة اللي فهمنا فيها.
2: مفهومك ومفهومنا في مدينة لا مهمش في كيف المفاهيم متاعنا زي كل هذاك على ما فهمت حتى شيء من المفاهيم هذه.
3: فهمت حاجة أنت؟
1: أنا ما فهمت شيء.
3: وأنت فهمت؟
2: ما فهمت شيء.
1: وهذاك علاش الناس الكل متفاهمين؟
2: ما لا نتفاهم.

0: تعرف عندنا ما نحكيه على ألفة على في العنصر هذا اللي قدمناه مفهومك ومفهوم مش كيما فهم الناس كله فهمني, وهذه سلسلة ذاته نحكي عليها لأنها جمعت من كبار المطربين والممثلين الفكاهيين. أما
1: حمد الجزيري نور الدين القصبيبي والسمليلي
0: تنرجعوا لهم. قبل ذلك احنا عرفنا الأغنية الفكاهية حسب اجتهادنا الخاص قلنا وحسب بحثنا, لكن ما نعرفش أهل المهنة هما في حد ذاتهم زعم يقولوا نفس الكلام على الأغنية الفكاهية.
1: تراح قول شنو تقال, شنو أبحاثك معناها قالت؟
0: مش حضرتنا حاجة في الموضوع ذي؟
1: حضرنا ما خلنا نحكي وراه معني حتى عربيا أن الأغنية الفكاهية كان عندها حضورها.
0: به احنا بتقول نرجع بعد شوية باش نشوفوا أهل المهنة ولا المحترفين يقولوا
1: والمؤرخين
0: والمؤرخين. لكن في تونس كما ذكرت انت مذوحين بطبيعة صلاح الخميسي رائد الأغنية الفكاهية, الهادي سملالي, حمادي الجزيري, محمد المراري, صلاح لح واسمه الحقيقي معاش عزين على كل حال عزين مش مصلح لح, محمد جراري, عبد اللطيف الغربي, زاد رضا الحجام. كانت بعض الأغاني مصورة قبل ظهور الفيديو كليب, كنت فكر خاصة محمد جراري ممكن عاش في فرنسا قبل, محمد جراري وقعد مدة في الخارج وبالتالي جال تونس وتعرف على محمد جاموسي غديكة
1: تعلم المقامات والموشحات
0: فعلا
1: من عنده
0: فعلا محمد جاموسي لحن له العديد من الأغاني منهم قسم على الله الكريتة وغيره. فقلت ممكن التقنيات متاع التصوير وما لذلك سابق شوية سي محمد الجراري, علاش أغلب الأغاني متاعه الفكاهية مصورة طريقة المسجلة مش فيديو كليب أما تسجيل
1: تقبل. هو يظهر لي قدم في مرحلة ما معناها منوعات تلفزية من إخراج محمد الهمامي وكان يقدم خلالهم الأغاني هذوما اللي ما نشوفوهم.
0: صحيح صحيح كريتا وكريتا يقول معروفة لابسة كلابسة متاع فلاح وبك كيفاش يقولوا كشاش هذاك متاع الفلاحة والحصان والكريتة مش حصان لما حاله بغي الحشاكم أما خطر عليه السسم هو لما حاله وتقول العرب سبحان الله ساعات تقولوا حشاكم علاش حشاكم شبيه الحصان قولوا حصان والبغل نقولوا حشاكم
1: أو الحوت يقولوا حشاكم زيد
0: لا الحوت بيحوت هذاك وحشاكم زاد يقولوا البهيم حشاكم والكلب حشاكم وحيوانات يو ذاك اسمه ما نحبهاش كلمة حشاكم من ذي منها زايدة والحقها زايدة بغل وكريتة مش حتى حصان يعمل ويسوق فيه والقسم على الله من القسم على العدو بالملك الريتا ولابسك وعنده أنا مدلل سيد الناس
1: صحيح
0: الخدمة ما نعرفهاش وعنده قهواجي متاع محمد موسى عودها
1: عودها هو صحيح عودها وزاد في إطار متلفز معني متلفز. مصور
0: ايه تعرف شكونه القهواجي
1: شكونه
0: القهواجي اللي جسد دور القهواجي وانا حديث يجيب بعضه جسد دور القهواجي واحد ممثل محلي مش ممثل هو فيجيرون أكثر منه ممثل كان اسمه عبد السلام بكوش أصيل الوردانين
1: ايوه
0: هذه ما يعرفوهاش فما مره جاوا ممثلين نتفكر مع فوزي وعماد في رمضان وجاي وليد جديد ظهر في الدراما التلفزيه من الوردانيين هكا كذا هذا وليد عاد قلت له حكيت معاه انت تفكر
1: في المطبعه مثل
0: هكا
1: الاسم اللول نتاعو
0: حسيلو قال لي راه ما الوردانيين وما الوردانيين قلت له راه ماكش لول انت في التمثيل في الوردانيين قال لي شكون قبلي قلت لي قال لي ما نعرفش والله ما عارف قلت له هاش نقول لك راه واحد اسمه عبد السلام بكوش وكان يقولوا له شو هيرا سيسكو كان عمل دور سيسكو هيك اكل اسمر تعرفش شو مفكرك فيه وين هذا تفكرش

0: حكاية العروية كلا طلع الجني لطلع يطلع من الواحد وكل أسمرك ومثل زاد في قضية وبعد قبل كان في بداية تلفزة مثل يطلع كل من إجرام خطر ممكن الشكل متاعه هو أصله راه
1: من الورديني
0: من الورديني وأصله يخدم في مستشفى دخلنا كلام في كلام مستشفى شار نيكول في تونس العاصمة كان عون صحي في الصحة فحكالي الله يذكر بخير سي محسن الجربي بطبيعة من أوائل المصورين في التلفزة التونسية قال لي حبينا نعملوا كاستينج ما نعرفش شكون متعدي المخرج اللي نعرف عبد الرزاق الحمامي ولا حاجه السيد متعدي قريب من نهج من من شارع الكويت غاديك بقى في في في, في الاذاعه الاذاعه القديمه طبيعه ف الشكل نتاعو ظهر له كلام يصلح باش يكون يمثل في كل في حاجات نتاع المسرحيات
1: اللي
0: في ادوار شر شويه صحيح نديه قلويج هاي ولدي تحب تمثل انت قال عمره تقريبا في العشرينات مازال ما واش فاهم شيء قال فضل دخلوه شافوه تجربة في الكاميرا أعطاه حاجة يعني الصورة متاعه طات ولو يعتمدوه ديما فك كيبدأ فما التمثيليات بتاع الإجرام ويجي سيسكو ذي في الأخر بكل عاش في تونس مدة قبل دخلنا في موضوع آخر
1: قبل حديث ذو شجون رو يحبوا التفاصيل المستمعين هذه
0: قبل يعني اللي حال على شرف المهنة قبل التقاعد كمل تقريبا 5 سنين في مستشفى فاطمة بورقيبة بالمونستير كبر شوية نتفكر خويا طبيب نذكروه ونوجه له تحية بالمناسبة خويا غازي قال لي تعرف شك الممثل قبل يطلع في العروية كل يطلع الجني وكله قال لي يطلع في شفته قلت له كبر شوية قال لي في الشكل وكل شيء ما هو قال سألته قلت له أنت قال لي ايه قال جالس قلت له منين قررني أصلي من الوردانيين وكنت مثل جابوني يا وحكي هالي نفس القصة
1: صنعت منه ممثل
0: سبحان الله هذا سيسكو يقولوا شو هراء سيسكو لأنه عمل دور سيسكو
1: أما القهويج اللي التوى التحق
0: بينا وكان واحد اللي يحب يشوف أي واحد من المستمعين يحب يدخل الكليب هذا متاع محمد جراجي قهواجي خاطر مصور كليب العامل لك مشموم على واد وهو اللي يقول جيب هو حتى في الأغنية يقول مع الاسم ربع ثالي كفاشك فيه مع الاسم هو يصب في القهوة بكل قاعدينك القاعدة عربي انت قبله كل شيء
1: توقف شنو نركز فيه
0: ركز فيه تطعب سي عبد السلام بكوش الله يرحمه ونعمه توفى
1: الله يرحمه الله يرحمه ونعمه خلي احنا نحكيه على الجانب التاريخي كما قلت انت من منطلق المؤرخين جمعتني الحقيقة لقاءات مع المؤرخ المنصف شرف الدين الله يرحمه وينعمه بشحكي على خصوصية الأغنية الفكاهية في تونس معه تسمعوا المورالي الله يرحمه والفنان والموسيقار محمد سعادة في التوطئة التاريخية الموضوع اليوم الأغنية الفكاهية مع الأيام في تونس
2: مع الأيام
3: في المورالوك مش تضحك الناس المونولوج درس للناس
4: تعاطي الغناء الفكاهي شيء ما هو سهل واحنا في حياتنا عرفنا بعض اللي تعطاه الفن هذايا مثلا صالح الخميسي مثلا الهادي السمليلي مثلا محمد الحداد مثلا رضا الحجام صالح لح عددهم مش كبير والجراري الجراري كذلك تعاطى الفن هذا وكل واحد منهم عنده طابعه بالنسبة للأغنية الفكاهية ويمكن كلهم هم يتفقوا في حاجة كونه هالأغاني اللي هي تظهر الضحك ومعندهاش غاية أخرى غير الإضحاك هي في الواقع أغاني هادفة عندها هدف وهو تربية الشعب وربما محاولة إصلاح بعض العيوب اللي تكون موجودة فيه
3: ما ننساوش أن الأغنية الفكاهية هي من أصعب الأنماط الموسيقية على الإطلاق لأن عندها صبغة أدبية عندها صبغة اجتماعية عندها صبغة ركحية لأن يسم فيها حضور مش أي واحد عنده قوة بشي يضحك الناس يعني الإضحاك شيء يعني صعيب ياسر وما يقدر عليه إلا الإنسان اللي الصفة هذه تكون في مزاجه.

0: تعرف ألف كي تأمل الكلمات وسمعتهم قبل ونحفظهم ما ننساهم كي تأمل مزجيت تحسهم والله كلمات يعني فيهم طرافة وبالحق
1: يتسمعوا ويتعديهم فمش ابتذال
0: مش ابتذال فما يعني فما ساعات توصل حد يضحك الإنسان يعني هاو الكاميون بالترومبيت أو الكاميون ولا وموزونين كيفاش في الزيتون كاميون وممنع فما السجع يعني الميزان
1: ما تعرف ان فما نسخ من الغنية هذه مش نسخة واحدة للغنية الكاريتا
0: أي
1: على خاطر الجراري راهو هذه الغنية اللي نعرفوها الناس كل نسخة هذه لكن عنده نسخة ثانية مع فنانة جزائرية وتتبدل فيها شوية الكلمات يقول مانيش راجع للكاريتا لو كان نلبس البرنيطة ونسخة ثالثة يقول وين ايامك يا كاريتا
0: وين ايامك يا كاريتا نعرفها وين ايامك
1: هذا هو ثلاثة نسخ
0: وين ايامك يعني
1: يا حسرة
0: حسرة إيه. يعني بدل شوية في المدخل متاع الغناية كما أم كلثوم عاد ما يقيس لما حالك أنت بدل ساعة الكلمة سسمو ولا إحنا باب الدعابة قبل كيوف العام الدراسي وابدأ ونحب ونصلي ونقول قسم الله من الدراسة بإكرار سكل الحماسة
1: هذا في زمانك انت
0: والله كنا كيكا يقول
1: نسخة رابعة
0: نسخة ذي أخرى متعنا احنا تاع تلامذة متاع من باب الدعابة فقط نبدأ نصلعوا في العطلة الصيفية وتعرف فما شكون منهم يستحفظش يبدأ يلوح في البيع
1: التوى ولا التوى عوينا معناها على آخر العام وشوف الكراسات ملوحة والوراق ملوحة في
0: القسمة على لما دي راسة قلب شو علاش خذيناها من الغناية ذيك لأنه كانت من الدولة وقتها في وقتها
1: حتى برشا أغاني في الاستاد كانوا يتغنيوا مستلهمين من الأغاني الفكاهية من الإيقاع نتاعهم
0: تو مش كان حتى الأغاني الفكاهية
1: عاد أنت ولد مجال الرياضة
0: لا وحتى ولد مجال الرياضة وحتى قبل كي كنا مغروم بالرياضة من صغير ونسمع الملاعب ونشوف الأهزيج نتاع الجمهور حتى أغاني نتاع أم كلثوم وأغاني عبد الحليم يعني مقاطع منهم ولاو أغاني في الملاعب في نربط حاجة يعني كم في تونس هما الأغنية الفكاهية حتى في العالم العربي
1: صحيح.
0: في مصر تتصور شكون يا
1: اسماعيل ياسين مثلا أول واحد يجي لبالنا
0: حمود شكوكو
1: شكوكو زادة
0: فما
1: زينة صدقي نجم ونعتبروها
0: زينة صدقي ممثلة
1: أي ما
0: فما واحدة يقولوا لها ممثلة يقولوا لها تقول لك اسمها ثريا حلمي فما شيء لبلبة
1: لبلبة أي تقلد في التقليد
0: جات تونس وقتها تقلد المطربين ويعني خذات فترة وفترات لبلبة كانت صغيرة ماش كيفاش تبدلت حتى هي كانت قبل دم خفيف سبحان الله
1: رغم انه خدمه برشا ما عاد
0: مش سمير غانم صحيح مش نقول لك واحد لو كنت يعطيك صحه ايمن يتفاعل معنا قاعد صديقنا ايمن الشابي سمير غانم مش في الاغنيه الفكاهيه اكثر عملت صحيح فك
1: الفوزير
0: فوزير
1: فطوطه
0: فطوطه وكل الجو ذاك
1: مغنى بطبيعه
0: اما فما مطرب نفس اللقب مع سمير احمد غانم شكون هو احمد غانم عمل كره القدم النسائيه فكرش كل اللعبة فلانة لفلانة تعطي الكورة وفلانة
1: أي صحيح.
0: أول وقتها مستغربين كيفاش حاجة فال فتيات يلعبوا كرة القدم الولاد حقيقة بعد هو كي جاء في السبعينات لتونس يعني مثل قال مثلا كيفاش يعني نتصوروا فتيات فيش يلعب الكورة أمام الجمهور التونسي جاء في مهرجان في تونس ونحكيو ليه فما مهرجان ما عادش عمل دورة فقط
1: مهرجان أغنية الفكاهية
0: يعطيك صحة مهرجان تبارك الله عليك ألفك
1: ومنك تعلن راوي شكري
0: مهرجان الأغنية الفكاهية دخلنا حديث في حديث تعمل مرة برك مهرجان الفكاهي العرب بالأحرى صارت تجربة أولى في سوسة عام 1985 وهي الأولى والأخرى
1: والله يخسر
0: والجائزة الأولى تحصل عليها أحمد غانم عاد من جملتها نتفكر تو التسجيل موجود قالوا مشكون المعلق نتاع المباراه اللي عندكم يعلق في الوقت ذاك فما طاهر مبارك الله يرحمه كان يعلق على المنتخب بعده جاء نجيب الخطاب قالوا مال المعلق نتاع المباراه طاهر مبارك قام ارتجل هكا يعني وتعرفك الدوره هذيك شكون مثل وطلع على الركعه عبد الطيف الغربي ومع شكون معها ممثلة متاعنا اسمها كوثر الباردي
1: كوثر الباردي الاغنيه اللي تغني فيها ولبسها بالامارة بالاحمر
0: يعطيك ساعه عمرها 15 عام وفك المهرجان هذاك عام 85 هي مره حكيت عليها الحكايه دي عبتي في الغربي كفلها هي صغيره وحب يخطبها وما الى ذلك عملوا سكتش فكاهي في الدوره ذيك الاولى والاخيره اللي صارت في سوسه
1: وعلي زعما
0: ولا ما نعرفش
1: اولى واخيره معني
0: اولى واخيره ما صارتش دوره وقتها تسمى وخذا صديق بريسه مهرجان الفكاهيين العرب في سوسه يريد نرجع للتجربة حبوا متى لي جدوا يعملوا دورة أخرى من عشر لأسباب مختلفة. ممكن نجهل الأمر هذا، ممكن مسؤولين في سوسي نجموا يعطونا
1: الإجابة ويتفاعلوا معنا في السياق الأول. أنا عندي ليك زادة مجموعة من الأسئلة.
0: تفضل.
1: عرفتي أول أغنية فكاهية سجلت في تونس
0: فترات الثلاثينات أربعينات ثلاثينات
1: عام 24 بالتحديد
0: 24 قبل شوية هاي قديمة والله ما نعرف.
1: سجلت
0: منك نعرف
1: في ألمانيا
0: منك نعرف
1: هاي ها بشنا نسموها للمستمعين
2: مع الأيام.
3: خلاص هيدا فون على الكهرباء الخيط ميت ترنان

0: أي
1: يلي تحب تسحر رجلها
2: يلي تحب تسحر رجلها وتعملوا له الأسحار جيني لي وقول لها ما نعرف شنو بعدين يقول تحط له الأم البوية وتحط له اي نعرف الكلمه امام بعد تالي اعاد غنائها
1: على الطريقه معني حبيبه مسيكه وخميس ترنين معني
2: ما تعرف تكون اعاد غنائها بعد محمد الجراري
1: صحيح صحيح وهو كذلك واغنيه كما قلت الاولى اللي تسجلت في اطار معناها الاغاني الفكاهيه وتعرف انه شكري راهو في فتره ما كان المغني الفكاهي ما يقلش قيمه على الفنان الوتري بالكل
2: اكيد اي ما لا شك فيه
1: وبالعكس كان ثم حفلات يكون حاضر فيها الفنان الوتري وفما ديما وصله للفكاهه
2: اي كانت يعني هنقول الفن يعني ونمط غنائي قاربي ذاته يعني يعني لازم موجود في الحفلات الفكاهي في نفس الوقت فما شكون ينشط كما قلت الحفل ويقدم وصلات غنائيه يعني طريفه والحقيقة غاب تماما هذا لأنه طبعا نحكيهم بعد في الساعة الثانية
1: برشة أسباب برشة أسباب
2: مش نسألك سؤال زاد أنت
1: علاش
2: العنف لا لا لا لا, لا, لا سؤال رأي مش سؤال خاف تلفت أسألك مش نسألها سؤال
1: أسألتك الكل تخوف راه
2: لا أنت كسألتني قلت لك ما نعرف سبحان الله
1: أنت شكري السكلي أنا وفا جميلة
2: أما لاش نسألك سؤال علاش العنصر النسائي أقل حضور في الأغنية الفكاهية سبحان الله
1: في الوقت ذاك
2: وقت ذاك حتى بعد شوية يعني ما نعرفش
1: هو احنا نعرفوا ساعة أي نعرفوا ساعة علاقة المرأة بالمجال الفني في الوقت ذاك متاع الثلاثينات والأربعينات والخمسينات ما كانش مجال الحقيقة موجودة فيه المرأة حتى النساء اللي كانوا في المجال الفني غناء ولا تمثيلا كلهم من يهوديات
2: إيه هذوكم متفاهمين فيهم وبعد حتى يعني جات الفرصة كي ولاو تو توانسة
1: حبلها جرأة تو تتوقع جرأة ايه هو راجل وتم نقد وتخلى الحبس ودفعوا ثمن غالي ونفيس ما بالك بمرأة أما ليه في مرحلة ميتة ونجم تفكروا سونيا البجاي من صنفيش كالحقيقة مغنية فكاهية لكن مقلدة أكثر
2: مقلدة أكثر ايه تقلد بمطربات وتقلد كما لبلبة أخذتك الشكل ذاك التقليد
1: ايه نعم تتصور انت شو عراه ملحنين
2: زعما نساء قلب مار مرجال
1: إيه والله يا عم أثمار عاد أنت تعرف
2: ليه معناه لا حبيت لا خاطر بالحق
1: أنت من وجهة نظر متاعك عليش
2: والله سؤال سألتك أنت ما
1: نسيش خلنا
2: واسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
1: أنت أهل الذكر ترى
2: والله كما قلت أنت نتصور على الجرأة أكثر حتى فما ممكن مصطلحات فما عبارات نجم يذكرهم يعني مش بضرورة تكون فيها بذاءة أما يعني جريئة
1: جريئة
2: هي يمكن الراجل تخرج عليه والفتاة لها والمرأة لها لا ربما هذا
1: ربما
2: لأنه في المجالات الأخرين موجودين مطربات موجودين صحيح يعني كما تحكي على الغناء الوتري ولا أغاني أخرى والأشكال الأخرى موجودة لصوت المرأة كان في الفكاهة وقفة الغادي
1: غريبة على كل كان عندكم جواب احنا برنامجنا راهو ليكم انتم تتفاعلوا كيما تحبوا تشتيوا يقولوا نحنا مادامش بدنا احنا على الاصوات الوتريه باش نسمعك قول لي ساعه
2: قول لك
1: طاهر غرسه مثلا تتوقع انه نغنى نهار من نهارات اغنيه فكاهيه
2: صعيب لانه عام طاهر غرسه الله يرحمه وينعمه يعني تخصص اكثر في المالوف فك الجو هذاك في الفوندوات والغناء التقليدي والغناء التونسي وبطبيعه مدرسه في حد ذاته الله يرحمه وينعمه
1: باش نسمعك نسخة فكاهية لسودة قتالة اما مش هو باش يغنيها ما هو موجود في الجوق اللي يعزف بطبيعة
2: لحن هو خاطر ولا
1: اي والصوت اللي باش تسمعوه صوت تعرفها سيسية الزيتونية
2: منك نسمع
1: واسمعوها زادة مستمعينا

0: اش قولك؟
1: هذه توا اغنيه فكاهيه برغم انه اللحن
0: رزين هكا
1: رزين ولحن سودا قتالة ولحن معروف نتاع الطاهر
0: هو راهو يعزف في التخته.
1: اي الكلمات تبدلت شوي يعني شنو فيها سخريه شويه
0: فيها سخريه اي فيها سخريه وكنتوا تسمعوا فيها بالطبيعه هذه مش حاجه جديده راهو كي ناخذوا الحان معروفه ونركبوا عليها كلام فكاهي
1: هذا الشكل اخر من الاغنيه الفكاهيه
0: يعني لو عيساويه البلوط مثلا مش هكا معناها استمدت الالحان من الطرق العيساويه وركبت عليها كلام فكاهي
1: اغلب الالحان صحيحه ما فما فما الحان يعني عيساويه البلوط اللي تحكي عليها زاد كذلك من هنقول الاوائل في الفن هذا والعديد من الاغاني بتالي حفظناهم وردوا فيهم كما قلت انت يا شيخ يا مرنيخ والاخرى كلي اسمع
0: كبر
1: لذا انضرب مدفع يعني اغلب تقريبا اغلب الاغاني بتاعهم على الجو بتاع الاكل والمأدوبة والجو
0: اما مستمدة اغلبية الالحان رهم الطريقة
1: العيساوية مو فما الطرق عيساوية فما اللي يقولوا له مجرد سمعتها مجرد
0: مجرد
1: معناها مجرد يعني مغير عزف مجرد من العزف والإيقاع يقول مجرد معناها مجرد كلام فقط هو هذيك النوع شمعتها يقولوا مجرد توا فهذاك على إيش يعني كما قلت أنت من العيسوية يعني يغنيوا مع بعضهم ومجموعة وكل شيء أما عندهم ما نعرفش اسمه لما حالة السيد دلاديم ياخذ مقاطع هو يغني
0: هو الهادي السمليلي في بالي بدا مع عيسوية
1: بعد فما شخص آخر ولا يعني يعمل يعني هكاك شارب بالأبيض هكا ولحية ويبدا يغني معهم يعني
0: رجين برشيد
1: ممكن
0: ولكن مش غلط كينو هكا ما خاطرنا في بالي السمليلي ونوردين برشيد بداوا مع بعضهم في عيسوية البلوط
1: بعد ولا السمليلي ممكن شق طريقه وحده ولا السيد هذا
0: مديمش بدنا على عيسوية البلوط خلينا نسمعوهم قبل موجز اخبار الحديش ومازال برشا ما يتحكي باش نفتحوا قوس
1: نرجعوا توفعلوا ولا ما نرجعوش
0: لا ما نرجعوش اما بقاو معنا انتم في الاستماع خاطرنا احنا بعد شويه راجعين مرحبا بكم
2: مع الايام
3: تفكر عيسوية البلوط
4: ايه شو تفكر تفكرها مليح قال اكبر منك عاد
3: وبلك عايز مقتله بالضحك
4: كانوا يقولوا هما يقولوا بالوز والجرمان والمشوي والخبز متاع الله يا حوات يا البوري يا حوات يا ربي فضلك علينا ارزقنا بخير يكفينا سفرة كبيرة تملى العين ناكل منها ما يكفيني ونحط الفاضل في تركينا ونحط الفاضل في تركينا

0: الشيخ يحب مقرونة باهية وسخونة، جيبوا من هذا جونة يكشخ لي هاتك شيخ.
1: يا شيخ يا مرديل، يا شيخ يا مرديل، يا شيخ يا مرديل.
2: مع الأيام
3: إلى أغنية فكاهية من نوع ثاني. الأغنية هذه ألفها المرحوم علي الدعاجي، واللي لحنها ما نعرفوش، أما نعرف اللي غناها هو أحمد بوليمان، كان البشير الرصيصي في عام 34 35 36 في المدة هذيك ينشط في الموسيقى التونسية، ثم يستغل بصفة تجارية الأغاني الفكاهية وعمل الكثير من الأغاني، أغنية النافسة وأغنية المدلل، ثم وخدم أحمد بوليمان اللي كان ممثل، ثم خدم أحمد بوليمان الأغنية هذه عبد هزي كاكا كيكي كيزوكي من هناك جيكي. ثم الأغنية هذه الطالع متاعها موزون، لكن الأبيات تلقى إلقاء في النقد. ونحب نقول لكم اللي الأغاني الزنجية في تونس أثرت كثير في الأغاني التونسية، من حيث هي إيقاعات ومن حيث هي نغمات، ولها بصمات إلى الآن في الأغاني التونسية. ملا مع محمد الساسي الطرهوني المطرب الشاب ذو الحركية اللي بشي غنينا عبده هزي كاكاكيكي.

حمر ترتور تبيع الدار تشري عصفور في الشارع بالك تدور وتخلي الناس

0: يا عمار
1: يا شوشان عملت العار، أهيا لو كانك تفدي الثار وتعمل كراس في ودنيكي.

دقر زامة وغني غناية مع الخدامة. أنا نقول لك دقر زامة وغني غناية مع الخدامة، ما تحسبش الدنيا منامة وانتي فيها

0: رجعنا للجزء الثاني من لقانا معكم في مع الأيام من إذاعة المونستير وموضوعنا الأغنية الفكاهية ورجعنا بصوت
1: محمد الطرهوني. هذا يعني ظهر في أواخر السبعينات تونسي من تصور لقب الطرهوني من أصول ليبية خاطر توا اللقب هذا من ترهونة ترهونة في ليبيا المدينة دي موجودة أما موجود في تونس ده تونسي على كل حال أما
0: من عرش من الأصول
1: ممكن من الأصول أي. سي محمد الطرهوني زاد بروز في فترات مع نجوم الغد شفت التقديم الأول لسي عبد المجيد بن جدو الله يرحمه وينعمه كان متحف الأغاني ويقدم يعني في الحصة هذيك وقت مركز على الأغنية الفكاهية خصص حصة جاب الهادي سملالي جاب صلحلح جاب محمد الطرهوني جاب مجموعة من
0: الفكاهيين
1: رضا الحجام وغيرهم يعني سي محمد الطرهوني كان فنان زاد في الفترة ذيك يعني معروف جدا ويقدم الأغنية الفكاهية بطريقة يعني الكلمات لما حالة متعلي دعاجي رو مدومة
0: هو علي دعاجي كتب برشا راهو الحمادي الجزيب باش تعرف أنه راهو الكلمات والشعراء اللي كتبوا للأغنية الفكاهية شعراء وملحنين كبار قلت أنت علي دعاجي حسين الجزيري كتبوا الحمادي الجزيري سيد شطة لحن الأغنية الفكاهية صالح المهدي لحن الأغنية الفكاهية معناها كبار كبار كتبوا ولحنوا للأغنية الفكاهية وتعرف أنه كانوا برشا من الناس هذوما من رويد المقهى تحت السور
1: مقهى جماعة تحت السور
0: اللمات هذيك يعني. هي اللي كانت تخلق هلا
1: يعني مش بالضرورة فما كاتب معين يعني ملاحة حبيت نطرحوا الأمر هذا يعني شاعر معين للأغنية الفكاهية ولا ملحن معين فما برشا ملحنين يعني لحنوا الأغنية الفكاهية منهم محمد الجموسي منهم محمد السعادة منهم العديد قلت من الملحنين اللي لحنوا الأغنية العادية أغنية الوترية العادية ولحنوا ذلك معناها مش بالضرورة تكون اختصاص
0: صحيح
1: الحين
0: صحيح صحيح أكيد أنا تعقيب على الكلام هذية فما عنصر سجلته مع الفنان والكوميدي زاد محمد المرالي الله يرحمه وينعمه في علاقة بالشعراء والملحنين اللي كتبوا للأغنية الفكاهية تحب نسمعوا شنو قال
1: نسمعوا
2: مع الأيام
3: اسمك ربي شعني
0: ألفة باش نعطيك زوز اسمي ونحبك تقول لي شنو قلت فينا أنا اسمي ألفة واسمي الثاني هيلة وزوز غنيت عليهم أنت اش قلت على ألفة ترى
3: ألفة طلبت تشرين بولة هلولة طلعت دلولة تبقى على الحلوة المخصولة ألفة طلبت تشرين بولة عملت نغنغة وهلولة يا حسرة هذه كتبها الحاج عمر بسيس
0: دخلت لنا تويكة للمونولوج وغنيت المونولوج المونولوج غني راهو فاش تعلمت الموسيقى والنغمات؟
3: لا مستمع ما قيش الموسيقى أنا أولا ساعة نوز الباحي ما نعملش نساس نغني حتى صالح المهدي الله يرحمه قال يا حمد نعملك برنامج وغني يا ودي حبش نغني عبد العمر روغن نعملك برنامج وغني خلي صوتي باهي ونطبع ونوزن ما فهمش نساس خلي نعملك برنامج وغني كم مطربي ما نحبش مطربي هنا ولحني برشا غني يا صالح لحني مثلا تحبش تعطيني المنظر لكم بين كفك ما فيه الماضي أنا مظهر لك بالمستقبل باللي فيه أنا راني نقرأ البخت من بين كفك ما فيه ولحني أقرأ وحفظ اللي تسمع ما تكونش مغرور كوف أنا متعلم على العلم نور بالأدب بنقول لك أنا والتاريخ عالم كبير كيما وحسين بجغرف يعني عرفهم من لنا إيه يا مورالي يعني برشا غني
0: الأغنية ذوما كيفاش يتكتبوا كيفاش يتلحنوا خاطر من وراهم رسالة راهم مش أغنية باش يضحكوا بها
3: الناس كان عندي مؤلف الله يرحمه الحاج عمر بسيس يخلي كوبانية يجيني من الإدارة نتاعها وقت راح عندون الفرقة نفطروا جميعا ونكتبوا ديما الموضوع أنا نقول الموضوع يكتب عمر يكتب لي برشا برشا برشا أغاني يكتب لي في الغرامة عندي حكايات وعجبات أيام زمان على رمي جوليات وعلى عنتر وعبلم كتب يقبل أغاني ما مشاوش قطعه والغلام ورادي ما زلت في التلحين وانا قطعت ما عدتناش شو مسمار ومطلقة ومسمار في الغرام عنده وعجوبات أيام في الغرام عنده حكايات وعجوبات أيام زمان ثلاثة أبطال وبطلات ذاقوا من عذاب الوان نبدوها برمي وجوليات فهواهم كان يا مكان رمي لأصل طلياني ولابس على رأس مظلة عرضني في سيد المرجاني وقف على مول الغلة شاف المقصوفة جليات تجري وعرقها شرتلة كيف راتوا عليه ترمات وطاحت ما في عين بلها عينها بلة من عينه حس بدقات في قلبه عيت يا لله من فرحة حلت عينيها أو قالت له حرق لي قلبي روبيو خي والثاني قيس والثاني قيس الملوح قال في نشر الأخبار عمره يبكي وينوح ويهبط فيها محيا. خلص نهار يعمل في عومة ويتبحبح في أمريكا شاف غزالة زي تلوح تداك الإيمان والصفار يثبت لقاها ليلة وجهه لخلق في مشوار قام وراها وشد الجرة وبدأ يمضي في الأشعار يا سايحة مثل الغزالة تنط. والثالث عبد العنطر اللي فعل عبد العرفة في تكرونة مغرومة مصر اللي فعل زعيمة في ضرب المغرونة ماشي يتسوق في البل قابلها عنده فرتونة كيف راها في هواء حصل وحنت الكبدة المحنونة رقد أبيض في لون الحل سباحك حلقي بالزيتون الدرب اللي في هواء هو هبل وكلم الطفلة تحفونة وقال يا طفلة يا ابن العم مهرك في لحظة ينتم بش ما تعملش نغناغة هاو نهدي لك قصم رجم ونجيب القنطار الصياغة طوري فالم على هرم ونجيب العبلة من لندن فياقة يسموها بقبل
0: غنيت البرشة معناها وتعملت برشة مع الكبار معناها البشير جوهر شادي أنور علي العيد أي ملحنين معناها كلهم لحنوا الأغاني
3: مثلا ماشي ملحن توسي ملحن المرادي مثلا ماشي شاد شطة لحني علي شويدي لحني حسن هندامك أخوي حسن هندامك أخوي ونظم ملبوس قياديك شادي أنور لحني رأسي وعرضي وخياني دايا منها مضيفان هذا رب وحدة خرجاني لا تنبيه والسلدان نفرق ونغزي دخلاني ودمي يغلي غليان
2: مع الأيام
4: يا جماعة عندي طزينة طفلة وتسعة أولاد هالمدة نزادوا الاثنين رشيدة ورشاد يا جماعة عندي طزينة طفلة وتسعة أولاد هالمدة نزادوا الاثنين رشيدة ورشاد رشيدة ورشاد
0: عندي طزينة ونزيدوا له رشيدة ورشيد ورشيد محمد ورشيد. مورالي
1: يعني هذا سكيتش ساخر يعني معناه يقول لك يحث على فهمتني تحديد النسل شوية لما حالة ممكن سياسة
0: معناها ما موش مع تحديد النسل تو
1: طزين. هو عنده طزين
0: صار تحكي على الغنيه هذيه مع بورقيبه تو ما ادريش كش بالتحديد النسل كي سمع الغنيه هذيه بورقيبه قالوا ايه مورالي ها شنو هي الغنيه هذه احنا نعملوا في سياسه تحديد النسل وانت تقول لي جايب طزينه
1: هو لكن هو كان وزاد ينتقد يعني في وضعه قال لك تعبت يعني طزينه وزادوني رشيده رشاد ما عادش لاقي ما نعمل يعني تعبت
0: ولا مش نقبل
1: مش نقبل بالضبط هو الله يرحمه محمد مورالي كان دمه خفيف كما الهادي السملالي مشيو في نفس
0: كانوا
1: أصحاب وتوفى خيرا وعشوية يعني عمر شوية تقريبا في 91 عام
0: استقبلنا استقبال محلي الراجل
1: مو ولد دار كبيرة ابن وزير الرياضة الحالي لما حالة سي محمد المورالي قدم العديد من الأقرأ وحفظ كنت فكر
0: الأسكيتش أقرأ وحفظي عنا أقرأ وحفظ علش ما نسمع منها شجع على شوية كنت ثم
1: على القراءة والتعليم وخنقول فيهم راهو غايات في بعض الأحيان يعني هنقول الأغنية الفكاهية مش بضرورة نقد فقط يعني ساعات يعني تحث لي يعني شيء معين تحث لي قيمة لي
0: أخلاقيات
1: صحيح بالضبط
0: مش شانسون دو فاريتي وتعدى على روحك
1: مش ابتذال يعني يعني غني وبرا
0: ولا باش يضحك
1: فما رسالة من وراها
0: صحيح حتى رسائل تربوية وإصلاحية معناها
1: صحيح.
0: وتعرف أنه في مرحلة ما جات الأغنية الفكاهية وبرشا فنانين غنيوا وقت الاستعمار بالتالي كان زاد فما نقد للمستعمر ونقول وحنا حث لي قيم باش تخلي الإنسان معناها مرتبط بالوطن في قالب فكاهي
1: والدليل أنه لأنه قبل كما قلت أنت وعديت بعض العناصر كانوا قبل الجالية اليهودية والتوانسة اليهود التوانسة اللي كانوا أكثر يعني مهتمين بالفن عموما وحتى بال يعني الغناء الفكاهي بعد جات يعني خنقول جماعة ذوما من بعضهم جات صالح خميسي وما بعده السملالي والمورالي وما إلى ذلك أصبحت المواضيع يعني لربما نقولوا يعني عندها غايات معينة في بداية تبع الاستقلال وفي بداية بناء الدولة والتي يعني المواضيع ساخرة لكن في نفس الوقت كما قلنا منذ حين يعني هاتفة وتحث على يعني خنقول قيم ومبادئ ونقد لبعض الظواهر الخاطئة في المجتمع
0: وتعرف ونرجع نقولوا أنه برشا ما قالوه وما غنوه كلفهم قلوا احنا الحرية متاحة
1: صحيح
0: وإلا لا
1: صحيح.
0: في الإطار هذا باش نرجع نسمع محمد المورالي يحكي على مسألة الرقابة في عهد بورقيبة
2: مع الأيام
0: كلهم هالأغاني الفكاهية سي محمد بخلف أنهم كانوا ضحكوا الناس كانوا واعي وزد الناس.
3: أيوة. ما سملاج يقول لي حاجة بي قل لي أنا مش مكذب نقرر الناس مغرب الضحك الناس قلوا أنا في أنا واحد وعب وهم ضحك الناس
0: تعدي لهم حربوشة تقول أنت
3: لأخذ بس الحبيب الله يرحمه عدي الحبوش بس الحبيب غني تقدم برشا مرات برشا برشا مرات غني تقدم
0: ما كانتش ثم رقابة هكا فما كلام ما لازمكش تغني الحقيقة في الوقت ذلك
3: أنا سي الحبيب غني تقدم يجون أمن الدولة قلنا شو تقول كلمة كلمة شو تقول أنا ما نعرف أنا الساسة لا والمرض لا وكلام الزايد لا الساسة خدعة وليت نعرف وليت نغني من غير ما يجوني
2: مع الأيام
5: حبيت نخرج نتجوز هاتمي باش تطبي حبيت نخرج نتجوز هاتمي باش تطبي طاحت الطفله شيك سامبتي

لزمتها باش تقوم تدهك القدام لقتها تمشي وتروح. قالت هو يوصي فيا يحب وحده.

بيكلمني جاتها بربي كلمني ضحكت ومشيت بربي يا بنيتي كلمني ضحكت ومشيت شقلت لها لويش يومين تتلزمني ها مصيفات بنت

0: صالح الخميس
1: سامباتيك هو كان صالح الخميس جاي تو تشوف السامباتيك الحقيقي
0: المقاييس نتاع المراسة
1: هو من وقت في الثلاثينات والاربعينات وحتى قريب الخمسينات والسامباتيك يعني ينتقد في بعض سلوكات بعض الفتيات اللي يعني اللي هو قالك بعثهم واش تخطب له يلقاها
0: طفلة شيك سامباتيك
1: شنو شيك الغادي مش شيك يلقاها فاخد معناها حتى يخلط في طريقة الكلام تاعها بالحق كي تتأمل هو صوته زاد صالح الخميس فيه هيك رنة خاصة يعني
0: فكهية
1: بالضبط سبحان الله حتى كي يبدأ يتكلم نتصوره حتى مع أصحابه في قعدات نتصوره وراهم يبدأوا يضحكوا يبدأوا يعملوا لهم جو خاص باش نكملوا احنا بطبيعة مع الأغنية الفكهية وتحية لكل السادة الأحبة المستمعين اللي قاعدين يسمعوا فينا في هذا الموعد الإذاعي توا هذو ما أسس توا ذي صالح الخميس وغيره والسملالي والمرالي وش مزل مش نحكيه عليهم علاش ما عادش توا الأغنية الفكهية والقايد
0: السؤال هذا هو المطروح علاش
1: علاش تفقدت حسب نظرك ألفة أنت إيش نطرح لك سؤال ومتسالش خذوا هات
0: ساعة هما نوعية الكلمات ذوما اللي في زمانهما في اعتقادك مازالوا نجموا يضحكوا اليوم
1: ديك صح أنت حطيت الاسم نتاعك على على, على على على الداء بالضبط على موقع الداء ولا مكمن الداء لانه بصراحه اللي كان يضحك قبل نتصور ما عادش توا لانه الاغنيه الفكاهيه والمونولوج حل محله الوان مانشو
0: صحيح صحيح
1: توا السيد الوان مانشو المسرح الدارج عوض المسرح والاغنيه الفكاهيه وما الى ذلك يعمل كل شيء ولا حتى الذوق العام تاع الجماهير ومتاع التوانسة الحقيقة بدأ يتغير شوي صدقني وكان جالس على الخميسي يغني توا ممكن المسرح يفرغ وممكن يضروا لهم يعني فش قاعد يقول هذا وما يضحكش
0: بين قوسين ركيك خلينا نقولوها بكل صراحة
1: يولي يضروا لهم يعني فش قاعد يقول هذا يضحك ما يضحكش ولنا ممكن وليت العبارات النابية والإيحاءات هي للضحك ولا الجيل تاع توا المشكلة فينا احنا المشكلة يعني مش فيهم هما المشكلة احنا تغيرنا ونحو الأسوأ قولها على مسؤوليتي بصراحة والتي يعني المقاييس ومعايير الشيء اللي ضحك ولا ما يضحكش تبدلت تماما بصراحة
0: لكن الإضحاك حاجة نسبية راه ما تنجمش تقول أنه خاطر فلين ولا الجمهور ما ضحكش معناها فيه هو المشكل زاد بالك اللي يستنى فيه معناها الجمهور اليوم اختلف سواء كنت حكيت توا على المنشو قلت انتو انه هو السبيل الوحيد اللي ولا ربما يمشي له الجمهور باش يضحك لكن زادا لو كنا نحكيو على فاسيت اخرى في علاقه بالاغنيه الفكاهيه نحكيو عن النقد اليوم شنو نوعيه الاغاني اللي تنقد
1: يعني ولا تحل محله ولا الراب وغيره
0: مثلا
1: الراب
0: العيب في الجمهور والا ما قاعد يفرض على الجمهور
1: يفرض مو شيئا فشيئا تفرض على الجمهور الوين الجمهور يتقبل المرلوله ممكن ساعات حاجه راه كلمه ركاج يصير سامحوني العباره اكيد يعني حاجه تكررها له الصباح وعشيه واليوم وغدو وسائل الاعلام الكل يعديوا في نمط معين ماناش ضد الراب وهذا شكل غنائي حديث وشبابي
0: ماناش ضد
1: عنده جمهوره لكن بالتكرار وتعود الاذن تتعود على الشكل هذاك وعلى الكلمات هذيك والاسلوب هذاك
0: كيف ما صار مع الاغنيه الفكاهيه خاطر الاغنيه الفكاهيه في مرحله ما كانت الممنوعات التلفزية تبرمجها معناها فماش منوعة تلفزية ما تعملش متركاش زادة على الأغاني الفكاهية والفكاهيين معناها المنوعة يجي فيها الفنان الوتري تتعدى فيها الأغنية تتعدى فيها من عرش شنو فما فقرة ديما خاصة بالفكاهة بالتالي في وقتهم صار عليهم متركاش زادة باش ظهرت هالأغنية الفكاهية هذاك علاش نرجع نقول زادة لهنا فما دور الإعلام
1: دور الإعلام مما لا شك فيه ولا نحكي على الإعلام
0: وتوا دور الإعلام ولا يخدم في خدمة أخرى باتجاه معناه
1: أيوة هذا شو قلت لك موافقين موافقك تماما من الفلين وهذا وش قلت لك يعني الإعلام ولا غير الذوق
0: وجه الذوق
1: بالأحرى يعني بصراحة كي تفرض عليا كما قلت يعني نمط غنائي معين وديما ولي مطلوب لدى الشباب ممكن نقول يعني يستهجنوا شوية نوعية الكلمات والأغاني اللي تبث بالتالي تولي حاجة عادية
0: ويقبلوها
1: بالضبط طبع معها ولي مطلوبة جيل على جيل ولي هذاك هو النمط الغنائي المثالي بالنسبة لهم هما
0: ولي يجيب فلوس حتى كي نحكيه على مستوى مهرجانات
1: ولو نحكينا احنا على الإضحاك وعلى السكتشات قبل حمادي الجزيري الله يرحمه ينعمه وذاك ممثل شامل بصراحة
0: أكيد
1: عمل تكوين في فرنسا كان تكون في الغناء والمسرح والتمثيل والتنشيط، يعني بالحق فنان
0: صحفي
1: متكامل وصحفي ويكتب مليح
0: ومن الأوائل اللي قدموا المنوعات التلفزية.
1: معناها ايه كان المنوعات التلفزية فكهية من الأوائل صحيح، كان جاء من فرنسا وجاء حاضر يعني وكل شيء
0: في حوارات وفي حوارات،
1: وكانت عنده نتفكر وإحنا صغار كانت عنده
0: ميعوة.
1: قطة ميعوة صحة حاضرة معايا كنا عاشت أنا والله
0: لك نتعلموا يا شكري.
1: لا توا توا ألفا نتصور مع الشاش فترة ما تفرش فيها ميعوة ألفا ما تفرش فيها ما تبركل عليه يعني
0: في الإعادات
1: في الإعادات
0: ميعوة شوية الإعادات
1: ميعوة شي يعمل لك كل قطوس قطة مسكوت كي يعمل لك ويحركها بشكل طرق بدائية يعني طرق يعني خلينا نقول مش بدائية
0: فن العرايس
1: طرق...
0: عادة ذيك يتسمى فل...
1: إيه لأنه الإنسان متكون في المجال هذا يا حماد جزيرة الله يرحمه شي يعمل يحركها يحطها بجنبه ميعوة تدرك إنها قطة هي هكاك بصوابع بدي يحرك لها في فمها وهو يقوم بنفس الصوت يعني من الأول يتكلم بصوته العادي يبدأ يسأل فيها أسئلة هكاك فيها شوية نقد وفيها شوية يعني خلينا نقول بشكل خلينا نقول خفيف هكا ومرح وهي تبدا يعمل صوتها هي يسالها يقول يا ميعا واش قولك في كذا كذا هو يعمل صوت قطوسي معه ويتكلم بك والله رغم انها بسيطه كانت تجربه حلوه ياسر وتضحكنا الكل
0: أكيد.
1: الناس كل تضحك كنت فرج وتفرج فيها قبل
0: نتفكرها شفتها في الاعادات لمحله وشفت حاجه الحقيقه ظهرت لي معدن الرجل هذايا حمادي الجزيري في اطار الاعادات زاد انا ما حضرتش معناها على الحلقه في وقتها اما شفت مشهد مقطع معناها من برنامج كان ينشطوا المرحوم نجيب الخطاب عاد كي جاي قدم في حمادي الجزيري قال نخليكم مع الفنان بون كي انتقها ما انتقيش الفنان جاي تقوش عليها نخليكم مع الفنان الفنان ما منزلش على نون ما فماش الشدة عاد بروحه الضامرة والارتجال هكا وسرعة البديهة متاعو حمادي الجزيري غزر نجيب الخطاب قالوا تقصد الفنان مش الفنان خطر الفنان هو الحمار الوحشي
1: يعرف بالثقافة
0: تعرف معناها الثقافة متاع الرجل هذي ما تقولش معناها فوكيه معناها انسان فارغ من داخل
1: لا بالعكس ناس متكونين وناس درست على قاعدة وخاصة قلت لك حمادي الجزيري ذاك ممكن في التكوين بتاعه استثناء سهل بقية كل متكونين حتى مش بالضرورة متكون تكوين أكاديمي أما يعني اختلطوا بالأدباء والشعراء تكوين اجتماعي وجماعة تحت السور وتعلموا وسمعوا وثناءوا الركبة وقعدوا وتعلموا ما لا أحسن منهم ولا أكبر منهم ولا مثقف أكثر منهم إحنا تو الناس كل متعلمة تقولوا فلان مش محسوب فش قاعد يعمل مش يعلمني فلان والمشكل زادها ندخلوا في حاجة أخرى في الانترنت توعاد يقولك شنو قد نسمع فلان يعني تو ننزل على ندخل الانترنت نلقى كل شيء يغنيني على فلان وفلتان بل بالعكس هم حاجات تعطيهم لك في الانترنت
0: صحيح.
1: وساعات الانترنت تلقى أشياء خاطئة
0: صحيح.
1: معلومات خاطئة يلزم تقارنها مع يعني منعرش يعني خلينا نقول دي سبور خرين ولا تقارنها منعرش مع صحافة
0: ما حاجة مصدر معناها.
1: ما أكثر من مصدر يعطيك صحة أما الانترنت باش تعتمدها يعني مصدر معلومة والله في العديد من الحين يخطئوا في تواريخ يعني ميلاد في في في حبيت نقول يعني التكوين لازم في كل مجال حتى في الغناء الفكاهي مش هكا وبركة ما أنت كنت تحكي مع الله يرحمه محمد مرادي وانت بالضبط سألته أسئلة يعني دقيقة ومهمة قالك مش نلعبوا مش هكا وبرا هاو كيفاش الزعيم والجيب كان يقابلوه ما تجبدش السياسة ما تسبش
0: تقوش
1: كلام بذي تفضل خذ راحتك لا وحتى قال احنا عنا يعني من وراء السكتشات اللي نقدموا فيها والأغاني مش هكا وبرا عتيباطين يعني عنا رسالة نقدموا فيها
0: وهو كذلك كذلك علاش لليوم باقين في البيل ما دمش بدنا على حمادي الجزيري نسمعوها
1: نسمعوا تفضل
0: ونرجع بعد شوي
2: مع الأيام
3: بلايا توا شنو اللي قولكم كان انا نغني لكم اغنية عندي صوت عندي صوت تشحل الكرارسية اي سيدي الى الامام موسيقى اي ليل دريد باش نحاول نقلد الجماعة اللي هنيه

0: عبد حمزة كيف غنى وقال حمودة يا أحسن جار
1: حمودة يا أحسن جار
0: منك ناخذ الأفكار وعليك نعمل الألحان.

في مرة خادم حبي طلبته باش نصبح فنان دورته قالي لبي من تواصلك رنان. سيد عليك فغنى.

كل هذا محال. اسمع ترام عن الأوزان شد السيف هيا قابلني شد السيف هيا قابلني شد السيف هيا قابلني في المحفل نرقص ونغني شد السيف

هذا عيد لخرصاح صالحة قد البابور عليه نقتل ست ارواح هذا عقله عقل صبيان

تيجي تغني مطربة الجيل نبدأ نحلل في الكلمات ودموعي على خد تسيل نتفكر جد اللي مات لا نرقد لنا من اللي نخلدها بصوتي

0: كان هذا حمادي الجزيري، الراحل حمادي الجزيري الحقيقة فكاهي، وكنا حكينا عليه يعني
1: فنان شامل،
0: فنان شامل بيتممثل فكاهي مقدم برامج يعني الحقيقة صحيح الصوت متوسط ما ينشزش يعني،
1: أما يقول في النمط متاعه ما خصه شيء ما نتصوره.
0: الله يرحمه نعم، وكان من يعني كبار المطربين فكاهيين أو فكاهيين بشكل عام، لأنه ممثل ومثل في العديد من السلسلات، وانت قدمت في البداية ألفة قدمنا افهمني، سلسلة فهمني هو ونور الدين القصباوي ونادي سبلاي الله يرحمهم جميعا. فما يعني خلنا نعملوا تحية سعد المستمعين اللي قاعدين يتابعوا فينا، أختنا السيدة النجاتي تحياتنا ليك يا سيدة،
1: لك يا سيدة
0: هو في المباشر
1: برشا محبة السيدة،
0: سيدة تبارك الله عليها، لا وتبارك الله ثقافة كبيرة ياسر ومتابعة في كل المجالات، تحية ليك سيدة وربي يعطيك الصحة والعافية. كذلك تحية لأختنا مونيا بالرحال ونانيوها بعيد ميلادها،
1: كل عام وانت حي بخير يا مونيا.
0: مونيا شكرا ليك، وتحية لكل الأصدقاء والأحبة اللي تابعوا فينا، راضي الهداجي دليلة من جمال مونيا عبد الرحمن، وشكرا لكم على الكلمات الجميلة في حق البرنامج والتفاعل، ومونيا عبد الرحمن كذلك شكرا للجميع، وإن شاء الله إن شاء الله ديما نقدموا لكم ما يرضيكم. احنا
1: لي تحيه زاده خاصه لخديجه بن نصر،
0: تفضل اي خديجه اختنا خديجه،
1: تحيه كبيره ليك خديجه، خاطر بلي نحب نفتح قوس اللقاء اللي جمعني بالفنان الراحل محمد المرالي، كنت هي سبب فيه تعرفش علاش، خاطر مره عرضته في السبيطار وعبر لها على الالم نتاعو على نكران وسائل الاعلام اللي هو معناها وقتها كل تاثر، قال معناها الناس نسيتني والاعلام نسيني وما يصدعاني حد، وبالحق هي اللي كانت مساهمه باش تحصلنا على رقمه، خاطر بالحق ما عنده مده ما تعداش وقتها وسجلنا معها الحصه هذيك. تحيه كبيره ليك يا خديجه، ربي متعك بالصحه. خديجه تقول عندكم البشير المزراحي فكاهي زيدا، هو اللي قال انا قلبي طاب من بابا، ماهوش فكاهي
0: ما نسميهش جنيك بتاع العروي قبل العروي. انا قلبي
1: عدينيه عدينيه في الحصه الاولى
0: بابا. يعني هذيك هي غنى بعض الاغاني مي مش
1: نجم صنفوه فكاهي
0: نوعا ما، نجم مش بيه لاني ممكن الموضوع المطروح قلبها طاب من بوها عاده ميد بوها بقلقها يعني اي نجم نصنفوه يا ألفة. ما حبيت نتفكر زاد مطربين اخرين راهو مش كان اللي ذكرناهم فقط، حتى جلوس لاس يقدم بعض الفنان
1: مقلد
0: وقدم بعض السكتشات، والله يقدم العديد من السكتشات المعروفة، والحقيقة في فترة من الفترات جلول الجلاسي كما قلت مع فكاهي آخر الله يرحمه نعم متوفى صغير خميس الجمية، تسمعش بيه
1: صحيح صحيح صحيح،
0: خميس الجمية كان صغير اكتشفوه في البدايات متاعه ابن مدينة ماطر، ومن أن تفكر وأنا صغير زي نتفرجوا فيه في التلفزة بسنسين من الأولانين الفكاهين اللي ظهروا في التلفزة رغم صغر سنه، كان في دور الشباب ينشطوا في رقم مسرحية خاصة في ماطر في بنزرت، فتعرفوا وجلبوه للمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية أنذاك، وظهر في التلفزة وقدم مسرحيات، ونتفكر فما غناية لا غالب ما قيناهاش كان قيناها رانا عديناها، زاد أغنية فكاهية ممكن اللي عاشوا الفترة ذيك والجيل السابق
1: ريتوش
0: أصحابه وأصحابه كحلة، وفيها رقعة
1: رقعة بيضة
0: رقعة بيضة يلوج على أصحابه بتاعه، وكلاي كان طريف، وعمل ثنائي مع جلول الجلاسي عملوا ثنائيات في الثمانينات تقريبا، عودوا ظهروا بداية التسعينات، وبعد حالته يعني الصحية تعكرت الله يرحمه نعمه، توفى في سن عاش تقريبا أقل من تقريبا 56 عام هكا الله يرحمه نعمه، خميس جميعي زاد نذكروه يزن بالمناسبة هذه
1: وراه معناها حتى في

0: القافلة تسير يظل لي كنت صحيح. عنده مشاركات
1: صحيح يعطيك علاش قلتك من الأوائل لأنه يعني
0: بين الخيمة والعين زادة برشا تجارب مهمة
1: هك علاش يلزمنا نذكرهم الناس هذوما فما واحد آخر
0: عبدالطيف الغربي
1: تكرناه خونا عملت لك عمل ثنائي مع كوثر الباردي وصحيح غنى العديد من الأغاني الفكاهية وكان ممثل معروف كل شيء الله يرحمه فما واحد آخر يعيش تو في أمريكا
0: سمير كمون
1: شارلو تونس
0: صحيح هو حتى في امريكا توا
1: اي
0: يؤدي في الشخصيه
1: سمير كمون وقتها واحنا صغار نتفرجوا فيه يعني في فيما سلسله كموشه وسلسلتك نتاع عبد السلام بش وسلسلات تلفزيه كان سمير كمون معروف زاد كان بعدين تقلد شخصيه شارلي شابلن وتعرف بالقدا وكما قلت لك وزاد الف اغاني تعرف ولحن
0: أغاني صحيح
1: تعرف غناية أمي لصابر باي حزينة بالرغم نه
0: هو اللي كتب
1: يكتب ولحن
0: ولليوم راه ساعات يبعث لي أغاني لليوم الحقيقة قاعد يكتب في أغاني
1: فما غناية أخرى اللي اسمه المعتزل ربيع الخولي يا تونس أنا
0: في تونس أنا خلوني وعلى المرسى أنا
1: ودي هذيك الغناية ذيك كتبها ولحنها سمير كمون يعني زاد فنان شامل يكتب ويلحن ويمثل لا يذكره بالخير لما حالة إن شاء الله يكون بخير
0: لبس لبس أنا في الحقيقة ديما في تواصل وديما وين عنده جديد مازال يكتب ومازال يلحن
1: ظهر في فترة ممكن تفكروه كان الجيل متاعنا واللي متاعي هو باش ما نقولش متاعنا واللي أكبر شوية الحقيقة عشنا معاه فترات جميلة مع هالممثلة ذي وغنى بعض الأغاني كذلك الخاصة بي
0: فنان دو آخر مرة بعت لي أغنية نويل غشي مفكر معناها بالأعمال نتاعو برشا من الأعمال إن شاء الله ربي متعو بالصحة وإن شاء الله بتبيعة يكون حاضر في أرض الوطن خطر عنده برشا برشا معناها ما زارش تونس مع عائلته معناها عايش
1: غادي في أمريكا,
0: وكما قلت لك راهو حتى في المطاعم ولا في بلايس معينة وكأنه به يمتهن في المهنة هذه شخصية شارلو
1: اي صحيح
0: لليوم
1: تعرف لليوم. يعني بيه شخصية فترات شارلو احنا يعني انا معاش ولات كي الموضة يعني ومش سهل باش تقلد يعني حركات شارلي شابلن وما الى ذلك انه فن الصامت هذاك تو نحكي له مرة اخرى ان شاء الله
0: كان حياتنا القدر ان شاء الله اما يبقى سؤالنا مطروح علاش اليوم غابت الاغنية الفكاهية احنا حكينا شوية لكن على بالي نسأل زيدا مازلت ثم شعراء تكتب للاغنية الفكاهية مازلت ثم ملحنين تلحن للاغنية الفكاهية ثم ممثلين وإلا مبدعين نجم يخوضوا هالتجربة هذه اليوم وإلا ثم كسل معناها شوي من الله شوي من عبد الله معناها
1: ما كل المختصين نجم عرش نجم جاوبونا على الموضوع ذا خاطر شو قول يعني قلت منذ حين لوان منشول يعني المسرح الفردي مسرح الممثل الواحد الحقيقة طغى شوية في السنوات الأخيرة ولا يغني وقت تعرف لمن نادي وغيره حتى الممثلين الجد ولا يغني ولا يعني يعملوا كل شيء قولك يعني في ولو استغناوا حتى على الأغنية الفكاهية واستغناوا على كل شيء تصور هذاك هو سببها من النصوص تقولي ما فماش لا فما شعراء ونجم وفما ملحنين زاد أترى هذا كما قلنا مش فما ملحن خاص ملحنين نجموا يلحن
0: كبار احنا سميناه
1: شوية يعني ملحنين كبار ونجموا يعني يقدموا يلحنوا الأغنية الفكاهية فقط الإيقاع يزم يكون سريع شوية وبرا أما اللحن مش صعيب نتصور
0: إيقاعات سريعة إيقاعات خفيفة كلمات بسيطة توظيف ذكي زاد للأعمال هذية على المسرح علاش ليه تو قلت أنت موست الوان منشوين وصفوا فيه الأغنية الفكاهية لما ليه معناه
1: إيه لكن مش كما قلنا النصوص مش أي نص ينجم يعني خلينا نقول يتفاعل معاه الجمهور تو بصراحة
0: واللي ضحك قبل ما يضحكش اليوم
1: للأسف
0: خلينا نسمعوه مثلا رضا الحجيم غنية كيف من هكا زعما ضحك ولا ليه
1: شوف
0: ترى
2: مع الأيام
3: من غير كلام ولا سلام نخليكم مع رضا الحجام دبروا روسكم انتم وياه
4: أغنية هذه تسجلت عام 60 في بداية التلفزة وتحكي على المطرب كيفاش يتصرف فيه المخرج يقول له اقف هوني اعمل هكا اعمل هكا هيجي هوني توب سيلونس اون ديمار

0: لا سبيكرين طفلة شهلولة مزيانة تبسيمة وغمزة بالعين تعمل تقديمة بالخانة.
1: سيدتي وسادتي نستهل برامجنا كما العادة ولا ألا يقتلنا عادة نسألها ببرامج الأطفال ثم مسلسل متعودة بعد ذلك سلسلة يا رايح لبين يلي ذلك مسلسل انت عايز ايه. اما البرامج التونسية فهي تشتمل على متحف الاغاني ومش ممثل مش مخبي. اما الانقطاعات فهذيك كما العادة والله لا يخفى ان عادة ما لتوجه المخرج ستوب سيلونس اون ديمار.

0: بيبر حجام.
1: بيبر حجام يعني ما نقول اسلوب اخر عنده يعني مش بضرورة معنا اغني فوكي ما لازم نضحك وراه
2: ما حكيتكش معناه الاغنية اسفتك.
1: لا لا والله الله الله يرحمه شغله
2: شغله الله يرحمه
1: الله يرحمه شنو قوه لا
2: الاذواق نسبيه ولا تناقش
1: هو مش علاش قلت هو ممكن عنده رساله معينه من خلال الاغنيه عملها باسلوب طريب واسلوب خفيف اما مش بضر الضحك الحقيقه احنا مش معناها فكاهيه معناها شخوم ها ها ها ها ها اش نضحكوا يعني نجم اغنيه معناها ساره كان ماذا ما تضحكنيش اما فيها طرافه يعني مش بالضروره علاش قلت لك تو الذوق صعب شويه ممكن الناس بكري كانوا ذي يبدو موت بالضحك على لا لا لا لا على الاغنيه هذه فم واحد سيناه ألف اخر عبد اللطيف خير الدين
2: صحيح صحيح
1: فكرته تو عبد اللطيف خير الدين الله يطول في عمره مازال يعني يمثل مازال يعني يشارك بعض
2: التحيه الكبيره
1: عمل بعض في رمضان عمل بعض مع شكل الجو نتاع الفوازير وما الى ذلك اي زكا زاد يعني
2: ما يسميش عدم مغني فوكي ولا يتسمى
1: عمل اغاني فوكهيه يعني وعمل يعني خلينا نقول في وسط مشاهد او سكتشات اي فما سكتشات فما اغاني يعني قائمه الذات ان شاء الله ما نساو حد احنا في
2: ان شاء الله احنا طبعا شويه نسمعوا مصالح لحيذ اللي ما
1: بلش
2: شيء تنختموا معاه اما احنا حابين نختموا برؤيه اخرى في علاقه بموضوع علاش اليوم الاغنيه الفوكهيه غابت. الجواب باش ناخذوه من عند شاعر فوكهي فيصل السمعي من اصدقاء زميلنا رابح الفجيري معنا
1: تحيه لخونا رابح
2: اكيد اكيد كيفاش يرى اليوم واقع الاغنيه الفكاهيه بالنسبه لي تنجمش ترجع ربما الاغنيه الفكاهيه اليوم ولا في المستقبل الالق نتاعها تنجم ولا لا في نظرك شكرا
1: نتبدلوا احنا شويه ويجي جي الاخر ممكن يعاودوا يعني
2: صياغه اخرى
1: ديماراج كما قال الراجل نعاودوا من جديد يعني نراهنوا على الاغنيه هذه ونشجعوها ممكن اما بربي بين قوسين خونا رابح الفجري تحياتنا ليه خونا لانه بصراحه خونا رابح راهو تاريخه كبير في مجال الفكاهه بشكل عام والفكاهين راهو اغلب الفكاهين اللي ظهروا لبرج وتعداوا من اذاعه المنسير ومن برامج خونا رابح الفجاري وراهو المرحوم نجيب الخطاب وغيره من المنشطين كانوا يطلبوا صديقنا رابح ويقولوا له شكون الفنان والفكاهي اللي تحب نعديه في البرامج التلفزيه لانه كان مكتشف بصراحه
2: صحيح. نصر الدين بن مختار معناها يشهد بهذا اكيد
1: وغيره نصر الدين الله يرحمه وغيره
2: فوزي كشريد
1: كل تقريبا تعداوا اذاعه المنسير واذاعه المنسير العريقه اي اذاعه المسير بس بصراحه مروا من هنا امينه فاخت انا تفكرها وهي صغيره امينه فاخت المبدع الصادق بوعبان وحضرت انا في لقاء ذاك وكيفاش نقول ورافقناها في جلسه موسيقيه صوفيا صادق وغيرهم غيرهم غيرهم كل من اذاعه المستير العريقه واللي تبقى ديما عريقه ولازمنا نحافظوا عليها
2: اكيد فوزي كشرود باللي خنصلح اللي يسمعوني يقولوا ما صلحت كشريد ولي انت تو جبت على النجوم ولا انا الفكاهين حتى نجوم كبار وعرب مروا من هنا والله ننزل تصاور بالحق حاجه تعمل الكيف وقتها كان زيني فيلم
1: في سوسه في حمام سوسه غادي كان زيني فيلم كان المقر لطفي زيني الله يرحمه ينعمه كان هو لمحل ممثل سعودي ومنتج سعودي ولأسس زيني فيلم سمعت عليه في سوسه وكانت استوديوهات تمثيل وانتاج ودراما وما الى ذلك ومسلسلات وجميع المطربين جميع الممثلين
2: محمود ياسين امينه رزق
1: حسين فهمي وامينه رزق وغيره وغيره وكل كل كل ويجيو حتى كانوا حتى كيزوروا اذاعه المسير يتعداوا مش لازم نذكره ما في مشاريع يعني منتزه في المسير المعروف تبيع مارينا مش مشكل وكانوا العديد منهم شفتهم يعني بامي عيني يعني في الثمانينات ويعملوا جوله في مدينه المنسير ايامات العز
2: يا حسره هكا مع الايام تو نحكيو فيه على برشا حاجات ان شاء الله هكا تحير فيكم ذكريات جميله ان شاء الله. الشاعر فكاهي فيصل السمعي نسمعوا شنو قال
1: تفضل
2: يلا
3: مع الايام طموحي رغم هذا ماهوش مربوط بي انا برك لكن طموحي ان يكون فما عرض فرجوي كبير يحكي عن الاغنيه الفكاهيه ويجيب مسيره الفنانين الكبار من شعراء وملحنين ومغنيين اللي اسوا لها النوع الراقي من الفن هذا. نحب نقول ماذا بي نتمنى أنه الشعر الفكاهي والأغنية الفكاهية تاخذ حظها في الاعلام وتكون جزء من الثقافه نتاعها، لانه الشعر الفكاهي والاغنيه الفكاهيه راهو جزء من تراثنا وجزء من شخصيتنا. احنا التونسي ضحك برشا ونكاتجي برشا ومقعار برشا، ولهذا خن نخرجوا الحاجه الباهيه فيه هذه ونحطوها اون فالور. ما عندناش في الفن، ما عندناش كان المزود، ما عندناش كان السلاميه، ما عندناش كان البيتا، ما عندناش كان الراب، ما عندناش كان الاغنيه العاطفيه الكلاسيكيه. عندنا الاغنيه اللي هي اقرب حاجه لينا اللي هي الاغنيه الفكاهيه. الاغنيه الفكاهيه راهي ثوره في حد ذاتها. التونسي وقت اللي يحب ينكت ينكت على السياسة ويضحك على السياسيين ويضحك على الدنيا كلها بنكتة بضحكة. احنا كن خرجوها في قصيدة في غناية وتتلحها ويسمعها الجمهور، نعتقد انه احنا توا في ظروفنا الحالية في امس الحاجة انه مش كون عندنا اغنية فكاهية.

0: سبسي صلح
1: لحيه صلح لحيه
2: في مسك الختام.
1: هو
2: الايقاع شنو فكرك؟
1: هو فكرتني الغنايه اللي قاعات ساعات متشابهه.
2: ايه؟
1: هذه فكرتني في غنيه السملالي نسمع في غنيه غريبه قالوا هذا الفن الشعبي لا سلم التم لنسيبه ولا سلم اللي يعبد ربي.
2: صحيح.
1: يعني لو بتالي يحط يعني هوني في نقد بتاع السملالي ينقد فك الموجه السائده نذاك يعني صحيح. فن الشعبي وكل أكل الغناء الكل هاللم واللم والشنو أكل الغناء القديم الكل اللي فيه إيحاءات وفيه شوية ابتذال الحقيقة ينقد فيه السملالي في الوقت هذاك يعني مش بالضرورة الأغنية الفكاهية يعني باش تضحك ساعات باش توصل رسالة دي من أكدوا أنا باش توصل رسالة كم أسلوب هزلي
2: تتغلف نقد
1: يعطيك صح أي. أسلوب هزلي
2: هذا هو أقرب طريق للجمهور النكتة والضحكة
1: وأقرب طريق نحسب باش تقول لي الراجل هو معته
2: حاجة أخرى مو نستعيره شوية العبارات
1: في بالي قلت كيك والفعل نعرف
2: أنا مركزة في الموضوع أرى وش في حاجة أخرى
1: مو في كلمة ساعات تذكرك بحاجة وكلمة تذكرك كلمة أخرى أيوة شحبي تقول تو
2: والله شو ما زال مش تقال تو كملنا احنا لقانا راهو يا شكرا
1: مش مطرب مع دين الوش عندنا الغنية بركة
2: أكيد راه فما مطرب مع دين الوش
1: فما أبرز أغنية فكاهية وتقعد ديما يعني مش ريفيرونس تقعد ديما حلوة ومسجلة يعني بطريقة يعني في التلفزة التونسية بطريقة فيديو كليب سابقا هي عندي ولدي
2: يا حذار كاين شرارة من نار
1: جا في بالي عملت فار طلع لي أبهمك الراجل
2: هذيك هي
1: مش قلت وقالها شنو
2: يبقى الهدي السمليلي الحقيقة قامة الله يرحمه وينعمه ويرحم كل اللي سميناهم اليوم بطبيعة واللي كانوا محور حديثنا اليوم في برنامجنا مع الأيام والأغنية الفكاهية
1: إن شاء الله حسيتنا نالت إعجاب السادة المستمعين
2: إن شاء الله كانت خفيفة
1: إعجاب والفايدة في نفس الوقت إن شاء الله حصلت خونا أيمن الشاب يعطيك صحة قال لك
2: أول مستمع علينا تو قال لك طبعا
1: ربي يبارك لك يا أيمن يعطيك صحة
2: ومعاذ
1: ما نساوش معاذ حتى معاذ عمل بالاسبع نتاعو قال لك حصة ممتازة
2: ممتازة سمعتنا يا معاذ الفايدة راك سمعتنا وركزت معنا
1: قال لك ممتاز وفاء
2: هنينا على الاستماع شكرا لكم على اختياركم لإذاعة المنستير وملتقانا كان مازال في العمر بقية الأسبوع المقبل صباح الخير الناس الكل

ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي الترحال في المجال، هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل، هي وهي وهي اللالة

0: السيد الهاني على الموجة 104.7.
1: همسات دافئة.

اعفو عني، فأنا لن أتحمل هذا العقاب. أشد العقاب هو أن يكون حبك وهم سراب، ونغلق من بعده كل الأبواب. فأنا أحبك ولكني قررت الرحيل، فقد آن لثورة شوقي أن تهدأ، وحرارة حنيني أن تنطفئ، وجفون عين الساهرة أن تنام، وتكون هذه معجزة من إحدى المعجزات العظام. نعم، قلت لك إني أحبك، فما أعجز عن هذا الكلام. فعلا أنا أحبك، ولكني قررت الرحيل. يا حبا لم يظهر أبدا للنور، يا أجمل وهم أنا له أن يثور. أحبك ولكني قررت الرحيل، أحبك ولكني عند غروب الشمس سأرحل في الأفق البعيد. أعطيتك حبي وحناني، وما زلت تطالبني بالمزيد. أنا لا أطيق هذا، فحبك أصبح سما في الوريد. أحبك لكني أريد أن أرحل للأفق البعيد، أن أبقى مع أحزاني هنا وحيدة. فهذا كل ما أريد. لعلنا نتقابل يوما ما من جديد لأقول لك ما زلت أحبك، ولكني كنت قد قررت الرحيل.

افعل ما يحلو لك، ولكن تأكد أني دائما سأكون لك بالمرصاد، فأنا أنثى لا أعرف الخضوع لأمثالك، ولا تعتقد أبدا أني سأضعف يوما لأجل حبك. مهما كانت أعذارك وحججك، لن يرأف القلب بك، فأنت كنت لهيب وجعي. وأن كنت تعتقد أن لهيبك سيبقى يحرقني لوحدي، فأنت حالم. لهيبك سيحرقك ويحرقك لتبقى تعاني من أنين أوجاعك مدى الدار. وسأبقى أنثى لا أعرف الخضوع لأمثالك مهما دار الزمن. وحاولت الرجوع من جديد لنبضاتي أنا، كي تهدأ أنفاسك وأوجاعك. لن يكون لك مكان، فأنت من اختار الرحيل والعذاب لتشرب من الكأس الذي ارتويت به منذ بدأت بالنبض داخلي. وإياك أن تحاول من جديد، فهنا سأكون ولغيرك سأعيش، وبك أنت سأكون ذكرى قاتلة تلاحقك في كل مكان وزمان. فعاود الرحيل وابحث عن أنثى أخرى تهديك كل شيء إلا حبي، لأنها لن تستطيع مهما حاولت أن تدثرني بداخلك، وستجدني بكل ركن من أركانك، وستبقى مدى الحياة تلملم شتات أنفاسك بغيابي، وتبقى هي مجرد لحظة عابرة تحاول أن تنساني من خلالها، ولن تستطيع، فتبقى كما تحاول النهوض من جنون حبي، ولن تستطيع، وسأبقى كما أنا، عاشقة مجنونة لنفسي، أنثى لا أعرف الخضوع لأمثالك، أنثى متمردة لأجل الحياة. وبك أنت ستكون آخر رحلات العمر، وتبقى مجرد ذكرى عابرة مرت بها في يوم من الأيام.

عفوا سأتخطى حدود قلبك وأدخل بين نبضاته وأجلس هناك حيث السكينة والهدوء، أستنشق هوى دقات قلبك وهي تهمس لي. ماذا تفعلين بين نبضاتي؟ تجلسين. حينها أقول أحببتك، فزاد اشتياقي، اشتقت لك فزاد حبي. كم تمنيت نظرات عيونك، وكم تمنيت همس كلماتك. تطربني حين تتغزل بي، تسعدني حين تهمس لي، تزعجني حين تقسو علي، وتقلقني حين تجافيني. هل تعرف بأنني أحبك؟ أتلهف لرؤيتك. قل لي، هل تدرك معنى حبي لك دون عن سائر البشر؟ وهل تعرف بأنك من ملكت الروح؟ وحلمت بيوم لقائك رغم أني لم ألقاك. أحببتك دون لقائك، دون رؤيتك، دون النظر إليك. أحببتك بكل ما تعنيه الكلمة من معاني.

تستغرب حبي، فهو حب يسمو بالعفة وبالوفاء والإخلاص. هل لك أن تحافظ عليه قبل أن يضيع وتندم عليه؟ أهديتك قلبي بنبضه، هل تقبله مني؟ ووعدتك بأقسى وعد أني أحبك للأبد.

يقول الناس أنك سوف تنساني وتنسى أنني يوما وهبتك نبض وجداني وتعشق موجة أخرى وتهجر دفء شطآني ويسقط كلمنا اسمي وسوف يتوه عنواني. ترى ستقول بأنك كنت تهواني

والمنى عندي بقايا بين أحضاني. أحبك واحة هدأت عليها كل أحزاني، أحبك نسمة تروي لصمت الناس ألحاني، أحبك أنت يا أملا كضوء الصبح يلقاني. ترى ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني، حبيبي كيف تنساني؟ فلو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني.

ولو أنساك يا عمري، حنايا القلب تنساني، أمات الحب أشاقا وحبك أنت أحياني. إذا ما ضعت في دروبي ففي عينيك عنواني. ترى ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني. حبيبي كيف تنساني؟ يا حبيبي أنت قلبي، أنت دقات الساعات، أنت فرحي حين حزني، أنت سلوان حياتي. يا حبيبي كل نفسي ناصحي، مرآة ذاتي. كن حبيبي ورفيقي وصديقي وعمري الآتي. يا حبيبي كن لي نجما طريقا باب السماء ومصدر الأمل لحياتي. يا حبيبي رد قلبي أو لا ترده فأنت ذاتي.

يأخذني الحنين إليك لأنك أغلى شيء وأجمل شيء وأقصى شيء وأروع شيء. يأخذني الحنين إليك عندما تشتد بي رياح الحزن، أبحث عن بقعة أرض تحتويني، بقعة أرض أتنفس الفرح فوقها. عندها أتذكرك فيأخذني الحنين إليك. عندما أسافر في خيالي وأزور قصر أحلامي وأتجول في طرقات أمنياتي وأحتضن أطياف خيالي، عندها أتذكرك فيأخذني الحنين إليك. عندما يأتي العيد وأرتدي حرائر الحب وأمسك وردة العشق بيدي وأقف على درب الأمل في انتظارك ولا تأتي، عندها أتذكرك فيأخذني الحنين إليك. عندما أقرأ رسائلك وأتنفس الصدق بين حروفك ويطل شوقك إلي من بين السطور، أناديك بصوت قلبي، عندها أتذكرك فيأخذني الحنين.

عندما أجلس فوق التراب وأكتب اسمك بلا شعور فوق الرمال وأحفر بأناملي نفقا وأحلم لو ينتهي هذا النفق إليك. عندها أتذكرك فيأخذني الحنين إليك. عندما أحصي سنوات عمري وأكتشف أنك أصدق مراحلي وأنك كنت أجمل سنواتي وأن العمر الذي كان معك لم يتكرر، عندها أتذكرك فيأخذني الحنين إليك. عندما أتخذ قرار النسيان وأنفذ خطواته بدقة متناهية وأختبر نفسي عند كل ذكرى فلا أنجح ولا أنساك. عندها أتذكرك فيأخذني الحنين إليك. عندما أحولك إلى حكاية خرافية وأسردك على قلبي قبل النوم فأسمع بكاء قلبي واستفساراته المتلهفة عليك. عندها أتذكرك

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7. إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب،
0: إذاعة المنستير،
1: بلاش عتاب يا حبيبي، عيش أنت.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد العينة يتلو ما تيسر من سورة النحل.

أفلا تذكرون.

0: فلبئس مثوى المتكبرين.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ أحمد العينة ما تيسر من سورة النحل.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله. اللهم اجعل هذا الصباح فاتحة خير علينا جميعا وعلى أهلينا وأحبابنا ومستمعينا وعلى جميع المسلمين أجمعين. اللهم بشرنا بكل خير جميل. يا رب أنت المعطي لمن دعاك، يا من ترانا ولا نراك، وترزقنا ولا نبلغ ثناك. اجعل لنا بكل دعوة إجابة، وبلغنا رضاك والجنة. رب اجعل هذا الصباح صباح خير لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة توفيقا وتيسيرا وأجر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ووسع لنا في ديارنا، وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم اجعلنا من المطمئنة قلوبهم، والمنشرحة صدورهم، والمضاءة دروبهم، والمجابة دعواتهم. وارزقنا يا رب طول العمر وصلاح العمل مع طيب المقام وحسن الختام. وجعلنا الله وإياكم من أحباب سيد الأنام، وأدخلنا جنة الفردوس بسلام. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتلانا. اللهم اجعل هذه الأيام تمر ولا تضر. اللهم أبعد عنا شر الأمراض والأوبئة. اللهم اصرف عنا هذا الوباء، وقنا شر الداء، بلطفك وكرمك يا عظيم الرجاء.

هو نبي الله هود ابن شالخ ابن أرفخجد ابن سام ابن نوح عليه السلام، كان من قبيلة يقال لها عاد، وهم عرب يسكنون الأحقاف وهي جبال الرمل باليمن بين عمان وحضرموت، بأرض مطلة على البحر يقال لها الشحر، واسم واديهم مغيث، وكانوا يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضخام. النبي هود هو أول من تكلم باللغة العربية، وكان قوم عاد أول من عبد الأصنام بعد الطوفان، وهي أصنام ثلاثة اسمها صمود وصد وهراء.

0: خالي يسار، دعني أقبل كلتا يديك وحتى رجليك عرفانا وامتنانا بفضلك علي، إذ رضيتني أخيرا زوجا لابنتك مهد.
1: مكانك يا جامير، مكانك. ليت أختي لم تلدك أيها الشقي، وعزة الآلهة صمود وهرى، لولا أن وهن عظمي وقل نصيري ما كنت لأدفع بابنتي المسكينة مهد زوجة لك.
0: لما كل هذه القسوة والغلظة معي يا خالي يسار؟ ثم أنني وعدتك أن أحسن إلى مهد وأن أعاشرها بالمودة والرأفة، ولا تنسى الأموال التي بذمتك عندي، وقد غضبت الطرف عنها وعن سدادها حتى أفوز بمهد، وقد منحتني رضاك وموافقتك، أليس كذلك؟
1: انتظر عودة مهد من السقيا كي تسمع منها وتسمع منك، فلا بأس من سماع قولها فيك، فالأمر أولا وأخيرا يخصك أنت ويخصها.
0: ولم لا؟ وإن تجد مهد عريسا لها خيرا مني في بلاد شحر أجمعها.

الذي تفعل بي هذه الأقدار العاتية؟ كيف ألجأت أبي قسرا ليكون منقادا إلى ما يمليه عليه جامير الشقي بعد أن أثقل عاتقه بالديون؟ وليس من ضحية في هذا الأمر كله سواي أنا. أجل، أنا وحدي، أنا وحدي من سيدفع الثمن البشع لسداد ما بذمة أبي لجامير. من لي بحصن آمن يويني من كابوس الزواج بالشقي المتجبر جميل؟ يا لي من تعيسة منحوسة، ومحنة وغوثة.

من أنت؟ من أنت؟ هود، هود، هو تسأل عما يبكيني أيها الطيب.

0: ألا تكف عن حماقاتك وأذاك بين الناس يا جامير؟
1: على رسلك معي يا أمي.
0: كلما خرجت إلى سوق شحر استوقفني رجل أو امرأة أو شيخ وبسطوا بين يدي مظالمهم التي تحيقهم بها وتوسلوني أن أتحدث إليك بشأنهم. لا أدري كيف يحلو لك أن تؤذي كل هؤلاء الناس.
1: حمقى ضعفاء ومغفلون، وليعلم أهل شجر بأن جامير إذا قصد غاية فإنه لابد مدركها، ولو مشى على رقاب الناس وسحق رؤوسهم أجمعين.
0: ويحك يا شقي، من أين لك كل هذا الغرور؟ لعل الأموال التي ورثتها من أبيك واستحوذت عليها هي من أتاحت لك كل الجبروت الفارغ والجرأة على ظلم الناس.
1: أوه، سأدخل مخدعي وضع الدثار علي قبل أن

ماذا يهود؟ تسألني عن مبلغ المال الذي يدين به أبي إلى جامير؟ الحق أني لا أدري كم يبلغ، ولكن فيما سؤالك هذا يهود؟

انتظر انتظر يا هود، لا تمشي، انتظر يا هود. عجبا، لقد أدهشني سؤال هذا الرجل النبيل عن مقدار الدين الذي بذمة أبي لجامير. لا لا لا لا، لا يمكن أن يحدث مثل هذا الأمر. أو في نية هود أن يدفع عن أبي دينه إلى جامير لينقذني من هذه المحنة؟ ولكن لماذا يفعل هود مثل هذا الأمر؟ لماذا؟ يا إلهي يا إلهي، لا أصدق أن هود سيفعل، لا أصدق لا أصدق.

نعم، هذا هو مبلغ المال الذي بذمتي لجامير بن أخت يهود. ولكن لماذا؟ لماذا تسأل هكذا سؤالا يا ابن الطيبين؟ أنت تدفع عني هذا المال إلى جامير يهود؟ لا لا لا لا يا فخر عاد وفتاها الأوحد، أعد صرة نقودك هذه، سأهدر عزة نفسي لو رضيت أن يكون أحد من الناس كفيلي على ما أقترض من دين. لا لا لا لا أستطيع هذا.

أقسمت علي بقسم عظيم يا هود، لما أقسمت علي بمودتي إياك وآبائك الأكرمين؟ حسنا حسنا، سأقبل فضلك هذا أو وشكرا لك.

كان النبي هود عليه السلام قدوة عظيمة في الخلق النبيل والشهامة والمروءة بين قومه من قبل أن يكلف بالنبوة. كان لا يدع مظلوما إلا ونصره، ولا ضعيفا إلا ووازره وشد عضده، فكان مهابا بين الفقراء والمظلومين، ولكن بين الطغاة والجبابرة كان له شأن آخر.

في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميري. الكاتب سلام الأوسي. التسجيل والمونتاج محمد صبيح. في رحاب الأنبياء، إخراج مظفر سلمان.

0: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. النفس الطيبة لا يملكها إلا الشخص الطيب، والسيرة الطيبة هي أجمل ما يتركه الإنسان في قلوب الآخرين. ثروة الإنسان هي حب الآخرين. جعلكم الله كالسماء علوا، وكالجبال ثباتا، وكالأرض تواضعا، وكالبحر كرما، وكالليل سترا، وكالشمس نورا، وجعلكم كالغيث أينما وقع، وغفر لكم ولوالديكم. مستمع الكريم، جاور من يخاف الله، حاور من يحترمك، وشاور من يحبك، وصاحب من يفهمك، وابتعد عن الجاهل، وإياك وصحبة اللئيم، فإن الفضل معه عقيم. واتخذ من الطيبين خلانا، يجازونك الإحسان بالإحسان. أرقى الناس أقلهم حديثا عن الناس، وأنقاهم أحسنهم ظنا بالناس. انشغل بنفسك، طورها، دللها، أسعدها، استثمر وقتك في شيء ينفعك أنت. اصبر على ما أصابك، وتيقن أن الألم سيمكث قليلا ثم يعوضك الله. حينها فقط ستحصل على السلام والسعادة والراحة. يعرف الزوج عند مرض زوجته، وتعرف الزوجة عند فقر زوجها، ويعرف الأبناء عند شيخوخة والدهم، وتعرف الأخوة عند توزيع الميراث، ويعرف الأصدقاء عند الشدة، ويعرف الأقرباء عند الغربة، ويعرف الحب الحقيقي عند انتهاء المصلحة، ويعرف المؤمن عند الابتلاء.
1: يا الله، يا رحمن، يا قيوم، إن لم نكن لرحمتك أهلا أن ننالها، فرحمتك أهل أن تنالنا. ربّا، يا مولانا، يا مغيث من عصاه، أغثنا يا رب يا كريم، وارحمنا يا رب يا رحيم. يا من وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أسألك الإيمان بحبك، إيماناً يسكن به قلبي من هم الرزق وخوف الخلق. يا الله، يا رحمن، يا قيوم.
2: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
3: نهار الخير في إذاعة المنستير.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا أعزائنا المستمعين. ومسك الختام وسيرة حبيبنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي.

عزاءنا. بعد أن أشار قادة المهاجرين الصديق وعمر والمقداد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المضي قدما وقتال المشركين، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف رأي قادة الأنصار، لأنهم كانوا يمثلون أغلبية الجيش، ولأن ثقل المعركة يدور على كواهلهم، مع أن نصوص العقبة لم تكن تلزمهم بالقتال خارج ديارهم. فقال بعد سماع كلام هؤلاء القادة الثلاثة: أشيروا علي أيها الناس. وإنما يريد بذلك الأنصار، وفطن إلى ذلك قائد الأنصار وحامل لوائهم، وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه. فماذا قال سعد؟ قال: والله ولك أنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك، فصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، ولعل الله يريد منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله.

وفي رواية أخرى أيها الأعزاء أن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها أن لا تنصرك إلا في ديارهم، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم: فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك، والله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم.

ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أيها الأعزاء من ذفران، فسلك على ثنايا يقال لها الأصافر، ثم انحط منها إلى بلد يقال له الدبة، وترك الحنان بيمين وهو كثيب عظيم كالجبل، ثم نزل قريبا من بدر. وهناك قام صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي بنفسه بعملية الاستكشاف مع رفيقه في الغار أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وبينما هما يتجولان حول معسكر مكة إذا هما بشيخ من العرب، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قريش وعن محمد وأصحابه، سأل عن الجيشين زيادة في التكتم، ولكن الشيخ قال لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك. قال أو ذاك بذاك؟ قال نعم. قال الشيخ فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي جاء به جيش المدينة، وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي به جيش مكة. ولما فرغ من خبره قال ممن أنتما؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن من ماء، ثم انصرف عنه. وبقي الشيخ يتفوه ما من ماء؟ أم ماء العراق؟ وقد قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء دافق، كما قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب.

إلى هنا ونكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من مسك الختام. في الغد يتجدد إن شاء الله لقاؤنا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعدي، وهيب الجزاء.
1: إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: دعاء الكروان. قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
3: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. أوفياء إذاعة المنستير، أحبة نور الصباح، أسعد الله صباحكم بكل ما تحبون، وكفاكم شر ما تكرهون، وملأ قلوبكم بالسعادة، وأيامكم بالراحة، وأعمالكم بالبركة والنجاح والفلاح. تصافحكم هذا الصباح من وراء المصدح شدلي العبيدلي، وترجو لكم رفقة ممتعة.

اللهم في هذا الفجر المبارك نسألك أن تفتح لنا أبواب رحمتك وتفيض علينا من خزائن رزقك وتغمر قلوبنا بنورك وطمأنينتك. اللهم اجعل هذا الصباح بداية لكل خير ونهاية لكل هم وضر. اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقى وبلغنا ما نرجو واكفنا ما نخاف. اللهم ارزقنا سعادة لا تزول وصحة لا تتحول ورزقا لا ينقطع. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وارزقنا التوفيق في القول والعمل. اللهم في هذا الفجر نسألك الهداية والثبات والرضا والقناعة والستر والعافية، وأنت على كل شيء قدير.

عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. عزيزي المستمع، كثيرا ما نقرأ هذه الآية الكريمة ونمر عليها مر الكرام، ومن هنا نود أن نسأل: ما هي المشكات؟ ما هي فوائدها؟ ولما ذكرت في هذا السياق؟ أطلق علماء الفنون والأثار الإسلامية كلمة المشكات على الزجاجة أو القنديل الذي كان يوضع فيه المصباح، وكان من فوائده حفظ نار المصباح من هبات الهواء وتحويلها إلى ضوء ينتشر بهدوء في أرجاء المكان. وتشبه المشكات في شكلها العام إناء الزهور، وهي ذات بدن منتفخ ينساب إلى أسفل وينتهي بقاعدة لها رقبة على هيئة قمع متسع الألوان بين الأحمر والأخضر والأبيض والوردي. وعند تحليل المضمون الجمالي والبناء للمشكات الإسلامية نجد مكوناتها كالتالي: أولاً التماثل، وهي بنائية تتوافر على جميع الأشكال في الفنون الإسلامية، حيث إن التماثل قانون الحياة، وهو اتزان بين الليل والنهار وبين الخير والشر. اللون الأزرق، ويرمز إلى السماء بحالتها من قيم دينية. اللون الأحمر القاني، ويرمز إلى الحياة. اللون الأصفر الكناري، وهو أحد عناصر الألوان الأساسية في الفن الساساني، ارتبط بشجرة الحياة وما يرتبط بها من ثمار وفاكهة وأعناب. اللون البني، وهو رمز للأرض ودورها في حياة المسلم، وهو اللون السائد في الفنون العربية الإسلامية. الجامات، وهي رموز إسلامية ذات أشكال بنائية أو هندسية يكتب داخلها أسماء الملوك والسلاطين والتاريخ. شجرة الحياة، هي تأثير ساساني توصف الحياة بأنها شجرة. الخط، استخدم الخط الكوفي بأشكاله المزهر والمورق والمظفر. أما القيمة الدينية للمشكات فهي مصدر للضوء الذي يشع نوره على جميع أرجاء المكان، وتتمثل قيمتها الجمالية في التوافق اللوني المتكامل من خلال مجموعة من الأشكال والألوان التي تعتمد أساساً على الاتزان. أيها المستمع الكريم، ليست المشكات إلا دعوة للتدبر والتفكر في نور الله الذي يشع على الكون، والذي يبدد ظلمات النفس البشرية ويدعوها إلى الاستقامة.

0: أحبة نور الصباح، نجدد التحية لكل من التحق بنا الآن على أمواج إذاعة المونستير. ترافقكم هذا الصباح وعلى امتداد الساعة صديقتكم شدلي العبيدلي. كان علي رضي الله تعالى عنه يقول: العجب لمن هلك ومعه كلمة النجاة. قيل: وما هي؟ قال: الاستغفار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال عشرا حين يصبح وحين يمسي استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة من جميع الذنوب غفرت ذنوبه ولو كانت مثل رمل عالج، ومن قال سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت غفر ذنوبه ولو كانت مثل دبيب النمل. ويقول الله عز وجل لملائكته: ويح ابن آدم يذنب ثم يستغفرني فأغفر له، ثم يذنب الذنب فيستغفرني فأغفر له، لا هو يترك الذنب من مخافتي ولا ييأس من مغفرتي، أشهدكم يا ملائكتي إني قد غفرت له. أيها المستمع الفاضل، أكثر من الاستغفار فهو مفتاح الفرج وسبب عظيم لتكفير الذنوب وتفريج الكروب، وهو طريق إلى الله يصل العبد بربه ويجلب له الطمأنينة وييسر له أموره ويفتح له أبواب الرزق. ولقد أحسن من قال: إن الأمور لها رب يدبرها وكل شيء بأمر الله مؤتمر، فلن يفيدك أن تحتاط من قدر ولن يرد القضاء حرص ولا حذر، والجأ لربك في الضراء معتصما وما رد ربك من للعون يفتقر.
1: أستغفر الله ربي واهب المنن ومذهب الباس والأسقام والحزن

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: قال بعض الحكماء: من أراد الصحة فليجود الغذاء، وليأكل على نقاء، وليشرب على ظمأ، وليقلل من شرب الماء، ويتمدد بعد الغداء، ويتمشى بعد العشاء، ولا ينام حتى يعرض نفسه على الخلاء، وليحذر الحمامة عقب الامتلاء.

قدم الكاتب ديماس الابن نظام حياة سليم يقول فيه: امشي على قدميك ساعتين كل يوم، ونم 7 ساعات كل ليلة، وارجع إلى فراشك حالما تحس بالحاجة إلى النوم، وغادره حالما تستيقظ، ولا تأكل إلا على جوع، ولا تشرب إلا مع عطش، وليكن أكلك وشربك دائما على مهل، لا تتكلم إلا عند الحاجة، ولا تكتب إلا ما تستطيع أن تتبناه بتوقيعك، وكذلك لا تأتي من الأفعال إلا ما تستطيع أن تذكره، ولا تنس أبدا أن الناس يعولون عليك، وأنه ينبغي لك أن لا تعول عليهم، ولا تقدر المال بأكثر مما يستحق ولا بأقل، فهو نعم الخادم وبئس السيد، وتسامح مع الناس جميعا فذلك أسلم، ولا تحتقر البشر، ولا تضمر لهم الكراهية، ولا تغالي في الاستهزاء بهم، بل ارثي لحالهم، واذكر الموت كل صباح عندما ترى النور من جديد، وكل مساء حين يعاودك الظلام، وحين تتألم كثيرا واجه الألم تجد فيه سلوانا عنه، وتتعلم منه ما كنت تجهل، وحاول أن تكون متواضعا، واجتهد أن تصير عنصرا صالحا وأن تبقى حرا.

أصاب الناس قحط في خلافة أبي بكر، فلما اشتد بهم الأمر جاءوا إلى أبي بكر وقالوا: يا خليفة رسول الله، إن السماء لم تمطر والأرض لم تنبت وقد توقع الناس الهلاك، فما نصنع؟ فقال لهم: انصرفوا واصبروا، فإني أرجو الله ألا تمسوا حتى يفرج الله عنكم. فلما كانت في آخر النهار ورد الخبر بأن عيرا لعثمان بن عفان جاءت من الشام، فلما جاءت خرج الناس يتلقونها، فإذا هي 1000 بعير موسقة برا وزيتا وزبيبا، فأناخت بباب عثمان، فلما جعلها في داره جاء التجار فقال لهم: ما تريدون؟ قالوا: إنك تعلم ما نريد، بعنا من هذا الذي وصل إليك فإنك تعلم ضرورة الناس إليه. قال: حبا وكرامة، كم تربحونني على شرائي؟ قالوا: 1 درهم 2 درهمين. قال: أعطيت زيادة على هذا. قالوا: 4. قال: أعطيت زيادة على هذا. قالوا: 5. قال: أعطيت أكثر من هذا. قالوا: يا أبا عمرو، ما بقي في المدينة تجار غيرنا، وما سبقنا إليك أحد، فمن ذا الذي أعطاك؟ قال: إن الله أعطاني بكل درهم 10. أعندكم زيادة؟ قالوا: لا. قال: فإني أشهد الله أني جعلت ما حملت هذه العير صدقة لله على المساكين وفقراء المسلمين. أيها المستمع الكريم، تعلمنا القصة أن بعد العسر يسرا، فمهما طال الظلام لا شك أنه سيعقبه نور، وأن الشدة مهما اشتدت لا شك أنها ستنفرج بإذن الله. ولذلك كانت فراسة أبي بكر باقتراب الفرج، لأنه يحسن الظن بالله، فالمؤمن يرى بنور الله لا بنور الإنسان. ومن جهة أخرى تقدم لنا القصة درسا حقيقية في التجارة الحق، فالتجارة مع الله تجارة لا نظير لأرباحها. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. فلا تندم عزيزي المستمع على خير فعلته مع الآخرين، وكما قال أحمد خالد توفيق: اعمل الخير وارمه في البحر، بشرط أن يراك أحدهم وأنت تفعل ذلك، عندها سيخبر الآخرين أنك لا تفعل الخير فقط بل وترميه في البحر أيضا. فلا نقصت صدقة من مال فالله يضاعف لك الأجر ويدفع عنك السوء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تدارك الهموم والغموم بالصدقات، يدفع الله ضركم وينصركم على عدوكم. ولله در من قال: يبكي على الذاهب من ماله وإنما يبقى الذي يذهب.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: من أجمل ما قال شاعر البحر الشاعر التونسي الهادي نعمان قصيدته الشاطئ المهجور. أيها الشاطئ الذي كان كاللحن حبيبا في يقظتي وسباتي، وخيالا مجنحا يملأ الأفق، سناء مبددا آهاتي، وسلاما إذا تصادمت الأهواء ليلا أو فاض لحن شكاتي، وملاذا إذا تملكني الرعب منيعا يضم شمل شتاتي، وحياة الآمال في ظلمة اليأس، ومأوى الأفراح والنشوات، ونجيا والذكريات حواليه سكارى في معبد الخلوات، وظلالا ممتدة في هجير الدهر روحا ومؤنسا بفلاتي، وصببات شاعر هام بالدنيا وماذا بعد الهوى من حياتي. أيها الشاطئ، أيها الشاطئ الحبيب إلى النفس، حنانيك غاض نبع حياتي، لا تثر إن أتيت في ظلمة الليل شريدا مبددا نغماتي، أنت أعطيتني الحياة كما شئت، وماذا إن لم تشأ صبواتي. أيها الشاطئ، أيها الشاطئ الجميل حنانيك، فذا زورقي يضم رفاتي، إن للبحر ثورة أنا أخشاها وأخشى عليك من آهاتي، فاجعل السحر والغرام حبيبين لذكرى أيامنا النظرات، إنما الذكريات يحيا بها القلب ولو ظل مغلق الصبوات، هو ذا قلب المغلق عن ماض وعن حاضر وما هو آتي، ليس يهفو إذا يمر نسيم طيب النشر فاحبس النسماتي.

على إيقاع البحر ونسمات الصيف نصل أيها الأحبة الكرام إلى خاتمة هذه الفسحة الصباحية المعطرة بشذى الكلام والأنغام، والتي نرجو أنها وجدت هوى في أنفسكم، مع أجمل تحيات كل من شدلي العبيد لي في الإعداد والتقديم وسامي مطاوع في الإخراج. وإلى اللقاء.

0: نور الصباح.
1: تمام السادسة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة الوضع الجوي عن استمرار موجة الحر الشديدة التي تشهدها أغلب مناطق البلاد متأثرة بهبوب رياح الشيل الحارة، وستتوقعات بتسجيل درجات حرارة قياسية تتجاوز المعدلات العادية بفارق كبير. وأفاد المعهد أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا ملحوظا خاصة اليوم وغدا، ومن المنتظر أن تتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و14 درجة مئوية. هذا وأصدرت وزارة الفلاحة بلاغا جاء فيها أن المصالح المركزية والجهوية للإدارة العامة للغابات تتابع بكل يقظة واهتمام الوضع الغابي الراهن في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد وما رافقها من تصاعد لوتيرة حرائق الغابات بعدد من الجهات، والتي تستدعي تضافر كل الجهود لحماية المخزون الوطني الاستراتيجي من الثروات الطبيعية. شارك وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان لاميسي في اجتماع رفيع المستوى انتظم تحت عنوان الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في إطار قمة شنغهاي للذكاء الاصطناعي المقامة بمدينة شنغهاي الصينية من 17 إلى 20 من جويليا الجاري. وأشار وزير تكنولوجيا الاتصال في كلمة ألقاها بالمناسبة إلى دور الذكاء الاصطناعي كمحفز أساسي للتنمية العادلة والازدهار المشترك والتعاون الوثيق بين الأمم، داعيا إلى وضع إطار حوكمة عالمي شامل يقوم على الشفافية والإنصاف واحترام حقوق الإنسان وحماية البيانات وفق بلاغ صادر أمس عن سفارة الجمهورية التونسية ببكين. توج المنتخب الإسباني بكأس العالم في كرة القدم عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء أمس في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. قال تلفزيون البحريني أن منظومات الدفاع الجوي في البلاد اعترضت ودمرت اعتداءات جوية إيرانية في سماء البلاد. من جهة أخرى قال الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة، مشيرا إلى أن الهجمات جزء من الهجمات الإيرانية على الكويت. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. إلهي يا رب يا رب يا رب يا أرحم الراحمين يا حبيب المساكين إلهي وسندي إلهي قوتي منك ومنها تنهل الحمد شفاهي وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي فأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي.

6:05 دقائق صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 20 جويلية 2026.

تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا في إذاعة المنستير. هذه بشائر الصباح كما العادة، الموعد يبدأ من توا يتواصل حتى للتسعة متاع الصباح، ثلاثة سوايع مع الأخبار مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. نهار جديد وأسبوع جديد إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل، وإن شاء الله ما فيه كان الخير. هذه تحية توصلكم من عند نجلة عطية بن محمد اللي اليوم ترافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا كيفاش باش يكون اليوم. المنتظر التواصل ارتفاع درجات الحرارة وهي في اللحظة هذه توا مع 6 ودرجين تقريبا 31 درجة. تو ناخذ أكثر تفاصيل بعد شوية تستنوا أيضا بقية الفقرات. حدث في مثل هذا اليوم وجولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. البداية كما العادة تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعة.

6:23 دقيقة وقيت ناخذ فكرة على أحوال طقسنا اليوم. طقس اليوم الاثنين 20 جويلية 2026 باش يكون مغيم جزئيا، تنجم تظهر خلايا رعدية محلية مع بعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وتنجم تشمل محليا بعض المناطق الشرقية. بالنسبة لدرجة الحرارة كما قلنا بكري شوية باش تتواصل في الارتفاع وباش تكون مرتفعة وتتراوح القصوى بين 40 و44 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وتكون بين 45 و49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. بالنسبة للريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والبحر يكون قليل الاضطراب. تو بعد ساعة ونص نمشي وكما العادة للمعهد الوطني للرصد الجوي وناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس بداية الأسبوع بصفة عامة، نشوفوه كيفاش باش يكون. نواصلوا مع الأغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى.

0: فرقة ابن عربي نوصل معهم لستة وستة وثلاثين دقيقة. تحية الكل مخلات يسمع فينا في بشائر الصباح. طريق سلامة للجميع. إذا كان شديتوا ثنية للخدمة ولا ماشيين تعملوا غطسة إن شاء الله نهاركم مبروك. هات نرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
1: بو حجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
2: 97.3 صباح الفل.

0: خدمات خدمات من أحوال الطقس
1: أخبار
0: أخبار متنوعة
1: متنوعة
0: تحليل وتعليق حر على كل مسار
1: كل مسار
0: أجندة ثقافة
1: أجندة
0: معرض الصحافة نبض الشارع وضيوف معاهم الويكبو أشتم جديد
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد نصائح صحية فلاحية مسابقات وكل ما يهمك بعد

0: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: حدث في مثل
4: في نهار كيما اليوم 20 جويلية سنة 1944 نجاة الزعيم النازي أدولف هتلر من محاولة اغتيال كان قادها ضد ضابط في الجيش. من الأحداث الأخرى اللي صاروا في نهار كيما اليوم 20 جويلية 1949 تاريخ توقيع اتفاقية هدنة بين إسرائيل وسوريا. 1951 تاريخ اغتيال ملك الأردن عبد الله الأول. وسنة 1961 في نهار كيما اليوم أيضا الكويت تنضم إلى جامعة الدول العربية. 20 جويلية 1994 وزير خارجية إسرائيل بيريز يقوم بزيارة إلى الأردن وهي أرفع زيارة يقوم بها مسؤول إسرائيلي إلى الأردن. سنة 2002 الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان كانوا أعلنوا في كينيا توصلهم إلى إطار لمباحثات إحلال السلام وإنهاء الحرب الدائرة في جنوب السودان منذ 1982. 20 جويلية سنة 2004 الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى وبأغلبية ساحقة قرار يطالب إسرائيل بتفكيك معظم أجزاء الجدار العازل اللي كانت أنشئته في الضفة الغربية. كانوا هذا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم. نوصل معهم لستة وتسعة وثلاثين دقيقة مازلنا مواصلين معكم في بشائر الصباح حتى للتسعة. نخليكم مع لينا شماميان على موج البحر ونرجع لكم مع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود.

0: صباح بلا حدود.
1: جولتنا الصباحية مع أخبار العالم نبدأها من موقع الجزيرة بوانات اللي تكتب اليوم: حرائق ووفيات وشح مائي، الحر يحول صيف أوروبا إلى جحيم. من العناوين الأخرى: شهيدان وإصابات في هجوم مسلح لمستوطنين شمال رام الله، وليلة عنيفة بين روسيا وأوكرانيا، واتهامات لموسكو باستهداف سفينة شحن تركية، وسلم التصعيد ما وراء احتدام حرب البنية التحتية بين أمريكا وإيران، تتساءل اليوم الجزيرة. نمشي إلى موقع فرانس 24 اللي تكتب اليوم: كأس العالم البارح كان الختام، وإسبانيا تفوز على الأرجنتين وتحرز اللقب للمرة الثانية في تاريخها. نمشي إلى بعض العناوين الأخرى من نفس الموقع: الجيش الأمريكي يواصل قصف إيران، وطهران توسع ردها نحو الأردن ودول الخليج، رئاسة الحكومة الإسرائيلية تهاجم عمدة نيويورك على خلفية حديثه عن احتمال إيقاف نتنياهو، وفرنسا حريق غابات يجبر السلطات على إخلاء منازل في جنوب البلاد. نمشي إلى موقع البي بي سي اللي تكتب اليوم: ضربات أمريكية على مواقع عسكرية إيرانية لليلة التاسعة، وروبيو يؤكد أنه واشنطن ما زالت منفتحة على الحل الدبلوماسي. وفي عنوان آخر: ثلاث أطفال وامرأة من بين 15 قتيل في غزة منذ يوم السبت، ومخاوف من توسيع نطاق الخط الأصفر. ترامب: وليس إيران هو الخطر الأكبر على العالم، فهو سلاح دمار شامل بمفرده. هذا مقال كان صدر في The Guardian ونقلته البي بي سي. نمشي إلى موقع سكاي نيوز: هجمات أمريكية على إيران لليوم التاسع، هرمز في قلب المعركة. وفي نفس السياق: حركة السفن تتراجع في هرمز، التصعيد يفرض كلمته، وروبيو يكشف ملابسات مقتل جندي أمريكي في العراق. كانوا هذا بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود، نوصلوا معها للستة وثمانية وأربعين دقيقة تقريبا، نهاية ساعتنا الأولى. دريجين يفصلونها على موجز أخبار السبع، ونرجع لكم نحن في ساعتنا الثالثة الثانية من بشائر الصباح مع بقية الفقرات. شكرا على الاستماع، إن شاء الله نهاركم مبروك، خليكم معنا، ما تبعدوش.

0: مصباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم.
1: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم.
0: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم.
2: يا

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: انت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرأ ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر.

0: والله يجمع شملنا خلي نفوح بالنور.
1: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة للوضع الجوي عن استمرار موجة الحر الشديدة التي تشهدها أغلب مناطق البلاد متأثرة بهبوب رياح الشيل الحارة، وسط توقعات بتزيل درجات حرارة قياسية تتجاوز المعدلات العادية بفارق كبير. وأفاد المعهد أن درجة الحرارة ستشهد ارتفاعا ملحوظا خاصة اليوم وغدا الثلاثاء، ومن المنتظر أن تتجاوز درجة الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و14 درجة مئوية، وتتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 45 و49 درجة مئوية في أغلب الجهات، فيما تكون أقل نسبيا قرب السواحل الشرقية حيث تتراوح بين 40 و44 درجة. أما عن مؤشرات الانفراج التدريجي وبحسب النشرة الجوية للمعهد فينتظر أن تسجل درجة الحرارة تراجعا طفيفا بداية من يوم الأربعاء القادم، وستظل الحرارة مرتفعة وأعلى من المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و12 درجة، ويستمر هذا التراجع النسبي إلى غاية نهاية الأسبوع الجارية. هذا وأصدرت وزارة الفلاحة بلاغا جاء فيه أن المصالح المركزية والجهوية للإدارة العامة للغابات تتابع بكامل اليقظة والاهتمام الوضع الغابي الراهن في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد وما رافقها من تصاعد لوتيرات حرائق الغابات بعدد من الجهات، والتي تستدعي تضافر كل الجهود لحماية مخزوننا الوطني الاستراتيجي من الثروات الطبيعية. حجزت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أكثر من 110 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، ومنعت ترويج قرابة 50 طنًا من العسل وشبه العسل وشبيه العسل، إلى جانب حجز أكثر من 78 ألف لتر من المياه المعدنية، إثر حملات رقابية مكثفة نفذتها بمختلف ولايات الجمهورية خلال شهري جوان وجويلية. وأوضحت الهيئة في بلاغ أصدرته أمس أن هذه التدخلات نفذت بالتنسيق مع مختلف الأسلاك الأمنية ومصالح التجارة والسلطة الجهوية والمحلية. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن اليوم يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. وأكدت الإدارة في بلاغ نشرته ضمن رزنامة الأجل الجبائية لشهر جويلية أهمية احترام هذا الموعد لتفادي التبعات القانونية والمالية المترتبة عن التأخير في إيداع التصريح الجبائية. أكد الحرس الثوري الإيراني في بيان له تدمير منظومة إنذار مبكرة أمريكية في قاعدة بالكويت. من جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار داعية المواطنين البحرينيين إلى التخلي أو التحلي بالهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن مع متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام 7:30 عناوين نشرة 8.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: طريق الأمان، صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
1: تمشي وترجع، تمشي وترجع.

0: مازالة البركة
1: مع مجدور أباكرة بتاع زغوان. حكايتنا معناتها حكاية الصغر وحكاية التراث وحكاية العادات والتقاليد. علي عزوز هو أبو الحسن علي عزوز جانا من مدينة فاس، قبلوه الزغونية لأنه رجل علم يحب الفقرة، رجل عالم. مرة الكرام على تونس بعد الحج نصحوه جماعة سيدي البوراوي في سوسة باش يجي لزغوان، هو سيدي المستاري، سيدي المستاري اللي تتفن في بنزرت. قبلوه الزغونية لالي شيء لأنه سيدي علي عزوز ضامر إنسان يحب الفقرة، رجل علم، رجل القرآن. قعدت في زغوان وضع الصيت متاعه للبي، كلفه بمهمة مع البي متاع الجزائر. نجح سيدي علي عزوز في المهمة ذيك، مكنوا البي من أملاك ودعموا، وعطاها نشير في نابل، وعطاها ثانية في زغوان، ثانية سيدي علي عزوز، ثانية الزاوية، وعطاها كوشة مداخيل الكل متاع الكوشة هذيك اللي هو هذا كيف كوشة الزاوية في وسط البلاد. أعطاه بعض من مداخيل طواحن المياه، كانوا عندنا في زغوان طواحن المياه من راس العين، راس العين تسقي وتدور طواحين، تهبط من الماء ذاك متاع راس العين يهبط يدور طواحن ومن طول يسقي الغابات متاع الفلكه ومتاع متاع الغله ومتاع الزيتون. قالتها سيدي علي عزوز عملوه الباهي وضع السيت متاعه كما قلت لك ليوصل لتونس واسس في تونس، ولا صاحب فلوس سيدي علي عزوز بك الأملاك هذيك، أسس في تونس، عنده شارع كامل في تونس سوق البلاط، وبنى مدرسة، مدرسة قرآنية ومدرسة تعليمية تو موجودين الآثار نتاعهم في نابل. كيف أسس، لأنه سيدي علي عزوز لما تمكن من نشير الحفرة اللي أعطاه له البي، نشير الحفرة ذي في نابل تو، وكالزاوية نتاعه موجودة زادة في نابل سيدي علي عزوز، طريقة نتاعه موجودة تو في رأس الجبل، الشيخ نتاعها بالعربي كان يبدو حتى بالذكر يكونوا باللوشة وبالعربي. باللوشة شكون هو؟ أستاذ سيدي علي عزوز في فاس، وبالعربي هو الشيخ متاع الزاوية متاع راس الجبل.
0: مازالت البركة.

والكفوري نوصلوا معه للسبعة وواحد وعشرين دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المنستير لصبحية اليوم الاثنين 20 جويلية 2026. تحية لكم وين ما كنتوا موجودين كما العادة. أنتم اللي تختاروا الغناية اللي نسمعها في آخر بشائر الصباح لليوم, واليوم نقترح عليكم زوز غنيات كما العادة. التصويت يكون على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير, وعندكم الخيار اليوم ما بين وردة بتونس بيك وإلا ذكرى محمد وحياتي عندك. نتلقاو على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك, واتصوتوا للغناية اللي تحبوا تسمعها في آخر البرنامج في نفس البلاصة وفي نفس

هو الإجابة عدد واحد رفيق الغربي، اثنين عبد الحميد بوشناق، ثلاثة عبد الكريم الباستي. جاوبوا كما العادة على الببليكاسيون على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير باش تربحوا معنا دعوات لحضور العرض هذا يا غدوة 23 جويلية 2026 في إطار مهرجان سوسة الدولي. شو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية دقيقة صحة كما العادة بعد شوية تستنى، وأيضا عناوين نشرة الأخبار، الأخبار الرياضية في سبور أنفو، وأحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. قبل ما نوصلوا لنشرة أخبار 8، السلام عليكم وين ما كنتم موجودين، خليكم معنا ما تبعدوش.

0: مغرون مع ريم الهين.
1: عسلامة، أنا اسمي يقين. مش نحكي لكم على أختي. عندي أختي اسمها إيدين وعمرها 4 سنوات. هي دلولة برشا، أما ماما ولي تضرب فيها على خطر عمو الشيخ. بقى أختي شعرها مشبشب بكلي، تلبس مرة روبة على كفاهية، كل ديما تلبس على كفاهية. نلعب أنا وياها لعبة الغميضة في الدار، ولا لعبة الشدة، ولا نلعب زادة لعب بيزن نركبوه أنا وياها. ومرات نمشي نعاونوا ماما، كيفدوا نعاونوا ماما. نحبها كيفاش ما نحبهاش، على خاطر هي أختي. صحيح مرات أنا وياها نتعاركوا، أنا نبقى محبها خاطر هي أختي. حب نقول نحبك برشا. تو باي باي.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم دقيقة صحة. مع حلول فصل الصيف وتغير العادات الغذائية متاعنا بالطبيعة مع كثرة الأفراح والمسارات، ربي فرح الجميع، مريض السكر زادة من حقه يفرح كل عبد الكل، أما يلزم يحافظ أيضا على الصحة متاعه، وهذه بالابتعاد قدر ما يمكن على المشروبات الغازية، على العصائر خاصة العصائر المصنعة، المثلجات والحلويات. إذا كانت لازم شيء المناسبة نجم ياخذ شوية يذوق ما خذت خاطر، أما ميكثرش. وكعبة الحلو بتبيع نجم يهزها إذا ياخذها في داره كتيح له السكر، وإلا ياخذها بعد الغداء كده سكره معدل. النصيحة الثانية حبيت نأكد عليها ونعاود هي شربين الماء، إذا بينا يشرب أكثر من إيترا ونص في النهار. كثر زيتها من الألياف وكيك، يعدي إن شاء الله عطلة سعيدة. مع تحيات الدكتور حنان الصيادي.
0: دقيقة صحة
2: إشهار. في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر، باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
3: 7:30 صباحا من إذاعة المونستير، موعد عناوين أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. صباح الخير. بسبب الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي، الإدارة الجهوية لصاحب المنستير تدعو المرضى الذين يعتمدون مكثفات الأكسجين إلى التوجه إلى أقسام الاستعجالية. فجوة بين حجم الاستهلاك والإنتاج تقدر بنحو 30% العامل المباشر للانقطاعات الدورية للتيار الكهربائي في كامل ولايات الجمهورية. في القيروان انطلاق عدد من مشاريع التزود بالماء الصالح للشراب بالعلالي فائدة 2500 عائلة. هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة في الثامنة.
4: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
5: إذاعة المنستير
6: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
5: في شتى المجالات.
6: برامج تخليكم في صورة كل مصاير
5: سياسيا
6: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
5: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
6: ومعانا ما يفوتكم شيء.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عيسان.
2: كيفاش نستخرج نظير من رخصة السياقة في حال الضياع؟ نتوجه فورا إلى أقرب مركز للأمن والحرس الوطني لاستخراج شهادة الضياع، ثم استحابها مع شهادة طبية أقل من 3 شهور. نسختين من بطاقة التعريف الوطنية، زوز صور شمسية وتسليمها إلى مصلحة الوكالة الفنية للنقل البري لدفع المعاليم واستلام الرخصة، وتجهيز الملف يتضمن مطلب الحصول على نظير وهي استمارة موجودة في الوكالة الفنية للنقل البري، شهادة الضياع المسلمة من مصالح الأمن أو الحرس الوطني، شهادة طبية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ووصل دفع المعاليم المستوجبة بالإضافة لطابع جبائي. إيداع الملف في الإدارة الجهوية التابعة للوكالة الفنية للنقل البري. يتم تسليم الرخصة السياقة الجديدة في نفس اليوم أو بعد فترة وجيزة.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عيسان.

نهاركم زين مستمعينا، اهلا وسهلا بكم. 22 جويلية 2026 واول مصافحه رياضيه على موجه اذاعه المنسير. مصافحه نبداوها بخبر تتويج المنتخب الاسباني بلقب كاس العالم للمره الثانيه في تاريخه بعد لقب جنوب افريقيا 2010 2026. الولايات المتحده الامريكيه، المكسيك، كندا، اول اللقب للمنتخب الاسباني في ظل مشاركه 48 منتخب. المنتخب الاسباني كان افضل فوز في الدور النهائي على المنتخب الارجنتيني هدف مقابل صفر بعد تمديد الوقت هدف فيران توريز. المنتخب الاسباني كان افضل تقريبا على الوجه المقابل، ضيع برشا فرص. منتخب الارجنتيني تقريبا شبه غائب امام غياب زاد نجمه ليو ميسي اللي ما لقاش حلول امام دفاع اسباني، وام تركيبه تكتيكيه ممتازه جدا للمنتخب الاسباني. زاد اقصاء انزو فرنانديز في الدقيقه 90 قلق برشا زملاء ليو ميسي. لقب جديد لاسبانيا كما قلنا بعد لقب 2010. اللقب هذا الى جانب القيمه نتاعه المعنويه فانه اعطى مبالغ ماليه هامه جدا للمنتخب الاسباني، 51 مليون دولار تقريبا في حدود 150 مليار تونسي. صحيح مش قيمه كبيره برشا في ظل قيمه كره قدم الاسبانيه وخاصه الثراء اللي فما في كره قدم الاسبانيه. المنتخب الارجنتيني تحصل على 34 مليون دولار تقريبا. جمله الجوائز في كاس العالم 871 مليون دولار توزعوا على مختلف المنتخبات. النصيب الأكبر كان الإسبانيا، ثم الأرجنتين 34 مليون دولار، ثم لقاو منتخب الإنجليزي صاحب مرتبة الثالث 30 مليون دولار، مرتبة الرابعة منتخب فرنسا 28 مليون دولار، وبقية المنتخبات نحكيه على اللي وصل دور ربع نهائي فاز 20 مليون دولار، ثم بقية المنتخبات وزعت عليهم بقية المداخيل أو بقية المبالغ المخصصة لكأس العالم. تتويج المنتخب الإسباني زاد كان في مستوى الفردي، لأنه الإسباني باو كوبارسي تحصل على جائزة أفضل لاعب شاب عمره 19 سنة، مستوى جيد جدا مع لاروخا. أيضا أوني سيمون تحصل على جائزة أفضل حارس مرمى، حارس مرمى المنتخب الإسباني، في حين رودري لاعب الوسط المنتخب الإسباني كان تحصل على لقب أفضل لاعب في المونديال. وين صفحة كأس العالم أكيد بشكل اهتمام في المرحلة القادمة ببقية الرياضات، أيضا خاصة بالنسبة لنا عودة نشاط البطولة الوطنية من خلال انطلاق الموسم الرياضي يوم 22 و 23 أوت من آخر الأندية اللي رجعت أو اللي بيسترجع للتمارين وحدد الإطار الفني متاعها هو فريق النجم الرياضي بالمتلوي في ظل صعوبات زادة مادية صعبة برشا. أمين قارة هو مدرب أول رياضي الحذر يواصل مدرب مساعد، كان مدرب مساعد مع عماد بن يونس صلاح الدين خليل معد بدني. الإطار الفني متاع المنتخب متاع فريق المتلوي أمين السحيمي مدرب مساعد، مكلب الحصاء وبسام الحركاتي مدرب حراس. الترجي التونسي موجود في تربص مغلق في مدينة عين دراهم، مازال يتواصل لأيامات، ومن بعدها باش يدخل الترجي التونسي في مرحلة المباريات الودية بعد ما يتم مرحلة الإعداد البدني الأولي. في انتظار الترجي تعرفوا عنده يلعب على أكثر من واجهة رابطة الأبطال الإفريقية على المستوى الوطني البطولة والكاس، ويمكن زاد على المستوى الإفريقي فما مقابلات أخرى. في انتظار يمكن رزنامة متاع الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي بخصوص كأس العالم للأندية وغيره من المسابقات اللي يمكن الترجي التونسي يكون فيهم طرف في ظل ترفيع في عدد النوادي المشاركة في مختلف المسابقات. الأردن تواصل التعامل على المدرسة المغربية بعد حسين عموتة وبعد جلال سلامي. مغربي بادوزاكي هو المدرب الجديد للمنتخب الأردني، تجربة جديدة لبادوزاكي في آخر تجربة ليه، نتذكر أنه بادوزاكي كان مدرب لمنتخب النيجر. الأخبار هذه وبقية الأخبار تلقوا على صفحة إذاعة منسير راديو منسير سبورتس. الموعد القادم على الرياضة بيكون إن شاء الله نصف النهار ودرجين من هنا الوقت. محمد بيار يرجع لكم يوصل معكم بشير الصباح وبقية الزملاء يكونوا معكم حتى كما قلت نصف النهار ودرجين. نجل عطية شكرا جزيلا في الهندسة التقنية. نهاركم زين، إلى اللقاء.

0: نبيها كراولي نوصل معها للسبعة وخمسين دقيقة وقيت أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع نسي بلال يحيوي. صباح النور.
1: صباح النور أخوي محمد، مرحبا بك، مرحبا بكيف مسميات المنستير.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. خلينا ناخذ فكرة على أحوال طقس اليوم وبداية الأسبوع. من المنتظر درجة الحرارة باش تواصل في ارتفاع، خلينا ناخذ كل التفاصيل معك.
1: بالنسبة لي تفاصيل، نحن مازلنا تحت وطأة موجة الحر هذه اللي الحقيقة متواصلة خير لهذا اليوم، والذروة نتاعها تكون يوم غدا ثلاثاء 21 جويلية. نحكيو على معناتها درجات الحرارة اللي باش تتجاوز المعدلات العادية بفارق اللي باش يتراوح بين 8 إلى حدود 14 درجة، معناتها معدلات في شهر جويلية. اليوم درجة الحرارة القصوى باش تكون بين 39 و 44 درجة خاصة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 44 إلى حدود 49 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيري. طقس حار واللي باش يكون معناتها خلال هذه ومغيم جزئيا، ثم بوادر ايضا نظرا لحروض الحمل الحراري بوادر يدور خلايا عادية تكون في المرتفعات الغربية للشمال الوسط، تكون مصحوبة ايضا ببعض الامطار ومع هبوب تيارات هوائية اللي باش تكون جنوبية شرقية، عموما سرعتها ضعيفة على معتاد لا تتقوى شوية خاصة فترة بعد الظهر في منطقة خليج قابس، وعموما زاد كيف كيف حالة البحر مع تخليل هذا اليوم والايام القادمة باش يكون نسبيا قليل الاضطراب، مع خلال مساء هذا اليوم يكون محليا مضطرب بخليج قابس. بالنسبة كما قلنا معناتها الموجة الحارة هذه غدوة الذروة نتاعها خلال اليوم غد الثلاثاء اللي باش تواصل فيها طقس نجم نقولوا حار جدا، معناتها خاصة على أغلب مناطق البلاد بما في ذلك حتى جهة الساحل. اليوم نحكيه على سوسة والمستير والمهدي معناتها تقريبا في 40 درجة المعادلات، وغدوة النجم حتى توصل إلى حدود 44 درجة مثلا في سوسة والمستير كدرجة حرارة قصوى، مناطق قريين معناتها اللي تنجم تتجاوز 45 درجة وتنجم توصل إلى حدود 49 درجة خاصة في مناطق الشمال الغربي القيروان وكذلك ولاية الجنوب الغربي كما توزر وزبلي خلال اليوم الغد مع ظهور أيضا الشهيري. وإن شاء الله بداية من يوم الأربعاء نشهد إن شاء الله معناتها تراجع طفيف في درجة الحرارة هذه، ومش تقلص معناتها الفارق يصبح بين 6 و12 درجة، ويتواصل معناتها التراجع هذا تدريجي إلى حدود نهاية هذا الأسبوع، والانفراج الحقيقي إن شاء الله باش يكون بداية الأسبوع القادم ونرجع تدريجيا معناتها للمعادلات العادية لهذا الشهر شهر جويلية
0: إن شاء الله. شكرا لك سي بلال، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 6 دقائق تقريبا يفصلون على نشرة أخبار 8، نرجع لكم نحن في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات. تحياتنا لكم وين ما كان يوصلكم صوت إذاعة المنستير، هذه بشائر الصباح، خليكم معنا حتى للتسعة.

0: أهم الأخبار، أبرز الأحداث اليومية المحلية الوطنية والعالمية في مختلف مواعيدنا الإخبارية.
1: كشفت أرقام رسمية
2: أكد خبراء في مجال الصحة العالمية
3: اتحاد الشغل حمل كل من وزارة الصحة
4: وقفة احتجاجية لأهالي شهداء وجرحى.
5: أعلن الجيش التركي مقتل جندي بين جيش
6: وجندي تهديدا قادما من جهة ليبيا.
0: بواجيز على رأس الساعة بداية من السادسة صباحا. في السابعة والنصف صباحا عناوين النشرة الإخبارية الأولى. في الثامنة والنصف صباحا معرض الصحف الوطنية.
7: في أنباء العالم أجل المبعوث الخاص
8: للأمم المتحدة
0: أربع نشرات يومية. في الثامنة صباحا، منتصف النهار، السادسة مساء، والعاشرة ليلا.
9: إذاعة المنستير
0: الخبر اليقين.
10: إذاعة المنستير
11: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
10: إذاعة المنستير
12: 104.7.
13: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.
14: تمام، الثامنة صباحا من إذاعة المنستير، ومنها نقدم عناوين أولى نشراتنا الإخبارية. بسبب الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي، الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير تدعو المرضى الذين يعتمدون مكثفات الأكسجين إلى التوجه إلى أقسام الاستعجالية. الفجوة بين حجم الاستهلاك والإنتاج تقدر بنحو 30% العامل المباشر للانقطاعات الدورية للتيار الكهربائي في البلاد وفق خبراء في الطاقة. وفي القيروان انطلاق عدد من مشاريع تزود بالماء الصالح للشراب بالعلا لفائدة 2500 عائلة. إلى تفاصيل النشرة. صباح الخير. نظرا للظرف الاستثنائي الناتج عن ذروة استهلاك الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي عن عدد الجهات، ذكر المدير الجهوي للصحة بالمنستير محمد درويس في تصريح للأخبار أنه يمكن لجميع المرضى الذين يستعملون أجهزة مكثفات الأكسجين التوجه فورا إلى قسم الاستعجالي بالمستشفى الأقرب إلى محل سكنهم لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وفي الحالات الخطرة الاتصال بالرقم 190، وسيقع فورا التوجيه فريق طبي لمنزل المريض لتلقي العلاج.
15: بخصوص مستشفياتنا بالأساس، مستشفياتنا الكبيرة بالطبيعة كلها مجهزة بالجروب الإلكتريك باش ما يقص الضوء على السبيطارات نتاعنا. بالنسبة للمواطنين اللي في الديار اللي يستعملوا في آلات صار بفرجة لها مولا، المستحسن هو عدم البقاء في الفضائيات المغلقة، لأنه ديما الفضائيات المغلقة حتى في السخانة الفضائيات المغلقة راهي تنجم تسبب نقص حاد في الهواء وفي الأكسجين. دونك حتى كيف يقص الضوء يلزم الفضاء يكون محلول، نحاولوا نحلوا الفضاء. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية والهامة اللي ننصحهم به يكونوا التوجه إلى أقرب استعجالي، لأنه في كل الاستعجالي متوفر لدينا الإمكانيات حتى ناخذ شارج المرضى هذوما أقرب مكان استعجالي توجه له. في الحالات الخطيرة نطلبوا منهم يطلبوا 190 حتى يتوجههم فريق صحي إلى الدار، وإذا كان يستدعي أي حاجة سواء علاج أو نقل المريض هذا بصيغة استعجالية إلى قسم الاستعجالي، فيوقع تحويله لهذا القسم ويأخذ العناية اللازمة ونتفاعل مع الظروف هذه اللي هي ظروف طبعا هي تبقى ظروف استثنائية وتبقى ظروف وقتية، وإن شاء الله نتجاوز الأزمة هذه.
14: الأسباب المباشرة التي دفعت بالشركة التونسية للكهرباء والغاز لاعتماد القطع الدوري للتيار الكهربائي على مختلف جهات البلاد اعتبارا للضغط الكبير على الشبكة، وهل يعتبر هذا الإجراء الأنسب والأنجع؟ أكد الخبير الدولي في الطاقة عز الدين خلف الله، أكد أن الاستعمال المكثف للمكيفات هو من أبرز العوامل التي أدت إلى ارتفاع نسق استهلاك الكهرباء يقابله استقرار في حجم الإنتاج، حيث أنه لم يتطور ليغطي احتياجات التونسيين من الكهرباء التي سجلت زيادة بنحو 30%.
8: كل سنة عدد العائلات اللي تستعمل المكيفات قاعد ينزل، لكن في المقابل الانتاج نتاع الكهرباء ما تطورش، رغم اللي كونه وضعنا عدد من المشاريع في الطاقات المتجددة وكل، ولكن في الطاقات الأحفورية شركة تونسية والكهرباء والغاز عندها تقريب 10 سنوات ما جهزتش محطات جديدة اللي يتمكن من رفع من الانتاج الكهرباء على الأقل باش يقرب للاستهلاك. الذروة 2024 وصلت 4880 ميجاوات، عملناها 2025 وصلت 4823 ميجاوات. السنة مازلنا ما وصلناش للحد هذايا، ولكن إذا استمرت مستويات الحرارة هذه نجم فوق 5000 ميجاوات. بين الطلب العادي والطلب نتاع الذروة اللي جاية من المكيفات فما تقريب 30% زيادة في الطلب هذايا، أكيد 30% الإنتاج المحلي ما نجمش يغطيها. من الحلول اللي عملتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز القطع بصفة وقتية ودورية، والقطع ذي معمول به في العديد من البلدان. قطع ذي يمكن على الأقل الشبكة الكهربائية والنظام الكهربائي يقعد ديما قائم، لأنه نخافوا لو كان ما نقطعوش الكهرباء وما عندناش كمية كافية باش تغطي الذروة نجم نوصلوا إلى البلاك أوت، قطع الجملي للكهرباء، وهذا إن شاء الله ما نوصلوش خاطر انعكاس نتاعه سلبي برشا، واسترجاع الكهرباء بعد يتطلب أكثر من 24 ساعة. ولذا القطع بصفة دورية ووقتية هو حل من الحلول، ما عندهاش حلول أخرى إلا شراء أكثر كهرباء من شقيقتنا الجزائر.
14: ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة جاءت نتيجة الاحتباس الحراري العالمي الذي نبهت إليه عديد التقارير المناخية. وفي هذا الإطار أكد للأخبار الخبير البيئي الدكتور عادل الهنتاتي أن هذه الوضعية المناخية تميزت بتسجيل مستويات حرارية قياسية عالية جدا، مثلت عنصر المفاجأة للباحثين المختصين والمهتمين بالمناخ، وهي وضعية تحدث لأول مرة في العالم وفق السجلات العالمية حسب تصريحه.
9: أكثر من 49-50 درجة حرارة في النهار وتوصل حتى 40 درجة و37 في الليل، وهذا شيء جديد. هذه كانت من المنتظر حسب السنوات القديمة، تبدأ من سنة 2030-2035، لكن لقينا 2026 بدأت شيئا فشيئا تتركز على المنطقة الغربية المتوسطة والقرى الأوروبية. إذن الحرارة مرتفعة 47-48 مسجلة، لكن الإنسان فيها رطوبة مرتفعة يحس كأنها 53-54 درجة، لأن الفرق بين الحرارة التي تسجل والحرارة التي يشعر بها الإنسان. 47-48 درجة أسبوعين كاملين أول مرة توقف في تاريخ العالم حسب السجلات متاع المناخ نعرفه أقرى على مجمع. كل مارسة الطقس متفقين فيه سواء كانت أوروبوية أو أمريكية أو شرق أوسطية، كلها متفق على أن هذه الحرارة نعيشها تو هي من أكبر الحرارات، أما ما وصلنا لهذه الدرجة إلا نادرا وتكون يوم أو يومين. أما اشتغل عندك أسبوعين وربما ثلاثة أسابيع هذه أول مرة توصل حتى 52 درجة في الكويت، لكن المشكلة هو أن 50-52 درجة يوم أو يومين مش أسبوع كامل وأسبوعين وثلاثة أسابيع. هناك تبخر كبير في المساحات المائية في البحار والمحيطات، التبخر هذا لا يستطيع أن يعطينا أمطار، ما يجيبش أمطار. علاش؟ لأن القبة هذه حرارية جاثمة ما بتخلي حتى شيء يدخل المنطقة هذه متاع المتوسط ومتاع أوروبا. إذن التبخر هذا يخلي الهواء سخون لكن في نفس الوقت مشبع بالرطوبة، إذن الزميد ما يتيقش، خاصة الناس عنده مشكل في التنفس، عنده مشكل في دوران الدم وقلبه وكل شيء، هذه تخليه ما يتعبوا شوية.
14: تعد معتمدية النظور من أكثر المناطق التي تشهد حرارة مرتفعة جدا خلال هذه الفترة، وهما دفع بالمواطنين إلى البحث عن حلولا لمقاومة حرارة الطقس، في حين ما زالت المدينة العتيقة بزغوان تحافظ على خاصية السبيل للتخفيف من وطأة أشعة الشمس الحارقة. الزميلة حنان العباسي.
16: تزامن درجات الحرارة المرتفعة بمعتمدية النظور مع النقص في التزود بالماء الصالح للشرب خاصة في الأرياف، ما يجعل ظروف عيش متساكنيها صعبة للغاية. زرنا أحد المناطق الريفية بالنظور ورصدنا أراء عدد من المواطنين حول ارتفاع درجات الحرارة.
17: صغيرات حد ما يخرج، لأنه إذا ضربت الشمس هذه وإحنا بعاد على لا فما مستوصفات لا فما سبيطارات، تقريبا نعيش في منطقة ريفية نقصها كل الإمكانيات، فما نقص في الماء. الرجال الكبار بطبيعة هم ما عندهمش شغل شادين ديارهم، احنا كشباب واللي مازالوا شادين رواحهم شويه هون يتنقلوا شويه، يجي وقت اللي تبدا ثم سخانه الانسان باش يدار.
16: في المقابل ما زالت المدينه العتيقه بزغوانه تمتاز بالمحافظه على الحنفيات العموميه لمقاومه حراره الطقس،
18: خالد الشايب الباحث في تاريخ مدينة زغوانة ومزيد من التفاصيل.
19: خصوصية متاحة هي الماء. الحاجة الثانية الخصوصية الناس اللي بنات المدينة هذه عملوا 3 شبكات: شبكة ماء صالح للشراب المدينة، شبكة ماء للفلاحة، شبكة ماء للصناعة. شبكة الماء صالح للشراب هي أول شبكة تصير في أفريقيا. بالنسبة لمدينة زغوانة كي تدخل لها كل نهج تلقى فيه سبيل، سبالة تجري بالمعلة توا قوة 3 برك موجودين، كانوا فما 13 سبيل في كل نهج، كل مكان في سبيل وعنده اسم. كالقام حبس هالو رجل من مدينة زغوان صدقة يشري لها معناتها الماء ويحبسوا لك السبيل، ذاك يبقى صدقة جارية إلى أبد الأبدين.
16: رغم هذه الخاصية إلا أن كامل معتمدية ولاية زغوان تعاني من نقصا حادا في التزود بالماء الصالح للشرب. حنان العباسي، زغوان، إذاعة المنستير.
14: إلى القيروان الآن، حيث تشهد معتمدية العلا وعدد من عماداتها انطلاق مشاريع التزود بالماء الصالح للشراب بكل الأقطار والنجاز والذهبات، إلى جانب بعض المشاريع المهمة بمنطقة الكشاردية ليتم بذلك تزويد الأهالي بالماء الصالح للشرب وإنهاء معاناة الأهالي خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة. أكثر تفاصيل يقدمها سالم البعنان معتمد العلا في تصريح للزميلة نادرة بن رجب.
20: عندنا مشروع الكشاردية حاليا ولهين يشربوا، معناها حاليا لهين يشربوا ميسونات. هو المشروع فيه 450-470 عائلة. عندنا مشروع القطار مسيوتا، مشروع ضخم من عام تقريب 2010 كيكا، وكان معطل توت حي بدي يخدم، معناها عام 2024 رجع في الانجاز متاعه، وحاليا معناها يمتد على 3 عمادات كبار اللي هو القطار والنجاز والذهبات. يعني بالحق مشروع ضخم 2500 عائلة. عملنا القطار النجاز بريسك للناس الكل كي عندهم الصونات، مازلنا توا حاليا نخدم في البارتي نتاع الذهبات، وان شاء الله في القريب العاجل الناس كل تكون عندها لي كونتور نتاعها والناس كل تشرب مي صونات.
14: نقطة نهاية النشرة، ونذكر بالعناوين. بسبب الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي، الإدارة الجهوية للصحب المنستير تدعو المرضى الذين يعتمدون مكثفات الأكسجين إلى التوجه إلى أقسام الاستعجالية. الفجوة بين حجم الاستهلاك والإنتاج تقدر بنحو 30% العامل المباشر للانقطاعات الدورية للتيار الكهربائي في البلاد وفق خبراء في الطاقة. وفي القيروان، انطلاق عدد من مشاريع التزود بالماء الصالح للشراب بالعلا لفائدة 2500 عائلة. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار مع معرض الصحف الوطنية الصادرة اليوم، يؤمنه الزميل أحمد العيساوي.
21: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط، وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.
22: عدلوا الموجة واسمعونا. برمجت الصيف.

0: ولد بحر
1: 8:17 دقيقة، رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة كما العادة. نبدأ فقرة ولد بحر ونستقبل مدام نوزة بوريجا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. صباح النور. مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا باش نحكي اليوم مدام نوزة على الحنشة. والحنشة يظهر لي سمكة موجودة في تونس لكنها محقورة شوية يظهر لي.
2: به قبل ما نوصلوا في تونس باش نحكيوا على سمكة اليوم محمد حيز العلماء بأكثر من 2000 سنة. بهي باش تقولي شكون العلماء هذوما؟ قلقت برشا أرسطو بهي وحيرته. هي اللي خليت باش نحكي لك بالتفصيل مو بالحلقة هي تبعونا، وهي اللي خليت سيغموند فرويد يولي أشهر محلل نفسي. وبالتالي لولا هذه السمكة يا محمد لما أسس علم التحليل النفسي ولا عرفنا للأنا وللأنا الأعلى ولا قرينا فلسفة في الباك.
1: هذا الكل من الحنشة.
2: هذا الكل من الحنشة. هي مش نتعرفوا عليها وعلي سيغموند فرويد فهمتني، ولا أشهر محلل نفسي على في جرة السمكة هذه، وعلي أرسطو قعد متحير ومات وهو متحير من السمكة هذه. به دونك الحنشة هذه اسمها اللاتيني أنجيا أنجيا، اسمها الفرنسي أنجيا، وبالتونسي يقول الحنشة. به جسمها طويل يشبه الثعبان. جلدها أملس ومغطى بطبقة مخاطية تساعده على الحركة. لونها أصفر إذا كان في تونس، ركز معايا، إذا كان في تونس لونها أصفر. الذكور يكون طولهم بين 30 و50 سنتي، والإناث يكونوا أكبر حجم شوية، يوصلوا حتى كشي المترو ويوزنوا حتى كشي 4 كيلوغرام. كان موجود الحنشة هذه في تونس، خاطر مازالت محمد إلى اليوم جزء من أسرارها يثير فضول الباحثين. الحنشة هذه موجودة في تونس في بحيرة بنزرت، بحيرة تونس، بحيرة إشكال. وأكيد محمد شقول لي شو ندخل أرسطو وشو ندخل
1: هاني نستنى
2: خليكم في الصوت السمكة هذه محمد عندها رحلة مذهلة نسميها علميا أسماك كاتادغوم. شو معناها أسماك كاتادغوم؟ أنا ساعات أعطيك حاجات علمية يعني الأسماك هذه تعيش أغلب حياتها في البحيرات أو المياه العذبة، ومن بعد تمشي للبحر باش تكاثر. وتبدأ الحكاية فيه مع الحنشة هذه يا محمد في بلاصة بعيدة على تونس في شمال المحيط الأطلسي في منطقة اسمها بحر سرقاس، وما هي تابعة حتى بلاد ركزت عليها امبارح. وهذا مش عادي معناها بالنسبة لنا احنا، كيفاش تجيل تونس هذه من بحر سرقاس؟ والبحر هذايا اللي تحدوا ليبسة، يعني حتى كان واحد غرق في بحر سرقاس لا يبسة لا حد شيء، لا يبسة لا حد شيء. دونك فهمتني؟ وهذايا شنو عنده أكثر حاجة؟ في تيارات بحرية كبرى في المحيط الأطلسي، وعنده مياه دافئة وهادئة وغنية بأعشاب نلقاوهم كان غاديكا اسمهم السرقاس فهمتني، وتلقاهم يطفون يعني فوق الماء أعشاب السرقاس هذيك. به غادي شي يصير محمد، وكنت توقعت تقولي أرسطو ومنفرويد قتلي نوزت وهي بحيرة تونس وبحيرة إيش، ما حنتوقف السرقاس في المحيط الأطلسي ده غاديكا في عمق مئات الأمتار في بيض الحنشة يا محمد. العظمة نتاعها، وبعد ما يفقصوا يخرجوا اليرقات الصغيرة هذيك يبدو ترانسبارونت، اليرقات هذوك تحملهم التيارات البحرية لمسافات كبيرة أكثر من 5000 كيلومتر حتى توصل إلى أوروبا وشمال إفريقيا في البحر المتوسط، حتى توصل للسواحل التونسية. ورحلة هذه تستغرق محمد عامين كاملين وثلاث سنين، واليرقات هذية يوصل حجمهم بين 6 و8 سنتيمتر، تدخل البحيرات وتعيش

0: عبر مضيق جبل طارق حالها وتوصل العوميه في المحيط الاطلسي حتى توصل لميرساغاس. كيف المسافه يعني 5000 كيلومتر ورح تقعد عامين تخيل. وتعتمد الرحله هذه على شنو؟ احنا نلموا فلوس نلزمنا فلوس وباجاجنا. هي تعتمد على الدهون اللي خزنتهم داخل جسمها طوال سنوات اللي هي قعدت فيها في تونس واللي وما تاكلش وتعيش على احتياطها الطاقي حتى اللي توصل للميرساغاس باش تبيض العظم نتاعها. والسؤال هنا يا محمد اسالني علاش بتحب على الميرساغاس هذيا؟
1: علاش غادي بالذات؟
0: اي مش قلنا فيك الحشيش اللي يطفو بالطريقه اللي اسمه السرقاسه على خاطر المكان هذا يوفر الظروف المثاليه لتطور اليرقات بحراره مناسبه سيارات بحريه قادره على نقل اليرقات نحو اوروبا وشمال افريقيا وقله الاسماك المفترسه مش ماكلهمش في الثنيه فهمتني؟ والحاجه هذه محمد عنده جي بي اس مش نورمال فهمتني؟ تنجم تطلعها معك في الكهرباء تلقاها في البلاصه اللي باش تمشي لها خليها تعرف المسار نتاعها. وهذه الاسرار اللي خلت ارسطو اللي هي قبل 2000 سنة محمد يفرق على بيض الحنشة وهي تبيض في السرقاس وأرسطو يفرق عليهم في أوروبا فهمتني؟ ومات بالقهرة مسكين وملقاش فهمتني حتى فرضية الحنشة فين العظم نتاعها. وفي الأخر قال بريكشي تتولد من طين فهمتني فكرة أو من المواد العضوية المتحلة في الأنهار والبحيرات ومسكين ما تبقهرته ما عرفش ملقاش بالكل العظم نتاعها فين. يا أخي بعد كورون جي سيغموند فرويد شاب نمساوي فهمتني قال أنا باش نكون أحسن من أرسطو باش نلقى فهمتني فينا موجودة العظم هذي نتاع الحنشة. واللي وقتها كان باحث في علم الأحياء ومن بين المواضيع اللي خدم عليهم هي الحنشة الأوروبية وحاول يفهم أعضائها التناسلية وأسرار تكاثرها لكنه لم ينجح يا محمد في كشف اللغز وبطل علوم الأحياء وقال فك عليا بالحنشة هذي ومشي يبدل الوجهة ولا مؤسس علم التحليل النفسي كرد الحنشة خليته. ومن الناحية الغذائية يا محمد الحنشة هذي تعتبر من أثمن الأسماك بالعناصر المميزة خاصة وهي تلم في باجاجها. قلت ليش تلم في باجاجها وتخزن في الطاقة متاحة؟ يا محمد عندها قيمة غذائية عالية خاطر الدهون المشبعة غير مشبعة اللي هي تلمهم وقتها والأوميجا 3 اللي باش تعاونها في المغامرة متاحة وفي الرحلة متاحة دونك مهمين برشا لجسم الإنسان. ولقيت أنا في المخبر لهنا نلقاو 45% من الدهون الغير مشبعة فهمتني في 100 جرام الحمى يعني 45% زيادة. أهم حاجة عندها نسبة الفيتامين دي المهم لصحة العظام ولقيناه أكثر من 25 ميكرو جرام في 100 جرام الحمى سيختو وقت اللي تتحول لنه لون الفضي تبدأ خارجة من تونس مش تسافر للميرساغاس. وهوني وأبن حاجة نجمو ناكلوها في الحنشة هي الحنشة مدخنة كيف أنا ديما نسمع على السمون فيمي سمون فيمي دونك فما لونغي فيمي بنينة على الخط دونك هما السمون فيمي يدخنوه بالبارد والحنشة أكثر حاجة يدخنوها بالسخون نلقاوها خاصة في هولندا وألمانيا. وفي المخبر عنا هوني في المعهد العالي لعلوم البحار في بنزرت في فترة ما عنا كان عنا مشروع بحث على الحنشة أبدعنا محمد كان تحبوا تجيو مرحبا بكم نبدعو لكم في دونك في أطباق اللي هي تعتمد أساسا على تدخين الحنشة هذية وكل مرة نبدلوا فيها الوصفة والتونسي يحبها برشا في المقارونة يا محمد
1: مشوية زادة شوية مش
0: بنينة بنينة بنينة على الأخر لهنا لو خيال حتى البحارة يحبوها ياسر في المقارونة. وكيف ثم في تينجا ثم إكلوز كانت تخدم في تواها ثم مشكلة إكلوز هذيك دونك المصائد الثابتة نصطادوها عن طريق المصائد الثابتة الموجودة في بحيرة بنزرت في بين بحيرة بنزرت وبحيرة إشكل ثم تينجا هذه مدينة تينجا الحي وجمع هذيك دونك يصطادوها بالمصائد الثابتة. ولا محمد حكاية سيغموند فرويد اللي بطل
1: في جرة الحنش
0: ولا أبطلها معروفة أنا مش نقرأ فلسفة في جرة سيغموند فرويد.
1: شكرا لك شكرا لك مدام روزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار في بنزرت نشكرك برشا على حضورك معنا وعلى كل ما أفدنا به في فقرة ولد بحار. ديما الموعد كل يوم في بشائر الصباح لقيت هذا 28 دقيقة بعد 3 دقائق تقريبا تستناو معرض الصحف ونرجع نواصل معكم نصف ساعة الأخير من بشائر الصباح لصبحية اليوم 22 جويلية 2026.

0: الشهر.
1: صيف السنة عارفين بروجرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة. مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
2: أهم الأخبار، أبرز الأحداث اليومية المحلية الوطنية والعالمية في مختلف مواعيدنا الإخبارية.
3: كشفت أرقام رسمية
4: أكد خبراء في مجال الصحة العالمية
5: اتحاد الشغل حمل كل من وزارة
4: الصحة وقفة احتجاجية لأهالي شهداء وجرحى.
5: أعلن الجيش التركي مقتل جندي بين جيش
4: وجنود تهديدا قادما من جهة ليبيا.
2: بواجيز على رأس الساعة بداية من السادسة صباحا. في السابعة والنصف صباحا عناوين النشرة الإخبارية الأولى. في الثامنة والنصف صباحا معرض الصحف الوطنية.
6: في أنباء العالم، أجل المبعوث الخاص
4: وزارة التربية دعوة للمدرسة.
2: أربع نشرات يومية، في الثامنة صباحا، منتصف النهار، السادسة مساء، والعاشرة ليلا.
7: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى جولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. نستهل الجولة بصحيفة الشروق. في عددها الصدر اليوم نطالع: المستشفيات الجامعية تشرع في تنفيذ مشاريع الرقمنة الصحية التي أطلقتها وزارة الصحة، حيث شرعت المستشفيات الجامعية في تنفيذ مشاريع الرقمنة الصحية التي أطلقتها وزارة الصحة من خلال اعتماد المعرف الصحي الوطني والمنصة الوطنية الرقمية للأعلام بالولادات. في الشروق نطالع أيضا الترشح لتطهير الحجة، حيث أعلنت شركة الخدمات الوطنية والإقامات عن فتح باب الترشح لتطهير الحجيجة، ودعت كافة الراغبين من المتطوعين لتطهير الحجيج إلى تسجيل ترشحاتهم بالمنظومة المعلوماتية، وذلك ابتداء من اليوم إلى حدود الثلاثاء 28 من جويلية، وإيداع ملفات ترشحهم بصفة مباشرة بمكتب ضبط شركة الخدمات الوطنية والإقامات. نطلع في الشروق أيضا آخر أو أجال التصريح الشهري للأشخاص المعنويين، حيث ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن اليوم يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. وأكدت الإدارة في بلاغ لها نشرته ضمن رزنامة الأجال الجبائية لشهر جويلية، أكدت على أهمية احترام هذا الموعد لتفادي التبعات القانونية والمالية المترتبة عن التأخير في إيداع التصريح الجبائية. في الشأن الدولي، في صحيفة الشروق نطالع: من أوكرانيا إلى إيران ولبنان وغزة وليبيا، المسيرات سلاح غير وجه الحروب. نطالع في صحيفة المغرب: إصلاح المنظومة التربوية للفترة 26 و2030 و2000، سيرتكز على مراجعة المناهج والزمن المدرسي وتعزيز الرقمنة، حيث أكدت وزارة التربية أن إصلاح المنظومة التربوية سيرتكز على مراجعة المناهج والبرامج التعليمية وإعادة تنظيم الزمن المدرسي بما يراعي الجوانب البيداغوجية والنفسية للمتعلمين وتسريع التحول الرقمي بالمؤسسة التربوية. جاء ذلك في رد الوزارة على سؤال كتابي تقدمت به النائبة مريم شريف حول رد البنية التحتية للمؤسسات التربوية وإخفاق إصلاح المنظومة التعليمية. في صحيفة المغرب نطالع أيضا: أزمة الماء والكهرباء، الاحتجاجات تتوسع وسط تواصل موجة الحر. ديوان الصناعات التقليدية يفتح باب الترشح لفضاء الباحثين الجدد ضمن الدورة 43 لصالون الابتكار، حيث أعلن الديوان الوطني للصناعات التقليدية عن فتح باب الترشح للمشاركة في فضاء الباحثين الجدد ضمن فعاليات دورة 43 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية، والمزمع تنظيمها السنة القادمة بقصر المعارض بالكرمة، وحدد يوم 16 من أكتوبر القادم كآخر أجل لتقديم الملفات. في المغرب نطلع أيضا الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية تحجز أكثر من 110 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، حيث حجزت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية أكثر من 110 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، إلى جانب أكثر من 78 ألف لتر من المياه المعدنية، وذلك إثر حملات رقابية مكثفة نفذتها بمختلف ولايات الجمهورية خلال شهري جوان وجويلية الجارية. نختم الجولة في عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح بصحيفة لابريس. وزير التكنولوجيا الاتصال يدعو في قمة شنغهاي للذكاء الاصطناعي إلى وضع إطار حوكمة عالمي للذكاء الاصطناعي يقوم على الشفافية والإنصاف، حيث شارك وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي في اجتماع رفيع المستوى انتظم تحت عنوان الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في إطار قمة شنغهاي للذكاء الاصطناعي والمقامة في الصين من 17 إلى 20 من جويلية الجاري. وزير تكنولوجيا الاتصال أشار في كلمة ألقاها بالمناسبة إلى دور الذكاء الاصطناعي كمحفز أساسي للتنمية العادلة والازدهار المشترك والتعاون الوثيق بين الأمم. ختام الجولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، تلتقون والأخبار في تمام التاسعة وموجز إخباري.
0: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7 إذاعة المنستير منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666 منكم وإليكم 28-000-666 منكم وإليكم. برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهراً إلى الثالثة بعد الزوال.

0: سعداء ومبسوطين بزيارة تونس، كل مقومات السياحة العالمية موجودة، يعني اللي بيزور السوق القديمة بيشوف الحرف اليدوية وقديش متقنة وقديش حلوة وفيها تنوع من كل زي ما تقول اطياف الشعب التونسي، هذا كله بيدل على السياحة، المناطق السياحية وترتيبها والاهتمام فيها والتنوع كمان السياح المختلف والتركيز على مظاهر السياحة المحلية التقليدية. يعني لما نشوف فرضا في بعض المواقع الألوان المستخدمة في الإدهان يعني وتركيز على ألوان معينة، هاي كلها خصوصية السياحة، فكتير شغلات حلوة. بس وما ذاك بدها شوية، أنا بقول تونس الكل لازم يزور تونس، لازم يجي على تونس ولازم يشوف المواقع المختلفة بتونس من شرقها لغربها وشمالها وجنوبها وكل المواقع المختلفة فيها، لازم تيجي لهون.
1: بقول لهم أهلا وسهلا فيهم بتونس، يجوا يزوروا تونس، لازم يشوفوا الجمال ويشوفوا الطبيعة والتنوع والثقافات.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

0: 8:40 وقيت على عين المكان كيما كنا نهار اثنين نمشيو للقيروان مع وئام النخلي. صباح النور.
1: القيروان جيت لسوسه.
0: في سوسه اليوم، في سوسه مرحبا بيك
1: اليوم في اكودا، نهاركم مبروك.
0: هاي تحياتنا لكل المستمعين في اكودا، مرحبا بيك.
1: بشائر الصباح اليوم زارتنا وفي قلب اكودا من ولايه سوسه حطت رحالها وجمعتنا معكم وئام النخلي. وكيف ما عودناكم انطلاقه جولتنا تبدا بشعار اليوم من كلام ناس بكري اللي قالوا كل حومه وفيها عطارها يعرف سرها واخبارها. زعما وين احنا توا؟
0: وين
1: صايبه
0: بحضة عطار، بحضة العطار، عطار الحوم. هو هاو بهك لقيت عطار لأنه كأنها مهنة ماشية وقاعدة بشوية بشوية، يقولي بعد سنوات ما عادش باش نلقاو العطار متاع الحوم.
1: هو يعني في حومة شعبية، في الحومة الشعبية الحقيقة أنا نحسها مش طول أكثر معناها
0: إن شاء الله.
1: العطار حاجة ضرورية برشا. اليوم نصبح على مولدي العطار ونقولوا له نهارك زين ومرحبا بك في إذاعة المنسير.
2: صباح الورد، صباح النور اختي، ومرحبا بكم ومرحبا بجميع مستمعي ذات مستير.
1: العطار وما أدراك ما العطار، مستودع الأسرار والأمانة والثقة بينك وبين الأهالي لهنا توصل درجة أنهم يخليوا عندك مفتاح الدار. احكينا.
2: أكيد معنا فما ثقة كبيرة بالخاص بالجيران المقربين، يعني جنبي كل شيء فما ثقة كبيرة، فما طمأنينة كبيرة، فما راحة كبيرة، الحمد لله رب العالمين. المفتاح مو حاجة عادية، المفتاح أنا كنت نوريك عندي تو لحد الآن عندي 4 و5 فاتحة الجولة الصباح تو عادي، هي عادي مثلا مش يخش تخدم ومثلا تخش تخدم هي وراجلها بجي يقبلها ولا بعد، خلي المفتاح أنا اللي مش يقرأ ويروح ما يلقاش حد في الدار، خلي المفتاح أنا
1: حتى جوابات
2: اي حاجة أخرى كان بتبيع جوابات تو معناها 80% متاع حومتنا هنا يكتب جواب، حط مثلا في اخر الجواب يكتب مثلا بين قوسين عطريه كذا كذا، يا ريت تجيبوا الحال الحوت انا معنا نعرفهم واحد واحد معنا كل ما تربي معهم.
1: هذا صحيح، فما شكون يدخل الحانوت لهنا بهدف انه يصرف ورقه ب 20 ولا 50 ويشتري مثلا حاجه صغيره.
2: مشاكل كبيره على الصراف هذيك، مشاكل كبيره هذيك محسوب يوميا يوميا، اللي مشي بالخاصة وبتعال مشي يركب واللواج ما عنده صراف يقعد يكش عليه على الصباح، وعايش خوي وعايش جاري بتصرف لي معانات كبيرة في الصراف، والصراف معناه مش موجود هاني أني، وكان عندي صراف من نحس تحد يعني بشكل شور عادي ما عنديش، نتلزم مثلا تبدا جيراني نعطيه حق ركوب بعد كروح العشية واللي كنطيح صرافة ناخد بتاعي يعني عادي جد.
1: يقولوا العطار يعرف مشاكل الحومة، الكل ساعات يجيك كليون مش حاجته باش يقضي مثلا، وإنما حاجته حتى باش يفضفض لك ويحكي لك همه. قداش من مرة لقيت روحك تلعب دور مصلح اجتماعي؟
2: أنا تو في الحومة هنا تو يسميوني يقولوا على شيخ الحومة، بعد كنت مع أبي الله يرحمه كل شيء يسميونه شيخ الحومة معناها وحلل المشاكل نتاع الحومة عادي يعني سبحان الله يا الحمد لله واحد هو محل ثقة والحمد لله
1: هذا هو الأصل ديجا يعني مش أول مرة
2: باش عبية تبدأ عنده خلافات بعضها ولا عنده مشكلة مقلقته ولا معوق في حاجة وكل شيء معناه أقرب إنسان يجي اللي هو العطار، هذا فما روابط كبيرة بيناتنا يعني يومين صبح لهم معناه أنا فما عبيد في الحانوتة نعرف كل صباح كم يجي لول والثاني والثالث اليوم تاعنا اللي تحمدي فهمت؟
1: تعرف اصلا شنو مش يقضي نهار كامل تحضر له على جنب.
2: اكيد اكيد اكيد برشا كليونات معروفين برشا.
1: هذه بار اكسبيريونس راه نحكي
2: فيه. عندي 33 عام خدمه هنا مش لعب.
1: ما شاء الله تتعدى تقضي تسمع كان قيد في الزمام الزمام وزمام ولا بلغه الكونش الكريم.
2: او زمام هذاك الوحيد.
1: هذاك اليوم تاع المباشر وفي بالنا.
0: اي مرحبا بك.
3: باش نهز سيري للطبيب. يجي للعطار وقل واعطيني يعطيني باش نهز ولدي للطبيب.
1: هذا عنوان التضامن والتآزر لهنا.
3: نمشي للخدمة نهز نفتح نتاعي نعطيهم العطار وقل كي يجي بنتي أعطيهم لها.
1: دخلت من بعد رايح كي تلفت حتى
3: قالت لي تقولوا لي في الخدمة صحابي كيفاش تعطي للعطار فاتح للعطار. لا نقول معناتها فيه الثقة 200%.
1: أكيد. أكيد ذي حاجة مما لا شك فيها. ما زلنا نحكي وما زلت ما شكون يجي يخلص على أخوه ولا على جاره.
2: فم فما
3: ما بيت خلص على بعضها ماني اون سيكري ما تقولش
2: اكيد فما موجود مازال فما الخير في الدنيا فما
3: مازال فما الخير في الدنيا والبسكول البسكول عادي من اقدم الحاجات في الدكان
2: عندي بسكول عمرها توا قريب 60 عام ستين وتلزيت قسما بالله كبير بالحمد تلزيت عندي تو شهرين من ناحيتها
3: صحيح
2: شهرين بالضبط خاطر قبل كانت صحيح فيها البركه اما مع الشمال مع الغلي هذايا كل شيء خاطر البسكول العربي ديما وافيه ديما ديما فما 20 غرام 10 غرام اقل حاجه ديما وافيه معناها مع الغلي معاش قالوا بعض مثلا كيلو زبيب 25000 ال 10 غرام 250 فرنك ايش مستور فيه انت بالغرام انا تلزيت باش نبدل الالكترونيك قبل كنا نشري مثلا نشري حوايج كان ديما بالوافي مثلا زبيب ولا حمص ولا اي حاجه مسيبه ديما بركه ربي ديما وافي تو قد تو شقف يحسبوا
3: يعني تحس وتبدل في الحومه في العلاقات بين الناس تحس مازالت فما لمه وناس تعرف احوال بعضها
2: ما عادش قبل اكيد ما عادش قبل معناها كما هالسيده تو كان معناها الكبار كانوا كان اماكن مولاتها واولادي كل شيء تبدل مع كل واحد ولا يقول لك خويا
3: تو معنا كليون تاع المباشره تو نسالوها اللي نفسها حكيت لنا بكري دخلت معنا على المباشره انت طالع موجود اذاعه المنستير في المباشر قابله ولا
4: ايه مثالش قابله
3: احكينا شويه على العلاقات بين العبيد كيفاش كانت وتبدلت ولا
4: لا لا تبدلت 200% تبدلت
3: 200%
4: عاد كانت قبل فم الثقه وفم المحبه تو لا محبه لا ثقه روحي روحك لا ترحم من مات والحد
3: وروحه توقيلي فما شوي
4: وبرا ما زال مش نقص فما 40% مازال
3: النسب المئوية نتاعك هي اللي تمشي الحقيقة
4: المئوية هي 100% تشاف كانت تقل 100% كنا قبل اللي طيب في الحومة قطعة تاكل منها الجيران الكل
3: أكيد تو طبيعي كل ملعطة كان جزوزة كان قفرات حال القبل السجيم والباك
4: القفرات والجزوز
3: قفرات والجزوز
4: هكا هو قفرات والجزوز
3: وفيهم البركة وناس تتلم عليهم
4: تلموا تاكلوا تهزوا توا ما عاش حتى ما
3: تطورت الدنيا
4: ولا يملك ما تلعبيه والزبيع ما
2: تلعبيه
3: قبل كانت أكثر
2: قبل كان باش يعرسوا كانت تفهم القفرات الصب هذاك وكان الجزوز البلار الصغير الكرانش حاجة كيكة هذا هو مثلا المناسبات والروزات البيضاء
3: هذاك اللي تشرب
2: هذاك اللي تشرب
3: طورت الدنيا وجات المغازيت
2: جازوز
3: وقفرات حاجة كبيرة ياسر طورت الدنيا وجات المغازيت أما دور العطار بقى كيف ما هو موجود تقريبا في كل حومة شنو السر متاع البقاء
2: بقاء العطار
3: اي سر بقاء هكا زمان مش في الكاميرا الا كنش الكريدي
2: الكريدي زمان ونحن الا هذا ما يموتش ما دام هذا موجود العطار ما تموتش
3: الساس نتاع كل حانوت ناس ترفق ببعضها فما سلع وحلويات كبرت معاها الاجيال وما عادش موجوده اليوم كان تحكينا هكا على شويه
2: فما موجود كان موجود سلع مثلا قبل كان اول ما طلع البسك مثلا في البسك مثلا كانك البسك المفرط هكا مسيب
3: اي مسيب صب
2: هذاك فيه نجمه وعالم وحيوانات
3: هذا صغار الشيخ علي
2: هذاك كان الصب هذاك المطعم تاعنا هذيك
3: وكان قبل فما
2: بركه تو مازال موجود ومعروف او ما طلع البسك في تونس اللي هو نسميه ونسميه لك
3: ما غير ما نسميه ولا
2: تو موجود كبرنا معنا احنا كنا كبرنا تاع
3: فما الباتري وفما البريميس برشا حاجات
2: بل كانت في مجد تو نذكر الوالد اللي يرحمه كان عندنا بريميس بريميس هكا
3: الفلاش معني
2: هيك هيك هذاك هو يعني نحمو به في الحانوت يروح به في الظلمه هكاك الدار نضوي به نستناو بابا حد يجي باش نضوي الدار بالبريميس هذاك
3: وكيفاش يشعل كيفاش يخدم او بدا يرعش عندنا بدا باش يقف وقيس ربي عينك يا عايشك فما زاده برشا حاجات حلوى التشتيش حلوى الزقوق وشنقوم السيجارو ذي الوحيده اللي خلصت عليه
2: توا شنقوم السيجارو هذاك من قبل كان ذاك الحلوى او ما طلعت حلوى الزقوق حلوى فيها زقوق علاش ولا تقورت ولا تحول حلوى بالشاميه بالشاميه معناها مضخمه برشا برشا على الاخر وبعدها فما الحلوى الحرابش هذيك الجويدة
3: الحرابش اللي تشتش اي مازالت موجود
0: اي نختم وئام لانه الوقت زربنا
1: الوقفة في العطار تخلينا نفهم أن الحياة مش مجرد أرقام وحسابات، هي مدرسة مفتوحة نتعلموا منها كل يوم طبيعة البشر. شكرا لك.
0: شكرا لك. شكرا لك وئام، وتحياتنا للي كانوا معك، وتحياتنا لكل مستمعينا في أكودا. وهكا كنا نحن وصلنا لختام موعدنا بالنسبة لليوم. خلينا نرجع للسؤال كنا طرحناه وموجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. سؤالي نجم يربحكم تذاكر باش تمشيو تحضروا لعرض غدوة، عرض أوديسي غدوة 3-21 جويلة 2026. وسؤال كان في علاقة بالعرض هذا، عرض أوديسي، قلنا لشكون لأي فنان العرض هذا أوديسي. أعطيناكم ثلاثة اقتراحات: رفيق الغربي، عبد الحميد بوشناق، وإلا عبد الكريم الباستي. برشا منكم جاوبوا، برشا إجابات صحاح، لكن عملية القرعة بطبيعة عنا زوز فايزين اليوم كيما العادة، والفايزين هما اللي فايز واللي فازت بثلاثة دعوات هي ملكة المهدوي، واللي فاز بزوز دعوات ياسين بن صغير. ياسين بن صغير وملكة المهدوي هما اللي جاوبوا بصحيح. عرض أوديسي طبعا للفنان رفيق الغربي، الموعد غدوة إن شاء الله في إطار مهرجان سوسة الدولي. أيضا برشا منكم صوتوا لأغنية الختام، كنا اقترحنا عليكم زوز أغنيات، اقترحنا وردة بتونس بيك وإلا ذكرى محمد وحياتي عندك، وأغلب التصويت مشى لذكرى محمد وحياتي عندك، هذه اللي باش نسمعها ونختموا بها موعدنا اليوم في بشائر الصباح لصبحية الاثنين 20 جويلية 2026. شكرا لكم على الاستماع، شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة ثلاثة سوايع هذوما، بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير. إن شاء الله نهاركم مبروك، في الأمان.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز التاسعة من إذاعة المنستيرة.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأن عدد قتل حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية إلى غاية 18 من جويلية الجاري ارتفاع بنسبة 10.48% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 695 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 629 قتيلا سنة 2025. يتواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم، حيث تتراوح القصوى بين 39 و44 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 44 و49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي، والطقس يكون حارا ومغيما جزئيا مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسطى. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ أمس بأن المصالح المركزية والجهوية للإدارة العامة للغابات تتابع بكامل اليقظة والاهتمام الوضع الغابي الراهن في ظل تصاعد وتيرة حرائق الغابات، وأكدت الإدارة العامة ضرورة التزام أعلى درجات الحيطة والحذر أمام استمرار المؤشرات المناخية الصعبة، ودعت كافة المتساكنين بالمناطق المتاخمة للغابات وروادها لإبداء المواطنة الواعية والمسؤولة عبر تجنب أي سلوك قد يتسبب في اندلاع النيران. في ليبيا، أفادت مصادر فنية في الشركة العامة للكهرباء بوقوع انقطاع عام للكهرباء في المنطقة الممتدة بين مدينتي بنغازي وتبروك للمرة الثالثة خلال يومين. وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة قد أعلن أمس عزم الحكومة اتخاذ إجراءات بحق إدارة الشركة وفتح تحقيق شامل في أدائها. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون برصاص المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هجوم شنه المستوطنون على دير جرير شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة مساء أمس وفق وزارة الصحة الفلسطينية. قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت بنجاح الليلة التاسعة على التوالي من الضربات ضد إيران في الأثناء. صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن لا تزال منفتحة على حل دبلوماسي مع إيران. وفي الختام، قال مصدر في وزارة الداخلية الباكستانية أن وزير الداخلية الإيراني يصل إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد مساء اليوم، ووضح ذات المصدر أن المسؤول الإيراني يحمل رسالة من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان تتعلق بالأوضاع الراهنة. شكرا على الاهتمام.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير،
3: اقرأ لتعيش أكثر.
4: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
3: اقرأ،
4: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
5: لتعيش أكثر،
4: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
3: اقرأ لتعيش أكثر،
4: اقرأ لتعيش أكثر، معي أنا ربح عبد اللوي صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
3: اقرأ لتعيش أكثر.

0: حتى يكون الطريق أكثر أماناً للجميع، إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان.
1: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمدي.

0: مستمعينا صباح الخير لكل مستمعينا. مرحبا مرحبا بالجميع، مرحبا لكل مستمعينا، مرحبا لكل من التحق بنا الآن على موجات إذاعة المنسير وعلى صفحة إذاعة المنسير. كما تحية فريق البث المباشر من استديوهاتنا المركزية لإذاعة المنسير، وأيضا لكل من يشاهدنا على صفحتنا راديو المنسير، أيضا برنامج فريق الأمام، وكذلك بالنسبة لللايف لاسيم، كذلك حتى على مستوى صفحة الإذاعة المنسير، لا يتركونا على كل ديسكور لإذاعة المنسير على الديجيتال وعلى الانستغرام على اليوتيوب وعلى التيك توك، كل المحامل لإذاعة المنسير على الديجيتال وفريق كامل متكامل اليوم من أجل تنفيذ الحصة هذه. اليوم زميلتي حنان بكار مش تكون معنا في الاستوديو المركز لإذاعة المنسير، ولكن هي قامت بإعداد الحصة هذه. إن شاء الله زميلتي حنان بكار تكون حاضرة معنا الأسبوع القادم إن شاء الله مباشرة على صفحة وأيضا على في برنامج طريق الأمان بالطبيعة كما قلنا لإذاعة المنسير. ديما كما قلنا في المباشر اليوم باش نكونوا في حصة جديدة في برنامج طريق الأمان على موجات وعلى صفحة إذاعة المنسير. كما قلنا جائزتنا في العادة مهداة من إذاعة المنسير وأيضا من الشركة الطبية التونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية. كما قلنا جائزتنا هي في العادة حقيبة مسلمة السلامة والأمانة المرورية كما كل أسبوع. اليوم نستغلوا في مفترق جديد، في مفترق هو الحقيقة من الأحداثات الجديدة على مستوى طرقاتنا في بلادنا، وكما قلنا بالنسبة للحصة اليوم رفقنا فيها على مستوى الإخراج الرقمي الخارجي محمد باسم بوسيف، محمد باسم بوسيف وأيضا زميل رياض الدريدي. اليوم كما قلنا في مفترق هو تم إحداثه بالطبيعة مؤخرا مع مفترق بعض الأشهر استعدادا للفترة الصيفية وأيضا لأهمية المكان هذا والنقطة المرورية هذه، باعتبار هي شكلت في فترة سابقة نقطة سوداء على مستوى حوادث المرور، وبالتالي استوجبت التدخل من السلطة المحلية في البقالطة والسلطة الجهوية بولاية المنسير على مستوى على الأمن وعلى مستوى تجهيز ولاية المنسير. وكما قلنا صباح الخير مرحبا، صباح الخير رضا، عايشك ربي يحييك، عايشك رضا الغضاب، تحية ليه مستمع رياضي الأساس هو مدرب، وبالتالي معناها مدرب في البقالطة أعتقد هو حقق الصعود مع فريق غزة البقالطة، كان مانيش غلط معناها ما كانش ذاك هو درب اليوم. قلنا المفترق هذا هو تابع إجري للبقالطة مع تنبيه البقالطة، فريق البقالطة المهدية، الناس اللي جاية بالطبيعة من جهة المقنين والصيادة وقصر هلال، وأيضا حتى جمال اللي جايين من البحر الماشين المهدية من الطريق هذا طريق البقالطة المهدية على مستوى الشاطئ نتاع الديناس، يهز للديناس، يهز كذلك للشرف، يهز للبشاري، وبالتالي طريق يهز بحر البغدادي للتبسيط المهدية، وبالتالي كما قلنا شوفوا كيفاش معناها المفترق هذا هو من المفترقات المتاخمة للشريط الساحلي بالطبيعة على مستوى بالطبيعة كما قلنا الشريط الساحلي. اليوم باش نكونوا حاضرين مع حرس الوطني اللي هو مرجع على نظر منطقة الحرس الوطني بطبلبة، وبالتالي باش نشتغلوا مع حرس المرور وفرقة حرس المرور بطبلبة، وبالتالي كما قلنا لهنا في المكان هذايا اللي هو تم تهيئته خصيصا بالطبيعة كما قلنا على اعتبار وأن النقطة هذه هي من النقاط اللي استوجبت التدخل بالطبيعة من طرف السلطات من أجل حد من حوادث الطرقات وأيضا لتسهيل ولتسهيل حركة المرور. اليوم يحضر إلى جانب السيد الرائد في مختار والناس رئيس فرقة حرس المرور بطلبة، يحضر معنا مشكور جدا في حصتنا اليوم. صباح الخير مرحبا سيد الرائد.
1: صباح النور، شكرا، تحية خاصة ليك
0: وتحية زادة كذلك لسيد وليد ناصري رئيس مركز حرس المرور بالبقالطة. اليوم مش موجود معنا باعتباره هو في مهمة مهنية، وبالتالي معنا نوجه له التحية على مستوى التنسيق كذلك ومعاكم انتم من خلالكم باش نصحوا الحصة هذه اللي كذلك يرفقنا فيها فرقة الطريق العمومي للحرس الوطني اللي يساهموا في تنفيذ وتأمين الحصة هذه المباشرة.
1: شكرا مرافة في شوقي. احنا متوازين حاليا في طريق الجهوية 82 كيلومتر 47 المعروف بمفترق شرف، طريق الرابطة ما بين مدينة البخالطة ومدينة المهدية. قبل من المفترق هذا ما كانش معنا طريق وانا شهر من اللي وقع أي تشييد المشروع هذايا، وهذايا نتيجة من نتائج الخطة التنفيذية لتقييم الحرس الوطني بالمنستير اللي وصلنا في كل معنى الخطة هذه لتقييم الحرس الوطني بالمنستير اللي نعملوها نسموها شهريا كل شهر نبرمجوا حملات مرورية هادفة، وهذا كله الحد من حوادث المرور بمختلف الحملات فيها مخالفات درجة نارية، حزام الأمان، المجاوز ممنوع، اشياء سرعة المحدد رادار، هذه في نطاق الحملات المرورية إلى جانب بقية الاختصاصات الأخرى.
0: باخير مقاطعك باخير في هشام، في هشام عبيد إطار مصائي في أستاذ جان حيو، شوفوا كيفاش المستمعين والمشاهدين قاعدين يتفاعلوا معنا في المباشر، معنا تحية تجيهم في المباشر، نواصل معكم.

0: متاعنا ومشاهدينا ينجموا يشاهدونا على عين المكان في الحصة متاعنا هذه على المباشر. ونرجع لكم على صفحة الإذاعة راديو منستير على المباشر في هذا النقل الحي. مشكور جدا زميلي محمد داسم لشهد لصيف على الإخراج الرقمي بتاعه في المتابعة يا سيما الاستحوال سنة لازد كيف تتابعونا في نوعية الصيت أول نوعية الصوت عفوا. ورجعنا لكم على المباشر به يقولوا لي أن المسلمين قاعد يقص به على الصفحة. طبعا ربما ينجم يكون هنا على مستوى التغطية على الشبكة يكون ضعيف شوية مع ارتفاع درجات الحرارة باش نحاولوا أنه باش نمشيوا للخطة الثانية وأنه نسجلوا الحصة متاعنا عبر الفيديو ثم نقوم بتنزيلها بطبيعة رغم أنه قاعدين نحاولوا أنه يكون الجهاز متاعنا البورتابل مغطي وتعرفوا درجات الحرارة اللي الحقيقة قاعدة في ارتفاع متواصل. وكما قلنا حاولنا أنه نكونوا على المباشرة معاكم ولكن باش نحاولوا نسجلوا هذه الحصة على الفيديو ثم باش نواصلوا إن شاء الله بعد الحصة مباشرة باش تلقاو البرنامج إن شاء الله عبر الفيديو تسجيل كامل للحصة إن شاء الله باش نقوموا بتسجيله في على صفحتنا للبرنامج. إذا أنا رجع معاك الريزو قص شوية الفرصة بالسخن حرارة تقص مرتفعة أرد بيكم مع خاصة التوصيات اللي إن شاء الله باش نقدموها خلال الحصة هذه وإن شاء الله كما قلنا لكم راهو إن شاء الله تلقاو التسجيل الكامل نتاع الحصة إن شاء الله فور انتهاء الحصة في العاشرة صباحا. نواصلوا في بقية الفكرة نتاعك حضرة الرائد ديما نذكر بضيف الكريم لمن التحق بنا الآن. ضيف الكريم هو حضرة الرائد مختار والناس رئيس فرقة حرس المرور بطلبة واليوم حاضرين في مفترق الشرف وطريق البقالطة المهدي اللي هو من الأحداثات الجديدة على مستوى البنية التحتية من خلال المفترق.
1: شكرا مجلس شوقي. حبينا نعود ونعرفه بالمفترق هذايا. احنا متجدين حاليا في الطريق الجهوية رقم 82 كيلومتر 47 الرابطة ما بين مدينة البقالطة والمهدية. كان قبل طريق ما فيش المشروع اللي تقدم الثلاثة عندهم شهرين. هذه نتيجة من نتائج الخطة التنفيذية لإقليم الحرس الوطني بن منستير اللي وصل لشكل لكافة السلطات الجهوية من ولاية من بلدية لمدينة البقالطة. تعمل المشروع هذا اللي لحد من حوض المرور. كي نرجع للخطة التنفيذية لإقليم الحرس الوطني بن منستير إلى جانب الحملات المرورية الهادفة لحد من حوض المرور زيد عنا برامج أخرى نقاط اختطار مباشرة شهريا كما نبرمج الحملات تستخلص حد من حوض مرور من المجاوزة ممنوعة من إسيطرة المحضرة الدار من المجاوزة الممنوعة هذوما كلهم حملات شهريا. إلى جانب ذلك عنا نقاط اختطار مثل كما نجو في نقطة معينة والفمنطة معينة نلقى كما هذا المفترق هذا ما كانت ما في نتيجة الخطة التنفيذية لإقليم الحرس الوطني بن منستير اللي وصلنا عملناها وحد لحد محطة المرور هذه كانت نقطة سوداء قبل صرتنا في عديد الحوادث القاتلة وخاصة حوادث ديجاماتريال.
0: هو الإشكال هو أنه علاش لأنه وقت اللي يبدأ اللي جاي من القاتلة هو هابط من القنطرة اللي تتعدى على سكة التران وبالتالي الطريق هي لمحلة مكشوفة واضحة يكون هو في سرعة أعلى من السرعة المحددة وبالطبيعة اللي شيء خارج من الشرف من جهة البحر من جهة الشاطئ من جهة البحر الشرف ولا والبستيري ما ما ما يوقفش عند ما تركش الأولوية طاولات بترك الأولوية وقبل كان فما علامة القفل كان ما يحترمش علامة القفل واللي جاي زاد كذلك من المهدية زاد يجي في سرعة زاد كبيرة برشا فبالتالي لهنا معناها كما قلنا هي ولات نقطة نتاع اختطار وبالتالي صوت نقطة الدخل لتعديل بالطبيعة ما يجب تعديله.
1: صوت النقطة هذه هي نقطة اختطار قمنا بها والطريق اللي جاي من البقالطة طريق مثيب تشوف فيه توا ما زي توا تشوف انت في علامة الموجودة وترساج جديد هذايا خلاص تعمل المفترق كان يجي في سرعة من غيرك ماش محدد سرعة
0: اللي هو جاي من البقالطة نقصد
1: من البقالطة ولا من المهدية ما سمعتش السرعة وسمع عبيد راهي تشيح تعرف الطريق هذايا لكن يتفاجئ بالمفترق واللي يجونا خاصة نتاج في الصورة نتاع السيف يجيك من بلايص أخرى مجاورة وما يعرفش المكان يحط الماب في مثال شاطئ أشرف يوصل يتفاجأ

0: بالدوره على اليسار معناها ماهوش مفترق فهمتني. تو كي تعمل مفترق تو حد من الحوثي تو ما سجلناش لحد اللحظه هذه حتى حادث مرور
1: اكيد هنا وحتى حتى على مستوى التنوير العمومي معناها الاناره متوفره فيه فبالتالي معناها اللي هنا اصبح حتى المفترق على وضوح تام ايضا حتى العلامه نتاع المفترق الدوراني اللي هو مجهز بها العلامات بطبيعه المروريه فبالتالي لهنا يزيد يوضح اكثر الرؤيه. حتى قبل هو باش كان يظهر شويه المفترق هذا في بعض الاحيان وقال كان يبيعوا الكرموس هنا كانوا قبل معناها الهالي نتاع المنطقه هذه معروفه بانتاجها للكرموس للبيتر يجيو باش يصبوا لهنا معناها تحت الزيتونه في الظل ويكونوا هما متواجدين وقت يجيو للناس منا والا منا كيف يشوف معناها الباعة على اليمين وعلى اليسار في بعض الأحيان هو ينقص شوية بسرعة باش يشوف معناها المنتوج الفلاحي هذا بالتالي كان يساهم شوية لكن مع قلة بالطبيعة الإنتاج ما عادش فما معناها الناس توقف بالتالي معناها وما فماش مكان نتاع محطة نقولوا باش الناس توقف فيه وظاهر كونوا محطة نتاع حافلة فبالتالي لهنا معناها هي عدة عوامل تجمعت حتى أنها تكون النقطة هذه المرورية بالذات هي عملية نتاع نقطة فيها برشا اقتصار وبالتالي كما قلنا تسببت في عديد الحوادث. نواصل في الفكرة نتاعك وزيد باش نحاول نرجع شوي لأنكم أنتم نظمتوا فيه حملة سابقة في المفترق هذا مع المجتمع المدني بالطبيعة لمزيد للتحسيس بأهمية التقيد بقواعد السير والجولة على الطرقات.
0: شو النقطة هذه راه الجاوي سنسلين فيها حركة مرور كثيفة جدا لما تشوف شو الصباح راهي 9 راهي من بعد العشية من بعد نصف النهار تولي فيها برشا حركة مرور نقطة معروفة. علاش نرجع انت للنصابة اللي كانت لهنا كانت طريق مسيب لهنا ومن وقع المفترق هذايا تويكا هنا تشوف دورة المرورية موجودة متواجدة خاصة في النهار موجودة حتى أمنيا المواطن ولا يشعر براحة
1: أكيد بالحق لأنه هو شوف احنا سجلنا في عدة فترات سابقة مش في النقطة هذه القدام برحة تقريبا في النقطة الحدودية بين ولاية المنسير وولاية المهدية مع شدة الظلمة متاع الطريق صار فيها عديد الأشياء اللي نوعا ما شكل تذمر من المواطن لكن اللي هنا انتم معناها كنتم متفطنين العمليه بعد بالطبيعه العمليات بالطبيعه الاستراتيجيه نتاعكم وتم تركيز على النقطه المروريه اللي هي ديما قرروا احنا نقطه المروريه نتاع البلدي بحث الجامع فبالتالي معناها لهنا باش على الاقل تم فك العزله امنين اللي الحقيقه مجهود قاعد متضاعف معناها منكم انتم كامنين.
0: شو بصراحه المشروع هذايا راهو خدمنا عليه مده سنوات وما نجموش يخدموه خلاص البلاصه ضيقه لهنا وكانت اكشف منها على يسار زيتون ومنها زيتون كلها غابات زيتون
1: املك خواص وتعرف انه كيفاش تقوم انت بعمليه الحوز للملك العام فبتدي تطلب سنوات معناها من اجل المصلحه العامه.
0: شو انت كثره الحوث اللي صارت فيه لهنا اتلذينا لهنا حتى كنشوفوا انت مفترق دائري صغير ماهوش كبير حتى الاسباس نتاع السيارات يهز بوا بركه الحمد لله وصلنا بتضافر الجهود اللي وصلنا تعمل المفترق هذايا وبرشا حوايج ساهمت فيها او شفت انت كان قبل ملي يجي من الشرف من غادي عنده علامه وقف اجباري ما يقفش يجي من تونس ما تعرفش
1: كيما قاعدين نشاهدوا الان معناها في العمليه كيفاش هوك السياره جاي مستعمل للغماز نتاعه اللي هو ضوء تغيير الاتجاه وبالتالي السياره السوداء هذه اللي قاعدين تشاهدوا فيها معناها عمليه الوقوف التوقف نتاعها قانوني استعمل تغيير الاتجاه وانحدر نحو اليمين بعد العمليه المناوره يعطي الصحه تطبيق للقانون تقريبا 100% مع استعمال حزام الامان وهذا شيء مهم.
0: شو بس حاب نبين لكم نتيجه الخطه التنفيذيه لكن حصل المثير كيفاش معناها انا علي المكان وفي المباشر كانت قبل علامه توقف اجباري ما فماش دوريه تقول يخرج ثم عباد راهي جينا زوار من برا ما يعرفوش الطريق ما يعرفش منين يخرج من هنا تقول يقع الاصطدام يصير برشا حوادث. شو انت تويكا يقع مفترق يقع دوريه بطبيعته هو مش ينقص السرعه نتاعو يحترم الاولويه يقف قبل ما يشق الطريق هذا كل حفاظا على السلامه المروريه
1: رغم انه النقطه المروريه لهنا سيد الرائد في مختار والناس ديما نذكر بضيف الكريم اللي كان لكل من تحقق بينا الان على موجات وعلى صفحه اذاعه المنسير رغم انه النقطه المروريه هذه هي متاخمه لتقاطع سكه مع الطريق فبالتالي معناها وقت اللي يجي مشرف هو بالبحر باش يقرب للمفرق هذايا قبل تقريبا بحوالي 50 أو أقل تقريبا 30 متر ثم تقاطع سكة مع على الطريق، فبالتالي هو بطبيعته آليا باش يقوم بعملية التخفيض نتاع السرعة نتاعه، رغم أنه في بعض الأحيان رغم أنه يقطع السكة لأنه معناها النقطة اللي هي مهمة جدا أنه نقوله أحنا يحترمنا ترك الأولوية سابقا حاليا وعلامة القف سابقا، فبالتالي هو اللي هنا يتجاوزها باعتباره أنه الكياس ما فيش برشة حركية، لكن معناها مع تطور الزمن مع تطور الأسطول متاع السيارات في بلادنا تطورت بطبيعة الكل، هي منظومة كانت تبعت بعضها معناها مع كثرة الحوادث بطبيعة في النقطة المرورية هذه.
0: شو أنت بس كارن حاجة رأي ثم نشاط وثم وسائل النقل تطورت ولت حتى رخص السياقة للبرسنتاج تاع قبل تطور بخمس سنوات عادي ترمي احنا هنا نلاحظوا تو هان عن الدوبيس شو علامه التوقف الاجباري هذيك راهي تقاطع السكه الحديديه راهي علامه صفر يلزم هو قبل ما يشوف السكه يلزم وما ما اشوف المخالفه يتجاوزها دوم يلاقي خفض شويه وبتبيع لي بارير مش هابطين يخو يحط روحك انت لي بارير مرات ما يهبطوش يكونوا فاسدين معصبين فهمتني يولي يشوف على هو علاش نحكيه لهنا راهي تو تلاحظ فيها الصباح اما هو عندنا بعد نصف النهار حركه مرور تكون كثيفة جدا جدا أنا برشا ناس مصابين يجيونا شتريخ ثقة معبي ياسر نحاولوا ديما أنا متواجدين في التوازن الأمني نتاعنا أنا في تعزيزات أمنية موجودة من المناطق المجاورة موجودين وإن شاء الله نوصلوا الصيف هذايا نعدو سلامات لحد اللحظة هذه الحمد لله ما سجلناش توا حادث مرور خاطر ان شاء الله في بدايه تزويد طبعا نهار 20 ان شاء الله نوصل في العطله الامنه ان شاء الله نوصل ما عندنا حتى حادث ان شاء الله
1: مهم جدا معناها مهم جدا هو الفيديو انقطع مره اخرى وديما نحاولوا بطبيعه باش لانه يصفن برشا التليفون بالتالي معناها باش نحاولوا نسجلوا في جهاز هاتف اخر جوال وكما قلنا بطبيعه ديما نواصلوا في هذا النقل المباشر على الأفئام وكما قلنا ديما نذكروا مستمعينا الكرام ومشاهدينا اللي هما كل أسبوع يتبعوا فينا من كامل أنحاء العالم ونعرف باش نقعد نقول من كامل أنحاء العالم نعم خاطر نشوف أن تفاعلات نتاع أبناء جاليتنا بالخارج اللي قاعدين يرفعوا الأرض الوطن واللي حتى يكلموني عبر وسائل الاتصال بطبيعة قاعد نشوف أنه الحقيقة تفاعل كبير ويقولون الحصة هذه حقها من المفروض أن تكون متلفزة فبالتالي معناها ديما نحاولوا باش الحصة تكون أكثر ولوجا ووصولا وقربا من السادة المستمعين وأيضا السادة المشاهدين بصفة عامة وكما قلنا في تسجيل الحصة هذه إن شاء الله تلقاها فور ونهاية الحصة متاعنا على الفيسبوك بتبيع قلنا أنتم في فترة سابقة سي مختار وأنكم قمتوا بحملة هنا تحفيزية توعوية وجهات الأرض الوطنية قامت بتغطيتها على ما أعتقد وبالتالي معناها باش تزيدوا تحسوا بأهمية قواعد السير والجولان على طرقاتنا وخصوصا منها هي احترام السرعة اللي هو احنا اليوم نخدموا على الموضوع متاع احترام السرعة خاصة احترام الإشارات كريم الصالحين مرحبا يعطيك الصحة وبالطبيعة شوفوا كيفاش المستمعين شوفوا كيفاش يسمعوا ويشاهدوا فينا وديما راه تفاعل ايجابي برشا معناها الحقيقه من الناس اللي تعرف وتتبع في هلا البرامج هذه. قلنا انتم نظمتوا في فتره سابقه مش بعيده تقريبا على ما اعتقد حوالي شهر شهر ونص بالتالي تقريبا قمتوا بتنفيذ حصه او لهنا معناها حمله تحسيسيه توعويه نرجعوا عليها باكثر تفاصيل معك مختار.
0: صحيح مدة شهر ونص قمنا بحملة تحفيزية هنا بحضور جميع الوحدات الأمنية وخاصة المجتمع المدني بديناها من العشية من الأربعة العشية بداية الحفيزية لآخر وقت سجلنا فيها برشا مخالفات مرورية خاصة في السرعة عدم احترام السرعة بما أن احنا المفترق هذا جايين في قنطرة يصوف انت ناس تربط روحها المجاوزة ممنوعة إلا بالعلامة تكون المجاوزة منوعة بعلامة منع المجاوزة وجود خط متواصل ما نعرفش حد وتحجب في الرؤية فوق جسر هذه كلها مجاوزه ممنوعه راهي برشا ناس كل ثاني ما عمل دبلات خط متواصل تحيه خط متواصل راهي هذاك مجوزة ممنوعة راك انت فوق جسر وتعمل دوبلاج هذاك مجوزة ممنوعة منعرج حاد وتحجب في الرؤية محضر مجوزة ممنوعة مع علامة تهيئة سرعة 50 تو بالتهيئة المخترق هذية تو كل تهيئة سرعة 50
1: طريق المهدية احنا كنقولوا ديما فما تجاوز فما مخالفة والمخالفة تستوجب عليها جانب مادي خلي نحن نحب الساعة قداش للساعة وفي نوعية المخالفات اللي ترتكب لهنا وقداش القيمة المادية نتاعها والتصنيف في المخالفة خلي نزيدوا ديما مستمعينا مشاهدينا يخرجوا بأكثر ثقافة مرورية بالأساس بشكة يعرف روحه على شق هذا مخدمة ياخذوا احتياطاته وإن شاء الله بأقل مخالفة يرتكبها المستعملية للطريق بصفة عامة.
0: هو احنا كي تجهز المسترق هذايا مسترق الشرف ديما يقول لك المخالفات السرعة ديما يضبطها جهاز الرادار. لا لهنا يلزمنا نكون واعين شوية راهو تكون انت تجري في سرعة الفوق بجهاز الرادار راهو ينجم عون المرور المكلف لنا في المخترق هذايا تنجم انت يلاحظ هو عدم التخفيض من السرعة ساعة تجري شوية اللي مخالفتها بمسترق 20 دينار
1: انا لهنا يستعمل الخبرة متاعه في تبدا واضحة راهو خاطر اللي جاي من اللي جاي من القنطرة نأكد كان ينجم يجري حتى في 100 واكثر حتى من 100
0: اغلب المخالفات لهنا باش نكون واضحين ثم اشياء سرعة المحددة لهنا ما بين مخالفات وين اكثر من 50 متر في الساعه ولا اقل من 50 متر في الساعه 60 دينار و40 دينار عندنا هنا خاصه المخالفات لهنا المجوزه ممنوعه ويودع سواء في اتجاه القاطعه ولا في اتجاه الماديه كله خاص فيه كله خط متواصل وكله مجهز بعلامات منع المجاوزه بالشوف واغلب الوسائل هنا ما يعملش حزام الامان يقول لك انا داخل الشاطئ هنا ولا خارج من الشاطئ ما يعملش حزام الامان
1: هذه اللي هي المخالفه نتاعها 40 دينار
0: 40 دينار ثم اللي يجيك يجيك من القاطع في اتجاه المهدية يتوغل في مسارك محكمة الأولوية اللي مخالفتها 60 دينار مع ساعة محضر ساعة مخالفة 60 دينار عدم احترام أولوية المرور باش نفسها عندك حاجة أخرى خاصة لاحظناها المخالفات هذه توا بداية الصيف بداية جويلية هي نقل أشخاص على وسيلة غير معدة للغرض اللي برشا بصراحة
1: معناها تقول أنت هي شاحنة معدة لنقل البضائع ولكن هو تلقاها مركب عليها الشاحنه دي تليونه مركب عليها 10 و25 واحد من اهل الفيري تقول كانه
0: للاسف النهارده هذايا قمنا بحمله مروريه من الساعه 4 في العشيه لل 10 نتاع الليل سجلنا فيها برشا مخالفات راه مخالفات نقل اشخاص على وسيله غير بهذا الغرض شاحنات من قوامات كمان زيت يركب لك مثالي بال 10 ب 15 من برشا الأمانة راهو كان صار في حادث ولا حاجة راهي سير كيرتا
1: وشفنا الكوارث هذه بعد إذنك باش ندود الحوادث اللي هم متاع المرأة الفلاحية معناها العاملة الفلاحية شفنا كيفاش على الكاميون يركبوا معناها بطريقة غير قانونية اللي هي شاحنة للنقل من العمل الفلاحي ولكن ينقل لها في العمل
0: للأمانة احنا لهنا رانا هذه بالمخالفات ما نسمحوش فيها جملة تو هما تقيها هذيك في ما عندهمش وسائل نقل ما عندنا لهنا وسائل نقل عمومي الخدمة لهنا راهم يجيب عائلات ايوه اطار يجيب عائلات ثم اللي يجيب عائلات اشتين وقالوا كل ما يحطهم فرد كاميونه ويجيبهم ماشي البحر نوصل الاطار هذايا ثم وسائل نقل ركب بالرخصة ولا ايش قدروا يعملوا يمشي لهما يلم 20 رقم ب 5000 5000 فرنك بيت 150000 يجيب اعتباره كاريه للبحر يقول هذا عائلتي
1: معناها احنا بين ظفرين نقولوا فلاقه من غير رخصه مع احترامنا الشديد للفلاقه اللي حروا البلاد معناها في عهد الاستعمار اللي هما الفلاقه يحاربوا وثنوا الركبه في جبوله وفي مختلف مناطق بلادنا باش يحروا بلادنا من براثن الاستعمار معناها هذوك الفلاقه الصحاح هذوك الناس اللي جابت الاستقلال باش احنا نعيشوا وننعموا بهالسيارات نتاع بلادنا وهالامن والاستقرار هذا
0: باش نكونوا واضحين برشا رانا مخالفات انا مش نوضع على طرف انا نحاولوا سبحان الله زي بلاصه زي ولد ولا بنت وبلاصه زايده ما ليش احنا ضد الشيء هذايا اما راهو بالنسبه الوسائل تخلف الاشخاص راهو ما فيهاش تسامح راهو باش انا يصير راني نهار نكمل مصباح خاصة احنا بدينا من اول نهار شهر جويليا للحظة هذه رانا قاعدين نكون بحملات يوميا صباحية ومسائية اخر وقت من الليل. هاك شوف انت دوريات موجودة راه بالنسبة للمخلفات نخل اشخاص على وسيلة غير مهيئة للغرض، وبالنسبة نخل كبعوزة بدرفة راه بالنسبة لمنطقة الحرس الوطني كلها او في محطة الممثلة عامة ما نسمحوش فيه. راه باش تقول لي انا راني هذه راني بالنسبة لي انا ما نعدي حتى وسيلة وكل شيء على المباشر، اللي عنده حاجه يوصلها مباشر. خلاص احنا تو راهو ام سي اللي انا حادث مرورك بتستخدمه انت وبرشا ناس تشوف فيها انت تو في عبد الله صوت الاجتماعي كلها. انا يا خويا ما
1: شفنا برشا حوادث مرور معنا وكل
0: احنا كنا حتى صار حادث السبت وكنا لا لا لا لا لا بالسنه هذه شفت انت وكل شيء راهو كنا باش حاج بول صنع على على على على مستوى الشرشات على الشرف هذيك وصلنا المضرر هزيناه في كهرباء خاصه الصامي مش موجوده عندها شرطه الاتصال الحمايه المدنيه عندها دو طبخ وليت الجو شوف فيه ولينا تهزينا باش نسعف المضرر هزيناه في كهرباء خاصه ويرحم والديه المواطن باش وصلنا
1: تحت تأمين كمتم إشراف
0: كهربتنا خاصة حنا كهربتنا ما تهزش المضرر ما تهزش كلها تبتنك بلاس كربة خاصة وقينا شحنا هزيناه من تالي حطينا كل شوية بس وطلع فوق ووصلناه والحمد لله. بس نعاود نشوفه راه قلت كما قلت من بداية شهر جويلية رانا متواجدين بس نكون واضحين جيراننا لهنا جيراننا للمنطقة المجاورة لمدينة بلبل وقال راه مرحبا بكم الكل البحر بحركة أما راهو والشاحنة وسيلة تهز العباد من تالي راهي مستحيل تتجاوز النقطة هذه. باش نكون واضحين عندنا ثلاثة شواطئ الشرف والبغدادي وديمات هذه النقطة الوسطانية عندنا شاطئ ديمات كله على على الصلب على الشاطئ وعندنا البغدادي راهو ما عندكش طريق آخر باش نجيب منه
1: أكيد. ومع التحية لزملائكم في الحرس البحري بالطبيعة مرجع النظر بالطبيعة في الجهة اللي هما قاعدين يأمنوا في معناها التأمين تاع سلامة وأمن المواطن في شواطئنا معناها الحقيقة مجهود كبير بالضبط يشوفوا فيهم معناها على على الخيالة على السيارات على الكواد على ساقيهم في المركز الأمن البحري معناها عملوا نقاط أخرى استثنائية فبالطبيعة معناها مع التنسيق مع الحماية المدنية مع أعوان وأفراد الإنقاذ معناها المنقذين بالتالي من أجل ديما أن يوفروا راحة للمواطن. برشا حديث الحقيقة برشا معلومات برشا معطيات برشا نصائح في الأثناء قاعدين نقدموا فيها لمستعملي الطريق. خلي نشوفوا احنا توا المستعملي الطريق وقت نوقفوهم هل أنهم ساعهم جايين في سرعة محترمة وأن لا هل أنهم مرتدين لحزام الأمان وأن لا هل أنهم مقيدين بقواعد السير والجولان على طرقاتنا. وزاد من أهم النقاط اللي هي مهمة جدا نقوم بعمليه ايقاف سياره او توقيف سياره باش نوقفوها ثانيين باش نحكيو معاها باش نتواصلوا معاها باش نقدموا لها نصائح مرورين. ما يستعملوش اضواء تغيير الاتجاه الغماز هذاك الكليميتون هذاك ما يستعملوش خليه عن حسن نيه والا عن عن عن عن, عن, عن, عن تفاجئ بالطبيعه في بعض الاحيان لانه ربما تعود انه وقت اللي يوقف ما يستعملش تغيير الاتجاه. وشوفنا كيفاش الضوء نتاع تغيير الاتجاه معناها مهم جدا. نشوف الحالات اللي قاعده تصير وشنية بتبيع على نصايح المروريه وباش ننطلقوا مع فرقه حرس المرور بيت بلبا ديما نذكر لكل ملتحق بين الان مع تحيه ديما زميلتي حنان بكر اللي تغيب عليكم في استوديوهاتنا المركزيه اليوم. ان شاء الله الاسبوع القادم تكون ترجع لنا بعد العطله نتاعها ان شاء الله تكون حاضره معنا في استوديوهاتنا المركزيه. معك انت سي مختار حضرت الرائد ديما نذكر بضيف الكريم رئيس فرقه حرس المرور بلبا واليوم معناها يساعدونا اعوان حرس المرور المركز الخاصه وبالطبيعه وحدات الطريق العمومي بمنطقه الحرس الوطني بلبا مسؤولين جدا مع زملائي رياض الدريدي في التصوير الفوتوغرافي محمد باسم محمد باسم نشهد نصيف على مستوى الاخراج الرقمي وبالطبيعه في نقل الصوره هذه كما قلنا لكم راهو اللي ماكم مش قاعدين تشاهدوا فينا على صفحتنا راهو ان شاء الله طول انتهاء الحصه تلقاو الفيديو ان شاء الله نتاع كامل الحصه نزلوه على صفحتنا راديو منسير اذاعه منسير راديو منسير لايف وكذلك على صفحه البرنامج طريق الامان. هذه السياره الملاحظ من البعيد وانه معناها المستعمل الحزام الامان المرافق نتاعو قاعد نشاهد فيه السائق. السائق ما نعرفش اذا كان هو مستعمل لحزام الامان ولا ما نعرفش اذا كان طبعا نزيدوا كما قاعدين نشاهدوا في عمليه المراقبه اللي قاعده تصير طبعا نزيدوا نشوفوا سياره اخرى ونشوفوا لانه من اول الاشياء اللي هنا الساعه نشوفوا اول حاجه مستعملين لحزام الامان واللي هي النقطه اللي كنا اشرنا لها منذ قليل هو استعمال اضواء تغيير الاتجاه لكلينيطون اللي هو معناها مهم جدا في عمليه وقوف وتوقف بطبيعه وسائل النقل كما قاعدين نشاهدوا حضره الرائد في مختار والناس بطبيعه في المباشر قاعد يقوم بعمليه بطبيعه التثبت من الوثائق اللازمه نتاع هويه السياره بطبيعه. وكما قلنا هو من اولى النقاط الايجابيه لهنا حضره الرائد ديما ذكر بضيفي في مختار والناس وان وقت لا وقفنا كما قلنا اللي هي نقطه مهمه جدا تتوقف سياره ما يستعملش ضوء تغيير الاتجاه الغمازات اللي هما الكلينيتوم انا يعرفهم او كيفاش نعطيكم التسميه الصحة لأنه عدم استعمال أضواء تغيير الاتجاه فيها مخالفة مرورية 10 دينارات اللي أقل سعر تاع مخالفة ولكن الأهمية نتاعها مهمة جدا ضوء تغيير الاتجاه خاصة نشوف اللواجات والتاكسيات احتراما للشرفاء منهم اللي يستعملوا منها في القانون على مستوى الوقوف ولا التوقف تجيني من هنا حضرة الرائد ونذكر ديما لوخيان مرحبا بكم إن شاء الله منعطلكمش برشا وبشكونوا معناها معانا لإذاعة المنسيب برنامج شريق الأمان على المباشر وعلى صفحتنا راديو المنسيب إذا فاتتكم أي حاجة بتبيع سواء العملية متاع عملية التثبت من الوثائق القانونية للسيارة
0: في عمر سيين يشوف في سيارته مرتدي الحزام الأمان متاعه
1: حتى المرافقة متاعه زد مرتدي الحزام الأمان
0: زود وثائق كلها قانونية شهادة تسجيل شهادة تأمين صالحة 28/12/2026 رخص وزيد صالحة صالحة 2023/22 سبتمبر 2023 شو أنت
1: النقطة هي نبتع أضواء تغيير الاتجاه للكلينيتون أنا إحنا برشا نوقفوهم باش كما هيك نحكيوا معاهم شوية ما يستعملوش لكن هو لهنا نشوفوا مدى التقييد متاعه اللي هي معناها علامة إيجابية جدا لأن نشوفوا كيفاش أضواء تغيير الاتجاه تخليك ساعات في بعض الأحيان يلصقوا سيارات ولا وسائل نقل البعض يكش عليه وش بيك ما حطتش كلينيتون ويلي بيك ويلي عليك معناها سمعوني
0: معناها لا اعطينا الاشاره الوقوف طول حط الكلينيتون على اليمين ونخفض المسرعه نتاعو وكف على اليمين سائق ملتزم شفت انت باش تعرف النتيجه
1: نتاع السواق المثاليين رغم انه يعتذر عن التدخل معناها معنا في النصايح نتاعو معنا رياضه بالطبيعه معك معك معك معك معك مختار
0: شو انت باش تعرف نتيجه المفترق هذايا النتيجه نتاعو شو انت قداش الناس معناها اوجب تركله الحركه المرور كيفاش الناس كلها مخفضه من السرعه والناس كلها مبتدي الحزام الامان
1: بدات تعوذ بيه المفترق
0: داو ها شفت انت النتيجه واضحه النتيجه اعطيني انا مثلا حركه مرور وناس منظمه وناس كلها تمشي مع بعضها ومثلا السرعه والبقيه المخالفين تصير مخالفه ولا تصير هلا نحاولوا نتعلموا مع بعضنا شو انت اليوم السيف هذايا نتعلموا مع بعضنا فهمت
1: هو الاحترام الناليه بالطبيعه هذايا باعتبار انه لانه ما عنده وقت مضبوط بالتالي هو يعتذر بكل نطق عن التدخل معنا حابين احنا نحيوه حابين معنا نشكروه يعطيك الصحه شكرا لك سي عمر بالطبيعه اذا فاتتك اي حاجه تلقى على صفحتنا اذاعه المنسير ان شاء الله الفيديو يهبط بعد قليل بعد نهايه الحصه خانة ما حدش فرطة بريسيش المباشر يعطيك الصحة طريق الأمان طريق السلامة وإن شاء الله تكونوا من خير السفراء للسلامة المرورية بالطبيعة وديما تكونوا موجودين معنا كمستمعين أوفياء لبرنامج شريق الأمان كل يوم 2 من 9 إلى 10 صباحا بالطبيعة طريق الأمان طريق السلامة يعطيك الصحة لأنك تعتبر من السواق المثاليين بالطبيعة نشوفوا من الحالات هما لهنا زاد حتى على مستوى الدراجات النارية فيهم من هو ملتزم بارتداء الخوذة وفيهم من هو غير ملتزم بارتداء الخوذة بطبيعة نواصل حبينا سو عمر معناه يكون معانا باش نحكيه معاه لكن هو كما قلنا هو اعتذر بكل لطف بالتالي تتواصل العملية هذه لعملية التفقد في السيارات نشوفوا الدخول هنا في المفرق ونشوفوا حتى كيفاش تقريبا كل أنواع وسائل النقل تمر من المفرق هذايا كما شاهد الطوى حافل شركة نقل في الساحة المهدية بن المسير تحية لكم مرحبا من الساحة بتاع هذا الخط اللي هو يعتبر من الخصوص الحيوية على مستوى النقل العمومي نشوفوا كيفاش كثافة السيارات وبطبيعة نشوفوا كيفاش السيارة في نشوفوا في عملية النقل هذه كيفاش معناها حتى المواطنين معناها يستعلوا معنا يجيبوا لنا الماء ويعطيهم الصحة يستعلوا مع برنامجنا حركة الطاقة المرتفعة وكما قلنا لهنا ديما في هذا النقل المباشر للبرنامج طريق الأمام. قاعدين نحاولوا أنه ربما نلقاوش سيارة أخرى في المباشر وكما قلنا لهنا في هذا النقل المباشر مع ارتفاع درجات الحرارة طوى 38 درجة حرارية هاو كانت 9 غير الدرج 10 غير الدرج عفوا وبالتالي الارتفاع كثيف جدا لدرجات الحرارة. ما عدلناش برشا وقت تقريبا حوالي 3 دقائق نحاولوا باش نشوفوا المستعمر الطاقة هذايا وبالطبيعة بشوية بشوية بشوية نقربوا له. التحية ديما من سيد الرائد رئيس فرقة حراسة المرور بالبطالتة نحاول بشوية نقرب أكثر بطبيعة باش نكون إلى جانبه في هذا النقل المباشر. هي سيارة أخرى ناخذوها بطبيعة كما قلنا في المباشر عملية التثبت من الوثائق. الحاجة الملاحظة وأنه مستعمل لحزام الأمان الصايغ نتاع السيارة هذه وبالتالي نشوفوا شنو العملية اللي قاعدة تصير وإذا كان مرتكب لمخالفة وإلا لا ننصحوه شنو المخالفة نتاعه وقداش قيمتها وبالتالي ديما نوجه له التحية وديما تفقدوا سيارتكم توا باش تسمعوا حديث اللي ربما ما سمعتوش قبل. يلا مع حضرة الرائد رئيس فرقة حراسة المرور بطلبة سي مختار والناس.
2: مرحبا سي منذر. بالنسبة لسي منذر الزايد هذي المساكيني لبخاتة
1: شرفوا بيه مرحبا.
2: مخالفات هي مش مخالفات كبيرة. المخالفة الأولى عطينا إشارة بالشيخ محطش ضوء تغيير اتجاه على اليمين
1: الكلينيتون اللي هو ضوء الغماز ضوء تغيير الاتجاه هذه مخالفة 10000.
2: المخالفة الثانية المرافق مش عامل حزام الأمان
1: اللي هي 40 دينار زادها
2: مش 40 دينار مخالفة 40
1: أظن طول 50 عندنا في الجيران.
2: الوثائق أنا مرتدي الحزام الأمان الوثائق نتاعو
1: مكتوب فيها كامل الشروط القانونية نتاعها
2: صالحة 13/2036 شهادة التأمين صالحة 14 ديسمبر 2026 معلومة الجوالين سنة 2026 خالص.
1: بربني نلاحظ في حاجة وأنه تعرف وأنه من التعليمات اللي هي على مستوى مراقبة وسائل النقل هو البلار الفيومي البلار الداكن بلور الداكن الآن هذا دوريجين مركب موش دوريجين هو مش نجيب
2: احنا المخالفة الثالثة واللي هي مش الأهم أما راهي استعمال البلور الداكن بالنسبة هو عمل للنوافذ الخلفية والبلارة التعليم احنا هاي مش ننصحوه اليوم باش نحيي لأن ممنوع ذيك
1: قديش مخالفة متاع البلورة الداكن
2: هي مخالفة 20 دينار وتنحت حجز فيه شهادة فحص الفني
1: قلت لي قديش 20 دينار
2: اما المشكل مش في المخالفة
1: هذا هو المشكل مش في المخالفة المشكل وانه في الضرر اللي ما قد يترتب عليه
2: بالنسبة للسيارة متاعه عند تمتلكن الجريسة معمولة ولا الجريسة
1: باش نفقدوا شهاده المراه
2: نشوفوا هذه كان هي صالحه 12/5/2027
1: ايوه
2: الكاه هذه البلور الديك نوليو نحيو فحص فني نعملوا فحص فني عرضي ونحلوها للوكاله الفنيه لمدى الحياه في صوره ما جينا للفرقه تاع المركز نتاعنا احنا لهنا
1: مركز الفحص الفني في منزل
2: الحياه
1: ولايه المنسيه
2: ولا يحب ينحي السبب على البلاصه انا نقول مخالف ويتفضل
1: مش يجيو لتي المنظر خلي عسامة صوخيري المنظر
3: وفيك أكثر عايش
1: هي راهي حملة تحسيسية توعوية بالأساس ليس الهدف منها مخالفتك بقدر ما هي تحسيسك وتوعيتك بالمخالفات ونوعيتها يعني المخالفة هذه اللي ربما ارتكبتها أنت عن حسن نية أو عن غير قصد فبالتالي تنجم هي تنصحب على بارشة مخالفين كيف ولكن كما قلنا مجهودات الدولة هي بالأساس تحسيسك وتوعيتك في خطورة هالمخالفات هذه بقدر ما أنها هي مش معناها كما نقولوا احنا مش تحليك فلوسك لا هي راهي حماية لجيبك وحماية لك وللناس اللي معاك في الطريق بصفة عامة لأنه مسؤوليتك ومسؤولية غيرك معاك
3: صحيح هذه يعني عملتها مع تهجيز للشمس بسوقي الأولاد مثالي لأكثر العقل على حسن نية معناتها
1: وتعرف اللي فيها مخالف والمطلوب
3: والله ما نعرف
1: أول مرة
3: أول مرة
1: هاك خرجت بمعلومة هاك خرجت بمعلومة قانونية ومرورية اللي هو راهو هي شوف راهي وزارة الداخلية في الفترة هذه قاعدة تقوم بحملة على البلورة للداكن لكن قبل ذلك مستمعينا الكرام في المباشر الان تقريبا مازال كافه دقائق باش نرجع الخط على الاف ام الزملائي في المباشر في استديوهاتنا المركزيه. تحيه على مستوى الاخراج التقني المركزي، الاخراج الرقمي المركزي، التنسيق العام، كافه الزملاء بطبيعه زميلتي حنان بكار. وديما نذكر بالناس اللي التحقت بنا الان كالعاده، راهم اليوم اشتغلنا مع فرقه حرس المرور بطبولبا على مستوى مفترق الشرف مرجع للنظر للبقالطه ولي حرس المرور بالبقالطه. فبالتالي معناها لهنا كما قلنا تحيه لكل الزملاء اللي رافقوا لي اليوم، محمد باسم لشهب لصيف، ايضا رياض الدريدي، ايضا تحيه لحرس المرور بمنطقه الحرس الوطني بطلبة بصفه عامه. قص البورتابل من الغادي نرجع للزملاء نعطيهم الخط بعد شويه تجيكم ربح في برنامجها المباشر بعد اخبار الساعه العاشره. تحياتي شوقي الحمادي وشاركي مقبل الاسبوع القادم ترجع معنا حنان بعد عطلتها بطبيعه الظرفيه، ثم ترجع معنا وباش نواصلوا في تسجيل حصتنا كما قلنا بعد نهايتها ان شاء الله تلقوها على صفحتنا اذاعه المنصرة على برنامج طريق الامان. بطبيعه كامل التحيه لكم، يعطيكم الصحه على متابعتكم وعلى وفائكم وعلى التزامكم بمتابعه برنامج طريق الامان.
4: حتى يكون الطريق أكثر أماناً للجميع، إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان.
5: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمد.
6: المستير السحلين خنيس على الموجة 106.1
4: خبر ورخبر
7: الموجة ورموجة
4: جديد كل نهار
7: الموجة ورموجة
4: كل ساعة.

0: كي الناس التفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: تمام العاشرة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة، أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأن عدد قتلى حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية 18 من جويلية ارتفاعا بنسبة 10.41% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 695 قتيل خلال الفترة مقابل 629 خلال السنة الماضية. قال المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه منير الدريدي أن انقطاع التيار الكهربائي يساهم في انقطاع التزويد بمياه الشرب، وأبرز أن الحل يكمن في تجهيز محطات الضخ بمولدات كهربائية، ولكن هذه العملية مكلفة جدا وتتطلب اعتمادات كبيرة لا يمكن حاليا توفيرها. جهة أخرى وفي سياق متصل للأوضاع والمناخ، ذكر المدير الجهوي للصحة بالمنستير محمد رويس في تصريح للأخبار أنه يمكن لجميع المرضى الذين يستعملون الأجهزة مكثفات الأكسجين التوجه فورا إلى قسم الاستعجالي بالمستشفى الأقرب إليهم وإلى محل سكنهم لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وفي الحالات الخطيرة الاتصال بالرقم 190، وسيقع فورا توجيه فريق طبي إلى منزل المريض لتلقي العلاج. بخصوص أوضاع الطقس، يتواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم حيث تتراوح القصوى بين 39 و 44 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 44 و 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي، والطقس يكون بطبيعة الحال حار ومغيم جزئيا مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام 11. السلام عليكم.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش.

0: فاميليا.
1: في إذاعة المنستير
2: فاميليا
3: فاميليا
2: فاميليا مع ربح عبد اللاوي ومروى زيدي.

0: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام مع فاميليا في عدد جديد كالعادة، حافل بمجموعة من الأخبار والضيوف والفقرات المتنوعة اللي تهم العائلة التونسية من قريب. مرحبا بك مروة، صباح النور.
1: صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح السخانة والنهاير اللي ما زلنا مواصلين معاها على إيقاع موجة الحر، وربي برد علينا وربي عين الناس الكل. وبالحق كنا نسمع توا في موجز الأخبار اللي فيه مجموعة من الاحتياطات الصحية اللازمة اللي لازم الناس كلها تاخذها بعين الاعتبار. إن شاء الله ربي يقدر الخير، إن شاء الله ربي يعدي علينا هالموجة هذية بسلامة وصحة وعافية. ردوا بالكم على الكبار وعلى الصغار، ردوا بالكم على رواحكم، ردوا بالكم البحر، ردوا بالكم الشط، سيسوا على رواحكم من كل شيء تقريبا. نجم نقول لكم كين خذوا احتياطاتكم اللازمة وربي يحفظنا ويحفظ الجميع، وشربوا برشا ماء، استعملوا الواقي بالطبيعة ليكرون سولير، واستعملوا زادة ظل. هذوما من الاحتياطات اللازمه معناها للناس اللي تخرج تقضي ولا تخرج تخدم ولا باش تاخذ تاكسي باش تقضي قضيه وترجع. فبالحق سيسوا رواحكم، ان شاء الله ربي معكم. فاميليا حافله كالعاده، برشا فقرات مختلفه ومتنوعه انتم اللي تسمعوا فينا وتشوفوا فينا زاد على الباج اوفيسيال راديو مونستير لايف. مرحبا بكم وعلى الشان يوتيوب نتاعنا زاد في متابعه مختلف فقراتنا. اليوم سؤالنا الاول ربح اخترنا نكون كطريف كيف العاده في فقره سؤال اليوم، وتحياتي لوفاء بحري اللي تامن لنا الروبورتاج في طبعا هذه الفقره. حديثنا في سؤال اليوم على اكثر كذبه بيضه كذبتها، شنو هي؟ احكينا على كذبتكم البيضه في طبعا فقرة طريفة من خلال برنامج فاميليا.
0: أهلا وسهلا. إذن في متابعة مختلف الفقرات، برشا فقرات أخرى مروة إلى جانب هذه الفقرة اللي من خلالها نحب نتبع نبض العائلة التونسية. نعم. في مجموعة من الأركان ومع مجموعة من الضيوف. بخلاف السؤال فما فقرة ياسر مزيانة ولقات صدى عند المستمعين، هي فقرة لمة العائلة اللي تكون فيها معانا كالعادة المستشارة الأسرية ورئيس لجنة التدريب بجمعية مودة للتنمية الأسرية مدام حذامي بنت محمد فراد. اليوم نحكيه على مشاركة الأطفال في إدارة شؤون المنزل، ونعرفوا برشا ربات بيوت قديش يحبوا أولادهم مدللين كل شيء، يجيهم الفرشهم كان يلزم.
1: نعرف زيدا قديش صيف فيه برشا قضية وفيه برشا ميناج، قديش فيه تعب الحقيقة.
0: نعرف المرأة مسكينة قديش تعاني وقديش تتعب في الموضوع هذا، خاصة إذا كانت تكون امرأة عاملة خارج الدار، ترسيلها داخل وخارج الدار مهمة شاقة وما يسالها حتى ترف.
1: ونعرف زيدا وانت تعرف ربح أنه برشا كما قلت أنت مدلين، وبرشا ما يحبوش قضية الدار ومشاركة حتى أبسط الحاجات. هذا اللي باش نحكيو فيه اليوم، كيفاش تعلم صغيرك الأبجديات متاع تنظيف المنزل ويدير شؤون المنزل. اليوم باش غدوة ينجم يدير شؤون مؤسسة وإلا يدير شؤون شركة، وبعدها باش ياخو المشعل ويمشي لداره هو. نحكيو زادة في الفاميليا والديجيتال اليوم مع أنيس بن عربية اللي بشكون حاضر بحثنا الأستاذ الجامعي والدكتور المختص في الأنظمة الإعلامية ومؤسس إدوكانات على لسيت بارونتال وإلا مواقع خاصة نعطيوها للبارون، نعطيوها للولي، هكاك ينجم يعني الولي يطلع أو يتعرف على للاكون والنقائص اللي عند صغيره. والشعار طبعا الفقرة اليوم هو أنه لا، نحن لا نريد أطفال كاملين بل أطفال يتطوروا كل يوم، لأنه المدرسة تبني عقل الطفل لكن الأسرة تبني شخصيته. هذه حديثنا باش يكون دائما في علاقة بالتكنولوجيا مع أنيس بن عربية.
0: من فقراتنا أيضا في فاميليا فقرة ميزانية الدار، أميمة رافية شايب كالعادة في الموعد اليوم اختارت تحكي على مصاريف السفر. نعرفوا عطلة وبرشا ناس يبرمجوا سفريات خارج تونس ولا حتى سفريات داخل تونس. راهو وتونس مزيانة وعلاش لا تشجيعا للسياحة الداخلية، أما الميزانية وما أدراك من الميزانية، يلزم الواحد يحضر روحه ماديا باش ينجم يحقق المتعة من غير ما يصرف برشا فلوس كيف يتبع أميمرة.
1: بالضبط، فقرة تحديث العائلة باش تكون حديثنا اليوم على حماية الأطفال من الغرق في الشواطئ والمسابح. المسؤولية، مسؤولية شكون؟ شكون اللي يتحمل طبعا مسؤولية صغارنا ووليداتنا؟ الحقيقة باش نحكيه في الليتر هذية مع مجموعة من الضيوف على غرار حمدي الخنيسي الخبير، خبير الإنقاذ المائي اللي باش يكون معنا لقراءة الموضوع، وأيضا السيد المقدم محمد علي شبيل رئيس مصلحة الفنية الجهوية للحماية المدنية بالمنستير مع روبورتاج ريهام زمزم اللي يكون حاضر معكم اليوم في فقرة تحديث العائلة.
0: التحية توصلكم هذا صباح من هيثم والناس عليا المنصوري نجل عطية بن محمد خالد الشرفي. مرحبا بكم الناس الكل، أجمل وأرق تحيات مروى وربح.

0: سؤال اليوم.
1: السلام ومرحبا بكم، مواصلين اسئلتنا للناس. سؤالنا اليوم، شنو اغرب كذبه بيضه كذبتها؟ تعكم اكبر كذبه قلتها الراجلي، شيل اناناس. ما باش يجيب لي اناناس، قلت راني حبله.
2: ماذا يحدث للمرأة الحامل عندما تتناول فاكهة الاناناس في الشهور الاولى؟ يحدث لها كل خير.
1: بعد ما كلت لعبة الاناناس مسكين جاي يجري، بعد ما كليناها قلت له ديزولي، طلعت منشني حبل.
3: اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين.
1: أكثر كذبات بيضهم أن نكذب على روحي، خطر كل صيف ونقول باش نتعلم لغة جديدة وباش نعمل حاجة تصلح من بعد نعديها نوم.
4: كذبت مرة ودي جات الشهيق هكا في يشهق، شي قلت له راهو انت سرقت صاحبك في حاجه في فلوس ولا حاجه، دز يبكي يما انا مسرقتش كنت نحت لي الشهيق، وقلت له راهو بالعنا ليك نكذب عليك.
3: اللطف.
4: مره من المرات راجلي وعدني باش يجيب لي قطع ذهب، شي كي جيت نشوف نلقى بلاكيور.
1: كذب عليك مالك؟
4: كذب عليا وانا ضحيه في الحكايه.
5: ولا أنا عندي شوية مرمى في الدار، وراجلي ديما يقول لي حل لهم الباب الصباح الثمانية، وأني من حلش ديما نكذب عليه، هو يقول لي حل ثمانية وأنا حل ثمانية ونص.
3: بالله
6: والله
5: منهم مرة نلقى البنية وسط الدار، معناه طلع لي من الحيط.
1: أكثر كذبة كذبتها، غدوة نقوم بكري. عمري بالعمر نسمع بيسمع ديجا نقومين بكري.
6: عامل بنات ولا لاوح؟
5: أني أكبر كذبة كذبها صاحبتي، ديما تقول لي أني مزيانة شعري باهي، ونقول لها ما شاء الله وي كل السبع عملت في شعر محلاك، ديما نقول لها معي نكذب جيش عنك معناها نطيح لهاش مورالها.
3: ربنا يهد المفتار يا شيخ. ده خبر اسود حق جبروت بتاع الستات.
4: والله أغرب كذبة أولادي يقولوا لي على الفلوس، أقول لهم راهي نتاع المرأة، ديما بتاع المرأة، ديما مش بتاعي، ديما الفلوس مش بتاعي.
1: كذبة لصغارك؟
4: إيه، هذيك الكذبة البيضاء.

0: حياتي كلها كذب، كل نهار نكذب بستين كذبة، والناس ندخل بعضها بالكذب.
1: مدارس باظت يا جدعان.

0: نوصل معكم من توقيت 10:21 وفقرة لمة العيلة.
1: لمة العيلة
2: أوليني اللي هي العائلة اللي تعيش مع الطفل،
3: تبدأ العائلة يد واحدة، يبدأ الأخوات يد واحدة، ويبدأ ما ثميش حسابيت.
4: والواقع فيه يزم إنسان يربي يعرف كيش يربي ولاداته سعمل له وكيف يكبروا يزم عن حسناتهم في الحنانة وفي كل شيء.
5: تكلم معاها الصغير يوصل له المعلومة فسهل ما إذا حبك
6: يعيش عيشة سلسة وبسيطة فيها تواصل فعال من الوالدين
7: كلهم كما قلوا ربيتهم على المحبة
3: يعطيك الصحة. وعندي زيد أنا حتى شكون في العائلة هكا محليهم محليهم محليهم في بعضهم والملول ملول ملول السيس قد ما يكون السيس صحيح.

0: لمة العيلة.
1: لمة العيلة كالعادة فيها معانا مدام حذامي بنت محمد فراد، كما تحب هي نقدمها هكايا، المستشارة المستشارة الأسرية ورئيس لجنة التدريب بجمعية مودة للتنمية الأسرية. اليوم مدام حذامي صباح النور الساعة، مرحبا بك.
2: صباح الأنوار والخيرات، أهلا
1: وسهلا. الموضوع يهمني برشا، وبالحق معناها موضوع مهم جدا، متصور يهم العائلات التونسية الكل. ساعات الحمل الكل يبدأ على الأم ومحاطة بالزوج بالأطفال، لكن تلقى روحها يد وحدها ويد وحدها ما تصفقش. مشاركة أطفال

0: وقت اللي نقول وإحنا رانا بنحكيه على لمة العيلة على عطلة صيفية نعم. على عيلة كلها ملمومة مع بعضها. فيا حبذا يا حبذا لو كان يعني كي نحكيه على الأم اللي هي بالنسبة لها عطلة فيها فرحة فيها لمة وفي نفس الوقت فيها تشارك، يعني يحسوا بأمهم يقعدوا معهم. بالعكس ما هيش مسؤولية راو صغير وقت اللي مش يعاونوا ميمتو
1: نعم.
0: ما هيش مسؤولية وإنما لا هي تشاركية وحاجة مشتركة ما بين الأم وصغيراتها. ولكن يبقى ديما الأسلوب أني كيفاش باش نجلب ابني ولا بنتي باش يتلموا بحذايا باش يعاونوني. ديما تكون بك الكلمة الحلوة بك الحظن الحنين متاع تبدأ باستشارة من الأول، نقول لهم شنو رايكم اليوم، شنو تحبوا نطيبوا، شنو تحبوا نتلموا، شنو تحبوا نعملوا مع بعضنا. نجم حتى كي يبدأ عندي أكثر من صغير ننظم الاقتراحات متاعهم، واحد ياخذ بخاطره في الفطور فيقوم يعاونوني مع بعضهم فك التنظيم هذاك.
1: هي تبدو حركة بسيطة لكن بالحق رانا قاعدين نغرسوا في مجموعة من القيم أهمها التعاون صحيح. أهمها شعور بالانتماء للأسرة هذية.
2: وهذا ربح ومدام حذامي أكدته دراسة أخيرة لهارفارد تحكين عليها أنت أكثر، اللي يتأكد أنه تقاسم شؤون البيت يعزز من الرضا الزوجي بنسبة كبيرة ويعزز من بناء شخصية الطفل
0: نعم.
2: وأنه يطلع مسؤول. معناه صغير نعم. بعد سنوات طويلة عملوا دراسة هذية شافوا أنه الصغيرات اللي كانوا يعاونوا والديهم ولا اللي كانوا يتقاسموا شؤون المنزل مع عائلتهم على مدى طويل كبروا ولاو ناس مسؤولة وناس عندها قيمتها في المجتمع.
0: سبحان الله. فيما يخص الدراسة هذه دراسة فعلا أبهرت معناها الكثير من المتخصصين من العلماء في مجالات شتى. علاش؟ لطول المدة متاحة، لأن هي بدأت من عام 1938 شملت برشا ناس اللي تاخذوا معناها يقول وإحنا من وسط بيئات مرفهة، بيئات يعني كان عندهم وعي بالتربية حتى من تقريبا فوق 700 شخص. والطريف في هذه الدراسة إني بقات تراقب في أجيال، يعني جيل بعد جيل، فما أجيال حتى كي قلنا من عام 38 يعني فما ناس أصلا حتى عاشت وخذيت طريقها في الحياة ونجحت في الحياة ثم توفيت وجاء الأجيال الجيل الثاني ثم الجيل الثالث. يلقاو سبحان الله معناه أنه الأجيال هذية بالمساعدة بالمشاركة داخل البيت بتقاسم المسؤوليات بالتعاون بوعي ونقول ونعود بوعي خليتهم يعني يكونوا ناس ناجحين. منهم حتى رئيس أمريكا السابق كينيدي كان من الشخصيات اللي هي شملته هذه الدراسة وراقبته وبكلهم تقريبا ناس ناجحين، يعني بكلهم محامين بكلهم من نخبة المجتمع الأمريكي. ولكن أهم سؤال ومهم ولازم نتوقفوا عنده، يعني دراسة تتطلب كل هذا الجهد وكل هذه الخبرات وكل هذه الطاقات وكل هذه السنوات في المتابعة، هي كانت الغاية منها هي وضع اليد على مضمون السعادة. ما
1: نعم.
0: هي السعادة وماذا تمثل السعادة وأين تكمن السعادة؟
1: خليني معني ركز على النقطة متاع نعرفش من ناحية التربوية مهم أنه ربي وأطفالنا على تحمل المسؤولية، لكن زيادة من ناحية النفسية حاجة مهمة جدا أنك تحملوا المسؤولية باش تخليه يشعر بالسعادة باش يشعر بالثقة في نفسه باش تعلمه يواجه كل المطبات وكل الصعوبات في حياته راه باش يلقى لها حلول.
0: أكيد هي الدراسة يقول قال يعني هي ساعات باش ترى السعادة وين، يا هل مش تكون في المال تكون في الشهرة تكون في طلب العلم، تكون يلقاها السعادة في اللمة العائلية
1: نعم.
0: يعطيكم الصحة وقديش كنتم موفقين وربي يبارك فيكم في اقتراح هذا العنوان لهذه الصيفية لهذه الشهرين باش نرسخوا كلمة اللمة العائلية. راهي ثقافة راهي حياة داخل البيت راهي سعادة داخل البيت. يعني شوفوا الناس اللي تبحث عليها كما نقولوا بأبحاث بأموال بطاقات بكوادر، احنا لله الحمد لو كان نجي نشوفه ولازم نصدر يعني ان شاء الله لقاءنا هذايا بقاعدة ذهبية لابد نعتمدوها، إن واحد الحمد لله في تقاليدنا وفي ديننا قبل وبعد كل شيء عنا قاعدة جميلة ياسر هي خمسة في خمسة. خمسة شنو؟ يعني إنه خمسة دقائق لابد العائلة تحاول تكرسها تقريبا في تربية أبنائها خاصة الأم والأب خمسة دقائق مع كل كما قلوا فرد في العائلة وفي بناء الطفل. كيفاش؟ أول حاجة لازم صغير يتعلم فما عنده خمسة دقائق يبقاهم مع نفسه في تأمل في علاقته بربي في عباداته، خمسة دقائق مع أمه يبقاهم بالحق يعني صافين مع ميمته يحكي ياخو يعطي تستشيره تاخو برايه تاخو بخاطره يعبر لميمته. هنا
2: دقائق موجهة مدام حذيمي نحكي ومش دقائق، خاطر نجم يكون
0: خمسة دقائق موجهة مع أمه بالضبط.
2: أما الخمسة دقائق تكون

0: مخدومة هكا
1: هكا مش برشا صحيت تكون ممنهجة ومنظمة ومدروسة ومليانة مليانة برسائل. أول حاجة صغير يزمو يتعود يقعد مع روحه ويتأمل هكا في حياته في علاقاته في وجوده في هذا الكون سبحان الله. ثم مع أمه لأن الأم هي الحضن الأول لازم يتعلم صغير يقول الكلمة الباهية لأمه ويسمع الكلمة اللي تزرع فيه الحب وتزرع فيه ثقته في نفسه.
0: ثم سمحني معناها باش نكونوا عمليين المداومة ولا التوجيه ولا الحوار والاشتغال على المضمون هذا من سن يبدأ مع أطفالنا؟
1: شوف مع صغيري من لحظة اللي هو في حضني مازال يعني رضيع معناها أني باش نعوده دي ما يسمع مني الكلمة الحلوة لكن في الفترة الثانية الخمسة دقائق الثالثين باش يكونوا مع البوء وقتاش وقت اللي يولي عنده هكا نقول له بدا يبعد شويه على ميمته على حضن ميمته ولا يقعد مع ابوه. فالخمسه دقائق الثالثين هذوما احنا قلنا خمسه في خمسه الخمسه دقائق الثالثين هذوما يزمو يتعود من بوه يتحمل مسؤوليه.
0: سمحني انا فهمت الخمسه دقائق الاولين مع امه والثانيين مع شكون؟
1: الخمسه دقائق الاولين مع نفسه
0: مع نفسه ثم مع امه ثم مع ابوه
1: بالضبط يعني مش تقول لي صحيح رضيع صحيح لكن من بعد كي يولي عنده وعي وكل يتعلم عاد شبيه يبقى مع نفسه ينظم بيته ينجم يعمل أي حاجة حتى يقعد هكاك معناه يتفرج حتى على حاجة معايا
2: وإن ساعات نلقاه صغير سارح ولا حاجة نقول فاش تعمل يقول لك والله قاعد هكا وحدي مثلا يتأمل في الكون في الحياة
1: يفكر ثم مع أمه ثم مع أبوه. مع أبوه ماهوش لحظون الأم اللي مش يقربوا للبيت لا مش يدفعوا للحياة الاجتماعية مش يحملوا مسؤولية مش يخرجوا لبرا مش يواجه الدنيا وهذه حلاوة التوافق ما بين وجود الأم والأب لأنه كل واحد عنده دور في فترة زمنية معينة وبمعايير معينة. ثم الخمسة دقائق الرابعين هم بيكونوا مع أخواته مش يتعلم بيهم التشارك ويشارك أخواته في واجبات في قضية كما قلنا ومسؤوليات في البيت في لعبة زادة فيتعلم يعيش الأخوة بالتشارك وياخو يعطي ياخو يعطي. ثم الخمسة الأخيرين هي مع المجتمع المصغر والمجتمع الموسع. المجتمع المصغر كنقولوا
0: بالحومة
1: مع أخواله وعمامه صحيت مع جيرانه مع الأرحام متاعه وفي ثم مع المجتمع الموسع مع معلمته معلمه قسمه في السوق. فهذا فعلا القاعدة هذه ياريت يا ربي إن شاء الله بكنا نستوعبوها إنه رانا فعلا ما همش برشا كان تجي تحسبهم خمسة دقائق مع كل طرف من اللي ذكرناهم توا هي 25 دقيقة لكن يعطيك الصحة مدام ربح ربي يبارك فيك في الكلمة اللي قلتها هي الديمومة راهو اللي يصنع الجيل السوي الجيل الناضج المعطاء هي الديمومة إنه بشيخ القيم هذه بصورة سلسة بسيطة قصيرة ولكن
0: مش قصريا لازمك تعمل وتعمل
1: لا لا لا بالحب بالتشارك بالمحبة.
0: فما حاجة نحب نركز عليها مدام حذامي لو تسمح وفرصة معناها باش نبعثوا برسائل للعائلة التونسية وإحنا نحكيوا في الموضوع هذايا راهو برشا أمهات بمحبة كبيرة لأولادهم يمشي في بالها كي باش تشاركوا معناها في المسؤولية في أنه يعاونها في أنه يقف معها مش تلهيها على دراسته على تركيزه باش تقلل من تدليله كينها باش تعذب فيه ولا ما تحبوش. بالعكس أنت راكي قاعدة معناها تبني له في شخصيته وتحذر فيه الغدوة
1: هذا هو. بالعكس احنا كي نبنيه وراجل كيما هكا معطاه في المشاعر معطاه في معناه في المساعده
0: كلك يعطيك الصحه قلبك كيفاش يعطيك تخلي ولدك يقضي معاك
1: بالعكس لصالحه هو باش يعمل على روحه باش يعرف انه الحياه زاده ميساش خلي يحس بامه يعرف انه الحياه
0: وش بيه معناك تدخله معاك في الكوجينه راك نهار اخر كي مش يمشي هو كطالب مش يلقى روحه هذا حاضر
1: هو.
0: مثلا
1: هذا هو اكيد اكيد. وزيد اهم من هذا الكل خلي يعني اللي عنده إحساس بالواجبات المنزلية إن هي راهي مش عقوبة وإنما راهو مجهود تعمل فيه أمي فيصير عنده امتنان حتى لدور أمه في البيت يعني أمي برشا معناها تسمعها مرأة تقول لك ما مش حاسين بيا صغاري راجلي مش حاس بيا بالعكس المشاركة
2: وكل الجملة خنقولوها مانيش خدمتكم في الدار مانيش هنا هو خلينا نكون واضحين حذامي صغار ساعات في درج ولا في دقيقتين ولا مهمة بركة يتعبوا فباهي كيف كما قلت أنت يفهم اللي يشوف أمه اللي تقعد من الصباح لليل وهي واقفة باش تطيب وتغسل وتنظف وهك تشوفه في المشاغل متاع الحياة مع البرة زايدة مع خدمتها البرة باهي كي نوصلوا مساج أنت درج وتعبك مالينا نهار كامل.
0: حاجة أخرى يا مروة للأسف الشديد المساج ولا الرسالة اللي نوصلها لأولادنا في الموضوع هذا بالذات كأنه شؤون المنزل راه يحكر على المرأة. لا سامحوني راو أنت الزوج راك خديت مرأة مش جبت معناها معينة منزلية للدار راهي شريكة حياة ويلزم الأسرة كاملة معناها تتحمل أعباء شؤون المنزل. فما نوصلوش معناها رسالة لأولادنا على أساس راو القضية مهمة الأنثى. لا راك انت كيفك كيف اختك بالضبط.
2: مجتمع شرقي للاسف
1: والله شوف دي. والله هو المجتمع الشرقي لو كان يقتدي بخير خلق الله ولنا في رسول الله اسوه حسنه والله اروع حاجه كان رسول الله يخيط ثوبه
0: نعم
1: معناها ويصلح نعله وكان يكون في شان بيت يعني اهله ايش معناها معناها هذه سيره الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو خير خلق الله واللي عنده مهام ما شاء الله يعني كانت تغنيه وتكفيه يعني اللي هي خارج البيت ولكن حبي ربي ويعلمنا وكما كان يقول حتى سيدنا عمر بن الخطاب يقول ربوا أبنائكم لزمان غير زمانكم.
0: نعم.
1: معناها معناها ربي ولدي يا أخي احنا توا مثلا نشوفه في شباب يعني يتزوج ما ينجمش يتحمل المسؤولية يخرج يقرأ ما ينجمش يتحمل معناه وفي ساعة ما يرجع حتى لبلاده بعد ما يكون كلف والديه مشقة السفر والغربة والمصاريف وغيره ما ينجمش يلقى روحه.
0: نعم.
1: فيلقى روحه يا ما رجع يا ما أمه وبوه ديما بقى وراه وين هي الثغرة صارت فيك الصغر صارت في انهم ما عودوهوش على المسؤوليه ولكن راهو التعويض مش بالامر مش بالزجر مش بالتهديد راهي بالتشاور
0: ممارسه فعليه
1: هذا هو.
0: نعم.
1: ويتلقاها لهم فعلا في البيت بالنسبه لهم شفت الفتره يتعاونوا فيها فتره راحه فتره صحيح. محبه ايجي تعاون ماما تحب
0: يسمحني كي نلقى الطفل هذايا معناها يرفض باستمرار انه ينخرط في الاعمال
2: قوانين الدار زيد
1: لو فما حكايه الثواب اني ابني يقف معايا ويجي معايا نكبر به يدخل بوه نحكي له نقول له شفت ولدك كيفاش عاوني اليوم محلاه شوف ولدي والله اكتشفت فيه انه مرتوب
0: يلزمك تلقى طريقة معناها تحفزه نفسيا
1: بالترغيب. نعم. بالترغيب رب المحبة راهو وشوف والله محلاه المعاملة زادة اللي اني نحبه يكون معايا ويصير عليا نطبقه مع غيري اش معناه حتى مع صغيري يعني اني بيدي ما نحبش في نفسي لو كان راجي قبل ما يخرج يمرني يقول لي اسمع نحب نجي نلقى الدار بها وكذا ومنظمة وطيب لي كذا لا الله يبارك لك ماذا بينا اليوم كان طيب لنا كذا كذا نفس
0: نعم.
1: القاعدة
0: نتاع
1: المسلسل نعمل بها ولدي
0: نعم.
1: أو بنتي هيا عزيزتي شنو رايك اليوم شنو تحب نطيب شنو تحب نصنفه شنو تحب نقضيه مع بعضنا تحب ننظمه بيتك مع بعضنا تحب نخرجه تبش شتيه وندخله تبش صيف مع بعضنا كلمة مع بعضنا هذيك راهي محلاها راهو صغير يفرح انه يحس بروحه أمه وبوه يعاملوا فيه باحترام بقدر بمعزة وراهو فما في الواقع تجارب ناجحة وقصص ناجحة ياسر منين بديت منك التشاركية بديت من هك الرحمة اللي كان فيها الخطاب الأول في البيت
2: ممتاز
1: فربي يبارك فيك
2: خنختمو بالشعار اللي اخترناه بالنسبة لليوم ربي صغيرك على الرخاء والشد هكا
1: اي ربي صغيرك على الرخاء والشد
2: ربي صغيرك على نهارة اللي عنده ينجم يقوم بمسؤوليته وحده وزاد حتى فما ظروف فما اوقات خاطر فما ناس تقولك انا لبس علي علاش تو كي نكبر مثلا ولا بنتي كي تكبر تو تجي بشكون يعاونها في الدار الفكرة هذه ولا العقلية هذه مازمش تترسخ ياسر برشا عند الناس اللي عندهم انتغومي عندهم الفلوس على خاطر فما بالحق الفكره هذه قاعده تتعامل نقول لك ليه حتى شباب تو بنات تقول لي باش نخدم انا نهار اخر وشهريتي قويه تو نجيب شكون يعاوني باش لازم نعاون ولا نخمل ولا ننظف ولا
1: غير
2: ولا
1: غير
2: خلي ياخذ مسؤوليته
0: نعم في الاخر نحب نقول راهو الطفل كيف تشاركوه في ترتيب الغرفه نتاعو مثلا او اعداد المائده او الاعتناء بمحيطه نعلموه معناها المحافظه خاصه على نظافة المحيط راهو قاعدين نبنيو فيه شخصية قاعد يتعلم أنه الأسرة يعني فريق واحد قايم على التعاون قايم على المحبة قايم على التشاور وراهو قاعدين نخدمو له في الأمور النفسية باش يكون نهار غدوة مستعد أي مستعداد لمجابهة كل الصعوبات وقادر على تجاوزها
1: هذا هو هذا هو
2: شكرا حبيبي يعطيك الصحة نورتنا كيف العادة والعوايد الأسبوع القادم نتلاقاو في لمة العيلة خليكم معنا في الاستماع معاكم بعد شوية راجعين مع أنيس بن عربية وفاميليا والديجيتال

0: الفاميليا والديجيتال.
1: معكم في فاميليا والديجيتال مكملين المشوار مع طبعا مختلف المواضيع اللي من خلالها نحاولوا نوصلوا للسادة الأولياء والناس اللي تسمع فينا انهم يستثمروا العطلة ربح مع التكنولوجيا احسن استثمار، والوقت هكا اللي توا صورته دنيا سخونة، الناس كلها في الكليماتيزوريت وفي الدار وصغار قلقين مش نجمين نخرجوا مش نجمين نحوسوا، فالكلنا قدام الأجهزة متاعنا قدام هواتفنا، باهي كان فرصة زادة للتقييم على الشلاء خاطر نعرفوا انه احنا قريب نودعوا شهر جويليا اش مازال فيه، وجينا شهر اوت وترجع
2: سبتمبر شتر سبتمبر ما يحسبوش زاد شتر سبتمبر خاطر للاعداد هذاك اشري الادوات حضر روحك
1: اما وقيت يظهر لي باش نقفوا شويه على الاشكاليات والا النقائص نتاع صغيراتنا التعليميه وحتى زاد في علاقه المعرفيه والذكاء وغيره، هذوما الكل نحبوا نقفوا عليهم. هيك علاش اليوم وفرنا لكم سيت ومواقع، خلينا نكونوا
2: تطبيقات
1: منصات هاو اينيستو هو يقول ان التفاصيل كل موجود اليوم تاعها من طبعا ادوكانيت، هاو باش حكينا عليها انيس وديليا اخرين باش تعطينا زاده في علاقه بهذا الموضوع. مرحبا انيس، اهلا وسهلا بك.
3: شكرا لك، مرحبا بكم.
2: برشا اولياء سي انيس يلاحظوا اللي ابنائهم عندهم صعوبه في التركيز، عندهم مثلا كثره النسيان، هذه مجرد سلوكات عابره ولا مؤشرات تستوجب المتابعه ويمكن ان التكنولوجيا تساعدهم على التشخيص الاولي والمرافقه التربويه من خلال هالمواقع اللي ذكرتهم لنا؟
3: الحاجة الأهم والمهمة في هذه الكل يلزم يكون الطفل شريك في العملية هذه.
2: نعم.
3: يعني وقت اللي يكون صغيرك شريك معك في عملية التقصي خلينا نقوله، يولي هو عنصر فعال في وسط المنظومة هذه.
2: نعم.
3: وحاجة أخرى يلزم نعترفه زي ده، اللي التكنولوجيا واللي تتوفر معناها ديزوتي واللي تتوفر في حاجات في إمكانيات أنه تنجم تعاوننا، ولهنا يجب أن نقول الترم الصحيح بالضبط هو تنبه التنبيه. يعني عمرها ما تكون التكنولوجيا باش تلعب دور الطبيب أو دور الأستاذ أو دور المعلم ولا دور الولي زادا.
2: مالك فيش تنجم تساعد الأولياء على الملاحظات الدقيقة باش يعرفوا شنو كيفاش لازمهم يتعاملوا مع أطفالهم ولا شنية الأطراف اللي لازمهم يتعاملوا معها يعني معالجة المشكل اللي يلقاوها مع أولادهم؟
3: هو اول حاجه انه البلاتفورم اللي موجودين تويك اللي موجودين موجودين اونلاين موجودين على الانترنت باش نسمي منهم حايد حاجات معناها، وباش نقول كل وحده تقريبا في ساعه في طريقه برقيه كل وحده شنو اللي تعمل، وماذا بيا كان الاولياء ينجموا يمشيوا يشوفوهم.
1: انا توا حطينا طبعا اليوم تاع ادوكانيت اللي كي ندخلوا له نلقاو مرحبا بكم ابدا رحلتك نحو التشخيص النفسي والتربوي لطفلك، كيفاش بتكون الرحله؟
3: الساعة قبل ما ندخلوا comportement.educanet.pro ندخلوا ساعة بار اكزامبل نشوفوا sdculoninfo.org مثلا، اللي هذه تعطيك 25 سؤال وابارتير من 25 سؤال هذوما ينجم هو يعطيك بعض المعلومات.
2: نعم.
3: على صغيرك.
2: نعم.
3: ثم بار اكزامبل asubia.org اللي هي زادة نعطيك في أحسن المواقع في العالم.
1: أيوة.
3: asubia.org اللي هي معناها زادة معروفة ياسر اللي هي تعمل ستون ريفيرانس في الإيفاليواسيون تاع الكومبورتمون تاع الصغير. أما يلزمك ديما تكون كما نقولوا كل نهارين ثلاثة أيام تعمل تزيد تحط معلومات جديدة. وهذه تمشي من الصغير اللي عمره 5 سنين حتى 18 عام.
1: في سنة مدرسة الكل هما.
3: فما المعروفة ياسر اللي هي كونرز فور اللي هي تاع بيرسون كلينيكال، معناها كاين اللي عندك كلينيك
1: الميكرو أنيسة.
3: كاين عندك كلينيك أونليني. والكلينيك أونليني معناها اللي هو قاعد يتبع لك تعمل فيه كونت واحد وكل شيء. يعني نسأل سؤال. المعلومات الشخصية اللي موجودة اللي تتحط على البلاتفورم انترناسيونال اللي هي حاجة مهمة ياسر، والكثير من المواقع اللي يكون بنية طيبة ولا بسوء نية يستعملك المعلومات هذيك. شبكة دوكانات تو عنها 3 سنين مع الدكتورة منال دردور بيدوبسيكاتر اللي هي معروفة واللي هي تحب ياسر الحاجة التكنولوجية. خدمنا على مشروع مع بعضنا اللي كيفاش احنا نجمو نعملو كيفاش نجمو نعاونو البارون الأب والأم أنه ينجم ينتبه
2: يحمي معطياته الشخصية.
3: هذيك في معناها بطبيعتها موجودة
1: تحصيل حاصل.
3: علاش؟ على خاطر المعلومات الكل موجودة في شركة تونسي والمعلومات هذه ما تنجمش تقول اللي المعلومة هذه راهي متاع أنيس ولا متاع مروة ولا متاع مدام عبد اللاوي ولا لا تنجمش، يعني ما تنجمش تربط هذه مع هذه مع هذه مع هذه، وبالتالي
1: يعني هي تدخل أنونيم هنا
3: تدخل أنونيم
1: سرية، نجم أنا نحط معطيات متاع ولدي
3: حط اللي تحب
1: وحتى حد ما ينجم يعرف،
3: حتى حد ما ينجم يعرفك أنت شكون.
1: وهذه
3: وبالتالي هي منظومة تونسية.
1: نعم.
3: منظومة تونسية 100% اللي تخول للولي أنه وقت اللي يحط المعطيات متاع الصغير، وكان نشوفوا المعطيات اللي على على على السيت متاعنا على البلاتفورم هذه هي معلومات الحقيقة معناها اللي برشا أولياء بشي بهتوا فيها. ثم حاجات اللي تخص مثلا التقييم النفسي للطفل وتبدأ من شنو؟ من الأداء المدرسي. فالأداء المدرسي العمر متاعه والمستوى وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره، أنشط القراءة في المنزل، تعلق بالقراءة، ملاحظات المعلمين متاعه والعدد الإنجليزي، طول هنا في النشاط التربوي.
1: نعم.
3: من بعد تالي تمشي للملاحظات اللي موجودة اللي تخص علاقاته. علاقاته في الدار، علاقاته في مع أخواته، مع أصحابه في المدرسة،
1: مع أساتذته،
3: مع أساتذته في كذا. بعد تالي تتعدى شنو شنو شنو يعمل ديز أكتيفيتي، يعمل نشاط ثقافي، يعمل نشاط مسرحي، يعمل نشاط رياضي، يعمل نشاط كذا، شنو يعمل. وبعد تالي القدرة على التركيز، قداش نجم يقعد يقرا مثلا، كانت مد له ورقه مكتوبه ولا كانت مد له حاجه قداش. تو هذوما الام والبوي
1: تحسبهم له انت، هذوما اني اسمع
3: هذوما هو الولي، الولي يبدا يعمر فيه يعمرهم. هما 50 سؤال والولي يحاول باش يطول بيه،
2: اكيد عنده كل المعلومات،
3: عنده
2: الولي
3: عنده كل المعلومات، قداش يعدي اوقات على التليفون، قداش كذا قداش كذا. من بعد تالي البلاتفورم هذه تخرج له ان رابور ديتاي افيك دي كونساي. ما تقولوش لا صغيرك لا عنده لا ما عندوش، ماناش دي بيدوبسيكاترا.
1: نعم.
3: ما هي تقول له راه
1: مجاننا.
3: نعم
1: مجاننا
3: مجانا.
1: نعم.
3: لكن هي باش تقول له مثلا، نعطيك مثال صغير.
1: أي.
3: اذا كان انا نلقى صغير ناقص في الرياضيات وناقص في الايقاظ العلمي، باهي في التعبير التعبير الكتابي هكا، باهي في التعبير الكتابي ماهوش باهي في الرياضه، السيستم شنو يخرج؟ يخرج يقول لك راه صغيرك يلزم يكثر من المطالعه، يلزمك تحفزه على المطالعه، يلزم يقرا، يلزم يقرا، يعمل يعمل يعمل مطالعه. ثم روابط مده 3 سنين خدمنا عليهم الفريق التقني في في في بلاتفورم في شبكه دو كانيت، والدكتوره منال دردول نشكرها على صبرها معنا تبارك الله عليها. وربطنا معناها قاعده البيانات اللي خليت نجم نخرج نصائح بما قيمته، باش نعطي الرقم زاده 92.3% صحيحه.
1: نعم.
3: حسب التجارب اللي عملناها.
1: نعم.
3: من بعد تالي في الاخر نتاع الرابور هذاك يخرج لك يقول لك راهو ممكن الصغير ممكن يستحق زياره نتاع بيدوبسيكاتر.
1: نعم.
3: هو
2: معناه ما تقوليش راهو ما عنديش فلوس ما نجمش نقوم بهالاختبارات. نعم. مع المختصين النفسيين يعني نتاع الاطفال، راهو بدخولك للموقع هذا للمنصه هذه تنجم تعمل الاختبار.
1: قاعدين يسالوا فينا على على اللين دونك موجوده. نعم. يوسف نعاود ناكد عليك باش تحطونا في الـ في الفيسبوك طبعا في الفيديو الخاص ب طبعا فقره اليوم مع الدكتور نيس بن عربية في فقرة موجود اليان ديجا هاك، تنجموا تدخلوا على الفيسبوك وتلقاو اليوم تعملوا التست هذايا مع
3: برشاوليه يعمروا فيه مع صغيرات.
2: نعم. ومهم جدا الاكتشاف المبكر معناها للاشكاليات اللي تنجم تلقاها عند ولدك.
3: نجم نسميهم فيسع فيسع.
1: نعم.
3: مثلا شنو يخرج لك رابور؟ نقاط حاسمة تستحق الانتباه لها، تحليل السلوك والأداء الأكاديمي، نصائح عملية لتحسين الأداء خلال الصيف والتحضير للدخول للعام الجديد. يخرج لك زادة ملف كامل التنبيهات السلوكية. وفي التنبيهات السلوكية بار اكزامبل مثال يقول لك مثال، عندي رابور متاع صغير اللي أنا ما نعرفوش شكونه معناه، تاع ولي عمل غياب شامل الأنشطة القرائية المنزلية، ضعف حاد في الكتابة بالعربية قد يعكس ينعكس على مواد أخرى.
1: نعم.
3: فجوة كبيرة بين المواد العلمية واللغوية قد تشير إلى قلق من الفشل. أسمع الكلمة قوية ياسر،
1: قلق من الفشل.
3: هذه نسحقه مدمنين مثلا
1: تفسر هنا.
3: هذه ستار معناها روبو اللي شاف آلاف الحالات تعلم عليها،
2: يعطيك زبدة الزبدة معناها.
3: بالضبط بالضبط.
1: نعم.
3: وبعد تالي يقول لك هل ترغب في المتابعة؟ إذا كان ترغب في المتابعة وكل شيء، ولي ثم تحليل أخرى وثم حاجات أخرى.
1: نعم. أنيس هنا نسأل وجاني سؤال حب نفس السؤال اللي أنا مش نسأله لك. أنا كي باش نجاوب؟ نجاوب على سنة دراسية الحالية، نجاوب على سنوات مثلا عمري عمر ولدي 10 سنين مثلا ومعناها نتبع معاه باش نجاوب على الكيستيونير هذه في العطله كهو ولا على امتداد العام الدراسي ولا كيفاش تكون العمليه معناها انا كيفاش نختم؟
3: انا الحقيقه معجب ياسر بالسؤال نتاعك وتبارك الله عليك مره كما العاده ما هذا ما يفاجئنيش منك. باه اذا كان انت عندك ولي ادخل تو باش يحط المعلومات اللي عنده تو متفقين؟ اسمح لي اني نقول انه المدارس المنخرطه في شبكه دوكانات السيستم هذا موجود في وسطها
1: واضح
3: بمعنى هو وحده يعمل المتابعه وقت اللي يستحق معلومات من عند الولي يبعث له يقول له جاوبني على هذه جاوبني على هذه
1: فهمتك
3: اما تنجم انت مثلا تعرف ولدك مثلا
2: ما نجمش نحين معناها في كل مره نجم. ندخل
3: هاكم محلول
1: موجود نجم تحين تبدل
3: هاكم محلول وقعدت البيانات نتاعي ورانا اللي خدمنا عليها
1: عموها خدموها مع وزاره التربيه انيسه نتاو باش نعطيك دعوه مباشره هكا بالحق خلي الناس كل تستفيد منها خلي تعطي اضافه معناها للمؤسسات
3: للعموم اذاعه المنسير تبارك الله مسموعه ببرتو
1: نعم
3: واللي يحب يستعملها هوني محلوله
1: نعم
3: مانيش باش نخبي زادة اللي هي راهي معناها مكلفه بالنسبه لنا احنا
1: نعم
3: احنا هذايا نروه واجب اجتماعي انه الشبكه نتاعنا نتعملوا
1: نعم
3: والحقيقه معناها الحالات اللي قاعدين نشوفوا فيها وكل شيء معناها ثم حالات اللي تنجم بالحق تستحق معناها نقابل طبيب معناها
1: صحيح نعم صحيح. وهنا فما حاجه اخرى ازدا انيس مهمه انه كان باش ندخل نفس البلاتفورم هذه العالميه على صعيد عالمي مثلا مش باش تكون متوافقه كيما حاجه تونسيه خاطر الخصوصيه التونسيه نتاعنا معناها التلميذ التونسي مش نفسه اللي باش نرجع تعطيك الاجوبه نتاع واحد مثلا بريطاني ولا امريكي ولا
3: بالضبط هي النظام اللي موجود فيها نتاع الذكاء الاصطناعي متدرب على الحالات في تونس
1: بالضبط هذا نعم.
3: لكن كان تمشي انت تستعمل كيما اللي سميناهم الولاه كان تمشي تستعملها مع واحده في انجلترا ولا في امريكا مش يعطيك نفس الاجوبه كيما نحن
1: نعم. ومعلوماتك الشخصيه مش محميه هذه حاجه اخرى نعم. في اغلب
3: خاطر لقينا قاعدين نشوفوا اللي كل مره تصير حاجه كل مره تصير مشكله
1: واضح
2: شنو هي الرساله الاخرى اللي تنجم تختم بها تقدمها كنصيحه للاولياء في علاقه بالموضوع هذا
3: زوز نصائح الولي يلزم يكون عنده الشجاعة أنه يخطو الخطوة هذه ويوقف قدام مسؤولياته
1: نعم.
3: اللي رأي ثم حاجات يلزم يوقف فيها مع صغيره هذه الحاجة الأولى والحاجة الثانية اللي ديما نقول فيها عندي قديش الصغير راهو عنده الحق في الخطأ
1: نعم
3: راهو عنده الحق ما يجيبش معدل باهي ولا ما ياخذش عدد باهي ماهيش نهاية
1: مش نهاية الدنيا
3: راهو إنسان عنده الحق يخطئ
1: نعم.
3: ويتعلم من خطئه
1: نعم.
3: يزن نعطيه الحق هذاك
2: ساعات أطفالنا هم يربيوني يقول لك ما عنديش الحق نغلط
3: بالضبط
2: والله
3: بالضبط خاطر هو نهارة اللي يخطئ ويوقف عند مسؤوليات وتأكد اللي هو ربش يكون إنسان سليم
1: نعم
3: كي ما يخافش منك وقت اللي هو يخطئ تنجم اللي أنت مثلا تقول له ليه وما حققش وما كذا واحد كل شيء لكن أكل خوف هذاك هو اللي يخليه يطلع إنسان بين قوسين ناقص ما نجمش يواجه
1: فاشل
3: ما يجيبش نعم. وجه علاش احنا تو نشوفوا حتى الكبار خلينا نسكريتيك اوتوكريتيك وحدنا
1: نعم
3: علاش انا نجي مثلا نلقى روحي قدام انسان غلط مثلا معايا ما نجمش نواجهه مثال ما نجمش نواجهه على خاطرني وقت اللي كنت صغير كنت نتلقى في عقوبات خاطر عملت حاجه غلطه
1: نعم.
3: هذاك انا عندي الحق اني نغلط من حقي اني نغلط من حقي اني انا مثلا تمرين خدمته في الدار مع بابا ولا مع امي وبعتلي جاني هو بيدو في الواحد خدمته غلط ثم ظروف صارت علاش انا كي نروح بك المعدل هذاك والعدد هذاك كاين نهايه الدنيا مش نهايه الدنيا
2: وخدمناه مع بعضنا في الدار
3: وعملناه مع بعضنا ليرو من حقه ان يخطئ من حقه انه يعمل علاقات مع البيه ومع الخايب ومع كل شيء
1: نعم. ما فيه الكل يعلم هذاك الكل مدرسه
3: وقت اللي يتنحى الخوف من عند الصغير وقت اللي تنحى الخوف من عند الصغير اتأكد أنه شخصيته باش تكون سوية
2: وقت اللي نتيح ونقوم ونعاود نقوم ونعاود نتيح راو قاعدين نبنيه في شخصية متوازنة نفسيا وقادرة على المواجهة وقادرة على أنها تكون عندها ثقة في روحها
3: بالضبط.
2: في نهار آخر
3: بالضبط
1: واضح شكرا لك انيس يعطيك صحة
3: comportement.educanet.pro
1: أيوة
3: وطبعا نشوفوا ان شاء الله دي يكون
1: ان شاء الله فما تفاعل مع الساده المستمعين الاسبوع القادم ناخذوا معناها ردود الفعل نتاعهم شنو رايهم في المنصه هذه وغيرها طبعا اذا كان يحبوا يقترحوا علينا اي موضوع مرحبا بهم زاده في لي كومونتير على الباج اوفيسيال راديو منشير اللايف الفيديو موجود على الفيسبوك للناس اللي تسال اللي موجود على الفيسبوك شكرا ليوسف على تامين طبعا البث الرقمي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك تحياتنا لكم راجعين باش نكملوا معاكم المشوار في ساعتنا القادمه مع بقيه الفقرات حديث العائله وميزانيه Дальше.

0: طلعة الكبيرة، طلعة الصغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99
1: 99
2: إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم 28-000-666. منكم
1: وإليكم.
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهراً إلى الثالثة بعد الزوال.

0: من إذاعة المناسير، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 11 للأخبار. يتواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم، حيث تتراوح القصوى بين 39 و44 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 44 و49 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشيلي والطقس يكون حارا ومغيما جزئيا، مع ظهور خطير عادية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 914 تدخلا، من بينها 162 عملية إطفاء للحرائق، وفق ما نشر اليوم على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية على الفيسبوك. كما نفذت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من الساعة 6 صباحا وإلى غاية يوم أمس الأحد إلى غاية الساعة 6 صباحا من اليوم الاثنين 163 عملية نجدة وإنقاذ بالطرقات، و 398 تدخل الإسعاف في غير حوادث المرور، إضافة إلى 26 تدخلا على الشواطئ و 27 تدخلا في مجالات متنوعة. في خطوة استباقية لتأمين الثروة الحيوانية وحماية الأمن الغذائي، رفعت المصالح البيطرية درجة التأهب واليقظة الوبائية إلى حدها الأقصى، معلنة استعداد كافة هياكلها الجهوية لتأمين مخزون استراتيجي من اللقاحات، وذلك رغم الاستقرار الحالي للوضع الصحي للقطيع الوطني. وجاء ذلك خلال جلسة عمل استثنائية أشرفت عليها الإدارة العامة للمصالح البيطرية مؤخرا، وضمت مصالحها الجهوية بمختلف ولايات الجمهورية. بهدف تحسين طاقة تخزين المياه بالسدود، تنطلق في غضون الأيام القليلة القادمة أشغال صيانة وتهيئة لثلاثة سدود بولاية جندوبة تفوق تكلفتها الإجمالية 45 مليون دينار. وتتوزع هذه المشاريع التي بلغت حاليا مرحلة طلب العروض بين سد الزيتونة بحمام بورقيبة التابع لمعتمدية عين دراهم، وسد بو زعرورة بمعتمدية فرنان، إضافة إلى سد اللوح من معتمدية بلطة بوعوان، بمدة أشغال تستمر على امتداد 240 يوما. بهذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، موعدنا القادم يتجدد بكم بإذن الله دائما عبر موجاتنا تمام منتصف النهار في نشرة إخبارية ثانية نؤمنها هذا اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنسير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: جوكم مع إذاعة المنسير ديما على الكيف. مع إذاعة المنسير تبع الموجة.
4: تبع الموجة. فاميليا.

0: ميزانية الدار.
1: الصيف ما هوش مجرد فصل للعطلة والراحة أكهو، هو فرصة للتجديد لاكتشاف أفاق جديدة، والسفر خلال الفترة هذه فيه برشا فوائد خاصة على المستويين النفسي والاجتماعي، لأنه يساعد على كسر روتين الحياة اليومية، يخفف من الضغوط والتوتر، هذا يمنح الإنسان شعور بالراحة وبالانتعاش. لكن ديما يقعد العائق الوحيد هو الفلوس، الميزانية اللي لازمنا نخصوها للسفر. على هذيك نقول مرحبا مرة أخرى الأميمة رافية شيب، المختصة في إدارة الميزانية الشخصية. مرحبا بك مرة أخرى أميمة.
2: مرحبا مدام ربح. دونك اليوم باش نحكيو على السفر وعلى الفواياجات، وشكون ما يحبش يسافر، وشكون اللي ما يحبش مريره في العام والا حتى في العامين يعمل فواياج يتفرهد به يكسر الروتين. ولكن فما شويه نقاط يلزم اون في اتونسيون ليهم هكاك تتعدي لنا سفره باهيه وباقل تكاليف. ديجا نشوفوا اللي فما عباد نفس الفواياج، فما شكون يتكلف له 5 ملايين، فما شكون يوصل يتكلف له 10 ملايين. هنا مهم على الاخر انه نتعلموا التخطيط المسبق للسفر، وخاصة في وقتنا توا وليت الحكاية أسهل، على خاطر ولا عنا مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تيك توك اللي عاوننا على الحاجة هذه، خاطر ديكو تحط اسم البلاصة وإلا اللي انت ماشي للديستيناسيون هذيك تلقى دي ريكومونداسيون بأحسن البلايص اللي يلزمك تزورهم، أحسن البلايص اللي يلزمك تشوفهم. وقتها تنجم تقسم أكثر، وخاصة تشوف الكوست حتى المبلغ اللازم اللي باش تدخل للبلاصة هذيك ولا قداش باش يتكلف لك تقريبا الكونسوماسيون فيها، تاخو فكرة نقولو نحنا بصفة عامة. مهم على الاخر انه نحطو الميزانية اول حاجة، ومنها هي نختارو الوجهة. يعني منجيش نقول لي انا باش نسافر للبلاد هذيك ولا باش نمشي للبلاصة هذيك، ولكن بلوتو نقول عندي المبلغ هذا، شنية الوجهة اللي نجم نمشي لها بالمبلغ اللي عندي هذية. ثم التخطيط المبكر راهو كيما مش كيما نقصو البيي آخر وقت، كيما نقصوا البيه قبل بستة وإلا سبعة شهور نجم وقتها نعملوا أكثر كومباريزون على شركات الطيران، نشوفوا أنه اللي تقدم أحسن العروض. وديما كي تقص قبل بمدة راهي باش تطلع لك الفاتورة أقل برشا، دونك حق البيه باش يطلع أقل، وعندك أكثر خيارات في الإقامة، دونك ما تلقاهاش كومبلي والكل، دونك عندك أكثر شواء في البلايس وين تنجم تبيت، سواء نوزل ولا Airbnb ولا كل حد شنو باش ياخذ الحاجه اللي تساعده. مهم زيدا السفر خارج فترات الذروه، دونك نعرفوا اللي كيما تونس وكيما اي بلاد في العالم فما فترات اللي السياحه فيها تكون مرتفعه وفما فترات اللي تكون اقل، دونك مهم انه نختاروا الفترات اللي تكون ما فيهاش برشا ازدحام، هكاك الاسواق كيما البلدان الكل تكون ارفق شويه. مهم زيدا انك في البلاد في حد ذاتها غاديك تقسم الميزانية متاعك بالنهار وإلا بالأسبوع، وتشوف من الأول شنو ما الأكتيفيتي اللي تحب تعملهم وتقرر حسب البيجي متاعك. مهم زيدا إذا كان فما عادة نعملوها نحن في عائلتنا اللي هي وقت السفر للعمرة، دونك يعلبوا الماكلة. تنجم زيدا إذا كان أنت ماشي البلاد اللي تعرف اللي الماكلة فيها غالية برشا، تنجم تعاون شوية تهز حاجات معاك من تونس معلبة، هكيك تنقص على روحك الميزانية متاع الماكلة غاديكا. بيان سور انك باش تجرب الماكلة المحلية، وكلنا نحبوا لي فواياج كولينير وباش نجربوا الاكلات متاع البلاد اللي باش نمشيو لها، ولكن زيدا تولي تنقص. مثلا كنت تجرب تاكل ديما فطور وعشاء برا، تولي مثلا تفطر كاهو هكا تجرب ماكلة جديدة، والعشاء تولي تاكلو في الشامبر متاعك في الاوتيل والا في الدار اللي باش تكريها. دونك لهنا مهم انه الانسان يحدد اولوياته في السفر. هل تحب تسافر بلوتو باش تكتشف الثقافه باش تتفرهد، والا تحب ترتاح، والا تحب اكثر تجرب الماكلات؟ دونك يلزم الانسان من الاول يكون فاهم روحه هو نوعيه السفر اللي يحب يسافر وكيفاش. دونك مهم زيدا انه كي باش تعمل شوبينغ ما تشريش من اول نهار، يعني تقارن في الاسواق، تاخذ وقتك شويه وتقارن شويه في الاسواق حتى تفهم البلاد، تفهم تقريبا الأسوام، واللي بصفة عامة إذا كان باش تهبط من أول نهار تلقى روحك في بلاصة سياحية وينفهم المطار والكل، دونك بصفة عامة باش تلقى الأسوام غاديك أعلى. ذيك علاش نقول دور وشوف وأسأل قبل حتى تفهم تقريبا لمويان العادية متاع السكان المحليين بقديش الأسوام، وما تتغشش وتتبيع لك الحاجة بالأسوام السياحية. مهم زيدا أنه نعرفوا نختاروا لاجونس دو فواياج اللي باش نمشيو معاها، اللي هي تكون ثقة واللي هي عندها ديجا دي ريكومونداسيون في السوجي هذايا. دونك الحاجات هذوما كل وقت اللي يتجمعوا مع بعضهم ان شاء الله يتعدلنا احسن فواياج. وزيدا نشجعوا على السفر داخل تونس، علاش لي؟ اذا كان مازلت فما بلايص ما اكتشفتهمش في تونس، اذا كان مازلت ما سافرتش في بلادك، علاش لي؟ تنجم تكون الميزانيه ارفق شويه وتبرمج لسفرتك انت وعائلتك في وسط تونس. عندنا برشا بلايص بالحق ياسر محليها وتستحق الزياره. دونك ان شاء الله ان شاء الله نسافروا السناب كلنا، علاش لي؟ في شهر سبتمبر ربي يكتب لنا ان شاء الله ونتفرهدوا ونعملوا فواياج، وان شاء الله اللي مبرمج للفواياج نتاعو يتعديلو فواياج مزيان.
1: شكرا جزيلا لك أميمة رافية الشيب المختصة في إدارة الميزانية الشخصية على كل هالإضاءات القيمة وعلى كل هالنصائح الذهبية. كل مرة نقول لك نفس الكلام خاطر بالحق يعطيك الصحة، أسرار تبدو صغيرة لكنها مهمة جدا جدا في أنها تخلينا نعيش الفرحة، نحقق اللي حشنا به وبأقل التكاليف. الاثنين القادم نلتقي من جديد بإذن الله. شكرا. ميزانية الدار.

0: يروح.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وصلنا لل 11:22 دقيقة.
2: حديث العائلة
1: في فقرة تحديث العائلة، نحكيه اليوم على حماية الأطفال من الغرق في الشواطئ والمسابح. قلنا مسؤولية من؟ فما العديد من التدخلات من قبل الحماية المدنية في موسم الاصطياف، مش نحكيه على استعداد الحماية المدنية لموسم الصيف لحماية المصطفين وخاصة منهم الأطفال، تدخلاتهم في الشواطئ في المسابح، مهام فرق الإنقاذ على التدخل خاصة بعد وقوع الحادث لا قدر الله، وعلاش ليه نحكيه على الوقاية والتوعية، ونعطيه حتى من الواقع شنية الحالات اللي تستوجب تدخل سريع من فرق الحماية المدنية وغيرها. فمرحبا نقولها لضيفي الكريم هذا صباح

0: الغرق في المسابح ولا في الشواطئ حمايته راه ومسؤوليتك انت قبل ما تلقي باللوم على الاطراف الاخرى. هكا ولا
1: اكيد اكيد جدا.
0: نعم، اما الاكيد زاده انه فما استعداد معين من الحمايه المدنيه للتدخل عند اللزوم للوقايه، جمله من الاستعدادات والتحذيرات اللي تعملوها باش تحافظوا على سلامة الناس.
1: أوه كذلك. دونك احنا كحماية مدنية الحقيقة العمل متاعنا على مدار السنة، منا مش مقتصر على موسم الصيفي فقط.
0: نعم.
1: بل الموسم الحالي ينطلق التقييم متاعه منذ نهاية موسم الفرط. دونك نكمل موسم فرط متاع حماية شواطئ مرجع نظر ولاية المستير، نقوم بعدد الجلسات نقيموه الموسم ككل ونحددوا شو من النقائص وشو من الخلالات باش نضمنوا اللي ما تعودش الموسم الحالي، ونضمنوا سلامة بطبيعة المصطفين ومن كلك سواء أطفال وإلى كبار.
0: الاقتراحات ولا المشاكل اللي صارت منين تسمعوها عندكم صندوق اقتراحات، تسمعوا الناس تحذروا أطراف أخرى معاكم وانتم أثناء الإعداد للموسم القادم؟
1: بطبيعة هي هذه كما نقولوا خدمة فريق كامل متكامل يضم جميع الهياكل المداخلة، كلك سواء منها بلديات، كلك سواء حماية مدنية، كلك سواء أطراف أخرى. دونك هذه خدمة مشتركة ويتم التقييم منها على مستوى، إحنا نحكي كحماية مدنية يتم التقييم على مستوى خدمتنا نحن وتدخلاتنا وشو من القاس اللي لقيناه.
0: نعم.
1: وكل طرف كما نقول يقوم بالمهام المشمولات المأكولة إليه.
0: نعم.
1: وبطبيعة بعد ما نعمل التقييم فما عدد الجلسات اللي تبدأ منذ بداية شهر فيفري إلى بداية موسم الاستضافة اللي هو 1 جوان 2026.
0: نعم، الكلام هذا راه ينسحب على يعني المسؤولين في الحماية المدنية في مختلف مناطق الجمهورية، لكن خلينا ناخذ المونستير كنموذج هذا الصباح. أعطينا فكرة على تدخلات الحماية المدنية خلال هذا الموسم لحماية الناس مع السخانة هذه، ملاذنا الوحيد هو البحر. نعم.
1: دونك احنا كإدارة جهوية للحماية المدنية بالمونستير الخطة متاعنا هي تمثلت في انه قبل الشروع في الانطلاق الموسم دونك عملنا دراسة وثبتنا قداش لازمنا من سباح منقذ باش يتم تركيزهم في مرجع شواطئ جميع ولايات المونستير.
0: نعم.
1: نحكي شواطئ المونستير وشواطئ البقالطة.
0: نعم.
1: من بعد التنسيق مع البلديات لتركيز الامكانيات الماديه كك سواء بركات والا ابراج مراقبه والى ما الى ذلك.
0: نعم، التدخلات نتاعكم اكيد راهي ما تقتصرش على الانقاذ، يعني التدخل ما يكونش وقت الانقاذ بعد وقوع الحادث، نتصور حتى الوقايه والتوعيه من خلال رايات، من خلال بعض المنشورات، من خلال التواصل مع العائلات فين ما هي.
1: صحيح. هي بالنسبة نحن كلغة التواصل مع المصطفين هي الرايات التوجيهية وإلا الإشارات. دونك نورمالمون المصطف كيشوف منها راية حمراء نورمالمون يكون كونسيون إنه السباحة ممنوعة، كيشوف الراية مثلا برتقالية السباحة مع ملزمة الحذر.
0: نعم.
1: كيشوف الراية خضراء السباحة ممكنة، وبطبيعة ديما نحن نراقب فيهم وبإذن الله في أي حالة من الحالات نكون احنا متواجدين بحذا بإذن.
0: نعم.
1: الله
0: ديما موجود سباح منقذ على عين المكان، ولا خطر ساعات تصير حالات لا قدر الله تستوجب الاتصال والتواصل الهاتفي مع الحماية المدنية.
1: احنا عندنا نقاط المحروسة مرجع ولاية المنستير معلومين. دونك بطبيعة في كل نقطة محروسة بشكون فيها سباح منقذ. بالنسبة للنقاط الغير محروسة سنورمال منها باش يكون بشخط من بعد السباح منقذ.
0: نعم.
1: من احنا بإذن الله منها في كل نقطة سباحين منقذين، وبطبيعة عوانا شرف حماية مدنية ديما على تواصل ديما على الميدان وديما نكونوا حاضرين لأقدر لأي تدخل باش يصير.
0: شنية أكثر الأسباب اللي تاقف وراء حوادث غرق الأطفال في الشواطئ ولا في المسابح؟
1: نجم نرجع لكلمتك أخت ربح. دونك انت حكيت على العائلة. العائلة هي راي خط الدفاع الأول للصغار
0: طبعا.
1: دونك معنا نحن ما نجموش نحكيه على كما نقولوا أطفال بدون عائلات بدون أولياء.
0: نعم.
1: دونك الخط الدفاع الأول نأكد عليها هي راي العائلات. راو كيف نهزوا نحن صغارنا للشط رانا ماشيين باش نعملوا جو. نحب نروح ونمشي منا فرحانين ونرجع فرحانين. هو ساعات ما نحبوش لقدر الله تولي فاجعة تولي كارثة لقدر الله.
0: الأم والبو يسمحوا لولدهم المراهق باش يصطحب أصدقائه من غير حتى رقابة ولا رعاية والدية، فيقع المكروه لقدر الله.

0: لا قدر الله الغالب تصير هكا. من احنا منها كما حكيت انت احنا ديما نقوم بحملات تحسيسيه او توعيه على غرار الحمله اللي قمنا بها ديرنيرمون في شواطئ البقاطه يوم 18/6/2026 نقلنا على عين مكان وقمنا عملنا بحمله تحسيسيه توزيع مطويات، وكذلك الخدمه هذه والتوعيه والتحسيس نقوم بها على مدار كما نقولوا 3 شهور نتاع الصيف 3 شهور ونص، نكونوا ديما مرافقين المصطفين ان شاء الله ونحسسوهم من دونك هذا عمل متواصل، تحسيس ديما متواصل.
1: نعم. شنو هي النصائح الاساسيه اللي تنجم تقدمها اليوم للعائله المصطفى قبل ما ينزلوا للبحر؟
0: دونك كما قلنا احنا الاسره هي خط الدفاع الاول، دونك ماذا بينا احنا من قبل ما نخرجوا للشط اول حاجه نثبتوا من حاله الطقس، نتزودوا بالماء بالكافي، نشربوا ديما الماء، بالطبيعه نلبسوا لباس خفيف وفاتح اللون،
1: مش نعبي وقروشنا زيادة بالماكلة ونعبتو
0: ديما شرب بانتظام، فهمت؟ أما الكميات لازم تكون بانتظام،
1: نحكي حتى على الماكلة، فما شكون يبداو ياكلوا ياكلوا من بعد يهبطك صغير يعو.
0: لا هذيك ماذا بينا ما تصيرش، دونك ماذا بينا منها بعد شبع ما نهبطوش ديريكت للبحر، نرتاحوا شوية بعد شي نهبطوا للبحر. بطبيعة اتباع نأكد عليها هي اتباع توجيهات الحماية المدنية على جميع الشواطئ.
1: نعم.
0: وهي كيما نرجعوا لها من خلال لغة التواصل معنا اللي هي الرايات والإشارات.
1: نعم، مهم جدا أنك تحترم الرايات والإشارات الموجودة على الشواطئ المقصودة،
0: وخاصة قص عليك خاصة لازمنا ماذا بينا ما نمشيوش الأماكن الغير محروسة. نعم. نقاط الغير محروسة ماذا بينا نبعد عليهم.
1: نعم.
0: وكما نعرفوا طوى مدينة المستير تشهد إقبال كبير من بقية الولايات المجاورة، ودونك باش نتيحوا في أنه برشا مصطفين ما يعرفوش طبيعة البحر.
1: نعم.
0: والبحر راه يختلف، مش كيما بحر المستير كيما بحر البقالط، مش نعم. كيف التضاريس نتاعو، فما بحر تبدا تمشي انت هو قصير ومن بعد يولي غارق ومن بعد يولي قصير، دونك لازم فما دراية وفما تمشي تقصد الاماكن المحروسه.
1: نعم.
0: نكد عليها هذه ديما ماذا بينا نعوم في اماكن محروسه.
1: وزيد بكل صراحه معناها توا المنستير وغيرها من المدن الساحليه ما هيش مقتصره فقط على اللي يعيشوا في المدينه هذه، هي قبلت كل التونسيين اللي يجيوا من اماكن داخليه، ما هوش عيب انه ما يعرفوش يعوموا وما يشوفوش معناها ولا ما يثبتوش في الرايات وما يتبعوش قواعد السلامه والنصائح اللي لازم يعني متابعتها ويلقوا روحهم في اشكال.
0: صحيح صحيح، هذه نقطة هامة برشا أخت ربح. دونك في الحالة هذه لازمناش كما نقول أهم حاجة من غامرو.
1: نعم.
0: كي نبدأ نعرفوا روحنا إحنا من إمكانياتنا ضعيفة سبحان الله في السباحة.
1: نعم.
0: ما ندخلوش بلاصة غارقة
1: على قدر كيسي أمد رجلي من عرش نعوم حد الشط
0: نعم. وصرتوا نرجعوا الأطفال، الأطفال لازم مراقبة لصيقة راه.
1: حتى مش تحطوا في الشط يلزمك تكون
0: محبي، مش ما نحكيوش على ساعة قضاء، هذه لحظة قضاء.
1: نعم.
0: منها في ثواني لقدر الله. نعم. تخسر صغيرك.
1: نعم.
0: راه صغير لقدر الله
1: ساعات يبدأوا ملمومين وقاعدين عاملين جو ويضحكوا ويفضحوا ويأكلوا وينسوا صغار.
0: لا والطفل على عكس هذا راهو لا قدر الله راهو كان طاح على وجهه في البحر راهو ما هوش عامل حتى الصوت.
1: نعم.
0: انا ما تفيقش بيه.
1: نعم.
0: دونك لازم المراقبه اللصيقه ولصيقه جدا.
1: نعم.
0: فهمت هذا هو.
1: فما حاجه اخرى سي محمد علي، برشا يعتقدوا اللي المسابح اكثر امان من البحر، والحوادث اللي نسمعوا بها تثبت عكس هذايا، شنو نجم نقدموا لهم نصائح في الاطار هذا؟
0: هي ديما
1: ساعات تبدا تقعد في البيت هي ولا تبدا في ريستوران ولا حاجه وتخلي صغار على المسبح.
0: لا لا احنا كهو في الكركسوا في المسابح ولا في الشواطئ احنا باذن الله موجودين في كل مكان وزمان.
1: نعم.
0: بالطبيعه ديما نحكي خلال توقيت الحراسه.
1: نعم.
0: لمكنتي ديما
1: هي مسؤوليه الولي مسؤوليه الحمايه المدنيه ولا مسؤوليه النزل؟
0: هي مسؤوليه مشتركه بين جميع الاطراف.
1: نعم.
0: فهمت؟ اما هي المسؤول كيما نقولوا الخط الدفاع الاول نرجع له هو الولي.
1: نعم.
0: لمكنتي راه في كل الاسباب ديما يلزمك توقف على صغيرك، لا تقولي لا تليفون ولا عندك ضيف يسعى وترجع، راهي لحظات وصرتي صغير لا قدر الله، خاطر المسابح المياه راكده، المياه معناها تراها كونستونت، معناها ما فماش موجه ما فماش تيار كهربائي، لمكنتي لا قدر الله خصنا الاطفال راهم كانوا يتيحوا على وجوههم ولا يتزلقوا لا قدر الله، ما يعملوش حس، ما عندهمش كريكسيون هما كيما الكبير. دونك ما تفيقش بيه انت، دونك لازمك مراقبه لصيقه، ما فما حتى سوليسيون اخرى.
1: نعم.
0: تهز صغيرك تتلهي بيه.
1: نعم.
0: باش تروح تمشي فرحان تروح فرحان، هذا هو.
1: أدوات الإنقاذ عند حصول المكروه لقدر الله والإسعافات الأولية المفروض تكون متوفرة في المسابح الكل، وهذا أكيد باش يصنع الفرق في إنقاذ حياة الغريق.
0: بطبيعة هو الحقيقة
1: هو في المسابح ولا حتى في على الشطوط.
0: بطبيعة نعم. طبعا حقا نبدأ بالمسابح، المسابح
1: خطر مش نقعد قالوا نستنى في الحماية المدنية حتى لتوصل، بالحق هذه حاجة تصنع الفرق.
0: بطبيعة نحن ديما في كل أول موسم نقوم بتكوين العديد من السباحين المقضين لفائدة النزول، بطبيعة عظمة يكونون في ميدان السباحة وفي ميدان الإسعافات الأولية باش لقدر الله يصير لهم مكروه ويصير لهم تدخل، يدخلوا على البلاس سير بلاس لتون تخلط فريق الإسعاف الطبي وفريق الحماية المدنية.
1: نعم.
0: دونك ديما فما تدخل أولي لازم يكون موجود. هذا هو.
1: خلينا نركزوا على النقطة الخاصة بالوقاية سي محمد علي. الوقاية ديما نقولوا أهم من العلاج.
0: بطبيعة بطبيعة.
1: فماذا بينا نصائح وقائية باش ما نقعوش احنا في المكروه في الموضوع هذا.
0: صحيح أخت ربح. دونك الوقاية دحنا هي من شعار الحماية المدنية.
1: نعم.
0: وكما نقولوا الوقاية خير من العلاج. دونك احنا معاش لازمناش احنا طوى ساعات نتعداو ونخمموا اللي ولا كما نقولوا مجتمع نحنا نتحركوا بعد الحادث. لا، لازم تبدل المونتاليتي هذه. لازمش يصير الحادث طوى، لازم نعملوا كما نقولوا اجراءات ما تخليش الحادث يصير.
1: كيما شنو الاجراءات هذه؟
0: كيما من قبل ما نطلعوا من المنزل نتاعنا ثبتوا في حاله الطقس، من بعدها كي نوصلوا للبحر نتبعوا توجيهات الحمايه المدنيه، كلك سوا رايات كلك سوا اشارات، كيف كيف نراقبوا صغارنا مقتر نوصلوا
1: للشط. نجم حتى تسال بربي وين السباحين المنقذين؟
0: بالطبيعه احنا نقص عليك راهو البراكه فيها علامات مميزه.
1: نعم.
0: تلقى فيها علم تونس بطبيعه وتلقى فيها علم الحمايه المدنيه.
1: نعم.
0: دونك معناها حتى فيزيالمون باش تراه وما دريتهاش تسال ما فيها باس، هي اش تعدي انت ساعه عداها وانت مرتاح خير ما تعداها وانت منها حاير والا كيما قلت شيف صغيرك ولا لا قدر الله تصير حكايه.
1: هو برشا سلوكيات خاطئه للاسف نلاحظوها عند بعض الاولياء، لكن مهم جدا نتصور ان نعلم طفلنا السباحه في سن مبكره باش تكون اهم وسيله للوقايه. صحيح. من هذه الكل
0: هي فكره طيبه برشا انه نعلموا صغارنا السباحه، خاطر الحقيقه منها هذه منها تقيك برشا من الحوادث، ومو منها الولد الطفل قدر الله كيف يتيح على وجهه النجم يعرف شنو الرياكسيون لازم يعملها.
1: نعم.
0: وكيف كيف منها مكش بطبيعة لازم ديما المراقبة، ومش معناها انه علمته السباحة
1: يلزمك تشجعه على انه بالضبط. يستمتع بالبحر وبالماء والكل، لكن تعطيه
0: المسؤولية وتعلمه باش يكون حذر، اما في نفس الوقت ديما تعطيه ماذا بينا تعطيه ليميت، تعطيه شروط. مثلا نهبط البحر تقول له عايش ولدي معناها يوصل الميل صدرك والا الوسط بدنك توقف، والا كريمون تقوله بالنسبه لك انت ما تهبط كانوني معاك.
1: نعم.
0: لازم معناها تعطيه المسؤوليه وتشعره بالمسؤوليه في نفس الوقت ديما تعطيه حدود.
1: اذا شاهدنا طفل قاعد يواجه في خطر الغرق شنو التصرف الصحيح نتاع اللحظه ذيك نتاع البانيك؟ خاطر الانسان ساعات يدخل بعضه ما يعرفش كيش يتصرف.
0: هو بحول الله نحن كان صارت الحكايه هذه باذن الله السباحين المنقذين وعوان الاشراف الحماية المدنية متواجدين على في جميع النقاط المحروسة، اما لا قدر الله لو كان صارت الاكت هذه قدام مواطن كان هو يعرف السباحة
1: ماهوش متمرس مثلا
0: متمرس
1: ما ترميش روح،
0: يتصل باقرب نقطة حماية مدنية يمشي يلتجأ للسباحين المنقذين وفي نفس الوقت يتصل بال198 باش نربح الوقت ويوصل لفريق الاسعاف.
1: نعم.
0: هذا هو.
1: طبعا نحب نركز على دور الحماية المدنية في نشر ثقافة السلامة عند الأطفال والعائلات، فماشي معناها بعض الأنشطة ولا الورشات ولا حاجات هكا اللي تعملوها على الشواطئ ولا حتى كما قلت أنت ما قبل فصل الصيف.
0: دونك احنا الحقيقة ماذا بينا نحن في التوجه هذا ان الإذاعات والوسائل الإعلام مثلا في أوقات الذروة تقوم بإمضاء ومضات تحسيسية حول السلوكيات السليمة قبل وأثناء وبعد ذهابنا إلى الشاطئ ولا الشواطئ، كيف كيف ندعي وإحنا نقوم بالطبيعة بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للرياضة ولا المندوبية الجهوية للتربية، تنسيق معهم وقيام بعدد من الحصص التحسيسية الحقيقة في ميدان الإسعافات الأولية وفي النصائح كذلك للمصطفين على الشواطئ.
1: نعم. طبعا المدرسة والإعلام والجمعيات والمجتمع المدني أكيد يساهموا في الحد من حوادث الغرق بالتوعية يعني وبنشر ثقافة الوقاية، هذا مهم جدا، وهذا اللي حبينا نوصله من خلال حديثنا في الموضوع هذا للعائلة التونسية هذا الصباح. وأكيد من خلال تجربتكم في الميدان فما رسائل معينة تحبوا توجهوها لكل أم لكل أب لكل مصطاف باش كما قلت أنت يرجعوا بفرحة وما يرجعوش بذكرى مؤلمة.
0: تكسح أخت ربح. دونك إحنا الحقيقة العمل اللي متاعنا يجب يكون عمل فريق كامل.
1: نعم.
0: رائد بركة ما تصفقش. دونك الحماية المدنية نحن موجودين وحاضرين في جميع في كل مكان وزمان. نعم. أما ديما نعولوا على النقطة الأولى اللي هي الأسرة واللي هو الولي، وبطبيعة بمعضلة الإعلام والمدارس والجمعيات نقوموا ببعضنا بالشراكة ونسقوا بنات بعضنا على طول باللي تحسيس العائلات وتحسيس الشبان والأطفال حول السلوكات الحسنة هذه واللي لازم اتباعها منها في كل حاجة باش نقضيوها منها حتى في الحياة العادية منها.
1: نعم، تيك الصحة، شكرا جزيلا لك على كل هالإضاءات القيمة اللي قدمتها لنا في موضوعنا هذا صباح. سي محمد علي شبيل رئيس المصلحة الفنية الجهوية للحماية البدنية بالمونستير، تحياتنا نورتنا وإن شاء الله تكونوا معنا دائما في الخير
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي. شكرا جزيلا لك. إحنا مواصلين معاكم مستمعين.
0: تحية بلاي.
1: تفضل.
0: سامحني.
1: تفضل.
0: بلاي نحب نقدم تحية لجميع ضباط وأعوان حماية مدنية في جميع ربوع الجمهورية التونسية، ونخص بالذكر بطبيعة الإدارة الجهوية للحماية المدنية بالمستير، وتحية لجمعية التطوع في خدمة الحماية المدنية بالمنستير وجميع الجمعيات والهياكل اللي ديما إحنا بتنسيق معهم في إنه نشر ثقافة الوعي وثقافة الإسعافات الأولية. وماذا وإن شاء الله نعديه صائفة بدون فواجع وبدون حوادث، وربي يحمي جميع المواطنين. وشكرا على الاستضافة وبارك الله فيكم.
1: يعيشك. بعد شوية احنا باش نكونوا في لقاء مع حمدي خنيسي خبير انقاذ مائي، لكن قبل خلينا نمشيوا مع ريهام زمزم في الروبورتاج هذايا، نسمعوا رأي الناس في الموضوع.
2: باهي، سلامة الأطفال في المسابح والشواطئ شكون اللي يتحمل مسؤوليتها؟ بالنسبة لي المسؤولية مسؤولية مشتركة، لكن المسؤولية الأساسية هي للأولياء، يعني للشخص اللي يكون مرافق الطفل هذاك الصغير هذاك، يعني الإنسان المشرف عليه، على خاطر هما اللي لازمهم يراقبوا صغيراتهم وقت اللي يبدوا يعوموا، هما اللي لازمهم ما يخليهمش وحدهم معناها يعوموا في البحر. وبطبيعة بعد هذا باش يجي المنقذين، ولا كما نقولوا احنا المسؤولة على منعش البيسين ولا المسبح هذاك، هما يجوا في المرتبة الثانية، يعني يكونوا مسؤولين على انهم يراقبوا البلاصة هذيك بالباهي باش في حالة حدوث اي حاجة يتدخلوا في ساعة في ساعة. ولكن كما قلت لك الأولياء بالنسبة لي هما اللي لازمهم يحافظوا على صغيراتهم ويكونوا مسؤولين على صغيراتهم وما يخليوش صغيراتهم يعوموا وحدهم، ويوفروا لهم كلازم حاجات تعاونهم باش مثلا يطفوا الفوق، معناها ما يخليهمش يغرقوا مثلا كما الطفافات. وبالأخص زادة ينجموا يعلموا صغيراتهم قواعد السلامة وقواعد السباحة، متاع انهم ما يدخلوش برشا، يعوموا ديما البرة، كيفاش يعوموا بالباهي، هذوما الحاجات اللي لازمهم يكونوا موجودين.
3: عسلامة ريهام. سلامة الأطفال في المسابح والشواطئ هي مسؤولية مشتركة، الولي يبقى ديما المسؤول الأول عن مراقبة الطفل متاعه، وانه ما يخليش وحده ما غير مرافقة طبعا، خاصة اذا كان صغير في السن وإلا ما ينجمش يعوم مثلا. وفي المقابل زادة تلتزم إدارة المسبح ولا الجهة المشرفة على الشاطئ بتوفير شروط السلامة من وجود منقذين مؤهلين وتجهيزات الإنقاذ واحترام معايير السلامة مع أعلام العموم بالمخاطر عند الاقتداء. لهذا فإن المسؤولية القانونية تحدد بحسب ظروف كل حادثة، وقد يتحملها الولي زادة أو المستغل أو الزوز إذا ثبت وجود تقصير من الجوانب الاثنين، وقتها الاثنين يتحملوا المسؤولية. الوقاية تبقى ديما أهم من أن نوصل لأي نزاع قضائي، وإلا نعرض الأطفال للمخاطر بالطبيعة في ثواني من الغفلة ممكن تؤدي لنتائج مأساوية كما اللي صايرة توا في بعض الشواطئ. لهذا لازم تكون فما سلامة للأطفال، والسلامة هذه هي أولوية للجميع، سواء الأولياء وإلا المشرفين على الفضاءات المائية. لهنا نقولوا راهو الطفل هو الأولوية متاعك قبل خدمتك وقبل التفرهيد وقبل روحك وقبل كل شيء. رد بالك على ولدك، راهو الوالي يتحمل المسؤولية الأولى. الإهمال ينجم إهمال متاع الثانية يتحول الكارثة. بالكم على أطفالكم وإن شاء الله نطلب السلامة للجميع.
4: فرماج هو أنه المسؤول الأول والأخير على سلامة الأطفال في المسابح والشواطئ هم الوالدين، لي بارون. دونك لي بارون لازم يردوا بالهم، ياخذوا الاحتياطات اللازمه، ما يغفلوش عليهم سيرتو، وان شاء الله ربي يحمي صغيراتنا من السرقه.
5: اني حسب رايي سلامه الاطفال من مسؤوليه لي بارون، معناها كل ام وكل بو، ماهيش الام وحدها، خاطر احنا ديما نحطوا اللوم على الام. كل ام وكل بو الاثنين مع بعضهم مشتركين في سلامه اولادهم. ما نجمش نحط الحق على اعوان الحمايه الحقيقه، على خاطر النومبر يبدا كبير برشا، معناها ما مش تكون الكونسنتراسيون نتاعهم على الصغار كهو، هما صغار وكبار. ديما المسؤوليه الاولى والاخيره ترجع للي بارون.
6: حاب نقول المسؤوليه الكبيره والاول هي الاولياء، لازم كي صغيرات مرافق صغيراتهم انت وردوا بالهم على صغارهم. ثانيا العوامل الحمايه لازم يكونوا موجودين في كل وقت باش يراقبوا العبيد ويحميوهم. اما نرجع ديما نقولوا الاولياء هما عندهم المسؤوليه الاولى على صغارهم، وربي يحمينا الناس الكل، ربي يسترنا يا ربي.
7: حديث العائله
1: سعدين، ويكون حاضر معنا في لقية هذية لإدارة الحوار في هذا الموضوع اللي حابينا اليوم نطرحوه على السيدة المستمعين والمستمعات، سي حمدي الخنيسي مدرب غوص رياضي وخبير دولي في الإنقاذ المائي. مرحبا، أهلا وسهلا بك.
8: مرحبا بك ومستمعي مستمعي ذات المنسير.
1: يعيشك حمدي. اليوم اخترنا موضوع نحكيه فيه بطبيعة على إيقاع الصيفية وعلى إيقاع الأجواء العائلية، زادة حماية الأطفال من الغرق في الشواطئ والمسابح. نسأله في سؤال، مسؤولية من؟ كان قولك لك أنت شنو تجاوبني؟
8: بطبيعة الأطفال الصغار غير واعين بخطورة الماء، يبقى الناس المحاكم بهم والمشرفين عليهم المسؤولين عليهم بالأساس الأولياء هم المسؤولين الأولين بشكل عام هذا. وإذا كانوا متواجدين في أماكن سباحة، الناس اللي عندهم دور في الإشراف وحماية المكان هذاك بالطبيعة يتشاركوا معهم المسؤولية. المسابح بالطبيعة لازم يكون فيها مشرف على المسبح ويكون منقذ مائي معه. الشواطئ عموما يكون فيها علامات دالة للأولياء بصفة عامة على حالة البحر وحالة الطقس، مسموح السباحة ولا غير مسموح به السباحة. المسعفين والمنقذين يكونوا المتواجدين بطبيعة عندنا دور في مسؤولية في التحذير والتنبيه والتوجيه. يعني مسؤولية عموما مشتركة، وبالأساس تقدم الأولياء لأنهم هم المسؤولين المباشرين الأولين عند أصغار بصفة عامة.
1: نعم، كان بدأوا بالأولياء، السلوكيات الخاطئة اللي عملوها الأولياء واللي ربما تؤدي إلى حوادث الغرق هذه في المسبح وإلا في البحر.
8: عموما بالنسبة للأولياء لازم يكون فما بالنسبة للصغير بحكم قلنا المدارك متاعه وتحديده الاختر والاختر بصفة عامة، معناه المكان الموجود فيه ضعيف، تقعد ديما الولي هو المسؤول الأول. يعني لازمش يكون بعيد على أنظاره، وفي حالات لازم يكون حسب عمره بالطبيعة، وفي حالات لازم يكون مصاحب وملازم ليه بغض النظر عمق الماء قداش، كالسواء في المسبح وإلا في البسين معناه وإلا في الشط. لازم الولي ديما يكون ملازم مصاحب معناها الصغيرة متاعه بغض النظر على قداش عمره راهو.
1: لأنه بغض النظر على أنه يكون متعلم السباحة وإلا لا، خاطر فما أولياء يقول لك أنا ولدي يترينا في السباحة معناها شتي كامل دونك مانيش متقلق.
8: شوف، هو صحيح الفكره دي موجوده، يعني ساعات تلقى سيد ما شاء الله عليه من السباحه يتقن فنيات السباحه بشكل ممتاز. هذا في المسبح، احنا قليل السباقات والسباحه في الشط المفتوح قليله عموما، معناها تلقى العوم في البيسين، وتقول الناس تقول البيسين هي اصعب، لكن البحر عنده خصوصيه، البحر عنده خصوصيه اصعب من البيسين مرات، خاصه على عمر صغير، اللي هي الموجة والطيارات اللي هم مش موجودين في البسين. الموجة والطيارات مش موجودين في البسين، معناها شكل الخصوصية فيها درجة من الخطورة تستدعي تواجد الولي وتحذير وتنبيه وإشعار صغير بعد حتى وإن كان هو يعرف يعوم. وعامل آخر مهم برشا اللي هو مش موجود في البسين، موجود في البحر بالصغار والكبار لما حاله، هو هي أشعة الشمس أوقات العموفاء. هذا بالنسبة بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى اللي يستقوا فيها بين الكبار وبين الصغار، خصوصية المكان هذاك، خصوصية الشاطئ أسفل مسموح به مسموح فيه السباحة إلا مش مسموح، شاطئ محروس إلا غير محروس، حال تقف تسمح إلا ما تسمحش، التوقيت اللي نشوف فيه للبحر بعد يهل ترى معناها فيه خطورة ما فيش خطورة، معناها كما قلنا عامل الشمس معناها عامل مهم ياسر، عامل فيه خطورة عموما بغض النظر على إتقانك لفنيات السباحة وبغض النظر على العمر.
7: علاش خاطر اليوم يفشل معناها حمدي يدوخ يبدا مع الشمس بتعطله على السباحة؟
8: بالضبط، هي الشمس أو الحاجة المعروفة في المدولة عند عامة الناس بغض النظر في حر ولا مش حر، ضربة الشمس.
7: نعم.
8: التواجد في أوقات احنا مثلا ربما بين 10:30 ل 11 متاع الصباح حتى ال 5 متاع العشية، خاصة في أيام الحر هذه عندها تأثير كبير ياسر على جلد الإنسان وعلى الدورة الدموية متاع الإنسان، بطيء على الجهاز العصبي متاعه وعلى الحركة اللي باش يقوم بها وعلى وعيه. هذا بغض بالإضافة إلى عوامل أخرى تتزامن مع الشمس، إذا كان هو مازال يفطر مثلا، إذا كان ثم حالة إرهاق وحالة تعب، إذا كان هو عنده بعض مشاكل معناها صحية وإلا معناها صعوبات صحية ما تسمحلوش أن يحافظ على التوازن نتاعه، وغير مدخل لفنيات السباحة، إذا كان ثم موجة موجودة، إذا كان زاد هو مازال يفطر مثلا، إذا كان الشاطئ ذاك صخري، إذا كان متواجد مثلاً أجسام ولا كائنات تختيرة في الشاطئ هذاك، بس الشواطئ الصخرية ولا الحريقة هذه اللي هي معناها في بعض الأماكن مرات تشكل نوع من الخطورة وتحقق حالة نفسية معناها فيها نوع من الخوف، وهذا معناها يعني عوامل متنوعة ومتعددة تنجم تسبب وتكون سبب هي في يعني أنه صغير يفقد التوازن متاعه في الماء وبالتالي يكون أكثر عرضة لا قدر الله للغرق.
7: نعم، فما يعني الحديث في الوقت الحاضر في السنوات الأخيرة بالأساس مع التغيرات المناخية الكبيرة اللي قاعدة تعيشها بلادنا وسائر دول العالم وبحرنا البحر الأبيض المتوسط اللي قاعد يشهد في متغيرات كبيرة وعديدة على غرار معناها الحريقة ولا غيرها من تيارات الجرفة القوية اللي خلت للأسف الشديد بنية عمرها صغير عمناه والوسناء على شامبرير معناها مع أمها هكا في لحظات معناها حتى الحماية المدنية كانت غير قادرة على إنقاذها لأنه التيار كان قوي برشا. هناك نحكيو على الكورنتي حمدي شوية اللي توعيت الأولياء بأنه حتى كان البحر راكي حزيت راه ولا قدر الله ينجم يكون فما حوادث غرق.
8: بالضبط، هو الحقيقة معناها عموما ديما يلزمنا نجنبوا السباحة في شواطئ غير محروسة، نجنبوا السباحة بشكل منفرد بغض النظر على القدرة البدنية وعلى إتقان وعلى فنيات السباحة وعلى كل العوامل، هذه شروط أساسية ما يمكنش تجنبها، معناها مع خطوط حمراء السباحة بشكل منفرد والسباحة في شواطئ غير محروسة.
7: نعم،
8: هذه مسألة ما فيهاش نقاش. تنجو الخصوصية بين العوامل اللي تخلي السباحة معناها هي تخلي تعرض الإنسان للخطر التيارات المائية. التيارات المائية عندها عدة أسباب، من بين الأسباب متاعها أنه معروف بشكل عام أن البحر فيه مد وفيه جزر، المد والجزر هنا هي تيارات مائية. بالإضافة لهذا فما خصوصية متاع شواطئ ترجع في الشاطئ هذاك، الشواطئ الصخرية فيها تيارات مائية قوية ورهيبة وخطيرة وغير مرئية متشافش يعني عموما التيارات المائية، ولكن علاش شكل خطورة؟ لكن بالخبر وبالتجربة بالنسبة للموقفين والمشرفين على حماية الشواطئ معناها كموقفين وكذا نجم نلاحظوها بالعين المجردة على بالتأثير على حركة الأمواج.
7: نعم،
8: ناخذ على سبيل المثال فما عوامل بسيطة ما تتشافش، هي بلاج معناها نقول احنا شاطئ ممتاز بحر فيه نظيف نقي ومرات قاع صافي، لكن فما تيارات مائيه تغير العمق مرات بحكم الامواج، الاوقات يكون فيها طقس في موجه كبيره يحدث تغيير في تضاريس تحت الماء يعني في عمق الماء، مرات نلقى بلاصة قصيرة نمشيو 20 متر أخرين ولا 10 متر أخرين نلقى بلاصة أغرق برشا متاع فرق متاع 100 متر ونصف ما درا قصير. هذاك يخلي الماء يتحرك في مسارات مختلفة اللي يحدث تيارات بعد بالإضافة إلى حالات المد والجزر. هذا في شواطئ رملية، في شواطئ معناها عادية ما فيهاش نقولوا احنا خطورة ظاهرة. الشواطئ الصخرية حركة المياه تكون بكتلة كبيرة برشا، خاصة كان تم أمواج حتى وإن كانت صغيرة تعمل تحرك متاع كتلة مائية كبيرة اللي هي تصنع بجدها بتبعثها معناها التيار مائي ينجم يعني اللي باش يعوم المصطاف ما عندوش قدرة باش يحافظ على التوازن نتاعو ويجرف التيار هذايا ويولي معناها في يعيش حالة تخبط. بالاضافه للتيارات المائيه زاد فما مرات الحالات اللي قاعده تصير اللي حكيت عليها انت في شامبرير صغير شامبرير يخليه فوق الماء، انا مش يخليه على حافه الشط، خاصه فما اذا كان ريح فونتيتان نقولوا احنا ريح جاي من البر يهز البحر معناها في ظرف وجيز ينجم الرياح تتبعد الصغير هذاك على الشط وتوصل لعمق البو الام والمحيطين به ما نجموش يعوموا فيه تخليه معناها يتعرض للصعوبة اللي كان بشي يلاحق الشامبرير هذاك والريح بتاع بشي بعده بشوية بشوية لأن مرات في غفلة من الزمن خاصة كان الريح كل شوية في دقائق معدودة معناها يبعد عن الأنظار ويختفي عن الأنظار ويصعب معناها تصل عملية الإنقاذ وعملية سحبك الشامبرير هذاك حتى إلا إذا كان ثم معناها نقول احنا زودياك وإلا وسيلة مهيئة للإنقاذ.
7: نعم واضح، يعطيك الصحة حمدي. خلينا نختم معاك معناها برسالة نوجهها للناس الكل، الأولياء نوجهها زادة من المجتمع المدني للتوعية أكثر معناها بأهمية ومخاطر طبعا السباحة في طبعا لي كونديسيون اللي كنت تحكي عليها الكل.
8: رسالة هي العموم البلديات والولاية الحقيقة في بعض الأماكن في برشا أماكن مشكورين قاموا بإثبات تثبيت من علامات دالة كما ممنوع السباحة شاطئ غير محروس، من ندعو الجميع للالتزام بال يعني الإشارات هذيك شاطئ غير محروس يمكن السباحة فيه، هذا دور البلدية والولاية تهيئة يعني سباحين موقفين وتكوينهم باش يعني يأمنوا ويشرفوا على المصطافين وسلامة المصطافين. الأولياء يعني المصطافين بشكل عام لازم يكون عن درجة من الجدية والالتزام والانضباط بصراحة، ما مش الإنسان مش مشعوم مش يتفرهد ما يبداش ما تعنت وما يبداش متهور ويختار أماكن معناها غير مسموح لها السباحة. الأولياء يجب أن يكونوا مصاحبين لأسرارهم، مثلا بس ياخذوا معهم معدات تعاونهم كيما الشامبرير وغيره، يلتزموا بالسباحه بشكل مش منفرد معناها ثنائيات ولا مجموعات. الشباب الصغار معناها يتجنبوا سلوكات اللي فيها نوع من التهور ونوع من الاستعراض اللي مرات تعرضهم اللاعب الخشن ومتابعه اللي عرضهم مرات معناها الحاجات من اللي يحمد عقباه لا قدر الله.
7: نعم
8: هذا شكرا
7: واضح، شكرا جزيلا حمدي، يعطيك صحة تحياتنا ليك وإلى اللقاء وإن شاء الله يعملوا طبعا السادة المستمعين والمستمعات بكل هذه النصائح، تحياتنا ليك.
8: شكرا إلى اللقاء.
7: إلى اللقاء. حديث العائلة.

0: نصل هكا معكم الختام هذا العدد الجديد من برنامج فاميليا. شكرا لكم على متابعتكم، وإن شاء الله نكون مروة قدمنا جملة من النصائح المهمة في مختلف المواضيع اللي اقترحناها هذا الصباح على السادة المستمعين.
1: هذا هو، إن شاء الله تكون الفاميليا قريبة منكم. إذا كان عندكم مقترحات مرحبا بها على الباج أوفيسيال راديو مونستير لايف، خاطر فما بعض الملاحظات اللي ساعات تجينا
0: وحتى الإرساليات اللي تجي على صفحة راديو المونستير مرحبا بها، راهو نقراوها نطلعوا عليها ونتفاعلوا معها زيادة.
1: نحاولوا إذا كان فما موضوع يمسكم ولا تحبوا تحكيوا فيه نتفاعلوا معكم. ديما البرنامج هذايا منكم وإليكم على إيقاع نسية باش نختموا معكم المشوار. ما تنسوش تسيسوا رواحكم وتربي معكم، وإن شاء الله تعدى موجة الحر هذية. سلامات على الناس الكل، وإن شاء الله زيادة استياف وشواطئ تقعد نظيفة وآمنة زيادة في نفس الوقت لصغيراتنا وللكبار زيادة.
0: شكرا هيثم والناس يوسف وزميلتي عليا المنصوري. بعد شوية يلتحق بنا زميل فتحي صاد في ثاني نشرات الأخبار على موجاتنا. خليكم ديما مع إذاعة المونستير. تحية ربح ومروة،
1: شهية طيبة، إلى اللقاء.

0: يا حبايا.
1: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. في عناوين هذه النشرة: تواصل موجة الحر اليوم وغدا وانفراج نسبي تدريجي متوقع انطلاقا من الأربعاء القادم. في المهدية انطلاق مخيم صيفيا للابتكار التكنولوجي والصناعة الذكية، وفي زغوان 900 شاب وشابة من مختلف المؤسسات الشبابية ينتفعون ببرنامج شباب وسياحة. الجمعية التونسية لمربي النحل تثمن الجهود المبذولة لحماية المنتوج الوطني من العسل وتدعو إلى مزيد حماية القطاع. إلى تفاصيل الأنباء، تتواصل درجات الحرارة مرتفعة اليوم وغدا، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و14 درجة مئوية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 45 و49 درجة مئوية في أغلب الجهات، فيما تكون أقل نسبيا قرب السواحل الشرقية حيث تتراوح بين 40 و44 درجة. وينتظر أن تسجل درجات الحرارة تراجعا طفيفا وبداية انفراج تدريجي اعتبارا من الأربعاء القادم، ومع ذلك ستظل الحرارة مرتفعة وأعلى من المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و12 درجة، ويستمر هذا التراجع النسبي إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري. وفي إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية، تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم بجهة الوسط خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 10 صباحا والساعة 5 مساء، وعلى فترات متقطعة على مستوى المناطق التالية: رقد أبو حجلة، دار الجمعية، ولد عاشور، السيلات، سبيبة، العلار، جيش، حمام سوسة، الحي الجامعية، القلعة الصغيرة، قصر لمطة، قصر هلال، صيادة، طبلبة، عين جلولة، جمال، بمبلة، مساكن، بحجر، زاوية قنطش، الساحلين، منزل كامل، المكنين، شابة، السواسي، كركر، سيدي بوعلي، القلعة الكبرى، وأولاد الشامخ. أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر خلال أشغال المؤتمر العربي الثامن للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الذي ينتظم بتونس أن بلادنا عدت تصورا شاملا لإعادة النظر في هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي وفق حاجيات المواطن التونسية. المتابعة للزميلة خولة سليتي.
2: أهم الملامح وأهم العناصر فالمنظومة إعادة تشكيل المنظومة وفق حاجيات المواطن التونسي وليس وفق مقاربات نظرية أو محاسبتية، لأنه الغاية مش في حد ذاتها هي تحقيق توازن مالي ينهار بعض السنوات كما صار في التدخلات السابقة الكل عبر التاريخ، وانتم ما تعرفوا إيش صار معناتها في تاريخ الضمان الاجتماعي وأنظمة الضمان الاجتماعي. كذلك يجب أن يكون الهدف من عملية الإصلاح أنه منظومة الضمان الاجتماعي تكون أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وينتهي الحديث في تونس عن الدخل الأدنى والحد الأدنى من الضمانات، ونحكيه على حد لائق ومعقول للحماية الاجتماعية. وقت اللي نتحدث على إعادة النظر في المنظومة، ما ناش نتحدث على صناديق، ما ناش نتحدث على أنظمة التقاعد أو أنظمة قطاع خاص أو قطاع عام، رانا نتحدث على إعادة تشكيل المنظومة ككل بما فيها المساهمات وغير المساهمات بكل عناصرها بكل عناصر تدخل.
1: تنظم الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية انطلاقا من اليوم وبشراكة مع جمعية مهدية تواصل، تنظم مخيما صيفيا للابتكار التكنولوجي والصناعة الذكية يتواصل إلى غاية 24 جويلية 2026 بمقر محضنة المؤسسات بالجهة. وتهدف هذه المبادرة إلى توفير فضاء ملائم للعمل الجماعي وتطوير حس ريادة الأعمال لدى المشاركين، مع التركيز على أهمية التنمية المستدامة كركيزة أساسية لصناعة الغد. طارق النابلي، المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية، والتفاصيل.
3: كانت المبادرة من جمعية المهدية تواصل بين الفئة العمرية لأكثر من 18 سنة، ضعنا برنامج خاص لهم. اليوم إن شاء الله أكثر من 15 شاب وشابة اللي في الحقيقة معظمهم شابات، باش تكون عندهم دورة تكوينية تكنولوجية بامتياز باعتبار فما مراوحة جانب علمي ونظري وتطبيقي، باش ياخذوا أساسيات تكنولوجية الحديث من إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، باش يخدموا بعضهم فما برنامج تطوير مهاراتهم والعمل المشترك وتقنيات التواصل. ايضا عندهم معدات باش يجسموا افكارهم، افكار مشاريعهم باش تكون ماده اوليه، وفي الختام ان شاء الله باش نسمعوهم باش يتم عرض افكار مشاريعهم. عندنا ساده في الجامعه، عندنا تقنيين، عندنا اصحاب مشاريع ناشئه على ذمتهم، مجموعه كلها متطوعه.
1: إلى زغوان 900 شاب وشابة من مختلف المؤسسات الشبابية بالولاية سينتفعون ببرنامج سباحة وشباب الذي انطلقت في تنفيذه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بزغوان من غرة جويليا وتواصل إلى غاية 22 من أوت وسيكون بشاطئ أي هرقلة والمرسى. المندوبة الجهوية للشباب والرياضة بزغوان سميرة خلفة ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
0: البرنامج هذايا هو موجه إلى رواد دور الشباب القارة مؤسسة التنشيط الريفي والحضري اللي هو يمتد من 1 جويلية إلى 22 أوت، 7 دورات منهم 5 دورات في شط هرقلة تم برمجتها 3 أيام. نهزوا الشباب من ولاية زغوان باش يستمتع بالسباحة وبالترفيه وبالسهرات، وكما قلت لك أون باراليل عندهم الورشات متاع التحسيس ومتاع الوقاية، مهارات تعليمهم المهارات، وزادة يدخلوا في إطار التطوع والنظافة متاع الشاطئ. دونك احنا قررنا عملنا 7 دورات هذه كما قلت لك، 5 دورات بشط هرقلة وزوز دورات بشط المرسى، وكانت فما زادة ورشة اللي هما شاركوا الحماية المدنية في سلامة المرورية يوم كامل. معناها الحقيقة الشباب تفرهدوا برشا وتعرفوا على برشا حاجات واكتسبوا برشا معناها خبرات في المجال هذايا. البرنامج هذايا هو موجه معناها يضم قرابة 900 شاب وشابة.
1: في بقية أنباءنا، أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأن عدد قتلى حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية 18 من جويلية الجارية ارتفاعا بنسبة 10.4% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. يامن بي الشطي رئيس الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور والمزيد.
4: علاش الارتفاع هذا؟ هو انتشار استعمال الدراجة النارية من طرف المواطنين دون تلقي أي تكوين في مجال قانون الجولان أو الحصول على رخصة السياقة. وثاني حاجة العزوف على ارتداء الخوذة وارتداء ملابس مناسبة معناها لسياقة الدراجة النارية، حيث أثبتت الدراسة قام بها المرصد الوطني لسلامة المرور أن أكثر من 80% من سواق الدراجات النارية ما يلبسوش الخوذة. كذلك ساهم المتراجل بنسبة 21% من قتلى حوادث المرور، يرجع أساسا إلى احتلال الأرصفة. كما بينت الدراسة اللي قام بها المرصد الوطني لسلامة المرور أن تقريب 49.5% من الأرصفة لا يمكن استغلالها من طرف المتراجل بسبب استغلالها من طرف المحلات التجارية أو سوء توظيف الأشجار أو أشغال أو خفر. ويرجع أيضا هذا الارتفاع في قتلى حوادث المرور الإفراط في السرعة ونسبتها 38%. نحب نستغل الفرصة هذه وندعو المستعملي الطريق خاصة سواق الدراجات النارية إلى العمل على ارتداء الخوذة وكذلك احترام قانون الجولان، كذلك بالنسبة لسواق العربيات والسيارات خاصة احترام تحديد السرعة.
1: ثمنت الجمعية التونسية لمربي النحل الجهود المبذولة لحماية المنتوج الوطني من العسل، وذلك في عقاب الإعلان عن حجز 50 طنا من العسل المغشوش. وعبرت الجمعية عن أملها في أن لا تكون هذه الحملة ظرفية وأن تواصل الجهود لحماية المنتوج الوطني في ظل ما يعانيه الناشطون في قطاع تربية النحل من مصاعب. رضوان المطوسي رئيس الجمعية والمزيد.
5: الخطوة هذه مهمة برشا وإن شاء الله ما تكونش مناسباتية وتتواصل، معناتها ما تكونش حملة يعني ظرفية، لأن هذه الكميات كبيرة مهولة، 50 طن فيها كمية كبيرة، معناتها نحن نستغربوا كيفاش معناتها كميات كمادية معناها قاعدة تدور وكل شيء، لكن الكميات الموجودة واللي قاعدة تستورد واللي مخالفة حتى المواصفات التونسية والدولية هذه قاعدة موجودة بكميات كبيرة، معناتها نحكي على كاس 100 طن وربما أكثر وتلاحها في المنتوج الوطني. الخطوة هذه خطوة نشجعها وماذا بينا تتواصل حماية المنتوج الوطني قبل كل شيء، وحماية المستهلك من السموم هذه اللي قاعدة تهبط علينا في بلادنا وعمليات الغش ودعم حتى النحل معناتها الأجنبي، على الأقل نوقفوا نزيف نتاع الشيء هذا اللي قاعد يصير، لأنه نزيف كبير ولينا نشوفه معناها على قراءة التاريخ ولا قراءة التاريخ معناتها بخصناه معناتها العسل ولا العسل ب 30 و 40 دينار وكدوات وبرومو اللي هو ما يجيش حتى معناتها في حق نقولوا احنا ترانسبور بركة، فهمتني؟ ربما ما يخلصش حتى ترانسبور اللي نعملوا فيه، فهمتني؟ كيلو العسل ولا يتكلف علينا برشا باش نجو خاصة في شح المراعي وقطع الأشجار. كذلك نظرة المرعى في عوض معناتها نقاو السنة من الدولة عبر دعم النحال نقاو في عملية افتراض كبيرة، ونحن الأبواب معناتها نتاعنا مقفلة، معناتها كي نجيو نحبوا نعملوا عملية تصدير.
1: في الملف الإيراني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي إن الإصرار على ثنائية الحرب والتفاوض ليس مفيدا لبلاده، مضيفا أن نص مذكرة التفاهم واضحة ولا يوجد أي مبرر لانتهاكها من جانب الولايات المتحدة. وأوضح بقاي أن الوسطاء يواصلون جهودهم لمنع التصعيد وأن طهران تلقت مقترحات منهم لكنه رفض الخوض في تفاصيلها في الوقت الحالي. وصلنا إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بعنوانها الأبرز. تواصل موجة الحر اليوم وغدا وانفراج نسبي تدريجي متوقع انطلاقا من الأربعاء القادم. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب جنود متطوعين مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 ذكور فقط. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 24 جويلية الجاري.
7: خبر ورخبر
8: الموجة ورموجة
7: جديد كنهار
8: الموجة ورموجة.

تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم في سبور انفو، الموعد الثاني الرياضي على موجة اذاعه المنسير. كره القدم وبعد نهايه المونديال بشجع الاهتمام الان بالبطولات المحليه وانطلاق بطوله الرابطه المحترفه الاولى المبرمجه ان شاء الله يوم 22 و 23 اوت القادم من خلال الجوله الاولى. لكن قبل هذا باش تم سحب عمليه القرعه الخاصه برزنامه بطوله الرابطه المحترفه الاولى يوم الاربعاء 29 جويلية انطلاقا من 11 متاع الصباح في قاعه ندوات بالاداره الوطنيه للتحكيم بمقر الجامعه التونسيه لكره القدم. نعطيكم فكرة تقريبا كيفاش تصير عملية الرزنامة. دائما فما الفرق اللي يلعبوا في نفس الملعب، مثلا ترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي، مثلا في صفاقس تقدم سقيد الدير والنادي الرياضي الصفاقسي، تقريبا هذوما الأندية المعنيين اللي باش يبعدوهم على بعضهم، مثلا في سوسة أمل الرياضي بحم سوسة والنجم الرياضي الساحلي اللي ملاعب قرب برشا، بالتالي ديما يبعدوهم، واحدة تلعب في ميدانها والأخرى تلعب خارج ميدانها. وحتى لو كان صار أنه نفس الجولة يلعبوا في نفس الجوله، فان واحد يلعب السبت واحد بالاحد، هذه يتم الخيار يصير كما هكا، ثم يتم سحب عمليه الرزنامه الخاصه بالموسم الرياضي 2026 و27. تعرفوا انه ما تبدل حتى شيء في النظام الرياضي بالنسبه للموسم الجديد، باش يبداو 16 فريق، وفي الاخير صاحب البطوله صاحب مرتبه الاولى يتحصل على البطوله، ثم ثلاثه ينزلوا للرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. وقد تتغير المعطيات بالنسبه للمواسم القادمه، لكن الموسم هذا جاي الامور واضحه بالنسبه للصعود والنزول للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. واحنا نحكيه على كرة القدم، الرابطة الثانية أيضا انطلاق الموسم الرياضي بيكون إن شاء الله في شهر سبتمبر 19 و20 سبتمبر 2026 من خلال زوز مجموعات، وتم أيضا تقديم المجموعات باش تعرفوا كل فريق يعرفوا في أنا مجموعة موجود بالنسبة للموسم القادم، والتحذيرات تكون بالنسبة للموسم القادم. نحكيو شويه على الانديه الان. فريق المستقبل الرياضي بالمرسى باش يفتح التمارين نتاعو للاعلاميين يوم 22 جويليا انطلاقا من الساعه الثالثه او الرابعه ونص، باش يكون تمارين المستقبل الرياضي بالمرسى اللي يشرف عليه المدرب عماد بن يونس. عماد بن يونس كان المدرب السابق للنجم الرياضي المتلوي اللي خلى مكانه سنة في نجم المتلوي الأمين قارة، وفريق نجم المتلوي أعلن على القائمة قائمة الإطار الفني الجديد. أمين قارة مدرب أول، كان درب مستقبل سليمان نهاية الموسم، كان قريب جدا من البقاء في الرابطة الأولى، خاصة تحسنت النتائج مع أمين قارة. رياض الحضري يواصل كمساعد مدرب في فريق النجم الرياضي المتلوي. صلاح الدين خليل معد بدني، أمين السحيمي مدرب مساعد مكلف بالإحصاء، وبسام الحركاتي مدرب حراس. نكمل بالشبيبة الرياضية القيروانية، وتم أصدر الشبيبة القيروانية بيان دعت فيه لتغليب مصلحة العليا النادي والتفاف حوله في ظل الأزمة القانونية والمالية اللي يمر بها على خلفية صدور عقلة تنفيذية على الحساب البنكي للشبيبة الرياضية القيروانية. الشبيبة أكدت احترامها للأحكام القانونية وسعية باش تقوم بكل الإجراءات باش تخلص كل اللي عنده معناها فلوس أو عنده إشكالية مع الشبيبة الرياضية القيروانية، وأكيد هذه مرحلة إن شاء الله تجاوزها الشبيبة القيروانية في أقرب وقت تمكن من العودة للعنفوان متاعها، والشبيبة فريق من الفرق الكبرى في تونس وإن شاء الله يرجع سريعا للرابطة المحترفة الأولى. شكرا لكم على المتابعة، الموعد القادم على الرياضة إن شاء الله الأربعة وخمسة دقائق، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تحكيوا على برامجها، تعطيوا رأيكم فيها.

0: تسهرون الليلة.
1: أحباء سهر والمهرجانات الصيفية، أهلا بكم. الليلة سارت الافتتاح لمهرجان المناسير الدولي في دورته 53 مع العرض الموسيقي المئة كمان للفنان زياد الزواري وحضرة العوامرية بقصر الرباط بالمناسير.

0: لكم موعد الليلة مع سهرة تربية تونسية جوهرة تغني بمسرح سيدي الظاهر بسوسة ضمن مهرجان سوسة الدولي.
1: تسهرون الليلة.
0: تسهرون الليلة بمسرح الهواء الطلق بنابل مع مسرحية ولد الطلياني بطولة سفيان الداهش، لبنى زديري ونور الدين بوحجبة ضمن الدورة 38 لمهرجان نابل الدولي.
2: يلا نابل، وأحنا نابل وديما نابل. إن شاء الله نقابله نهار 20 جويلية، مسرحية ولد الطلياني، مسرحية في الفودفيل، حاجة عائلية سطر تحتها، يعني تنجم تكون برنامج مع العائلة مع الأصحاب.
3: أثر المرأة هذيك تخون فيك تعمع فيك.
4: هذيك مش قلت يا عمي اللي عرفني يتمع فيك.
3: لا إلا أنا ومريم نحبوك لله في سبيل الله.
4: نعرف ولا نعرف. ونقول لك فيه
5: هذيك طليانية نحمس.
3: تعليش نقول طليانية يا منه تخون تونسية لا يحصل حرحرة.
4: ليه دمين سمي لا عارف دمين سمي زدكي ما جيت جديد معاش جديد.
3: أخ مريم بلتي
4: سير
3: مجرد تختيرها
6: بركة فيك يا منو
7: بركة فيك يا منوبيا
6: مدام كان وجه ربي بركة فيك
7: بركة فيك يا منوبيا
4: شبيكم بابا حي
7: مال البركة فيك انت بابا
3: أمر الله معنا أبو بكر يخرج ربي يعلم بحاله فاش يعمل وفاش يدير وتعب يجي والدومة معنا فهمتي لا حزمة لا جارة عاملين محفل وربوخ وشيخة والأخر قاعد على ركبة ونص.
1: تسهرون الليلة.
0: الليلة لكم موعد مع المجموعة الجزائرية جناوة ديفيزيون ضمن الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي، سهرة مع موسيقى الجناوة الروك الريغي الراب والبلوز.
8: بوخاليبري بوخاليبري بوخاليبري
9: أفريقيا الموسيقى

0: متابعة رائقة للجميع مع تحيات سليم الحيزم.
1: تسهرون الليلة.

عيون الكلام باقة من جيد المنظوم والمنثور، يجمعها لكم عبد العزيز شبيل.

ليست حياة المرء في الدنيا سوى حلم يجر وراءه أحلاما، والعيش في الدنيا جهاد دائم، ظبي يصارع في الوغى ضرغاما. تلك الشريعة في الحياة، فلا ترى إلا نزاعا دائما وصداما. لا تغدرن بوصل عزة بعدما أخذت عليك مواثقا وعهودا. إن المحب إذا أحب حبيبه صدق الصفاء وأنجز الموعود. الله يعلم لو أردت زيادة في حب عزة ما وجدت مزيدا.

قيل لخريم الناعم: من النعمة؟ فقال: الأمن، فإنه ليس لخائف عيش، والغنى، فإنه ليس لفقير عيش، والصحة، فإنه ليس لسقيم عيش. قيل له: ثم ماذا؟ قال: لا مزيد بعدها. قال أحد الفضلاء الشعراء في ابنة له كان يحبها حبا شديدا: أحب بنيتي، ووددت أني دفنت بنيتي في قاع لحدي، وما بي أن تهون علي، لكن مخافة أن تذوق الذل بعدي، فإن زوجتها رجلا فقيرا أراها عنده والهم عندي، وإن زوجتها رجلا غنيا فيلطم خدها ويسب جدي، سألت الله يأخذها قريبا ولو كانت أحب الناس عندي. اجتاز جحا يوما بباب الجامع فقال: لمن هذا القصر؟ قالوا له: هذا مسجد الجامع. فقال: رحم الله جامعا، ما أحسن ما بنى جامعه.

0: دوحة الشعر.
1: يا عبلة، كم يشجع فؤادي بالنوى ويروعني صوت الغراب الأسود. كيف السلو وما سمعت حمائما يندبن إلا كنت أول منشدي. ولقد حبست الدمع لا بخلا به يوم الوداع على رسوم المعهد. وسألت طير الدوح كم مثلي شجى بأنينه وحنينه المتردد. ناديته ومدامعي منهلة، أين الخلي من الشجي المكمد؟ لو كنت مثلي ما لبثت مكونا وهتفت في غصن النقى المتأود. رفعوا القباب على وجوه أشرقت فيها فغيبت السها في الفرقد. واستوقفوا ماء العيون بأعين مكحولة بالسحر لا بالإثمد. قالوا اللقاء غدا بمنعرج اللوى وطول شوق المستهام إلى غد.

شبابنا لكل موعد جميل لحظة فراق غدا مع العيون نلتقي.

0: مش هات.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوريدو طور عالمك.
4: نيو تيك مع ريم الهاني.
5: سلامة ومرحبا بك. سلمت شركة الروبوتات ريال بوتيكس أول روبوت بشري إلى شركة الاتصال إيريكسون، مما يمثل خطوة نحو دمج الفينشي مزود بنظام روبوتات ذات وعي بصري في بيئة العمل المؤسسية. وهو نظام رؤية بالذكاء الاصطناعي حاصل على براءة اختراع مصمم لتحسين التفاعل ما بين الإنسان والروبوتات من خلال التعرف على المستخدمين وتذكر المحادثات السابقة ومتابعة التفاعل في الوقت الفعلي. ويضيف نظام فينشي بعدا جديدا للتفاعل حيث يمكن الروبوتات من التعرف على المستخدمين العائدين واسترجاع المحادثات السابقة ومواصلة تلك التفاعلات بطريقة تتناسب مع السياق. ويستخدم النظام كاميرات مدمجة داخل العينين ما يسمح للروبوتات بالحفاظ على التواصل البصري أثناء مراقبتها للمحيط متاحة. وينظر إلى هذه القدرة على أنها انتقال من التفاعلات الثابتة والمبرمجة سابقا إلى تواصل أكثر ديناميكية ووعيا بالموقف. ووفقا للشركة تمكن تقنية تتبع العين في نظام فينشي الروبوتات من جذب انتباه وبناء الثقة من خلال محاكاة السلوكيات البشرية الطبيعية كما التواصل البشري المستمر. ويتيح النظام أيضا للروبوتات تحديد الأجسام واكتشاف الحركة وتفسير الإشارات العاطفية والاستجابة لها، وتهدف هذه الميزات إلى خلق تفاعلات تبدو أكثر سلاسة وتشبها بالطباع البشرية. ويشمل هذا تحديدا هوية من يتفاعل مع الروبوت وتتبع الأنماط السلوكية والتقاط الاستجابات العاطفية وتحليل اتجاهات التفاعل بمرور الوقت. وباش تساهم المرنة هذه في دعم اعتماده في مختلف القطاعات اللي تتطلب أنظمة تفاعلية تعتمد على البيانات. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا. نتلقى غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوريدو طور عالمك.
0: نيو تيك
4: مع ريم الهاني.

0: الوحدة بعد الزوال على موج إذاعة المنسيرة. موجز الأخبار. طابت أوقاتكم. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إمكانية اللجوء للقطع الدوري للكهرباء اليوم بين 10 صباحا و5 مساء على فترات متقطعة بعدد من المناطق بمختلف ولايات الجمهورية مع عودة التيار دون سابق إعلام. وشملت القائمة المناطق التالية: رقادة، بوحاجلة، دار الجمعية، ولد عاشور، سهيلات، سبيبة، العلير، جيش، حمام سوسة، الحي الجامعي، القلعة الصغيرة، لمطة، قصر أهلال، صيادات، بلبة، عين جلولة، جمال، بنبلة، مساكن، بوحجر، زاوية قنتش، سحلين، منزل كامل، المكنين، الشابة، السواسي، كركر، سيدي بوعلي، القلعة الكبيرة، وولاد الشامخ. قررت الإدارة الجهوية للنقل بولاية سوسة توفير سفرات إضافية عبر خطوط الحافلات والمترو أيام 22، 24، 25 و25 من شهر جويلية الجاري لتسهيل تنقل المواطنين المواكبين لفعاليات مهرجان ياوسو. وأوضحت الإدارة الجهوية للنقل في بلاغ لها أن السفرات الإضافية ستتوزع على مستوى محطة المترو في اتجاه سيدي عبد الحميد والسحلين والمنستير ومحطة الحافلات باب الجبلي، إلى جانب تخصيص محطة لحافلة شركة النقل بالساحل قبالة ميناء سوسة يومي 22 و 25 جويلية، مشيرة إلى أن انطلاق سفرات العودة سيكون بداية من الساعة 11 ليلا. أعلنت الرابطة الوطني لكرة القدم المحترفة عن عملية القرعة الخاصة بسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي الجديد، ستجرى يوم 24 جويلية على الساعة 11 صباحا بقاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. أعلنت طهران اليوم أن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر وسطاء ما تزال متواصلة رغم الضربات العسكرية الأمريكية والاستهداف الإيراني لمواقع في الخليج والأردن. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي اليوم أن طهران ستواصل مساعي الحرب والدبلوماسية بما يراعي مصالحها الوطنية. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 2 بعد الزوال.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير. نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
3: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
2: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
3: كل نهار موعد للقاء،
2: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنتير. تبع الموجة،
3: تبع الموجة، تبع الموجة.

مستمعينا الأعزاء أصدقائنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في متابعة عدد متجدد من منوعات منكم وإليكم. اللقاءنا يبدأ توا يتواصل معكم إن شاء الله حدود الساعة 3، ومن خلال كل عادة نواصل معكم مستمعينا الكرام تقديم المعلومة اللي تفيدكم إجابة على مجموعة من التساؤلات اللي وصلنا، من بينها مثلا سؤال وصلنا الأسبوع الفارط حول اختصاص تقني محضر صيدلاني، شنو نعني بهالاختصاص هذايا وشنو يفضي من مسالك المهنية، وأيضا ثم شكون نسأل على المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسوسة شنية الاختصاص الموجودة فيها، التفاصيل نعرفوها إن شاء الله مع ضيوفنا الكرام بعد قليل. نستنى أيضا تفاعلكم معنا مستمعين الكرام، مختلف تساؤلاتكم بخصوص اختصاصات التكوين المهني، أيضا بخصوص بعض الاختصاصات في التكوين المهني إلى ما تفضي إليه من مهن، أيضا إذا كان عندكم إشكاليات فيما يخص الجباية وإلا المحاسبة في إطار مشاريعكم الصغرى والمتوسطة تنجموا تطرحوها ونجيبوا لكم الناس المختصة في المجال حتى تفسر لكم وتوضح لكم. نعرف الوقت ماهوش سهل، نعرف اللي الفترة هذه هي فترة صعيبة على برشا من باعثين الشوبين، ونحكيو بعد قليل في بعض تفاصيلها، ولكن في الأثناء إن شاء الله نتجاوز ونسل كل هالمحنة هذه بكثير من الرغبة في النجاح والإصرار على النجاح وتخطي مختلف هذه الصعوبات. والإنسان كي يقول هذا يتعدى عن نسل كل مشكلة عليا وحدي، وقتا نوليو نخلقوا مع بعضنا حلول جماعية لتجاوزها. غنية وهنا راجعين لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا مستمعين الكرام.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، واصل معكم اللقاء دائما من خلال منوعة منكم وإليكم. في حكاية مهنة اليوم باش نحكيو على اختصاص تقني محضر أو محضر صيدلي. محضر صيدلي برشا يقراوها في الدليل، ربما برشا يسمعوا عليها ولكن ما يعرفوش بالتفاصيل شنو هالاختصاص هذايا وإلى ما يفضي إليه من مهن مختلفة. البعض يتصور اللي تقني محضر صيدلي ما نجم يخدم كان في فارماسي، أور يظهر الأفاق أرحب بكثير من أنه يخدم فقط في فارماسي في صيدلية. هذاك علاش اليوم تحضر معنا مشكورة جدا مدام سوسن طوير، المديرة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل المنسير، حتى تعطينا فكرة على هذا الاختصاص. ونعود نذكر اللي فكرة الركنة هذية هو كان من اقتراح مدام سوسن طوير حتى تزيد توسع الأفاق للشباب وزيدوا يفهموا هم علاش قادمين وشنو يلزمهم يختاروا واختيارهم في التكوين المهني إلى ما يفضي إليه من مهن محتملة إن شاء الله. أهلا وسهلا بك مدام سوسن، مرحبا منورتنا برشا.
1: يعطيك الصحة. شكرا مدام رفقة، ديما كالعادة منورتنا أنت في البرنامج.
0: يا عايزك ربي
1: يفرحك. وفرحانة برشا كي نبدأ حاضرة معاك ونعطيه أكثر إضافة للمستمعين.
0: شكرا جزيلا، بارك الله فيك. إذا هل الاختصاص هذايا اختيارك ليه اليوم؟ لماذا؟ واعطينا أكثر تفاصيل حول
1: الاختصاص هذايا. هو الحقيقة اختصاص مهم برشا، في برشا علاقة مع المواطنين وبكلنا، لطف علينا الناس كل، ولكن فمش حد ما تعديش بالفارماسي مش ريش دواء، ما مشاش الفارماسي باش يسأل على دواء معين، ما تعاملش معناها مع تقني محضر صيدلي موجود في فارماسي تحت شرف الصيدلي بيان سور. دونك هذاك علاش قلت علاش لا ما نعطيوش أكثر فكرة على المهنة هذه، الاختصاص هذايا شكون ينجم يقراه، التكوين كيفاش، طريقة التكوين لأنه في خصوصية في طريقة التكوين، وين نجم يخدم من بعد تقني محضر صيدلي، شروط الالتحاق بالتكوين شنو، سؤال ديما يتسأل اسكو عنده الحق يزرق ولا ما عندوش الحق يزرق. دونك هذايا من بين الحاجات اللي بوتيتغ نوضحوها اكثر ونعطيو اكثر معطيات كسوا بالنسبه للمواطنين والا بالنسبه للمقبلين على الاختصاص كيما هكا. سورتو احنا في ولايه المنستير عندنا زوز مراكز تكوين يامنوا هالاختصاص، مركز تكوين تدريب مهني بالمنستير وهيكل تكوين خاص ينجموا يتصلوا بالاداره الجهويه ونعطيهم شكون هيكل التكوين الخاص اللي ينجم يأمن الاختصاص هذايا. الاختصاص هذايا كما قلنا هو اختصاص شبه طبي. اختصاص شبه طبي، تقني محضر صيدلي، معناها اللي يقرأ فيه يتحصل على مستوى شهادة مؤهل تقني مهني. احنا في العادة اللي نعرفوه الناس كل انه مؤهل تقني مهني ينجم يقراه هو واصل مستوى سنة ثانية ثانوي منهات، ولكن لخصوصية الاختصاص هذايا ولي نجم نقوله المحتوى التكويني اللي هو ثري وفيه برشا دي نوسيون تكنيك، دونك فما ما ينجم يقراه كان مستوى سنة مستوى يا اما باك سيونس ولا باك مات، هذايا بمقتضى مقرر خصوصي مخرجته وزارة الصحة بالنسبة للهيكل الخاصة. وبالنسبة للهيكل العمومية كما قلت كما مركز تكوين التدريب المهني بالمنستير، كيف عندنا المستوى بكالوريا، مستوى معناها رابعة ثانوي منهيت مش مستوى بكالوريا، معناها احنا بالدرجة نقوله مستوى باك ولكن مش حامل البكالوريا باش نزيدوا نوضحوا، اللي هما رابعة ثانوي منهيت. بالنسبة العمومي كما قلتي تعديوا عن طريق مناظرة هذه تنظمها هيئة الصيادلة وتحت إشرافها هي، التكوين كيف يكون تحت إشراف هيئة الصيادلة، والناجح في المناظرة ينجم يلتحق بالتكوين. الخصوصية ممكن في الاختصاص هذا أنه ما يتقراش كما الاختصاصات الأخرين، يتقرى تحت إشراف هيئة الصيادلة، دونك يلزم المتكون عنده صيدلية باش نقولوا احنا باش تعملوا بريناج تيلة فترة التكوين، دونك يلزم فما اون فارماسي ولا فما صيدلي اللي باش يتلهى بالمتكون هذايا يقرا نهارين في المؤسسه التكوينيه وبقيت الجمعه يعديها في الفارماسي تحت شراف الاطار اللي موجود في الفارماسي بيان سور، معناها نحكيه على صيدلي، يتلقى معناها التكوين نظري وتطبيقي، وهذاك علاش في الاخر معناها ينجم يخرج يخدم معناها من اول ما يتحصل على الدبلوم نتاعو ينجم يلتحق يا اما بالفارماسي اللي عمل فيها التكوين دونك ينجم صاحب الصيدلية وإلا صيدلي ينجم ينتدبه، وإلا إذا كان فرصة لقى فرصة في في في هياكل أخرى كيما معامل الدواء، كيما المستشفيات، كيما المصحات، كيما الشركات متاع توزيع الأدوية. دونك فما برشا برشا معناها دي ديبوشي أخرين أبر لفارماسي. ولكن في العادة احنا المتعارف عليه انه في العادة انه بريباراتور ان فارماسي، ممكن حتى التسمية توحي بانه منجم يخدم كان في فارماسي، ولكن لا، هو ينجم يخدم في مستشفى، ينجم يخدم في كلينيك، بيان سور في القطاع اللي في الـ في الديبارتمون اللي يهم الـ يهم الادويه ويهم الـ ويهم لي باسيون اللي عندها علاقه باش يعطيه الدواء، باش يعطيه معناه باش يجيب له اوردونانس يعطيه شنو الدواء اللي عطاه له الطبيب، باش يقدم له بعض النصائح كيفاش يستعمل الدواء، كيفاش فما دويات ينجم باش ينقص لازم ينقصهم الملح. دونك هذه من بين النصائح اللي باش يقدمهم البريباراتور فارماسي. مهمته زاد كيف انه يراقب تاريخ صلاحيه الادويه، معناها خاطر احنا نعرفوا الدويات فيها تاريخ صلاحيه، دونك مهمته انه يرتبها في كنا نعرفوا الفارماسي كيفاش الدواء يبدا مرتب، ويراقب هو الترتيب هذاك، ويراقب تاريخ صلاحيه الادويه، يراقب المخزون معناها اللي عنده، معناها اسكو المخزون يكفي ولا ما يكفيش. دونك باش يعلم الصيدلي انه عنده دويات ناقصه، عنده دويات يلزم يتم معناها الاقتناء نتاعها باش ينجم يوفر الادويه اللازمه للمريض اللي باش يجي. كيف كيف من دوره باش يحافظ على نظافه المكان اللي هو يخدم فيه، حنحكيوا على الدومين نتاع الدواء ومتاع دونك من دونك من الاولويات هي الحفاظ على على النظافه وعلى الليجيان اللي موجوده في في الفارماسي ولا في اي مكان باش يخدم فيه. ممكن الحاجة اللي نحب نأكد عليها إنه قطاع إنه الاختصاص هذايا يشرف عليه هيئة الصيادلة، كسوا في معناها في الملول، معناها في اختيار المتكونين، في الامتحانات في وسط العام، في آخر العام، في اللي سوتناس خاطر يعملوا دي سوتناس ويعملوا دي مشاريع ختم التخرج. دوك يحضروا كيف كيف الصيادلة معناها في مشاريع ختم التخرج هذو، وكيف كيف في ال وكيف كيف معناها في ال في امتحانات ختم التكوين. وهذا مهم برشا على خاطر يبداو قراب برشا للقطاع وقراب برشا لل ممكن المكان العمل اللي نهار اخر باش يلقاو روحهم فيه، وهذاك علاش ينجموا يقدموا الاضافه في المهنه نتاعهم. كما قلت هو تكوين ثري جدا، معناها تكوين تقني وفيه برشا معناها فيه برشا معناها ممكن معناها ممكن من أكثر البرامج اللي فيه دانسيتي، من أكثر البرامج اللي فيه عدد وحدات تكوينية. يقرأوا معناها عديد الوحدات اللي تخص التوكسيكولوجي، تخص الميكروبيولوجي، تخص الفارماكولوجي، تخص متابع القطاع الصحي والقطاع الدوائي بصفة عامة، اللي هو ينجم من هاريخر معناها يتعامل مع الدواء ويتعامل مع المريض بالحرفية اللي يلزم يتعامل بها والمهنية يلزم يتعامل بها، وبيان سور ديما تحت إشراف الصيدلي، لأنه فما دويات ينجم يعطيهم سور أوردونانس، فما دويات ما عندوش الحق يعطيهم، ما عندوش الحق يعطيهم ديريكتومون، يلزم الفارماسيان يكون حاضر ويلزم أوردونانس ويلزم بطاقة هوية. ودونك فما معناها عديد من الإجراءات اللي تخص بعض الأدوية اللي هي فيها إجراءات خصوصية في طريقة معناها إعطائها للحريف، ماهوش أي حريف، ماهوش أي مريض معناه يدخل الفارماسي أي دواء حاجته به دونك عطيني يعطيه، يعرف هو هذه مهنته البريباراتور ان فارماسي ويقراوه ديجا ويتعلموه وقت اللي هما في وسط الفارماسي، انهم الدويات اللي عندهم الحق يعطيهم، انهم لي كونساي زاده مش اي كونساي باش يعطيه، خاطر مش باش مش يشد بلاصه طبيب هو ولا باش يشد بلاصه ان فارماسيان. دونك فما حدود في علاقته بالمريض وفي علاقته بالدواء، توتونيتا معناها ينجم معناها يمد الحريف يمد المريض سامحوني بالحاجه اللي يطلبها، واذا كان حاجه تفوت الحدود نتاعو هو وحدود صلاحيته هو كتقني محاضر صيدلي، دونك موجود الصيدلي ينجم هو وقتها يتدخل ويعطي معناه الدواء اللي يلزم يتعطاه تحت اشرافه هو. حتى في التركيبات الدوائيه لي سوليسيون مثلا، نحن نقولوا بريباراتور، علاش نقولوا بريباراتور ان فارماسي؟ خاطر كيف كيف ينجم يعمل دي بريباراسيون، ينجم يعمل تركيبات دوائيه مش بالضروره دواء حاضر معناه في باك، وينجم المريض الطبيب نتاعو عطاه تركيبه دوائيه تتحضر في وسط الفارماسي. فما تركيبات دوائيه من ينجم يشارك في تحضيرهم وينجم يحضرهم، ولكن فما تركيبات دوائية أخرى ما ينجمش يحضرهم لخصوصيتها ممكن لي معناها الخصوصية متاحة، دونك هذيك ما تتعطى وإلا ما تتحضر كان من قبل الصيدلي اللي هو عنده صلاحية التامة باش ينجم يحضر التركيبة الدوائية هذيك. الحاجة الأخرى اللي ممكن معناها يتسألوا عليها، وإحنا زي ده كيف كيف قلت إحنا مواطنين وتصير إنه ندخل فارماسي باش ندق زريقة، وساعات تدخل يقول لك ليه الفرما ما عندناش الحق ندق الزريقة هذه ولا ما عندناش الحق ندق، وامشي الفارماسي الفلانية تلقى شكون غادي ينجم يدقها. دونك كيف كيف هو البريباراتور فارماسي إذا كان ما عندوش شهادة حقن ما ينجمش يعمل انجكسيون، يزم يكون عنده شهادة هذية باش ينجم وتخوله هذية باش يعمل دي انجكسيون. الشهادة هذية تتعطى بعد ما يقضي فترة تربص 15 يوم في مستشفى وتحت شرف هيئة الصيادلة. الطلب بيكون مقدم عن طريق هيئة الصيادلة ويتم معناه فما إجراءات معينة بين هيئة الصيادلة وبين السبيتار وبين وزارة الصحة باش في الأخر يتكون ان جروب، معناتها نقولوا جروب نتاع 15 متحصل على شهادة مؤهل تقني في اختصاص تقني محاضر صيدلي، ويتم تكوينهم هالجروب هذايا باش في الاخر يتحصلوا على شهادة حقن وقتها يولي عندهم الحق في الانجكسيون. دونك اذا كان ندخلوا احنا الفارماسي ونفهموا انه فما شكون لي بريباراتور اللي عنده الحق في انه يدق زريقه وفما شكون اللي ما عندوش الحق، دونك فما اللي عند شكون اللي عنده الشهاده هذية اللي هي تخول له باش يعمل دي جانجكسيون، وفما شكون اللي ما عندوش دونك ما تخولوش باش يعمل دي جانجكسيون. دونك هذه
0: سمحي زيد نصور حتى في نقبل وضنينا كالبيلتات بالنسبه للصغار ذولي فما اختصاص زيد، معناتها مش الناس الكل ساعات يقول لك انا مش مختص.
1: هو بتيت خذيك انت حتى اني الحقيقه هذه ديتاي نجم نثبتوا فيه، ما عنديش عليه اجابه حاضره توا على خاطر احنا بنعرفش ان تو بالتجربه مشينا نمشيوا للفارماسي ومعنى بتجربه شخصيه ما ريتش فارماسي تقول لك ما عندناش اختصاص ولا ما عندناش الحق ان ننقبوا الوذنين، ولكن ثبتوا فيها ونعطيوها كمعلومه نثبتوا فيها. الحقيقه ما عنديش توا المعطى باش نجم نجاوب، ولكن ثبتوا فيها ونزيدوا نعطيوا ممكن المعلومه الواضحه للمستمعين الكل ولينا احنا كمواطنين معناها بصفه عامه. هذا هو معناه احنا ديما نقولوا انه ممكن معناه الاختصاص هذايا

0: بدورها شو ينجم يعطيني كي نمشي نلقى في الفارماسي تقني محاضر سيدة اللي فاش ينجم يعاوني فاش ينجم ينصحني شو الحاجات اللي ينجم يعطيه لي والحاجات اللي ينجم ينجم ما عندوش الحق يعطيها الا تحت شرف سيدة اللي بار اكزامبل. دونك هذه ثقافه معناها ماذا بينا ان ننشروها بين المواطنين الكل ونحطوا زيدا اون فالور المهنه هذه على خاطرها دورها كبير سورتو معناها في علاقه مباشره مع الحرفاء ومع المرضى اللي اللي اللي يمشيوا للفارماسي والا زيدا اذا كان يخدموا في بلايص اخرى كما قلت بكري كما في المستشفيات كما في في في, في, في المساحات الخاصه كما في المعامل الدواء كما في مخازن الدواء كما دونك عندهم فما لي بوسيبيليتي انه يخدم في في في برشا بلايص. ممكن الحاجه اللي اني نحب شخصيا معناها نقول اللي ممكن انكونفينيون معناها بين ظفرين اللي هي احنا نعرفوا انه الشعاب نتاع التكوين المهني جينيرالمون فما افاق في الارتقاء في المستوى التكويني. ممكن هذه من الشعاب القليله اللي ما فيهاش افاق في الارتقاء في المستوى التكويني. ممكن في المهنه فما افاق في الارتقاء ينجم معناها يلقى روحه في المهنه ولكن كمستوى تكويني نقفوا حد البي تي بي حد مؤهل تقني مهني ما عندناش اختصاص معناها آخر مثلا في البي تي اس نجمو معناها ممكن هذه من بين النقائص اللي بتدخل نراها أني في الاختصاص خاطر اختصاص فيه برشا أفاق وفيه برشا تعب وفيه برشا دقة كما قلت أنت وفيه برشا تعب بالنسبة بالنسبة للمتكون اللي يقراه فيه برشا غرام على خاطر فما برشا اللي ممكن ما سعفهمش الحظ باش ياخذوا البكالوريا وباش يتوجهوا الاختصاص معناها في الصحة وتلقاه هو توجه الباكسيونس على خاطر يحب القطاع الصحي ويحب يخدم في القطاع الصحي. دونك هذه تكون له معناها فرصة أخرى باش ينجم يخدم في القطاع الصحي وأغلبية معناها اللي يتوجهوا القطاع هذا إنهم يحبوا القطاع الصحي ويحبوا يخدموا في القطاع الصحي ولكن كما قلت تاني نراها هكا من بين النقائص
1: إنه ما ينجمش
0: يواصل في المستوى التكويني. دونك في المهنة ينجم يرتقي ممكن معناها في المهنة ولكن في المستوى التكويني ما ينجمش ياخذ شهادة معناها أكثر من المؤهل التقني مهني.
1: دونك الاختصاص هذا على قدر ما فيه دقة في المواد برشا مواد وبرشا مواد علمية وبرشا فيها حفيظة بقدر زاد كيف كيف انه لا يقتصر كما قلت لنا على انه يكون يخدم في فارماسي ينجم ينتصب لحسابه الخاص ينجم يخدم في اطار اخر غير اطار الفارماسي. دونك احنا تقريبا قعدت تفكيرنا التقليدي مرتبط فقط بانه الانسان يخدم في فارماسي واغلبيه تقريبا الناس اللي تمشي للاختصاص هذوما هما من الفتيات بالاساس.
0: وي بالاساس وممكن هو راهو ممكن تسميه الاختصاص في حد ذاتها راهي تخلينا ديما نربطوا رواحنا بالفارماسي خاطر احنا نقولوا تقني محضر صيدلي دونك اوتوماتيك ما معناه حتى اللي ما يعرفش الاختصاص من اسم الاختصاص من تسمية الاختصاص يقول لك هذا ما نجم يخدم كان في فارماسي من تسمية بتاع الاختصاص ولكن بالتجربة وبالطلب في سوق الشغل نعرفوا انه فما اكثر من فارماسي اللي تنجم تطلب البروفيل هذا وكيف كيف كما قلت انت الانتصاب للحساب الخاص فما برشا انتصبوا للحساب الخاص وحلوا معناها
1: دي بارا
0: فارماسي وتوا ولينا ناجحين برشا لي بارا فارماسي والناس الكل معناها فما برشا اقبال على بارا فارماسي من لي جون من البنات من الاولاد لي سوان الكل فما موجودين معناها موجودين. دونك هذاك مشروع معناها للانتصاب للحساب الخاص ولا فيه اقبال كسوا من اصحاب المشاريع والا من المواطنين والا من الحرفاء في حد ذاتهم اللي هما يحبوا يمشيوا يلقاو معناها ديجا ينجم ينصحها ديجا خاطر يلزم فما انسان مختص ما تنجمش اي انسان معناه باش يحكي لك على حاجه حتى ولو في التجميل معناه حتى ولو في التجميل
1: اي سورتو في الكوزميتيك راه مش سهله
0: في التجميل صحيح احنا نقولوا اللي هو احنا بالنسبه لينا احنا مثلا ماهوش مصنف اختصاص شبه طبي ولكن فيك هو يتعامل مع مواد تجميليه ويتعامل مع الجلده ويتعامل مع الشعر مع البدن بصفه عامه. دوك عنده مس بصحه الانسان دون فاسون دوناتر بالمجال معناه نتاع الانسان دون فاسون دوناتر. دوك من باب اولى احنا يكون انسان مختص يكون انسان مختص ينجم يحكي على المنتوجات اللي هو باش يقدمها للحريف وعلى شنو من الحاجات اللي ممكن ايجابيه في المنتوج هذاك وشو من الحاجات اللي يلزم يبعد عليها. دوك ما نجموش معناه نخليو المتخرجين المختصين في مجال معين ونلتجئوا مثلا الانسان جوست حب يحل ان بروجي وكهو وهذاك علاش هو عندك علاش احنا الاختصاص هذايا حبيت نحطه اون فالور اليوم على خاطر ابار انه الفورماسيون اللي عملها وكما قلنا الفورماسيون ولا التكوين الدقيق هذايا اللي يعملوا ولكن ما بعد الفورماسيون احنا حاشتنا خاطر نجم ياخذ ديبلوم وبتيتر ما ما يخدمش في الاختصاص، ممكن يتوجه

0: اختصاص واحد آخر. ما بعد الحصول على ديبلوم راهو هذاك هو المهم، خاطر وقتها باش يولي في علاقة مباشرة مع الحرفاء، في علاقة مباشرة مع اللي باش يطلبوه في الخدمات اللي هو باش يقدمها، وباش يولي وقتها باش يحط اون فالور التكوين هذاك اللي هو تلقاه وكل المفاهيم اللي هو تلقاه باش يحطهم معناها على أرض الواقع وفي التطبيق. وقتها يظهر اسكو هو فريمون معناها كان جدي في التكوين ولا التكوين اللي صار معناها نجم يعطيه المهارات اللي يلزم يعطيه له ولا. وكما قلت معناها ممكن الحاجة اللي مهمة برشا واللي احنا نعملوا عليها في التكوين هي الإشراف متاع المهنة. مهم برشا الإشراف متاع المهنة، مش كيما نكون نظري كيما يكونوا ياخذوا الصيدلي بحذيه في الفارماسي ويكونوا يعلموا ويوريه كيفاش يعطي الدواء وشنو الدواء اللي يعطيه وشنو الدواء كل دواء شنو التركيبة متاعه، خاطر هما يقراوا بالديتاي كل دواء شنو التركيبة متاعه وشنو الصنف متاعه شنو النوع متاعه، انه الدواء اللي يتعطاه الدواء ما يتعطاش. دوك هذي الكل يقرأوه بالدقة المطلوبة، ما باقي كان عليه هو من بعد ينجم يطبقك المعارف هذيك اللي يتلقاها في التكوين وكل البراتيك اللي يتلقاها في وسط الفارماسي وفي وسط وتحت شرف الصيدلي.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك. فما سؤال مدام يقول وقتاش المناظرة متاع باش يدخل الإنسان للاختصاص هذي، ثم إذا كان الله اللي قدر ما تقبلش في الاختصاص هل تضيع عليه بقية الاختصاصات اللي قيد فيها مقبل؟ معناها نعرفوا اللي هو في البلاتفورم ينجم يطلب الشوا الأول الثاني الثالث بعد يوافقوا له يعمل كونفيرماسيون، لكن في الأثناء إذا كان ما تقبلش مثلا في المناظرة عندوش الإمكانية أنه يرجع لسنتر مسناتر الأخرى وإلا كيفاش يعمل؟
0: هي المناظرة تصير نورمالمون كيما تصير في أول مثلا كيما عملناه ولسات في سبتمبر، معناه يحاول إنه مركز تكوين ينظمها في أول سبتمبر باش كل واحد أول حاجة من ناحية خطر العدد الأقبال دونك كبير دونك ينجم ينظم المناظرة، وبيان سور بالشراكة مع هيئة الصيادلة، خاطر السنتر مش وحده ينظمها المناظرة، هي تحت شرف هيئة الصيادلة. وكيف كيف معناه باش المتكون يكون حاضر ويكون ينجم معناها يعدي المناظرة هذه بصفة طبيعية. اون باراليل بالنسبه للتسجيل على البلاتفورم، هو وقت اللي باش يتقبل الحقيقه معناه باش يتحط هو تو باش سورتو معناه كي يبداو هذوما اللي هما فيهم مناظرات، معناه مش كان هذا خاطر في مناظرات هما فما عديد الاختصاصات اللي هما فيهم مناظرات، يتحط اون اتانت في انتظار انه يعدي المناظره. اذا كان تقبل سينا نشوفوا مع السنتر ولا مع لي شوا الاخرين، خاطر احنا تو ولينا ماش نحكيوا على تروا شوا، ولينا نحكيوا على سي شوا. دونك سي شوا دونك لازم باش يلقى اختيار ينجم يرجع له بعد ما يعدي المناظره، معناها لازم باش يلقى ان شوا اللي هو مازال فيه الفضاء، ممكن مش الشوا اللي هو حطه لولاني، ممكن مش المهنه هذيك اللي هو رغب فيها من الاول وحب عليها من الاول. ولكن احنا في العدد الكبير نتاع المقبلين على الاختصاص ما تنجمش تختار من غير مناظره نجمش، وفي انه الهيئه الصيادله تشرف على الاختصاص هذايا وتحب التكوين يكون معناها مجدي ويكون عنده فاعليه، يلزم نختاروا البروفيل اللي هو ينجم الاختصاص هذايا واللي يكون هو اقدر انه يتمكن من الاختصاص ومن المعارف اللي باش تتعطى له. كيما قلنا هي معارف دقيقه وتقنيه، ومش اي واحد ينجم معناها ينجم نقولوا احنا يستوعب البرامج هذه ويستوعب المعارف هذه. دونك من بين الحاجات اللي هي باش تعاون المتكون انه يستوعب المناظره، اذا كان عدى المناظره واحنا المناظره كيما شو يعدي سيونس وشيمي يعديو سيونس وشيمي في المناظرة
1: دونك يعطيك الصحة
0: يعديو سيونس وشيمي وهذوك هما الباز نتاع الاختصاص
1: سيونس وشيمي يعطيك الصحة مش في لي بسيكوتكنيك مش في
0: لي يعديو سيونس وشيمي يعديو وهذاك علاش بكري قلت اني راهو في العمومي بيسكو ما فماش مقرر خصوصي كما موجود في وزارة الصحة بالنسبة للهيكل الخاصة. دونك مفتوحة هي للشعب الكل معناها نتاع الرابعة ثانوي، ولكن المناظرة هي اللي باش تحكم، على خاطر اذا كان هو ماهوش متمكن من ماده السيونس ولا من ماده الشيمي صعيب شويه انه ينجح في المناظره بما انه باش يعدي سيونس وباش يعدي شيمي. وهذاك علاش كما قلت انت هي ماهيش جوست مناظره باش نختاروا وكهو، معناها خاطر فيو العدد هو باش نختاروا لو بون بروفيل اللي الفارماسيان ينجم يخدموا معاه في الفارماسي وينجم يطمن معاه في الفارماسي وينجم نهار اخر يحطوا معاه في الفارماسي ويطمن كي يعطي الدواء للحريف ويطمن كي يعمل معاه اون بريباراسيون وكي ينظم معاه الدواء دونك يبدا مطمن. دونك هذه راهي مهنه فيها حرفيه وفيها تقنيه معناها وفيها مهنيه معينه اللي كل مهنه صحيح فيها يلزم فيها الحرفيه وفيها المهنيه ولكن بعض المهن سورتو في المجال الصحي فيها فيها الخصوصيه اللي هي تمس مباشره صحه الانسان وتمس مباشره المجال الصحي اللي ممكن فيها اكثر شروط واكثر دي ستاندار اكثر من مهنه اخرى معناها مهنة أخرى معناها هذية ممكن اللي نجموا قلوه معناها والمناش كان فما حاجة أخرى
1: هو إسانسيال ما هذية معناها أي. أي. هو تقريبا المدة مثل التكوين قداش الدور
0: هي مدة عامين
1: أيوة.
0: هي مدة تكوين عامين وكما قلنا عامين العامين الكل يعديهم معناها نهارين في مركز تكوين وبقيت الجمعة يعديهم في الصيدلية ولا في المؤسسة جنرال ما احنا في الصيدلية في الصيدلية على خاطر كما قلت الاختصاص هذايا يتم تحت إشراف هيئة الصيادلة والصيادلة هما اللي ياخذوا انشاج التكوين معناها التطبيقي اللي موجود في الصيدليات وكيف كيف يكونوا معنا في مراكز تكوين يساهموا في التقييم معناها في كافة مراحل التكوين هما من المناظرة للاختيار معناها المتكونين للتقييم للمشاريع ختم التكوين معناها المشاركة في التكوين التطبيقي معناها أنهم يأمنوا معانا التكوين التطبيقي على مستوى الصيدليات دوك معناها في الأخر بالكل كما قلت حامل مؤهل تقني مهني في اختصاص تقني محضر صيدلي نورمال ما يلقى روحه حاضر للاختصاص حاضر للخدمة وحاضر أنه يكون موجود في أي بلاصة باش ينجم يقدم الإضافة في المهنة متاعه.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك مدام سوسن طوير مدير جهوية للتكوين المهني والتشغيل بالمناسبة على المختلف هذه التفاصيل في خصوص هذا الاختصاص اللي موش هين موش سهل كأننا نقرأ وإحنا نقرأ في حاجة شبه طبية ولكن كنا نقرأ في الميدسين للناس اللي حابة تقرأ ميدسين وما وصلتش واللي حابة تقرأ حاجة شبه طبية وما وصلتش لا فاق واسعة ورحبة لا نقتصر فقط على إن نخدم في فارماسي نجم نخدم في أي حاجة أخرى في علاقة بالأدوية أنتراتر عنا لبارا فارماسي أنتراتر المصانع متاع الأدوية وغيرها الإنسان قدر ما يتعبى قدر ما يكون متعلم ومثقف راهو عنده الإمكانية باش الأفاق متاعه تكون أرحب مش تكوينيا على خاطر حد مؤهل التقني فقط ولكن مهنيا نجم يرتقي احنا والصنف اللي قاعدين نخدموا فيه كسوسوا في فارماسي والا في مثلا مصنع بتاع ادويه ولا غيرها دونك واللي يحب ينتصب لحسابه الخاص واللي يحب يخدم على روحه وحده ساعات يقول لك انا ما نحبش اطار معين يحكم فيه نحب وحدي دونك وحدك ما تنجم تكبر وتزيد وتقدم وتكون عندك المصداقيه لما تكون عندك ثقافه اعمق واحسن وشتينا باللي يعرف واللي ما يعرفش راهو حتى احنا من نطق من اللغه الفرنسويه نفهموا الانسان فاهم مش فاهم دونك عندنا ثقه فيه ولا ما عندناش ثقه فيه كما قلت مالوروزمون بالنسبه للادويه اللي تجي اساسا في الامور في علاقه بالجلد وكل ما يعتبر ديما كاني مواد تجميليه او هي مواد الحقيقه طبيه بالاساس ولكن في الاثناء ما تتباعش فقط في الفارماسي فما حاجه اخرى تتباع في البارافارماسي وتتعطى في اوردونونس مع عند الطبيب تاع امراض
0: جلديه
1: بالتالي معناتها الانسان يلزم يعرف ملي يحق الاوردونونس يعرف مليح كيفاش يتصرف كدوي هذاك ويعرف حتى كيفاش يعطي لي كونسيني معناتها في الاستعمالات نتاعو
0: يعطيك الصحه وماذا بيه الانسان ديما ماذا بيه كي يمشي لاي بلاصه يلقى انسان مختص يعاونه كوسوا في صيدليه ولا في بارافارماسي ولا في اي مجال ديما احنا ماذا بينا اهل الاختصاص هما اللي يعطيو الاضافه في المهنه معناها ما من مهنه معناها نقولوا احنا مهنه عاديه المهنه صحيه ولا بارافارماسي ولا باراميديكال المفيد نلقى حتى صناعيه احنا توا نجار بلومبيه واللي هو ديما في المهنه ماذا بينا نتعاملوا مع انسان مختص وانسان مهني واللي يعطيك نصيحه واللي يوجهك التوجيه الصحيح واللي يوجهك التوصيه الصحيح واهم حاجه صحتنا معناها فينا الماء بالأساس أهم حاجة صحتنا. دونك ماذا بينا نلقاو عباد مختصة في الفارماسي اللي تنجم تعاوننا وتقرأ الأردوناس مليح وتعطينا الدواء صحيح وتعطينا طريقة التريتمان صحيح وتنصحنا نصيحة صحيحة ومعناه هذك هو معناه هذك هو معناه المهم برشا أني نلقى إنسان مختص في الفارماسي نجم
1: نعمل عليه
0: ونتعامل معه بالضبط. وهذا هو المهم فينا الماء في الشعب هذي راهو. وعليش قلت لك هو معناه تحت إشراف هيئة الصيادلة لأنه مهم برشا إن نلقاو في اللي فارماسي نلقاو عباد مختصة اللي هي تقوم بالمهام متاعها على أكمل وجه ومعناها وتعطي معناه اللي يلزم يتعطى. وإذا كان فما حاجة المريض ما يلزموش يأخذها ولا ما يلزموش يأكلها ولا دونك تعطيه النصيحة اللي يلزم تعطيه له. دونك هذا الكل يقرأوه في التكوين ويتعلموه في التكوين التطبيقي على مستوى على مستوى الصيدليات تحت شرف الصيدلة.
1: يعطيك الصحة. دونك حنستناو ديما تفاعل السادة المستمعين والسمعات تساؤلات بخصوص بعض الاختصاصات نتاع التكوين المهني اللي في كل مرة يطرح علينا ممكن التكوين ويقول لنا شو الاختصاص شو نجم نخدم بالتكوين هذايا على خاطر مفيد جدا ان نعرفوا الآفاق التشغيلية الأساس المهنية للناس اللي تدخل التكوين. مش لفايدة تكونت مش لفايدة قضيت وقت معين في مركز تكوين مهني. المهم نعرف شنو نطلع نخدم خاطر ساعات راهو يصير اللبس. ودجا احنا وضحناها من الاختصاص تاع المرة اللي فاتت اللي العباد تدخل على أساس كهربائي ميكانيكي ماشي يقرأ ماشي في بالهم اللي هو
0: كهرباء سيارات
1: ولا كهرباء سيارات أو هو لا هذا عنده علاقة مباشرة بالمهن الصناعية وبالصناعة عموما. دونك ميسالش كي تسألوا إذا كان اخلطوا علينا احنا في البرنامج قبل ما تحطوا مع تخارق العادة مدام سوسن إن شاء الله تعطينا الإجابة سينو تنجموا تتصلوا بأقرب مركز تكوين مهني تمشيوا له وإلا تكلموا حتى في التليفون حتى وزار معناها خطر أي مركز تكوين
0: على ذمتهم مركز تكوين على ذمتهم. دونك في أي معلومة في أي حاجة وإحنا كما نقولوا المساحة الإعلامية هذه اللي ما شاء الله مع إذاعة المسير ديما حالتها راهي باش نعطيه المعلومة باش نوجهه. ممكن إحنا في البيروات بتتر كل شيء واضح بالنسبة لي نحنا ونجمه معنا إحنا والزملاء نعرفوها المعلومة وممكن تجينا إيفيدانت مع هذه المعلومة طيب. ولكن لي ولي وإلى لي طالب تكوين ولا لي مواطن ولا حتى لي مؤسسة اقتصادية حتى المؤسسة الاقتصادية ممكن البروفيل اللي حاجتها به ما كانتش تعرف انه تنجم تاخده من اختصاص معين
1: بالضبط.
0: دونك المعلومة باهي برشا انها توصل المعلومة واحنا نعملوا برشا على على على الكوميونيكاسيون وعلى الاتصال وعلى انها المعلومة توصل للناس الكل وتوصل للمستحقيها معناها توصل للعباد اللي حاجتهم بالمعلومة. يعني احنا ماناش نفرقوا في المعلومة هكاك معناها
1: بالضبط.
0: حاجتنا انه اللي يسمع فينا وكان عنده لبس في اختصاص معين ولا في مهنة معينة ولا كان عنده قلة معناها معلومة
1: نقولوا احنا في محتوى البرنامج
0: يعطيك صحه يعطيك صحه. دونك احنا هنا باش نجمو نعاونوا كسوا المؤسسات والا الاولياء والا طالبي التكوين والا على فكره حاجه اخرى نسيت باش نقولها انه الاختصاص هذايا مثلا على مستوى مركز تكوين تدريبي بالمونستير نجمو نقريوه ا ديستانس بالنسبه للشغالين. دونك عندنا دوره سبتمبر ان شاء الله على دوره سبتمبر باش يتحل ا ديستانس بالنسبه للعباد اللي تخدم واللي ما عندهاش الفرصة أنها تتكون حضوريا. دوك هذا باش يتحل معناه عن بعد ينجم يقراوه عن بعد. دوك هذا زادة تتحل آفاق للعباد اللي تخدم واللي ما الفرصة ما كانت لهاش مفتوحة باش يقرا حضوري ويخدم. دوك ما ينجمش يسيب الخدمة متاعو ولكن أون باراليل يحب يتحصل على مهنة اللي ممكن يحب يعمل هو ريكونفيرسيون في الميتيه هذا واللي يحب يزيد معناها مهارات في مهنة معينة. دوك الاختصاص هذايا نقريو فيه عن بعد. دونك هكا المعلومه باش اللي يحب معناها يقرا الاختصاص هذايا وهو يخدم وعنده التزامات معناها ما تخليش يقرا حضوري ينجم معناها يا اما يتصل بالمركز تكوين ولا يتصل مع الترقيه العليا للشغل اللي هو موجود في المستير زاده لي بي اس تي معناها في تار المدرسه المفتوحه للشغالين كيف كيف ينجم معناها يقرا الاختصاص هذايا يخدم ومام تو يقرا.
1: هو اللي عجبني زاده المره اللي فاتت قلت لنا معناتها حتى اذا كان احنا مثلا يقع عنا لبس ومعناش اجابه واضحه نطلبوا الاستشاره
0: وي
1: دونك من الهياكل المعنيه وانتم معناتها حسب الاجابه هكيه تنجموا ترشدوا طرح السؤال ولا مثلا الانسان اللي يبحث عن الخدمه.
0: يعطيك صحة. احنا راهو مش بالضرورة المعلومات الكل باش نلقاوها عنا. نجم اليوم اني عندي المعلومة ولكن ينجم يجي تساؤل من مواطن ولا من ولا حتى من زملاء ولا من إدارة ولا كلك سوا معناه طالب المعلومة، ولكن تبدا عندي ما عنديش المعلومة. دونك نستشير نشوف شكون أهل الذكر، شكون اللي الهيك المعنية بال بال بالبرنامج هذاك ولا بالمعلومة هذيك، وناخذوا المعلومة ونجاوبوا المواطنين على قد المعلومة اللي خذيناها وعلى قد السؤال بتتخلي هو اللي هو سألوا. دونك في كل الحالات نحاولوا ديما نرجدوا المواطنين ونرجدوا اللي يطلبوا المعلومة، نرجدوهم للطريق معناها اللي اللي اللي ممكن هو ممكن الطريق اللي أكثر حاجة يتلائم مع أهوائهم مع رغباتهم مع إمكانياتهم، مع خاطر مش بالضرورة كل إنسان ينجم يقرأ اختصاص يحب يقرأ اختصاص ينجم يقرأ.
2: بالضبط هذا هو.
0: يعني احنا ديما نحاولوا ان نلقاو إكيليبر بين شي يحب يقرأ وشي نجم يقرأ ولا شي نجم فاش ينجم يتكون. دونك هذاك دورنا زيدا، خاطر دورنا في التوجيه مش جست نعطيه هكا فما اختصاص موجود في مركز تكوين.
1: أيوة. لا وزيدا بربي مدام أيوة. التأكيد ديما على الجدية في التكوين، معناتها ماشي في بالهم هكا يقرأ تكوين مهني، معناتها راهو سهل النجاح وراهو أتومومون. معناتها إنسان مثلا ما يحبش السيونس ولا ما ينجمش السيونس ولا ما يفهمش السيونس ولا ما عندوش الذاكرة باش يحفظ ويحفظ للشمال كل باش يمشي من بعد معناها للاختصاص كيما هذا على اساس انه تهزوهم به على خوه وتو ينجحوا مثلا مش كون دوبره مش صحيح.
0: لا مش صحيح، هو اختصاص فيه كيما قلنا اختصاص هو البرنامج نتاعو ثري برشا ودانس برشا، وفيه كيما قلنا برشا معارف تقنيه ومعارف معناها علميه اللي هي كيما نعرفوا احنا الناس كل نعرفوا انه سيونس واللي يقراوا سيونس يعرفوا انه الديتاي اللي موجود في الكور نتاع سيونس يلزم انسان كيما قلت انت عنده الذاكره عنده الصبر عنده معناها ينجم يحفظ ينجم يشد المعلومة ينجم خطر سي ان ديتاي. وإحنا جنرالمون نجم تكون الذاكرة في معلومة عادية تشدها، ولكن في معلومة تقنية طبية اللي ديمو تكنيك ممكن تصعب على برشا برشا عبيد. دونك إذا كان هو ما يراش في روحه المهارات هذية إنه ينجم دونك يختار حاجة أخرى على قد مؤهلاته.
1: بالضبط.
0: يختار حاجة أخرى على قد مؤهلاته ممكن ينجم ينجح فيها مخير أكثر من اللي بوتيت نقول أني نصح راسي ونلاقي نحب نقل الاختصاص هذاك خاطر صاحبي قراها ولا خاطر صاحبتي قراته ولا باش نمشي معاها ولا
1: حتى كان جيب لموين معتم بعد راهم بعد مش باش ينجح مليح في الخدمة كخدمة.
0: يعطيك صح،
1: خاطر نفرق ما بين نجاحك خذيت لي موديول كل هزيتهم وتحولت وخذت الشهادة نتاعك إيا بخي من بعد
0: إيه داير راهم بعد راهو الغتوغ نتاع الصيادلة راهو مهم برشا على خاطر حتى راهو احنا ممكن هو ممكن معناها ينجم بوتيتر يكون عنده قابليه باش يحفظ وكل، ولكن سوغ لو بلان براتيك وفي التعامل معناها مع الحرفاء ولا في التعامل في وسط الفارماسي ينجم يكون مهاراته زاده ماهيش ناقصه زاده. دونك هذاك علاش هو التكوين في المركز وتكوين تطبيقي. تكوين تطبيقي مش كان على الدواء وتركيبه الدواء وكيفاش يعطي الدواء، حتى في علاقته بزملائه في وسط في وسط الصيدليه في علاقته كيفاش يحكي مع كيفاش يستقبل الحريف وكيفاش يحكي معاه وكيفاش يعطيه الدواء. دونك هذاك الكل راهو داخل في التكوين خاطر يجينا غوتور من لي فارماسيان ويقول لك راهو هذا حاجتي بيه وهذا ما حاجيش بيه، هذا راهو عمل لي مشكله في الفارماسي راهو عمل لي مشكله مع حريف عمل لي مشكله كذا. دونك ماهيش ساعات راهو ينجم تكون عنده المعلومه التقنيه ولكن ما يعرفش يتعامل مع المريض ولا مع زميله بحذاه في الفارماسي،
1: ناقص برشا في المهارات الحياتيه.
0: يعطيك الصحه يعطيك الصحه. دونك هو منا ومنا يتكون في وسط الفارماسي يتكون من ناحيه التقنيه ومن ناحيه زادوا من ناحيه المهارات الحياتيه وكيفاش في التواصل في كيفاش يتعامل مع الحريف كيفاش يتعامل مع زملائه في وسط الفارماسي. دونك هو تكوين نجم نقولوا تكوين شامل. احنا بطبيعتنا التكوين المهني بصفه عامه فما تكوين اللي هو يمس ديريكتومون المهنه وفما تكوين احنا نسميوه انسينمون جينيرال اللي هو تكوين اللي في معناه في اللغات في في التوسكي كولتور انتربرونيريال كولتور نوميريك. دونك يهم المهارات الحياتيه بصفه كبيره. دونك هذاك علاش تلقاه المتخرج من التكوين المهني عنده المهارات التقنيه وعنده زاد المهارات الحياتيه معناها بالأساس، وتلقاها ديما نحكي وإحنا الإدماج متاع خريجي التكوين المهني ديما نسبته معناها
1: مرتفعة
0: خاطر التكوين يتم معناها كسوة مرتبط بالمهنة ولا مرتبط بالمهارات العامة، وكيف كيف يتم مع المهنة. كما مثلا كنا نحكيه على تقني محاضر صيدلي، كما قلنا الجمعة بريسك معناها أبار نهارين اللي يعديهم في السنتر، بقيت الجمعة يعديهم في الفارماسي، تقولش عليه معناها يخدم في الفارماسي وتحت شرف الصيدلي وكل شيء معناها يتعلم غادي. واني ننصح معناها المتكونين اللي هما وإلا المقبلين على الاختصاص هذية أنهم يأخذوا أكثر ما يمكن من الإفادة في وسط الستاج في وسط الفارماسي، على خاطر ينجم في وسط المركز التكوين يعطيه معلومات النظرية ويعطيه الكور، وينجم يعطيه الكور حاضر ويحفظه معناه. فماش ممكن ما أسهلش من أنه يطبع له الكور ويعطيه الكور باش يحفظه، ولكن في وسط الفارماسي غادي ويمشي يتعلم غادي وين باش يسأل، غادي وين باش يلقى باش يلقى معناها ممكن الحاجات التقنية التطبيقية اللي هو راها في الكور راها نظريا في وسط الفارماسي باش يطبقها.
1: هذا هو
0: ويلزموا يطبقها، يلزموا يعني أسختها ماما. فما شكون معناها جاي قالك كيفاش معناها ننظف الفارماسي، عمل ما تخدم في فارماسي تحب تخدم في هو يلزمك من أول من أولويات الفارماسي إنها تكون بلاصة نظيفة.
1: هذه تعرف نفس الوضعية نفس الوضعية تطرح في الباتيسوري، يقول لك كيفاش أنا جاي باش نغسل معونة ونظف،
0: يقول لك جاي باش نركب الدواء يعني وجاي باش ندق الزرارق وجاي باش نعطي الدواء من جاي. ليه من مفهماش انت فارماسي مس تحت مسؤوليتك من ناحيه الدواء، من ناحيه تنظيم الدواء، الدواء وفات الصلاحيه نتاعو كيفاش معناها مرتبين هما عندهم معناها كيفاش يرتبوا الدويات ويعرفوا كيفاش كيفاش يتعامل مع الحريف كيفاش، هذاك الكل من مسؤوليه البريبارتون فارماسي. ما يقولكش حتى وتجي راه مهمه
1: فام دو ميناج،
0: لا هذاك مهمه اللي موجود في الفارماسي انه يحافظ على نظافة الفارماسي. وهذاك راهو ما يقلقوش منه في الستاج، معني باش يتعلم كل شيء في الستاج تحت إشراف الصيدلي، يتعلم الدواء وكيفاش يعطي الدواء وشو تركيبة الدواء وكل دواء وقتاش يتعطى من لي زوردونونس، خاطر يعملوا مشاريع ختم التكوين وياخذوا لي زوردونونس، وكل اوردونونس لازم يعرف كل دواء شنو هو وتركيبته شنو، ولنا فامي الدواء هذاك معناه ينتمي، وكي نعطيه يلزمني كونسي اون باغي نعطيه مع المريض. دونك هذيك الكل راهو يلزم ويلزم يلزم المبادره. نقعدش كان اني حشام وكل ونقعد نستنى حتى الصيدلي يجي يجا مش نوريك الدواء هذا ايش يعمل الدواء هذا ايش يعمل. لا
1: راه في الاستاج الكل يعطيك نفس المعلومه، ربي راه ما تقعدوش كتف يديكم مش يستدعوكم،
0: يعطيك الصحه
1: ما تستناش الاستدعاء، راهو المعلومه تتفك فهمت بطريقه او باخرى
0: ياخذها مع عنده هو مع عند زميله ديجا قديم موجود معناها مترسم مثلا بريبراتور ديجا موجود غادي وهو استاجير، دونك ياخذ من عنده يعرف كيفاش يتعامل وكيفاش يطلب المعلومه، على خاطر ماهيش معناها يعيشك سامحوني معناتها كل شيء راهو فما صحيح التأطير لازم وإحنا نأكدوا عليه ويلزم يلزم التأطير، وهذاك دور الصيدلي ودور أي تيتور موجود في أي مؤسسة اقتصادية باش يقبل دي استاجير، ولكن الانيسياتيف متاع استاجير راهي هي اللي تخلي المؤطر يخدم معه.
1: هذا هو يعطيك الصحة بارك الله فيك. شكرا جزيلا مدام سوسن تويل المديرة الجهوية لتكوين المهني والتشغيل المنسي، راح حضوركم معنا نورتنا برشا برشا من خير.
0: شكرا شكرا فرحانة برشا ديما معك،
1: عيشك ربي فضلك وان شاء الله الأسبوع المقبل نمشي الاختصاص اخر. نستنى تفاعلكم السادة المستمعين،
0: بينا هما توا يختارون الاختصاص، اقتراحاتكم
1: انتم وقولونا شنو المطلوب تعرفوه من خلال مسلك من مسالك التكوين المهني. مازلنا مواصلين معكم اللقاء، تبقى معنا إلى اللقاء بعد قليل.

0: نصر الله الوسلتية حاجب العيون عن موجة 97.3
1: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصادياً بخلق الثروة محلياً وجهوياً؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

0: الثانية بعد الزوال على موج إذاعة المنسير. مرحبا بكم في متابعة هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أعلنت ستاغ إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم من 10 صباحا إلى 5 مساء وعلى فترات متقطعة بعدد من المناطق بمختلف ولايات الجمهورية مع عودة التيار دون سابق إعلام. وشملت القائمة المناطق التالية: رقادة، بوحجلة، دار الجمعية، ولاد عاشور، سهيلات، سبيبة، العلا، رجيش، حمام سوسة، الحي الجامعي، القلعة الصغيرة، لمطة، قصر هلال، صيادة، بولبا، عين جلولة، جمال، بنبلة، مساكن، بوحجر، زاوية قنتش، ساحلين، منزل كامل، المكنين، الشابة، السواسي، كركر، سيدي بوعلي، القلعة الكبيرة، ولاد الشامخ. قررت الإدارة الجهوية للنقل بولاية سوسة توفير سفرات إضافية عبر خطوط الحافلات والمترو من 22 إلى 25 جويلية لتسهيل تنقل المواطنين المواكبين لفعاليات مهرجان يوسو. وأوضحت الإدارة الجهوية للنقل أن السفرات الإضافية ستتوزع على مستوى محطة المترو في اتجاه سيدي عبد الحميد وساحلين والمنسير ومحطة الحافلات باب الجبلي، إلى جانب تخصيص محطة لحافلات شركة النقل بالساحل قبالة ميناء سوسة يومي 22 و 25 جويلية، مشيرة إلى أن انطلاق سفرات العودة سيبدأ من الساعة 11 ليلا. بلغت قيمة تحويلات التونسيين بالخارج إلى حدود 10 من شهر جويلية الجاري 4.745 مليار دينار بزيادة تقدر بأكثر من 230 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وتعكس هذه المؤشرات أهمية تحويلات حوالي مليوني تونسي يقيمون في الخارج في دعم التوازنات المالية الخارجية للبلاد. أعلنت حركة حماس اليوم عن انتخاب خليل الحي رئيسا جديدا للمكتب السياسي للحركة خلفا ليحيى السنوار. وجاء الإعلان عن نتيجة الاقتراع الداخلي في بيان مقتضب نشرته حماس، وجاء فيها أن الحي فاز في انتخابات رئاسة المكتب السياسي بعد نيله 35 صوتا مقابل 34 صوت لخالد مشعل رئيس الحركة في الخارج والرئيس الأسبق للمكتب السياسي. أعلنت طهران اليوم أن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر وسطاء ما تزال متواصلة رغم الضربات العسكرية الأمريكية والاستهداف الإيراني لمواقع في الخليج والأردن. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي اليوم، قال أن طهران ستواصل مساري الحرب والدبلوماسية بما يراعي مصالحها الوطنية. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 3 عصرا. منكم وإليكم متواصل في ساعته الثانية معرف قزنتي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.

0: شهر
1: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي، معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.
2: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، مواصلين معكم اللقاء دائما من خلال برنامج ومنوعة منكم وإليكم. طبعا فما برشا من المستمعين والمستمعات يصلوا على بعض مراكز التكوين المهني، وين موجودة، شنو الاختصاصات الموجودة فيها، طريقة أو نمط التكوين، أيضا الأفاق التشغيلية اللي تفتحها للمتكونين والمنتسبين لهذه المراكز. الحقيقة طلبونا الجمعة هذه في أنهم يعرفوا تفاصيل على مركز القطاع للتكوين في الإلكترونيك بسوسة، أكثر تفاصيل عليه ناخذها من عند السيدة أماني بوزياني مديرة المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسوسة. نقولها أهلا وسهلا بك، مرحبا مدام، نورتنا برشا.
1: عسلامة عسلامة مدام رفقة، مرحبا بك، مرحبا بجميع المستمعين والعاملين بإذاعة المستير.
0: يعني شكرا بفضلك، شكرا جزيلا لقبولكم الدعوة. إذا مدام أماني، شو نجمو نعرفو على المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسوسة، وين موجود، مع تقديم جديد هالمركز هذايا، شنية الاختصاصات الموجودة فيه، شنية أنماط التكوين المعتمدة في هذا المركز؟
1: بالضبط، المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسوسة صرح هو في جهة الساحل، هذا ما يخفيش. تأسس سنة 1986 المركز هذا، من الوقت ذاك هو يساهم في تكوين كفاءات مختصة لتستجيب الحاجيات النسيج الاقتصادي وسوق الشغل. بالطبيعة احنا المركز متاعنا اليوم يوفر تكوين في 9 اختصاصات في 3 مستويات، دونك 9 اختصاصات موزعة على 3 مستويات، اللي هما شهادة في الكفاءة المهنية، شهادة في التقني المهني، وشهادة في التقني السامي. بالنسبة لاختصاصاتنا في شهادة الكفاءة المهنية اللي لازم تكون معناتها مستوى شهادة المهنية تطلب سنة 9 منهات للنيفو، عنا مركب أسلاك كهربائية ومركب في كهرباء البناء. أما بالنسبة لشهادة التقني المهني البي تي بي، دونك المطلوب تكون سنة ثانية من التعليم الثانوي منهات، عنا تقني في صيانة أجهزة الميكرو إعلامية، تقني في الإلكترونيك الصناعي، تقني في الآلية والإعلامية الصناعية، وتقني في الإلكترونيك البحرية. كما تشوف لهنا مدام رفقة، احنا في قطاع الإلكترونيك والكهرباء معناها الاختصاص المركز. بالنسبة للتقني السامي، عنا تقني سامي في صيانة الميكاترونيك بالمستوى بكالوريا، وإلا اجتياز مناظرة وطنية بعد التحصل على شهادة التقني المهني بنجاح أكيد. دونك وعنا تقني سامي في الآلية والإعلامية الصناعية، وتقني سامي في الاتصالات اختصاص إعلامية. هذه بالنسبة للاختصاصات المتوفرة عنا، والاختصاصات هذه نحن نطبق فيها نمط التكوين بالتداول دونك بين المركز متاعنا والمؤسسات الشركة. وبالطبيعة هذه كل احنا رانا نوفروا إحاطة ومرافقة متكونين من مرحلة اختيار الاختصاصات حتى اللي يمشي للتربصات، وحتى اللي ندمجوهم في سوق الشغل. بالطبيعة هذا كل يصير بالتنسيق مع شركائنا في المؤسسات ومع وكالتنا أكيد الراجعة بالنظر، نرجع لها بالنظر.
0: هو التعب بصفة عامة معناتها في مختلف الاختصاصات هذه، في نبدأ حتى من عامنا واللي قبله، معناتها كانت على قدر معناها التوقعات، فاقت التوقعات، أقل من التوقعات، كيفاش؟
1: والله احنا طلب كبير ياسر على المركز، بخصوص تعرف انت معناها في القطاع الالكترونيك والكهرباء، احنا اختصاصات اللي عنا كل مطلوبة ياسر من سوق الشغل. وبحكم موقع المركز زيدا اللي هو جاي في شيرة سيدي عبد الحميد، المنطقة الصناعية معناها قريب المنطقة الصناعية، وبحكم انه مؤسساتنا شركة زيدا تدخل معنا في التكوين، دونك علينا برشا طلب. احنا توا السيت مفتوح، عنا بعض الاختصاصات اللي تجاوزت 1000% طلب عليها، دونك لهنا بالطبيعة باش نمشيو بالأولى وحسب الأولوية وحسب بالسكورينج وبالأولوية. دونك
0: بالضبط جوستومون هو هذايا برشا يطرح تساؤلات بخصوص، يقول لك مثلا اذا كان الاقبال على اختصاص من اختصاصات كان فاق المتوقع وفاق بكثير عدد البقاع اللي تحلت فيها هالاختصاصات هذه، يقول لك كيفاش يتم عمليه الانتقاء بيستونات، يقول لك مثلا فما مناظره فما امتحان، عندك شي شكون ديما عندنا سؤال اذا عندك اخوات عندك شي كذا، دونك خلينا نفهموا احنا كيفاش انتوما اذا كان تفوق مثلا بكثير جدا كيفاش السكورينغ هذا يتعمل.
1: احنا الاكثر توا لحد اللحظه ما نجموش معناها نعطيه بالضبط كيفاش يعتمد سكورينغ، خاطر هذه جينا معناتها تعليمات من الاداره العامه، والاكثر هي خاص بلي بولتان خاص بلي نوت، دونك اللي باش يكون اقرب وبطبيعه للاختصاص معناها يكون فما كما نقولوا نحن في البكالوريا تقنيه والا سيونتيفيك معناها دونك تقرب اكثر للمجال الاختصاصات اللي عندنا، دونك نمشيو اكثر للسكورينغ. واحنا ننصحوهم راهو كي يجيونا يطلبوا التكوين معناها في الاختصاصات اللي عندنا، ننصحوهم للوليدات عندنا المرافقة والتوجيه، دونك ننصحوهم حسب الاختصاص حسب توجهاتهم حسب ميولاتهم زادة، ونحاولوا بطبيعة احنا عنا دورات اخرين دونك دورة فيبري اونيتي دونك باش نلبيو معظم الطلبات، وقاعدين نمشيو في 4 دورات توا دونك توجه الوكالة وتوجه الوزارة باش نمشيو الاربع دورات ان شاء الله باش نلبيو اكثر ممكن من عدد طالبي التكوين.
0: الاختصاصات المطلوبه في مختلف الشعب هذه باعتبار نسمعوا بالالكترونيك والميكاترونيك وغيرها الاكثريه علميه، معناتها طالبين انتوما
1: علميه؟ اي الاكثر علميه الاكثر معناها الاكثر،
0: وهذه تدخل في سكورينغ نتاعكم معناها مش كيما
1: احنا نفتحوا الفرصه للناس الكل يكون الطلب اكثر في الاختصاص، دونك نوليو نتوجه اكثر معناها
0: للشعب العلمي
1: بالضبط.
0: معناها في السكورينغ اللي قلت عليه بكري بوتيت تاخذوا بعين الاعتبار خاصه اذا كان الطلب يفوق بكثير العرض، بالتالي فانكم تمشوا للاختصاصات هذه وتكون حاسمه في بعض الاحيان مش كيما شعبه تقنيه كيما شعبه اداب مثلا.
1: اكيد اكيد اكيد باش نوليو نمشيو لاكثر للاختصاصات العلميه اكثر منها الاختصاصات الشعب الاخرى معناها.
0: الشعب تقريبا اللي قلت معناها الطلبات الى حد الان فاقت بكثير العروض تقريبا وين ماشيين الاولاد والبنات؟ خلينا نفهم رواحنا المستقبل خاصه في التكوين المهني في بعض الاختصاصات، شنو الطلبات على شنو جات اكثر؟
1: والله توا لحد اللحظة تقريبا كلها متوجهة للاختصاص، أنت الاختصاصات الكل موزعة بالتساوي الحقيقة معناها فمش اختصاص أكثر من اختصاص، ممكن إلكترونيك البحرية أكثر شوية أكثر اختصاص جينا عليه طلب السنة، وأحنا ما عنيش معناتها باش نحلو مجموعة واحدة في سبتمبر، وإن شاء الله ماشيين عملنا مزلنا كي كنا نحضروا في البرنامج التكوين اختصاص BTS إلكترونيك البحرية اللي هو الأول في الجمهورية إن شاء الله، معناها المركز متاعنا هو المركز الوحيد اللي باش يأمن التكوين هذا.
0: شو نقصد به إلكترونيك البحرية هذا؟ شو نقصد به؟ شو معناه؟
1: إلكترونيك البحرية اللي هو لرادار لسونار على لنافير لباتو، دونك مانتونس إلكترونيك البحرية بصفة عامة اللي موجودين في لي باتو في لي نافير.
0: بيت تبارك الله، معناتها اختصاص ينجم يكون مطلوب برشا في سوق الشغل هذا.
1: اكيد مطلوب جدا مطلوب ومش متوفر بكثره وعليه طلب، وان شاء الله ان شاء الله مع التجهيزات الجديده اللي جايه للمركز مع قاعدين نسعى، ونحن اكيد معناتها ديما نحاولوا نعملوا باستمرار على تطوير برامجنا تجهيزات المركز، نعزوا شراكاتنا زادة مع المؤسسات الاقتصادية خاطر هي تعاوننا برشا، دونك الإدماج وليداتنا في سوق الشغل نهار آخر، وحتى باش نأمنوا نجاح التكوين دونك ونجاح التكوين المهني ما يكون كان على تعاون بين المراكز والمؤسسات.
0: دونك مع الاختيار حتى الشعب في حد ذاتها تكوينية وإلى الوحدات ولا غيرها يكون بالتنسيق مع شريككم أي المؤسسات الصناعية هذه حسب أكيد ما تطلبه في نسيجها.
1: أكيد أكيد باش يكون بالتنسيق مع شركائنا الاقتصاديين، وكما قلت لك احنا قاعدين زيدا نعملوا على تعزيز شراكاتنا، نحاولوا نعملوا شراكات أخرى مع مؤسسات أخرى بالجهة. هذا هو، وإن شاء الله نجموا نلبي طلبات الناس الكل، أكيد نحاولوا، وإن شاء الله إن شاء الله قدوة أن جور ميور، إن شاء الله نحاولوا نلبي طلبات الناس الكل إن شاء الله.
0: بالنسبة للستاج طلب وساط وليداتكم وبنياتكم، معناها تقولوا لهم أنتم ديما لوجوا على الشركات، وإلا تعطيوهم القائمة الإسمية متاع شركائكم معناها في المنطقة تقريباً؟
1: بو احنا اولا ما هوش استاج، هو يتسمى تكوين تكميلي بالمؤسسات. دونك بويسك هو تكوين بالتداول، دونك يكون برنامج التكوين مقسم بين المؤسسة والمركز، ونحن اكيد نوفرهم، خاطر احنا عنا دي كونفونسيون، عنا اتفاقيات مع شريك مع شركات ومؤسسات نسميهم مؤسسات شريكة، معناها هما شركائنا في التكوين اصلا، يقعدوا معنا ونقسموا للبرنامج التكوين، وهما شنو يقريوا واحنا شنو يقريوا. دونك اكيد باش نبعثوا وليداتنا، باش نبعثوهم نوجههم نحنا للشركات، ونعملوا تويفي متابع، اكيد عنا معناتها سله من

0: مسابقة المتكون المبادر. شفنا لهنا البوتنسيال متاع وليداتنا تبارك الله ما شاء الله عليهم في إبداعاتهم باش يعملوا مشاريع دونك وحطوا دي بروتوتيب وصنعوا حاجات دونك فما أكيد فما عندهم ما يقولوا في رواحهم أكيد بالتكوين باش يكون فما تأثير وفما توجيه فيه دونك وإن شاء الله المستقبل كلهم يا رب
1: إن شاء الله بإذن الله للتسجيل. أعتقد أنه تقريبا توا في الوقت هذية ما اكتفيتوا معناه بالتسجيل يظهر لي.
0: أي إن شاء الله إن شاء الله من هنا باش نزيدوا شوية معناتها لبعض الاختصاصات الأخرى وإن شاء الله باش مازال مفتوح وسيط للي يحب يلتحق حتى يلتحق بالمركز زيدا مرحبا به. دونك تعرف المركز طريق الزاوية قاي العوينة للي يحب يعرف أكثر ينجموا يجيوا مرحبا بيهم عن الإعلام والتوجيه دونك ينجموا يراقبوهم ويوجهوهم حتى كانوا شي مركزنا في مراكز أخرى ويسجلوا لهم حتى كان مش في مركزنا في مراكز أخرى فما حتى مشكلة.
1: يعطيكم الصحة شكرا جزيلا كل التوفيق إن شاء الله في المهمة هذه مهمة هامة جدا في إنكم أنتم فما إحاطة كبيرة بالشباب ولكن أيضا فما توفير ليد عاملة مختصة مطلوب جدا توفرها اليوم حتى نكون الشركات الصناعية من وليدات وبنيات يخدموا خدمة مزيانة فيها برشة احترافية في المجال وبرشة مهنية.
0: أكيد أكيد أكيد أكيد باش يكون معناتها توجهنا احنا الاول هو التشغيل في الاخر معناها انه نوفروا يد عامله مختصه للشركات ولوليداتنا توفير زاد مواطن تشغيل.
1: شكرا جزيلا مدام اماني بوزياني مديره المركز القطاع للتكوين في الالكترونيك بسوسة على مداخلتك معنا اليوم وساهمتك في اثراء الحصه وتوضيحك مختلف الاختصاصات الموجوده في مركزكم. تحياتي لك ولكل العاملين في هذا المركز القطاع للتكوين في الالكترونيك بسوسة. شكرا جزيلا الى اللقاء.

مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، مازال مواصل معكم اللقاء دائما من خلال منوعة منكم وإليكم. بعد ما اعطيناكم فكرة على الاختصاصات الموجودة في المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسوسة، الحقيقة باش نمشي لموضوع آخر هو متداول يوميا، ولكن كلموني عندي برشا من السادة المستمعين والسماعات، سورتو خاصة اليوم برشا من أصحاب المشاريع، برشا من الباحثين الشبان اليوم في مشاريع صغيرة انطلاقا من مبادرة ذاتي، يقول لك اليوم تضررنا كثيرا من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. هذا ما بالنسبة للمبادرة الذاتية اللي ما عنده شارج مع ناس أخرين، معناتها يخدم وحده، ولكن يقول لك أنا اليوم عندي التزامات عائلية، التزامات اقتصادية، عندي التزامات مع المزودين متاعي، عندي التزامات مع حرفائي اللي تقريبا في مجالات مختلفة يستعملوا في الكهرباء، واللي يقول لك الانقطاعات متكررة ولا يمكنني أني انغامر في بعض الأحيان بعد ما تكبد خسائر كبيرة برشا، ما يغامرش بأنه يخدم حتى ما يعرفش وقتاش الضوء يقص. صحيح اللي فما بلاغات توا ولات من ستيك، ولكن البلاغات هذه هي في حد ذاتها ساعات فيها بعض الأخذ والرد، باعتبار أنه يقول لك مثلا كما اليوم الاثنين التيار الكهربائي ينقطع تقريبا من الساعة 10 إلى 5 مساء على مجموعة من المناطق، ولكن جي يوضح بعد ويقول لك معناها على فترات مختلفة، على فترات متقطعة. بالتالي اليوم يقول لك شو معناتها فترات متقطعة، معناها اسكو هو يسكر من 10 إلى حدود 5 خليني نقعد نكتف في يدي، ثم بعد 5 عندي الإمكانية باش نجم نخدم خدمتي، وإلا قبل 10 متاع الصباح نطلع الكمانديت متاعي ونحط اللي يستعمل الفور ولا غير الفور. فما ناس تستعمل ماكينة الخياطة، فما ناس تستعمل الحديدة الفريري باسي باش تحدد معناتها القطايع متاعها، فما ناس تستعمل الفور، فما ناس تستعمل معناها كل واحد والأدوات اللي يستعملها انطلاقا من التيار الكهربائي. يقول لك خليني نسبق خدمتي قبل 10 متاع الصباح، لكن فما شكون قال لي راهو انقطع تيار الكهربائي لفترات، وثم شكون حتى ضربت له الماكينه نتاعو. هذاك حاجه اخرى بالنسبه للتامين وكيفاش نجم نخدم معناتها الدوسي نتاعي باش يعوضوا لي، ولكن في الاثناء يقول لك فما برشا ضياع وقت، فما برشا ضياع متاع كماندات قاعده توصل معناتها من الناس. من 10 ل 5 اللي هو متواصل يصعب شويه، فما فترات متقطعه ما قدش تدوم هالفترات، الفترات هكية ينجم الإنسان يستعمل فيها التيار الكهربائي ولا، ثم بعد 5 مساء تضمنوا لي اللي ما يقصش الضوء ضامن ربي. فبالتالي اليوم هذوما الناس اللي عندهم مبادر ذاتي معناتها يخدموا وحدهم، يقول لك خسائر كبيرة برشا، خسائر لا يمكن تحملها لباعة شاب، خسائر لا يمكن تحملها الناس عندهم رأس مال صغير وقاصدين ربي على خير في بداية مشروع. كانوا يتأملوا برشا أنه فترة الصيف فترة الطلبات الكبيرة على برشا منتوجات تتماشى مع الصيف، أنه باش يلموا رواحهم أنهم يكبروا رأس مالهم، ولكن لقوا رواحهم عندهم مشاكل لا تحصل تعد، كيف كيف بالنسبة للشركات الصغرى المتوسطة اللي فيها انجاجمون مع ناس أخرين، واللي معاه خدامتك يقول لك هو جاي هو مركز البريزنس بتاعه هو موجود وديسبونيبل، معناها يلزمه يخلص، يقول لك إلى متى قاعد نخلص أني في ناس وأنا إنتاجي مش قاعد يطلع. بالتالي اليوم برشا إشكاليات يطرحوها كما قلت لكم الباحثين الشبان، خاصة للعود ومزيل الطريق، معناتها الخسائر تنجم تأثر عليهم برشا. نرجع لهنا ونقول الشركة الوطنية لاستغلال للكهرباء، الشركة التونسية للكهرباء والغاز، شنية الاحتياطات اللي خذتها وهي تعرف اللي احنا قادمين على صيف سخون، هل قامت بعملية الصيانة الدورية؟ هل قامت بتجديد الشبكة متاعها؟ تخممش في أنها توسع وتضيف مولدات كهربائية؟ هذا هو السؤال اللي قاعد يطرحه المواطن. واليوم وقت اللي تسمعوا بعض الغضب على الشركة التونسية للكهرباء والغاز، بالله اللي تبدلوا الموضوع، ما هوش غضب على الأعوان اللي قاعدين يعملوا توا في الانتروتيان والمانتنانس، مستحيل باش المواطن يتجرأ ويسب عون
قاعد يقوم بالواجب متاعه. هو المواطن اليوم في حالة غليان من السياسات العامة متاع الشركة. الشركة قامت باحتياطاتها ولا الشركة نعرفوا اللي فما تغيرات مناخية كبيرة برشا، نعرفوا ارتفاع كبير برشا في درجة الحرارة في الصيف، نعرفوا الخيوط متاع الضوء هذه ما تنجمش تهز الآلات الموجودة. لكن أيضا في الأثناء المواطنين العاديين اللي في ديارهم اللي عندهم برشا مبردات عندك ديكليماتيزور نورمال مو اليوم في إطار ترشيد الطاقة، من المفروض النقص شوية من استعمال. معناتها إذا كان أنت عندك دو تروا كليماتيزور في الدار راكبين، ولو إنه راهو ما نكذبوش على بعضنا، المونجيلا ما عادش تهز ديجا بطبيعتها كي تحل كليماتيزور انت ومعاه كعبه ذو تصوتي المونجيلا. معناتها باش نقولوا احنا رشدوا استهلاككم كمواطنين زوز ثلاثه كليماتيزور ما تتحملهمش المونجيلا الضوء. اما في الاثناء استعملوا اذا كان عندك مروحه استعمل مروحه في عود كليماتيزور، عندك زوز ولا ثلاثه كليماتيزورات استعمل واحد بركه. اليوم عندك الامكانيه اذا كان عندك زوز فريجيدارات ولا عندك فريجيدار وعندك إلى أخرى متاع تبريد استعمل الفريجيدير بركة باش نقصوا على بعضنا الشارج. كيف كيف للمغازات الكبرى إذا كان عند الإمكانية باش ترشد الاستهلاك متاعها رشدوا الاستهلاك باش نجموا الناس الكل نهزوا مع بعضنا ضيم هالصيف هذايا. وربي إن شاء الله يبرد علينا الجو، وإن شاء الله تكون عنا سياسة استشرافية لواقع ولكن لمستقبل في تغيرات مناخية هامة لابد أن نعمل احتياطاتنا الكبيرة لها. برشا ناس اليوم تخمم في جروبات متاع ضوء تقول لك أنا معناها نحاول كيفاش نلوج كيفاش نعمل مولدات خاصة، فما الإمكانية ما ثماش. الناس اللي مركبة الطاقة الشمسية يقول لك اليوم علاش ما تكونش عندي الإمكانية باش نولد الطاقة الخاصة بي، اسكو فما ولا ما فماش؟ هذا هي السؤال المطروح. يظهر لي موضوع الطاقة اليوم أكثر من وقته باش يتحط الملف متاعه على الطاولة ويحكيوا فيه خبراء بالأساس قبل ما يحكيوا فيه المواطنين. إغنية ثم نواصل اللقاء. لو سأل بكم مستمعين الكرام، نعود بعد قليلة.

0: النهار يا عين.
1: يا عين.
0: العين مليح لكن أنا هي.
2: طبعا العين الزرقة.
1: الزرقة الزرقة الزرقة.
0: لا لا لا السودة.
1: السودة السودة السودة.
2: الزرقة.
1: الزرقة السودة الزرقة.
2: السودة
1: الزرقة.
3: يا سادة يا سادة يا سادة يا سادة يلي عيونكم عشاقة وشفتوا ما شفتوا في ملك الزين وعلى الفصال ما لقيتوا حتى طاقة ما بين الغنجات وزرقات العين الحكم عليها ما هو حاجة بعيدة وإذا حبيتوا تخيروا في الحين ها هو الجاموسي.
4: بالله يا حميدة خلي الحكاية بيننا الاثنين.
3: وعليش تخبي؟ ما كانت لك عادة أنت اللي تفرق في ألوان العين وفين تلقى أحكم من هالسادة وزين يكوي مثل هذا الزين.
4: اللي يغلب حميدة يجي حاسبني.
3: بالله يلا بالله يلا شنف الوذنين نطالبك هالمرة ما تخيبني.
4: الله يبارك. ها هي سامعي
5: عوين السودة مع الزرقة تتخاصم وقالوا افصل بينهم الاثنين.
4: بالله كيف نكون عليهم حاكم وانا ما نفهم لغة العينين. جاءوا الغزلان وفتحوا لي عينيهم عيون سما من تحت شفر طويل وعيونها وخياني تقول عليهم بيت الظلام وسكن فيها الليل.
5: قالت لي الزرقة قل لي وش تستنى عمرك شريت شبيه لهذا الزين وشعري الذهبي وبسمة الجنة وسحر عيوني قل لي شفتوا فين. أنا إذا تكلمت وسكت المغنى قلب السعيد نرجعه مسكين واللي يراني في دلال ورنة يقول الغزالة هذه جاية منين. خزرت للزرقات خزر الطاير شاف السماء تضحك في يوم ربيع وحب يطير لها وتردد حاير خايف ليغدى في السماء ويضيع وبقيت نلوج على اللي فيها سحرني نفحص وندور في جميع الأركان نلقى شفر منه يا رب استرني في كل رمشة يضيع للميزان ما بين ذهب على الجبين مدلي وورد الخد وبسمة المرجان. والعين غديرة ركحت مرايتها زرعها بداية ذبال حن عليها إذا تقعد ساعة في رمشتها تقول السماء نزلت وذابت فيها. قلت لها صدقتي السماء في عيونك وجنة الجنات سكنت فيها ورويحتيها شهلة ربي صونك من سحر عيونك والله خفت عليها. هم دلي القطاية ذهب معلق جنة عيونك ليها قلبي تشوق عيونك سما فيها الربيع الهادي ينادي حبيت نطول الجنة بالأيادي بانت بعيدة وما قدرتش نلحق عينك بحر يضحك ويعري سنانه بحنانه حبيت نشرب موجته والوانه خفت البحر الحي ما يغرق. البسي خامة تخفي جنة عينك وتزينك تبقى عيونك تحت شمس جبينك سكاكين من تحت السحاب تبرق. والله هي اللي خذيتي قلبي بعجلة ها شهلة لو قلبي لقلبك يوصل ويكتب له ولو مكتوبي ما كانش يفرق نبني لك معبد ما يخش دونك ونصونك نتهجى فيها الوان سحر عيونك ونعدي عمري في سماها معلق.

0: يا خلق هالمولى مجلية
1: أيوة والله ثانوية خلق هالمولى مجلية
0: عالخضرة الحلوة العزلية عالخضرة الحلوة العزلية حتى العمر

0: لكن حتى في الحكم على العينين القاضي يسمع ديما من خصمين.
1: وخزرت للغنجات وقلت نفرق ما بين الحاجب والشفر والعين، نلقى الحاجب ممدود سيف معرق والشفر من يبنوز بر الصين، والعين تلمع في الظلام وتحرق. هويلي منك يا ظلام العين، حاجب شفر وعين ثلاث ليالي تلاقات عشية وخيمة سنين، وزاد ظلام الشعر نزل حمالي خلاني نقول الفجر زعما فين، حتى تبسم المضحك الغالي ومن مرجان ولعجة السنين. قالت الغنجة اخزر لي وتفرج وقل لي كانك في العلوم فطين، اش قال لك شفري بالسواد مغنج وليلي لدهم ساكن العينين، باللي ظلام الليل غمق وطول نور الصباح ببهرته يمحيه، وظلام عيوني عمره ما يتحول شمس الزمان عيات وحارت فيه. قلت لها صدقتي ليلك ماله نهاية وعيونك فيها شي ما ندريه، واللي تشك عيونك الرماية لهيب جهنم يحرق جواجيه. إذا العيون الزرقة فيها حرارة عرفنا السحر بلونه واللي فيه، أما ظلام عيونك النحارة من يعرفه ومين يقول لي عليه.

0: لكن قولنا بعد ساع البال، لشكون من الاثنين نظرك مال؟ وش قالت الشهلة عيون عسلية، والصمرة غنجة أم عين غزال؟
1: قالوا لي لكن هذا مش فصال، قلنا لك احكم يلا احكم بالنية، وإذا في الحكم طلعت ولد حلال خير وحيدة وقول هذه هي. قلت لهم بركة الحكم صعب عليا، لكن فهمت المعنى في اللونين. انتم صورة من الحياة الحية، وكل حيدة تمثل فيها حين. الصمرة تمثل الليالي السود، والشهلة ضحكة الفجر الفتان، واللي يسكر بخمرة الوجود يشرب الخمرة على كل الوان. هذا علاش نقول لكم ونعاود، الحكم زايد والكلام رزين، اللي نشوفه واللي انا رايد هاني نقوله وافتحوا الوذنين. الوان الدنيا نام ولع بيها، واذا تحبوا نزيدكم يمين، دمي نكبة وروحي نسلم فيها، تهاو بالحرام من سيبكم الاثنين.
2: نوصلوا مستمعينا الكرام لنهاية اللقاء معكم، إن شاء الله الأسبوع المقبل بإذن الله نرجع للفاتورة اللي سألني عليها، وشنية التنصيصات الوجوبية يلزم تكون موجودة حتى الإنسان تكون أموره قانونية 100%. شكرا جزيلا لحسن المتابعة، إلى اللقاء مع أجمل تحيات هيثم وناس، هويدا ساسي، عمر سلامة ورفقة زاتي.

0: الثالثة بعد الزوال من إذاعة المنسير. أهلا بكم في موجز الأنباء. أعلنت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم من 10 صباحا حتى 5 مساء وعلى فترات متقطعة، وشملت هذه وستشمل هذه الانقطاعات عدد من ولايات البلاد، وفي الوسط ستشمل رقادة وبوحجلة ودار جمعية وولاد عاشور والسهيلات والسبيبة والعلاء والرجيش وحمام سوسة والحي الجامعي والقلعة الصغرى وقصر لمطة وقصر هلال وصيادة وطبلبة وعين جلولة وجمال وبملة ومساكن وبحجر وزويد قنطش والسحلين ومنزل كامل والمكنين والشابة وسواسي وكركر وسيدي بوعلي والقلعة الكبيرة وولاد الشامخ. قررت الإدارة الجهوية للنقل بسوسة توفير سفرات إضافية عبر خطوط الحافلات والمترو أيام 22 و24 و25 جويلية لتسهيل تنقل المواطنين المواكبين لفعاليات مهرجان وسو. والإدارة الجهوية للنقل أوضحت أن السفرات الإضافية ستتوزع على مستوى محطة المترو في اتجاه السيدي عبد الحميد والسحلين والمنستير ومحطة الحافلات باب الجبلي، إلى جانب تخصيص محطات لحافلات شركة النقل بالساحل قبالة ميناء سوسة يوم 22 و25 جويلية، مشيرة إلى أن انطلاق سفرات العودة سيبدأ من الساعة 11 ليلا. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأن عدد قتلى حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية إلى غاية 18 من جويلية ارتفاعا قارب 10.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 695 قتيل. وأفاد المرصد بأن عدد قتلى حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية و 695 قتيل مقابل 629 قتيل خلال السنة التي سبقتها. بلغت قيمة تحويلات التونسيين بالخارج إلى غاية 10 جويلية الجاري أكثر من 4745 مليون دينار، بزيادة 230 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية، في مؤشرات تعكس أهمية تحويلات حوالي 2 مليون تونسي يقيمون في الخارج في دعم التوازنات المالية للبلاد. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا، بالإي هواية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها جيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المنسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم، الأفام عدلها موجة. إذاعة المنسير، الموجة اللي توتيك، الموجة اللي توتيك.
4: دقيقة صحة.
5: مرحبا بكم دقيقة صحة. مع حلول فصل الصيف وتغيير العادات الغذائية متاعنا بالطبيعة مع كثرة الأفراح والمسرات، ربي يفرح الجميع. مريض السكر زيادة من حقه يفرح كل عبد الكل، أما يجب يحافظ أيضا على الصحة متاعه، وذي بالابتعاد قدر ما يمكن على المشروبات الغازية، على العصائر خاصة العصائر المصنعة، المثلجات والحلويات. إذا كانت لازم شيء المناسبة نجم ياخذ شوية يذوق ما خذت خاطر، أما ما يكثرش. كعبة الحلوب تبيع نجم يهزها ياخذها في داره كي تيحلو السكر، وإلا ياخذها بعد الغداء كي يبدأ سكره معدل. النصيحة الثانية حبيت نأكد عليها ونعاود هي شربين الماء، إذا بينا يشرب أكثر من إيترا ونص في النهار، يكثر زيتها من الألياف. وكيك يعدي إن شاء الله عطلة سعيدة، مع تحيات الدكتور حنان الصيادي.
4: دقيقة صحة.
1: الموجة ورا الموجة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: مرحبا بكم الناس الكل، عسلامتكم معنا. عدد جديد من الموجة ورا الموجة كما العادة، البداية نهار الاثنين وبرنامجنا تلتقي به كل يوم الاثنين للجمعة من ثلاثة للخمسة على موجتكم إذاعة المونستير. عنا مجموعة من الفقرات أكيد أو فيها إذاعة المونستير تعرفوا على فقرات برنامج الموجة ورا الموجة، ولكن يلزمنا ديما نعود لكم كل مرة شنو عنا في فقراتنا. البداية بحل البيبان مع الأستاذ جلال بن سعد، اليوم باش يحكي على باب ريقشة، حدث ولا حرج، مع محمد أحمد مخلوف سكيتش بطبيعة ناقد وبطريقة ساخرة لحياتنا اليومية والشأن العام. من ذاكرة المهرجان كما العادة فقرة المسجلة مع أسامة بالحاج محمد، اليوم مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء المصري. وبعد أخبار الساعة الرابعة وأخبار الرياضة نرجع بفقرة ديما القدام. ديما القدام اليوم مع آية الرويني، اليوم آية باش تستضيف السيد زياد لبسيلي رئيس جمعية متطوعون للتشجير، باش يكون عبر الهاتف وباش نحكي معاه على العمل هذا متاعو. ركن موش صحيح أو فقرة موش صحيح مع الفنان الصادق عمار، خمسة دقائق مسجلين كما العادة. وآخر فقراتنا باش تكون على الخط، على الخط اليوم معنا فارس بن سالم قائد فوج جمعية الكشاف التونسي فوج طبولبة، حوارنا معاه باش يكون حول مهرجان الطفولة اللي ينطلق نهار 26 جويلية ويتواصل حتى لنهار 1 أوت. باش نحكي على كيفية التسجيل في التظاهرة هذه، الفقرات، المنظمين والمشاركين فيها، وبطبيعة البرنامج الكامل لهذا المهرجان. هذا الكل في فقراتنا اليوم في برنامجنا الموجة ورا الموجة، وكامل فريق بطبيعة يأمن لكم البرنامج، بداية بالزميلة هويدا بن ساسي في تنسيق البث المباشر واللي تربط السيلة بينا وبين ضيوفنا عبر الهاتف، رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي، هوية الصورة، الصورة اللي فرضت نفسها طبعا الإخراج الرقمي اليوم للزميل رؤوف غديرة، حسام نواري رافقنا في الهندسة الصوتية والإخراج التقني للحصة، ومحمد وليد جاموسي في الإعداد كما العادة، وعلى رأس الفريق يحييكم ونتواصل معكم حتى للخمسة في تقديم هذا البرنامج. يلا بعد النغم نبدأ بحل البيبان والأستاذ جلال بن سعد، واليوم في المنستير وتحديدا باب بريقشة.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعين الكرام، تحية المحبة والمودة. الباب اللي باش نشوفوه اليوم باب مش بعيد برشا على الإذاعة، على إذاعتنا المحبوبة إذاعة المنسير، باب بريقشة موجود قبالة السوق البلدي بالمدينة، ويعود هذا الباب إلى العهد الأغلبي في القرن التاسع ميلادي. تسمى باب بريقشة نسبة لسمك البرقاش، واللي كان يتباع شيلة بيلة بحذاه بحذا الباب هذا في شك هكا، معناها عبارة كالعنقود يتعمل مسعف النخيل ومن جريد النخيل في إخراج الحقيقة يشهي. ويقول الباحث محسن عيسى متحدثا عن هذا الباب: يتواصل مع باب بريقشة التشكيل الذي أخذته مدينة المنستير منذ أواخر القرن الثامن ميلادي ومع العهد الحفصي كذلك. هذا التشكيل هو الأسوار والأبواب، وهذا ما يجعلها تحفة عريقة كلها مجد وفخار. ويقول زميلنا ماهر جعيدان في مقاله بإلترا تونس في 27 فيفري 2019، في مقاله اللي هو بعنوان رباط المنستير حصن دفاع ومزار عبادة، يقول أستاذ جعيدان: رباط المنستير هو أحد ثغور الحراسة، وإطلالته على المتوسط جعلته في صدارة المواقع الدفاعية بل منشأة عسكرية، وكانت مدينة المنستير محاطة بالأسوار ولها ثلاثة أبواب تعلوها أبراج: الباب الأول قبلي وهو باب بريقشة، والباب الثاني جوفي وهو باب الخوخة، والباب الثالث غربي. ويواصل الأستاذ جعيدان ويقول: وعرفت المدينة عدة أبراج، أهمها برج القصبة وسيدي عامر وسيدي منصور وبرج القلب، فيما كانت تعتلي تلك الأبراج مدافع. أما باب المدينة فيعرف بباب الدرب. وكتب الدكتور بوراوي عجينة عن هذا الباب في مجموعته القصصية جدار الخوف، يقول: كان باب بريقشة من عهود خلت يحمي المدينة ليلا وتباع أمامه الأسماك نهارا. يمكن كذلك العودة لمقال المهدي خليفة في جريدة الشروق بتاريخ 17 جوان 2020. هذا باب بريقشة بإيجاز، واللي حب يتعمق قدمنا لكم مجموعة من المصادر والمراجع مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: مرحبا بكم من جديد مواصلين في الموجة ورا الموجة. نوصلوا مع بعضنا للركن الثاني حدث ولا حرج مع محمد أحمد مخلوف. أهلا وسهلا أحمد. مرحبا.
1: مساء النور ثريا. مساء النور كافة السادة المستمعين والمشاهدين.
0: ش عاملة فيك السخانة؟
1: الحمد لله
0: وصلت لبيت.
1: لا سخونة ما الحمد لله. سايس رواحنا وبرا.
0: اللي يدخل توم ثنية اللي كيف تتبدل مع ثلاثة اللي يدخل يدخل
1: خاطر اللي
0: على كل هي الموجة نتاع الحر. إن شاء الله إن شاء الله أبارتير من غدوة باش
1: بعد غدوة
0: باش تبدأ تروح على روحها, وإن شاء الله نكملوا بقية الصيف في سخانة على الأقل عادية
1: مقبولة, خاطر هي فوق المعدلات نتاع السنوات الأخيرة.
0: أكثر أكثر برشا من المعدلات اللي متعودين بها, وهذا اللي يقلق برشا ناس إضافة لأنه كما تعرف الظروف تاع قصان الماء والضوء واخلت الانترنت بالطبيعة.
1: بالضبط. للأسف إن شاء الله تتحسن الأمور وكا وإن شاء الله.
0: ما مربوطة كلها بالموجة نتاع الحرارة هي
1: أكيد
0: خلقت خلينا نقولوا الاضطراب هذا في كل شيء.
1: تفرعيسة
0: تفرعيسة. بعيدا عن هذا محمد أحمد مخلوف عنده موضوع آخر, حدث ولا حرج.
2: حدث ولا حرج.
0: تفضل أحمد.
1: مشى في بالي نسمع في عم الصادق ثريا يرحمه يغني, تعديت على جنين الدارك لقيت وردك يتبسم لي, وإذا بي نسمع في سامي الخرناني عيط, اذري اذري يا عم علي اذري, عركة في زينة البلاث بين مرتك وعمل هادي لانتريتي. اهبط علي يجري من تروازيام ايطاج وين يسكن, وخلف درجة ولا هما درجتين, وتكب على وجهه واستر ربي لو كان ما سبقش ديه راه وجهه تحل ولا راسه تفرشخ. خلط يلهث لجنينة البلاس يلقى مرته سهام شادة عم على الهادي لانتريتي من رقبة مريول وقريب تخنقه وتطلع له بلحوحه, وفنجان القهوة اللي في يده اتكب على سرواله وهو يصيح ويعيط, والله لنقومها والله لنقومها اشبيه من كبوك. وسهام تصيح وتعيط من غادي وتقول له, اي نعم ملك بابا ونص يا بابا, والفكرة فكرتي وانا اللي حشمت روحي مع سكان البلاص كي طالب الركيك من واحد الواحد ونبدل في وجهي الوان الوان باش نقنعهم وناخو من عندهم الفلوس باش شرينا الجازون والشجر وطلعنا لبناك اللوح, وتعهد كل واحد فينا باش يسقي وينظف على القليلة مرة في الجمعة. وانتي كيف جيتك وقتلك على الفكرة رخيت فيها العين وقتلي وانتي تضحك هل هداري الفارغة ما تهمنيش, وكيف نحب نقعد نقعد على الشازلونك في الباركون متاعي نشم الهواء. وبالنسبة للأخضار اللي تحكي عليه عندي محابس النعناع والأحبق والفيجل, والجازون متاعكم أربيه فيه الفاكرون ولا خليوه ميسرة للعلالش في العيد, وتوا تحب تقعد وتتمتع هناني بناني دويو يا بابا والله لا تحط فيها رجلك. كي الفرس المسيب سهام استلبست ولا سمعت لكلام علي رجلها ولا منوبية جارتها وعشيرتها, وما نجم يشكمها كان الوردي السنديك كيف طلب من الهادي لانتريتي بكل حزم مغادرة المكان, وزاد نبه عليه باش ما عادش يحط سقيه في الجنينة إلا ما يدفع بارو من المصاريف الكل. والحق هالعركة كانت فرصة للوردي السنديك اللي لقى جميع السكان تقريبا حاضرين وملمومين في العركة باش يذكرهم باش يدفعوا من هنا.

0: وفاتورة الضوء اللي مش خالصة, وحتى في نجاح بنته فلوسه في كروشكم وهو يكردي في الحلو من عند مدام سابلي. ومفيد الهدرة تفضت ما بين سهام وعمل هادي لانتريتي وتشكشكت ما بين السكان والوردي السنديك, وكل واحد يقول خاطيني, وكما يقول الشاعر قالوا يا بابا وقتاش نولي وشرفة, قالوا حتى يموتوا كبار الحومة.
1: أي حدث الشاعر صار هو
0: مالا مو شاعر باش نبدلوا جوك
1: هاو. شاعر به كيما قلت لناش ما سميتناش شاعر
0: بعدين. لا لا لا
1: هو بيرا والمثل الشعبي ذاك
0: أكيد.
1: قالوا يا بابا وقتش نولي شرفة
0: قالوا حتى يموتوا كبار الحومة.
1: أي ولو أنه توا ولينا نعيشوا في وقت العباد ما عاد يهمها أصلا في كبار الحومة ولا في رأيهم.
0: بعد اللي كيما حكينا جماعة الأخرى شوها تي في ناس تلوج على شوها ما عاد يهمها حد شيء. ولينا دونك بالحق كيما قلت أنت المرة الأخرى ثريا احنا كنا نلوجوا على السطر, توا ولا الفضح ما عادش السطر وربي باقي ستروا علينا ما ينعش.
1: أما فيما يخص الموضوع اللي حكيت فيه راهو مش لعبة وراهو موضوع جدي
0: أكيد.
1: خاطر متعرف المساكن
0: الجماعية
1: الجماعية هذه عندها قواعدها راهو عندها قوانينها, والسنديك ما وش نامبورت كي المفروض هو, فما شركات تو خاصة ما خلينا احنا في خلينا في الصنديق في العادي وفي الطريقة القديمة والمعروفة, وأنه واحد من العمارة وتصير ساعات انتخابات ويرشح روحه ويتفقوا عليه, وحتى المعلومة اللي بيش يدفعوه على خاطر فما مصاريف للصيانة والدهينة
0: وموجودة كل هذه معناها في نظام قانوني معناها موجودة في
1: الرائد الرسمي بالقانون وكذا. دونك انت كي بيش تسكن في العمارة
0: ويمشي يتنشر زاده في الرايد الرسمي اسمه معناه ماهوش سهل بالحق.
1: والملاك هو اللي خلص الصنديق مش الكاري راه باش نكونوا نعرف على خاطر راه هو نهار اللي انت تمشي تكري ابارتمون في عماره فيها صنديق باش يقول لك مثلا 800 دينار و100 دينار صنديق في الشهر, وهذاك تقريبا المعدل تو في المدن الكبيره كيما مستير سوسه بون العاصمه ساعات حتى اكثر شويه أكثر من 100 دينار. وانت وين تسكن وشنو العماره وقديش فيها من شقه وطبيعه الخدمات اللي باش يقدموها زاد يكون متفق عليه. علاش؟ لأنه رأي مهمة برشا حتى للمشهد العام. خاطر أنت تحكي لي في الأوف قلت لي عمارة مقابلتني اشترها مدهون واشترها مش مدهون اللي دفعوا دهنول ومني مدفعوش
0: بالضبط.
1: وشنو المنظر ذاك من برا المشهد العام شنو بيش يكون معناها
0: معناها بالحق برشا هنا نشوفه احنا على الأقل نشوفه في المحيط متاعنا مثلا في مدينة المنستير برشا عمارات للأسف الشديد معناتها من برا منظرها ما ينسجمش مع المحيط متاع المدينة, وهو معناها الدهن بسيط تو معناها مثلا مدينة المنستير يقول لك ادهن بالابيض معناها ابيض وازرق
1: عادي عادي, عادي
0: خاطر تو ساعات فما شكون يقول لك ندهنوا بالالوان, الالوان ساعات تتكلف خاطر باش تعاود وباش تخلط وكذا, لكن دهن الابيض ما يكلفش معناها براتيكمون دهن عادي تدهن تبدا نايره انت لول تبدا قاعد معناها في بلاصه مزيانه تنشرح نفسيتك كيف كيف. حكينا زاد على جرد نتاع البلاصات فما الناس تعمل جرد لصغيراتهم يلعبوا فيها وليهم هما زاد متنفس خضار ويتلهوا به ويبداوا ابنائه
1: صحيح يعطيك صحه
0: يدخل فيه معناها بون السنديك ينجم هو يتدخل فيها الحكايه هذيك تبدا منظمه بيناتهم وعلاش ليه
1: فما حوايج نسيسير على الاخر كيما الاسانسور في العمارات اللي عاليه وفيها اسانسور باش بالاسانسور باش يمشي لك بالالكتريسيتي يزمك دونك الفاتوره تخلص نتاع ضوء الدروج ونتاع لاسانسور
0: بالضبط.
1: لاسانسور لونتروتيان نتاعو اي على شكون باش يقعد لاسانسور ديما مريقل ويمشي وكذا يزمك زاد تكون مخلصه الصنديق نتاعك باش تلقاه وتتمتع بالخدمه هذيك نمشي معاك اكثر. الباركينج سواء كان في الطابق السفلي سوسول ولا في اي بلاصه نتاع العماره الباركينج يزمو كيف كيف,
0: كيف, كيف
1: اذا كان في بيبان اللي بالالكتريسيتي ويزم والكوما لي كوموند اللي يتوزعوا عليكم راه هذاك كله فلوس
0: دراهم كل كل
1: دونك الناس اللي باش يسكن في عماره واللي يكسب سورتو انا ديما نرجع للملك اللي يكسب في عماره ويتصور روحه مش باش يخلص غلط راه
0: وقتها
1: يدبر راسه وين يمشي يسكن بالحق راو المساكن هذه الجماعية هذه قاعدة من قواعدها أنك تكون عندك صنديق باش تخلصها وباش يقوموا لك بالخدمات هذيك الكل باش تمتع بها
0: وبالطبيعة بخلاف هذيك فما معناها
1: فما قواعد الحراسة
0: هي الحراسة وقواعد العيش معا زاد معناها الاحترام متاع التوقيت متاع النوم احترام الجيران احترام البلايص هذا بالنسبة للباركينج راو فما إشكالية كبيرة
1: لا بالأرقام هم الحقيقة الأغلبية توفيق
0: الأغلبية ولا بالأرقام
1: تلقى أنت مثلا لابارتمون نتاعك نمرو 20 تلقى نمرو 20 في الباركينج نتاعك وراه وصحيح كلامك على خاطر ساعات ما يحترموهمش
0: ما يحترموهمش
1: وانا نسكن في

0: أرى عندي بلاستي رقم 20 نضيف أحمد يقول لي وين باش نحط الكهرباء.
1: تيهاو
0: فارغ ما يجي الجاري هذاك ولا ما يجيش هذاك يسكن في تونس يجي من مكان
1: يجي نهارته
0: ونهارته هو يجي ويحب على بلاستو
1: صحيح
0: وتصير مشاكل
1: موجود هذا
0: هي فما نوادر أخرى
1: برشا نوادر
0: العساس نتاع العمارة يكري بلايص الباركينج
1: يدبر في راسه
0: هذه نحكي لك صارت لي مرتين في حياتي نحكي على تجربتي الخاصة العساس يكري يدبر في راسه إيه لكن أنا كي نطلع مش نحط كرهبتي نلقى بلاستي محازة يجيني يوم ما تحط في الأخرى شان عندك فيها حطه كويس كويس يقولي خليني نحط في بلاستي أنا شو نحط في بتاع الناس وبعد يجي يدق عليه يقول لي
1: بعد لي كرهبتي
0: يعرف كرهبتي مثلا جاري ولا حاجة ليه ليه حط وهي شنو بعد الحكاية كي تبعتها نلقى فما كرهب مش ساكنين
1: يدخلوا
0: يكري يدبر في راسه
1: أكيد
0: ما نحكي لكش في مستيرة في لي زابارتمون القراب للبحر
1: مشكلة كبيرة
0: يكريو في بلايس الباركينج على قاعدة ولو السكان واصحاب المنازل هذوما يعرفوا اللي نحكي فيها أكثر مني كريو يكريو زادة وسعار ما نحكي لكش دونك ذاك علاش لي سانديك لازمهم يكونوا فايقين معناها خاطروا علاش
1: ويكونوا اونيت زادة
0: لي هو سانديك علاش خاطر لي تاش اللي
1: عنده
0: راهي مشي سهلة وأصلا حتى حارس العمارة المفروض هو يرد باله منه يعملش هالتجاوزات هذية وكذا أي ماله ما تعرف خاطر المواطن كيف يدفع فلوس من بعد والسنديك معناها نورمالمون تتبدل زادة
1: وفما سنديك محترف
0: كل واحد عنده موندا
1: أي وفما سنديك محترف
0: المحترف هذيك حكاية أخرى
1: أي فما محترف
0: تجيب شركة خاصة تخدم لك راهو الأجر باش يكون أكثر
1: بالطبيعة يدخل في إطار ربما معناها
0: السوتريتانس
1: معناها يعطيه الشركات ويعطيه
0: الكذا وإذا كان عنده شركة شنو تفهم أنت وحال شركة عليه باش يخدمك
1: باش يربح سي نورمال عنده غاية ربحية هو
0: أي مؤكدة بينما كي تبدا السانديكا نتاغن منكم أنتم السكان ما باش تخدموا رواحكم وتعاولوا يفضلوا لهم يعملوا به حاجات
1: صحيت هو كما قلت أنت معناها باش تخدموا رواحكم ممكن يكون في إطار زاد حمل الجماعة ريش نتعاونوا معناها وكيما حكيت أنا بكري فما قواعد العيش معنا ما بعضنا صحيح
0: شكون
1: نتفاهموا المهم نتفاهمين هو فهمت
0: يبدا الفضاء المشترك يبدا مدهون يبدا شبيبكات ومريق لم هو كذا
1: اذا فما حديقه زاد
0: اي مهم لهم
1: بها الصغيرات يلعبوا كما قلنا هما يرتاحوا نسيتو سويتو فما موضوع اخر حكينا فيه هو بطرافه معناها اذا كان بالزهر فما صناعي في البلاصة دخلوه
0: اعطيه
1: فلوس ومش قال شو ولد البلاص ولا مادام يدفع هو في البار نتاعو في للسنديك خلصوه مش نتاعنا وما يسالش
0: عندك انت شكون يخدم هو يخدم الصنعة يا اخي قالوا له انت انت
1: انت نتاعنا هذا سي ابراهيم
0: يصرف لك من عنده
1: ولا حاجه 100000 قول 10000 لا معناها الكل راهو يوتر الجو العام في العمارة وبربي حاجة أخرى ثريا فيما يخص الباركينج راهو الملاحظ أنه برشا باطينات ممكن قدم شوية هما ولكن حتى البعض فما تجاوزات في جديد راهو في كراس شروط يلزم يكون عامل سوسو الباركينج برشا ما هماش عاملين
0: هذاك زاد
1: موضوع آخر
0: هذاك موضوع آخر وكبير علاش على خاطر هذاك تدخل فيه البلديات لا تعطيك الترخيص باش
1: بالضبط فما شكون تجاوز
0: المفروض بعد ما تعطيك الترخيص تقعد تراقب أي تراقب وكي تلقاك ما عملتش باركينغ توقف لك
1: الأشغال
0: مؤكدة ما فيهاش أما للأسف الشديد احنا ساعات نغمضوا عينينا كمسؤولين على برشا حاجات ونتائج تظهر من بعد وتظهر نتائج وخيمة جدا على البلاد كلها
1: انت تو فما مانيش باش نسمي لا البلاصة ولا وي في مدينة المنستير باه يبني في بطيمة جديدة ربي يعينه وربي يكسبه ابسط شيء ماهوش عامل معناها السوسور الباركينج باهي انت تو البطيمة اللي بانيها فيها تقريب نقولوا احنا حتى 5 ديار هذوما 5 عائلات وبراتيكمون الناس الكل بكرهبها بخلاف الحوانت اللي باش تعملها اللوطة
0: الكوميرس
1: ويمشي يحطوا
0: على حافة الطريق ويسكروا التروتوار
1: ولا على التروتوار ولا يسكر
0: ومن غدوة يولي يلوش في الظل نتاع الشجرة ويجي تحت الشجرة ويطلعها
1: وكذا ونقعدوا معناتها هي حاجات بسيطة عندها تداعيات أخرى
0: ونقعدوا ديما في المشكلة هذيك نفسها اللي صايرة عندها برشا مرات وهو ساعة كيفاش خاطر تو نورمالمون اللي باش يطلع أي ما راينا في بالي بلدية تحكي على مستير فيلا
1: في مستير فيل
0: اي خاطر مستير فيل في بالي مفماش
1: هاني قلت
0: لك عمارة سي باركينج
1: نسمي البلاصة وين ولا الحي وين
0: يا يتبرع بالطابق الأرضي للباركينج ويبدأ يطلع من الطابق الأول ومش يا يعمل سوسول
1: ما فماش لا سوسول ولا فما حد شيء وبورتون في حي معناها ضويق ويتسكر كما قلت انت فيه هو يحط هذاك كهرباء هكا كهرباء ما عادش الناس تلقى منين تتعدى على التروتوار ولا حاجه
0: يحضروا خاصه كيفاش يدبروا فلوسهم اه الله اعلم وما عرفش زاده في البلديه كيفاش يسكتوا ما يتفطنوش ولا يتفطنوا ويطفيوا الضوء ولا
1: الله اعلم احنا ما عندناش تفاصيل ولكن احنا اعطيناها في الفاق احنا معنا
0: اما كومون ديما نسالوا
1: ديما نسالوا
0: احنا ديما نسالوا هذا
1: احنا نسالوا المصلحه العامه
0: بالطبيعه بالطبيعه المصلحة العامة هي اللي تمن أحمد مخلوف يعطيك الصحة مهم برشا راهو الموضوع اللي تحكي فيه عقلية السنديك عند المواطن التونسي رغم اللي العمارات موجودة عندها برشا تو في تونس وعقلية السنديك مازالت ما دخلتش في تفكير المواطن التونسي
1: وعقلية الهادي لانتريتي اللي ما يدفعش هو ويحب يتمتع معناها بالخدمات الكل
0: ولكن نقصد بالعقلية السنديك ما دخلتش معناها كلها مش تدفع تكسب في عمارة راك استنى ما جاك وهي أصلا عقلية المساكن الجماعية مش راكبه برشا عند التونسي مش راكبه برشا احمد مخلوف يعطيك صح ليه الموضوع طريف ان شاء الله اللي يسمعونا فهمونا هذا
1: اللي حاجتي الهدف احنا
0: شكرا لك يعطيك صح نهار ان شاء الله الاثنين الجاي نلقاوك ديما في حدث ولا حرج مع موضوع جديد وطريف
1: ان شاء الله
0: بعد قليل بعد النغم اسامه بالحاج محمد في من ذاكره المهرجان اليوم مهرجان القلعه الدولي للموسيقى والغناء المصري

0: ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: عسلامتكم، ما زلنا مواصلين رحلتنا في حديثنا عن مهرجانات تونس والعالم العربي، واليوم نحط رحالنا في مصر مع مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء اللي تأسس سنة 1990 بمبادرة من وزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية ووزارة السياحة والأثر. كانت الفكرة من البداية واضحة، تقريب الفن للناس الكل من خلال تقديم حفلات موسيقية وطربية بأسعار رمزية، باش أي مواطن ينجم يحضر ويستمتع بالموسيقى في واحد من أجمل المواقع التاريخية في مصر، وهو قلعة صلاح الدين الأيوبي. المهرجان انطلق في عهد وزير الثقافة الراحل فاروق حسني، ومن وقتها ولا واحد من أهم المواعيد في الصيف المصري. وسؤالنا هنا زعم شنو يميز مهرجان القلعة؟ طبعا خصوصية المهرجان انه يعتبروه برشا ناس اوبرا الشعب، يعني في عوض ما تبقى العروض داخل قاعات الاوبرا خرجت للهواء الطلق وفي فضاء يستقبل آلاف المتفرجين كل ليلة. البرنامج يجمع بين الطرب الأصيل والموسيقى الكلاسيكية والإنشاد الصوفي والجاز والبوب وحتى الفرق الشبابية. ومن طرائف المهرجان إنه معروف زاد بالمواقف اللي تتعاود كل عام، من أشهرها معركة الصفوف الأولى وين تلقى العائلات المصرية تجي من بعد الظهر وهي جايبة معاها الأكلات والتسالي باش تحجز بلاصتها قبل بداية الحفل كينها خارجة في نزهة عائلية. ومن أكثر المواقف اللي يحبها الجمهور كي يتعدى القطار متاع السلعة قريب من القلعة، وين يتفاعل الجمهور مع مروره ويعلو صياح الجماهير في تحدي للتغطية على صوته. وفي صيف 2026 تستعد دار الأوبرا المصرية لتنظيم الدورة 34 للمهرجان من 15 إلى 24 أوت على مسرح قلعة صلاح الدين. الدورة باش تشهد تجهيزات جديدة في الإضاءة والصوت والشاشات العملاقة مع طاقة استيعاب توصل ل 5000 متفرج كل ليلة، كما وفرت الإدارة سيارات كهربائية صديقة للبيئة باش تنقل كبار السن من مداخل القلعة للمسرح، إضافة إلى برمجة 23 حفل فني يشارك فيه نخبة من نجوم مصر والوطن العربي. ورغم قيمة العروض والأسماء المشاركة حافظ المهرجان على هويته الشعبية، وين أعلنت إدارة إنه سعر التذكرة ما يفوتش 100 جنيه مصري مع إمكانية اقتنائها عبر منصات الحجز الرسمية.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

عيني على هالأغنية وعيني على عدنان الشواشي وعيني على الأغنية التونسية كي تبدأ لحنا وكلمة محلاها. يلا ما زلنا مواصلين معاكم وإن شاء الله وقفتنا الإخبارية كما العادة باش تكون في تمام الرابعة، بعدها أخبار الرياضة، ثم نرجع لكم بفقرة ديما القدام. ديما القدام مع أي رويني اليوم باش تستضيف السيد زياد البسيلي رئيس جمعية متطوعون للتشجير، وفقرة مش صحيح مع الفنان الصادق عمار، وآخر فقراتنا باش تكون على الخط اليوم معنا فارس بن سالم قائد فوج جمعية الكشاف التونسي فوج طبلبة، وباش يحكي لنا على مهرجان الطفولة الانطلاق تكون 26 جويلية ويتواصل حتى 1 أوت. هذه فقراتنا بعد الأخبار، إلى اللقاء.

0: الرابعة بعد الزوال على موجات إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
0: تحية طيبة وأهلا بكم في موجز الأنباء. أكدت وزيرة المالية مشكات إسلام الخالدي خلال خلاص أكبر قرض خارجي لتونس والمقدر ب 740 مليون أورو في منتصف جويليا، وأن تونس ملتزمة بخلاص الديون الخارجية في أجلها رغم تأثيرات ذلك على العملة الصعبة. وبيّنت إسلام خلال جلسة استماع بلجنة المالية اليوم حول مشروع القانون المتعلق بالملحق التعديلية لعقد القرض بين البنك المركزي لفائدة الدولة والبنك الإفريقي للتصدير والاستيرادة. بيّنت أن القرض يقدر ب 500 مليون دولار أمريكي وبنسبة فائدة تقدر ب 5.86% لتعبئة موارد الدولة وحاجتها في السداسية الثانية للتمويل من العملة الأجنبية لتسهيل عمليات شراء المواد الأساسية مثل المحروقات والأدوية ولتشجيع الاستثمار خاصة في المشاريع المعطلة. قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر إن جميع الفئات في تونس معنية بالزيادة في الأجور دون استثناء، وأضاف اليوم على هامش انعقاد أشغال المؤتمر العربي الثامن للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تحت شعار رحلة الإصلاحات نحو الأمن التقاعدي أن تأخير صرف زيادات عدد من المتقاعدين يعود أساساً لتعقيدات فنية وإدارية، سيتم خلال الشهر الحالي إيجاد الحلول الخاصة بهذه التعقيدات الإدارية من أجل استكمال قرار الزيادة لكل الفئات المعنية. سجل عجز الميزان التجاري الطاقي باحتساب إتاوة الغاز الجزائري المصدر ارتفاعا بنسبة 32% مع موفى شهر ماي المنقضي ليبلغ 5767 مليون دينار وفقا لتقرير الظرف الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجمة. تفتتح اليوم الدورة 53 لمهرجان المنستير الدولي بعرض 100 كمان للعازف والمؤلف الموسيقي التونسي زياد الزواري. وأفاد مدير المهرجان معز عباس بأن المهرجان سيقدم 20 سهرة فنية تجمع بين الموسيقى والمسرح وسط غياب تام للعروض الدولية. قررت الإدارة الجهوية للنقل بولاية سوسة توفير سفرات إضافية عبر خطوط الحافلات والمترو أيام 22، 24، 25 من جويلية الجارية لتسهيل تنقل المواطنين المواكبين لفعاليات مهرجان أوسو. السفرات الإضافية ستتوزع على مستوى محطة المترو في اتجاه سيدي عبد الحميد والساحلين والمنستيرة ومحطة الحافلات باب الجبلي، إلى جانب تخصيص محطة لحافلات شركة النقل بالساحل قبالة ميناء سوسة يومي 22 و25 من جويليا الحالي. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 5. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.an. defense.an. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويليا الجاري.
3: مع إعداد المنستير الصيف يحلى.
4: برمجتنا تتجدد كل صيف مع برامج تعمل الكيف.
3: ديما عندك ما تسمع.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا. بدايه بكره القدم، الجامعه التونسيه لكره قدم من خلالها الرابطه الوطنيه لكره قدم المشرفه على البطوله الوطنيه اعلنت اليوم انه بيتم سحب قرعه رزنامه بطوله الرابطه المحترفه الاولى 2025 2027. ان شاء الله يوم الاربعاء 29 جويليه في 11 متاع الصباح بقاعه الندوات بالاداره الوطنيه للتحكيم بمقر الجامعه التونسيه لكره القدم. في توضيح بسيط حول عملية سحب الرزنامة، الأندية اللي تقريبا ينتميون نفس الولاية ويلعبوا في نفس الملعب بيشكونوا يلعبوا مش في الرزنامة بيشكون مقابلة بمقابلة، معناها مقابلة يلعبها في ملعبه والمقابلة بعد يلعب خارج ملعبه. لهنا نتحدثوا على الترجي التونسي والنادي الإفريقي، نتحدثوا على أيضا التقدم ساقية الدائر ونادي الصفاقسي، ونتحدثوا على زيدا النجم الساحلي والأمرياضي بحمام سوسة. معناها هذوما تقريبا اللي من المفروض أنه اللي يلعبوا بالالترنانس، معناها مقابله في بلادك مقابله خارج بلادك باش طاقه الاستيعاب الملعب وايضا الامور تامين الملعب من السلطات المختصه كلها تخلي الوضعيه جيده كما في كل المواسم. بالتالي فما عدد من البرامج تاع الرزنامات، والرزنامه هذه يتم سحبها في الاخير ويتم الموافقه عليها وتلقى الموسم الرياضي ان شاء الله يومي كل 22 و23 اوت القادم. بالنسبة للرابطة الثانية، الموسم الرياضي ينطلق في آخر شهر سبتمبر، والجامعة التونسية لكرة القدم ومن خلال الرابطة الوطنية كانت قدمت الزوز مجموعات متاع الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. للإشارة سنين فما حتى تغيير لا في الرابطة الأولى ولا في الرابطة الثانية. بالنسبة للرابطة الأولى 16 فريق وصاحب أفضل عدد من النقاط في نهاية الموسم بيتحصل على لقب البطولة، وثلاثة فرق الأخيرة بتنزل للرابطة الثانية. وبالنسبة للرابطة الثانية كما السنة الفارطة بيكون فما مجموعة، كل مجموعة يطلع فريق، وفما فريق ثالث باش يعمل باراج بين مع فريق من الرابطة الأولى. على كل هذه البرنامج بتاع المقابلات في انتظار كما قلنا تحديد الرزنامة. عالميا الآن بدو زكي هو المدرب الجديد للمنتخب الأردني، تجارب متعددة للمنتخب الأردني مع المدرسة المغربية بعد جمال السلامي وبعد أيضا حسين عموتة المرادية. بدو زكي هو المدرب الجديد للنشامة. ذكركم أنه في مونديال اليوفيل البارح المبالغ المالية الراجعة للمنتخبات، المنتخب الإسباني تحصل على رقم جيد وفي الحقيقة بعد ترفيع في قيمة الجوائز بالنسبة لمختلف المنتخبات 51 مليون دولار اللي تحصل عليه المنتخب الإسباني، منتخب الأرجنتيني 34 مليون دولار، ثم الجوائز تقريبا هم في حدود 870 مليون دولار. هذوما تم توزيعهم على مختلف منتخبات العالم بالترتيب نتاع شكون الأول شكون الثاني. اللي لعبوا الأدوار الربع النهائية تحصلوا على 20 مليون دولار، ثم بقية المنتخبات اللي شاركوا في كأس العالم 48 منتخب في انتظار أكيد كأس العالم القادمة اللي حسب رئيس الاتحاد الدولي بشوالي 64 منتخب مازال ما صارش موافقة من اللجنة التنفيذية للفيفا. موعدنا الرياضية متواصلة، الموعد القادم على الرياضة إن شاء الله 7:05 دقيقة إلى اللقاء.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف، عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب جنود متطوعين مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 ذكور فقط. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 24 جويلية الجاري.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما توفاش. كل عشوية رافقوكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: في حياتنا ناس هم الأساس. شكرا من هنا لبكرة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد ومواصلين معاكم الموجة ورا الموجة. نوصلوا مع بعضنا الفقرة ديما القديم ونقولوا أهلا وسهلا لأي رويني. أهلا وسهلا أي
2: مساء النور مدام فوريا ومرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا على موجات إذاعة المنسير. ديما القديم الفقرة اللي تعودتوا بها مثني للجمعة ضمن برنامج موجة ورا الموجة، الفقرة اللي كل مرة نحكي فيها لنجاحات.
1: به اليوم عنا ضيف وعنا نجاح قبل هذا عنوان فقرتنا ونستقبلوا ضيفنا.
3: ديما القديم ديما القدام.
2: في ديما القدام اليوم اخترت نحكي على جمعية اسمها متطوعون للتشجير، هو فرع تابع لجمعية متطوعون من أجلكم، جمعية تهتم بغراسة الأشجار ونشر الوعي بأهمية التشجير بولاية سوسة. يحضر معنا بالهاتف رئيس الجمعية سي زياد البسيلي ونقول له عسلامة.
4: عسلامة، مرحبا.
2: مرحبا بيك، منورنا في إذاعة المنسير. شنو حوالك؟
4: والله لاباس الحمد لله.
2: شو عامله فيكم السخانه؟
4: لاباس
2: الحمد لله يا ربي. الحمد لله.
1: مرحبا بك يا زياد.
4: اهلا وسهلا. مرحبا.
1: اهلا وسهلا زياد، معك ثوريا وايه في اللونتين، والحوار باش يكون لك مع ايه. شباب تتفاهموا في بعضكم، يلا ننطلقوا.
2: سي زياد، لو كان تحكي لنا على فكره الجمعيه متطوعون للتشجير، وقتاش تاسست، شنو الهدف الاساسي نتاعها؟
4: هو سأقبل كل شيء. الجمعية اسمها متطوعون من أجلكم. رئيس الجمعية هي مدام حسين شواري، الكاتب العام عبد بوسنينة، وأمينة المال مدام رانيا عمر بالضبط. تولنا فريق في وسط الجمعية سميناه متطوعون للتشجير.
2: هو فرع من الفروع.
4: هو فريق في وسط الجمعية يعنى بالنشاط البيئي والتشجير.
2: وقتاش تأسست الجمعية سي زياد؟
4: طبعاً بالضبط.
2: لو كنت تحكينا على الهدف الأساسي متاعها؟
4: هي جمعية اجتماعية ثقافية، عندها برشا أنشطة معناها في بخلاف الأنشطة البيئية.
1: أعطينا أمثلة، أعطينا ساعة أساساً شنو نشاطكم، طبيعة نشاطكم الأساسي للجمعية. نعرفوا تنجموا تنظموا دي زاكتيفيتي أخرين كولتوريال توريستيك كذا، أما أعطينا النشاط الأساسي للجمعية باش الناس تعرف على شنو نحكيه.
4: النشاط الأساسي هو النشاط البيئي بالخصوص معناها التشجير. بدينا في العمل معناها تقريباً أكثر، أي بالضبط أكثر من عام ونصف تقريباً، كل ما هو تشجير في المناطق الطرقات العامة والمدارس والمعاهد.
2: هل واجهتوا صعوبات في بداية تأسيس الجمعية ولا لا؟
4: أكيد. فماش حاجة تجيب السهل.
2: أحكي لنا ما شنو الصعوبات اللي واجهتوها؟
4: بدينا في التشجير، بدينا الصعوبات كانت تتمثل في الاختيار بتاع الشجر. كنا نهبطوا احنا في الصفحة متاعنا متطوعون للتشجير، نهبطوا انواع متاع شجر، بسطتها نهبطوا فيديوهات قصيرة تقريبا 30 ثانية هكاكا، نعرفوا بالشجرة شنية الخصائص متاعها، وين تنجم تعيش، وكيفاش الظروف اللي تنجم تمشي فيها بالباهي بالباهي، وتقريبا كلها كانت هادفة. حبينا بالاساس معناها نوصلوا اللي راي الشجرة هذيك نجموا نغرسوها في المنطقة اللي احنا فيها، مثلا في الساحل بصفة عامة بصفة خاصة، ونجم نغرسوهم بعد معناها وقت اللي نتوسعوا لبقية الجهات إن شاء الله.
2: شنو أكثر أنواع الأشجار اللي تغرسوها؟ شنو النوع بالضبط اللي تغرسوه؟
4: تقريبا فما تنوع كبير معناها في الأشجار اللي غرسناهم، وما زلنا معناها باش نزيدوا نغرسوا. نداء من الأول هكا لأصحاب المشاتل باش يوفروا لنا ينوعوا لنا شوية في الأنواع متاع الأشجار اللي موجودة وتقاوم معناها الجفاف وقلة الأمطار وكل.
2: كيفاش تختار؟ كمل احكي لنا.
4: سمحت. خذينا من الاول معناها مشينا بالباهي في الجاكرند، اخترنا الطريق الرميله هذاك اللي يهز للمول، طريق المول سوسه، المول في قلعه كبيره بالضبط. غرسنا 250 شجره نتاع جاكرند على اليمين وعلى اليسار، واجهنا اكيد معنا صعوبات
1: مهم العدد، راهو مهم برشا العدد، 250 شجره مش شويه زياده.
4: مهم برشا، وخاصة إذا يكون نتصارعوا معهم من أجل البقاء بالحق.
1: شراء
4: من أجل البقاء. فما شكون يرعى بالغنم غاديكا، تعبنا شوية ربي هديك عمناو. بعد فما شكون اللي قلع، فما هذا عمناو راه مش
1: السنة.
4: ونبهنا عليهم أكيكا معناها بشوية بشوية. السنة فما شكون اللي عملته وقصلنا برشا أنواع برشا مع عدد كبير، مع تقريبا 10 شجرات. اللي يسمع 10 شجرات راه بالرسمي لينا احنا راه عدد كبير، لانه العام اللي فات كنا في المتابعه ديما حتى نهبطوا في الفيديوهات نتاعنا. مثلا نحطوا مثلا اليوم السقية رقم 1 2 3، وصلنا حتى ل 16 سقية في الصيف، وبدينا في الخريف زاده. كنا ساعات اللي يجيب لنا الماء يروح ما عادش يرجع لنا، نمشوا بالصل نكملوا بالصل. معناها تصور انت طريقه هذاك سكان القلعه الكبيره يعرفوا برشا. تقريب المنطقه الصناعيه معناها نمشوا مسافه 300 متر و 400 متر باش نجيبوا الماء باللصلة ونسقيوا الشجرات نتاعنا. كيف تسمع الحكايه هذه بالحق معناها 10 شجرات راه مش شويه اللي تقصوا.
1: قدام المجهود
4: بالضبط. احنا كل شجره تفسد ولا يصير يقع اتلافها وكل راو يزيدنا كان عزم باش نزيدو نقدمو باش نزيدو نغرسو، وعارفين الطريق مش ساهل باللول. وماشيين فيه ماشيين فيه ان شاء الله ماشيين فيه ومواصلين.
1: مادامك عامل مشروع بيئي في تونس وتعرف عقليه التونسي مع البيئه، دونك باش تتعب باش تتعب.
2: ريناكم داير مهبطين فيديو على صفحتكم متركبوا في السياج الأشجار، فما تخريب بالحق قاعد يصير، برشا إتلاف برشا إهمال. خليني نقول العبيد ماهيش مسؤولة على تعبكم. خليني نقول
4: بالضبط
1: مش إتلاف وإهمال وكهولي، فهمتوا زياد كي هز الشجرة معناها سرقة زيادة
4: بالضبط،
2: قالك فما زاد أغنام دونك أنتم اتخذتوا الإجراءات اللازمة معناها بتركيب السياج حول الأشجار.
4: هو احنا على فكره هو احنا عملناه الروم اللي وقع اتلافهم ذوكم ديجا فيهم السياج نتاعهم، معناها مسيجين وموافقين حتى باللوح. اللي هز اللي قص الشجر معناها نحى السياج فسدوا حطوا على جنب وقص الشجره، معناها متعمد السيد، معناها متعمد

0: الاكسجين والهواء النقي اللي نتنفسوه فريمون حاجه تاسف. لو كان يعرفوا لازم يكون بحق فما وعي كبير من المواطنين. سي زياد، هل فما تنسيق رسمي بينكم وبين البلديات او الجهات المعنيه بالفلاحه، ولا خدمتكم مستقله تماما عن البلديات او الجهات المعنيه؟
1: بالضبط، هو احنا كل بلاصه باش نغرسوا فيها اول شيء نتصلوا بالمصاصه المعنيه، معناها البلديات، والا اذا كان فما سوناد ولا اي حاجه معناها لازم نثبتوا شنو اللي فما معناها في البلاصه اللي باش نغرسوا فيها. نتواصلوا مع البلديه نشوفوا نعطوهم امثله لشنو نحبوا نغرسوا احنا، واهم شيء معناها كيفاش نبعد في المتابعه. اذا فما متابعه مثلا من البلديه هاوك احنا بين قوسين معناها باش نكونوا نتابعوا من البعيد نشوفوا معنا الوضعين تاع الشجر بتاعنا كيفاش. إذا البلدية تعذر عليها باش تعمل المتابعة، بطبيعة احنا باش نولوا نتكفلوا، احنا باش ناخذوا معناها نجيبوا الماء ونسقيوا كل ما. إذا نغرسوا شجرة راهو لازم شرط أساسي أنه نعرف شكون اللي باش يسقي، هذا أهم شيء.
0: أنتم سي زياد كيفاش تتم عملية اختيار البلايص اللي تغرسوا فيها؟
1: الفريق كل واحد يشوف معناها من جهته البلاصة اللي يخير انه يغرس فيها والا ناقص شجر، وديما نتلاقوا مع بعضنا نشوفوا معناها البلاصه الافضل كيفاش ناخذوها، اللي تكون مثلا نعرفوا اللي رانا باش نجموا نسقيوا معناها يبدا قريب الماء شويه، والا خاصه العام هذا مشينا برشا للمؤسسات التربويه غرسنا تقريبا في حدود
0: المدارس والمعاهد
1: بالضبط، اعداديات ومركب طفوله والمدارس الابتدائيه. أول حاجة نحكو فيها هي المتابعة، لأنه راو نعرفوا التحدي الكبير مش في الغرس، نسمعوا مثلا بالألاف شجر باقي تغرس في الجبال وفي الواحد، لكن للأسف مع تغير المناخ اللي صاير وكله باقي يصير. أنا نأكد لك اللي راو 99% من الشجر اللي تغرسوا للأسف معناها مش ينجح. فاحنا حبينا مش نتميزوا، لكن هذاك هو الاصل، لازم نغرسوا وبعد يكون فما متابعه.
0: نعم.
1: نعرفوا الجهه اللي مش تابعه، اذا احنا والا بلديه والا مجتمع مدني والا اللي يكون، معناها يلزم من نضمنوا للشجرات نتاعنا باش ياخذوا طريقهم ويعطونا الظل ان شاء الله، وهو اهم شيء هو الظل، اهم شيء.
0: نعم صحيح.
1: الشجره تعطينا ظل، الشجره تعطينا منظر مزيان للبلاد، خاطر اكثر معناها
2: انت والمكان اللي تزرع فيه وانت والهدف من وراء الشجره هذيك بالطبيعه على الاساس هذاك تختار نوعيه الشجره اللي باش تزرعها، هذا متفقين فيه.
1: بالضبط.
0: هل فما تفاعل من المواطنين مع الحملات اللي قاعدين تقوموا بها؟
1: من لول صيب من لول الناس علاش ما تغرسوا الزيتون، علاش مش راهو فما اللي طلب منا باش نغرسوا المانجا ونغرسوا
0: شفناكم ديجا هابطين كاستوري على الفيسبوك فما دي كومونتير سلبيين قاعدين يجيوكم، علاش ما تزرعوش زيتون، علاش مش هكا، فما برشا دليل يدور لي.
1: بالضبط، هو نتصور تعرف معناها اختي اللي الارصفه نتاعنا في تونس للاسف مش مهيئه باش نغرسوا فيها الشجر. والوضعيه تحتم علينا باش نغرسوا توا، ما عادش انا راه ناقوس خطر معناها فماش جوج يختلفوا انه ما نغرسوش الشجر، لازم نغرسوا
2: ولا الشجره المثمره بتبيعها ما تنجمش تغرسها وين ما تحب. انت تحكي على الارصفه الرصيف، اذا كان فوق الزيتونه تصور وقت الثمار كيفاش باش يولي بالزيت وبالكعب وبالتخفيف، هذا اذا كان ما يمشيوش يدقدقوها باش ينحيوا الزيتون يملحوا، دونك انتم ما تعرفوش قاعدين تعملوا. حكينا على صعوبات التمويل للجمعيه زياد وباش نكملوا معاك.
1: صعوبات بدينا من الاول كما حكيت لك انا اول المداخله، كنا وقت نمشي مثلا حتى للسقي نبدو نلموا في الفلوس، بالحق راهو نلموا في الفلوس باش نخلصوا الراجل اللي يجيب لنا في الماء ويعطيه صحه، خاطر هو يجينا من بلاصه بعيده زاده، ما كانش سهله بالكل. وصلنا في حمله من الحملات هبطنا باش ناخذوا شجر ولا واحده تفاعل للاسف. فمن غدوة عندنا الحملة في الليل، الوقت ذاك تلمينا في بعضنا يلزم كل واحد يدفع من جيبه كل، وعملنا الحملة بتاعنا ولباس عدد لباس.
0: نحكيه على جانب المادي سي زياد، آليات معدات شو ناقصكم؟
1: بالضبط الجانب بحكيت أنا نحكي على الجانب المادي اللي نجمه اللي هو نجمه ناخذ به المشت، لأنك باش تدخل أنت معنا باش تاخذ طريق باش تغرس، أهم شيء هو المشت، المشلة هي اللي باش نغرسوها كل. بعد الآليات الأخرى اللي هي المعدات اللي باش نحفر نتاع الحفر ونتاع الصيانة الكل، نتأقلموا ساعات نطلبوا من البلدية ساعات نطلبوا ما نجيبوا من ديارنا وكل. مازلنا ناقصين برشا معدات،

0: نعولوا على الوعي بتاع التونسي بحق، لأنه التونسي من أذكى الشعوب، معناها مش خاطر تونسي ولا بالرسمي، كيف شاف النجاح متاعنا ومتاع الخدمة متاعنا بالحق، ولا يدعمنا يبعثون لمساجات على الخاص رانا معاكم وواصلوا وما يهمكمش التعليقات السلبية، وهذاك الطريق اللي مشينا فيه ومواصلين فيه بحول الله.
1: واحنا راهو دونك بالنسبه للعباد اللي تحب تعاون تتصل بكم على الصفحه الرسميه نتاعكم ولا كيفاش؟
0: بالضبط عندنا ارقام الهاتف على صفحه الفريق متطوعون للمتطوعين للتسجيل، وعندنا كيف هذا الهاتف نتاع رئيس الجمعيه ومتطوعون من اجلكم. عندنا استمارة اللي يحب زاد ينضم للفريق زاد
1: مرحبا بالتسجيل.
0: بالضبط
1: حاطين استمارة على الباج متاعكم، اللي يحب ينخرط يدخل للباج متاعكم ويعمر الاستمارة وانتم ترجعوا له معناها بالرد، وشنو الاختصاص اللي هما معناها ينجموه.
0: بالضبط يحب يدخل معنا في التسجيل، يحب في المتابعة، يحب يعاوننا ماديا، ويحب زادة بين قوسين معناها إذا بعد، خاطر احنا عندنا برنامج باش نتوصل لقيت الجهات، إذا يكون برا من سوسة معنا مثلا في تونس العاصمة.
1: شنو البلاصة القريبة اللي تحبوا تتسعوا فيها؟ فماش مستير مثلا هكا؟
0: هو للأمانة احنا خطر بالرسمي مسؤولية كبيرة برشا وصعيبة برشا زادة. خوفنا الأساسي أنه الفترة اللي فات ما مشيناش للبلايص الآخرين، بالرغم اللي جاتنا برشا بلايص يحبوا نغرسوا. الحاجة الوحيدة هي نخافوا من المتابعة بالحق. لأنه يعني بعد صور الصورة هاي الجمعية هذيك وهاكم هاو يحبوا التجير وكلها وكان فماش متابعة كل احنا، هذيك الحاجة اللي مخوفتنا شوية. أما في القريب فما عنا
1: إن شاء الله. إن شاء الله يعطيكم الصحة سي زياد، عنا
0: المستير إن شاء الله باش نمشوا نعملوا حملة في المستير إن شاء الله.
1: إن شاء الله يربي فرق علي بالعاجل، ويعطيك الصحة سي زياد على هالمبادرة، اللي ربي يبارك لكم على مجهوداتكم اللي قاعدين تقوموا بها. تشجير ماهوش كان عمل بيئية، هي أمانة، وكل شجرة تغرس هي هواء نظيف وأكسجين نتنفسوه. إن شاء الله نشوفوكم ديما القدام سي زياد ناجحين، وكيما تقول كلمات الأغنية يا تونس الخضرة يا أرضي وبلادي. إن شاء الله تونس ديما خضرة بأشجارها وبأوراقها. يعطيكم الصحة سي زياد.
2: شكرا زياد، شكرا، مشروع رائد ومزيان، وشكرا لك على وعيك البيئي. إن شاء الله تلقى كل التجاوب من عقلية الناس بطبيعة، لأنك تحارب فيها راهو أما تحسن فيها في نفس الوقت. شكرا لك زياد، إلى اللقاء. إيه يعطيك صحة، برافو، محلاه البروجي اللي اخترت تحكي عليه اليوم، اختيار موفق.
1: نعاونوا باللي نجموا، خاطر هي في الآخر تونس بلادنا، معناها لازمنا نحافظوا باللي نجموا ونوصلوا رسالة.
2: خاطر بالحق زياد كيما قلت له راهو قاعد يقاوم في حاجتين، منه يشجر ويزين في
1: ومتابعة، سورتو ركز على كلمة متابعة خاطر
2: منه في نفس الوقت قاعد يخدم في عقلية الحقيقة تعبة في مسألة البيئة. نكونوا واقعين ونحكي واقعين،
1: خاطر هما قداش منهم باش ينجموا يتابعوا، قداش منهم باش ينجموا يمشيوا يسقي، وصرتوا في الطقس ما شاء الله معناها سخونه وربي برد علينا، ربي يبارك لهم ويعطيهم الصحه. وكانت هذه هي ديما قدام لليوم،
2: يعطيك
1: الصحه، تكون عجبكم
2: ان شاء الله. ان شاء الله السنين الجايه يجيب لنا ضيف اخر ومشروع اخر يكون كيما اختياراتك الموفقه ديما. شكرا لك. بعد قليل الاستاذ صادق عمار، الفنان صادق عمار، في مش صحيح والفقره المسجله.
3: قلتي لي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني، شو صار تعامل فيني؟ بالعكس بالعكس بالعكس،

0: بالعكس.
1: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
2: مسيكم بالخير. عام 1987 قريت مادة الاقتصاد عند أستاذ عبقري. ما كنتش نتصور وقتها اللي هو عبقري. فهمت هذا كيف شفت أفكاره على أرض الواقع. مثلا الراجل كان مسكون عاشق للفلاحة. وقت يتكلم في أي موضوع لازم يتخلص بذكاء ويرجع للمجال الفلاحي. عاد وقتها نقول له يا أستاذ يزيها الفلاحة هوكا بنينا ما شاء الله من السدود ومدينا قنوات الري في الشرق والغرب والوسط والبلاد ما قصرتش في عملية استصلاح الأراضي ومقاومة التصحر والتشجيع على حفران البيار والقروض للفلاحة وغيرها. هاو عنا مجهودات كبيرة في السياحة اللي هي بورد كبير للعملة الصعبة وتشغيل اليد العاملة وتستهلك الإنتاج الفلاحي في بقعته، يعني تصدير من غير شحن بحري ولا معلوم ديوانة، وزيد تحرك الصناعات التقليدية والمطاعم وبرشة صناعات أخرى. معنتها السياحة عندها مستقبل كبير وأثر إيجابي على الناتج الداخلي. يقول لي شوف ولدي تحليلك موضوعي أما مش صحيح. مش صحيح على خطر الاقتصاد متاع أي بلاد يتبنى على أساس ثابت ما يتأثرش بأي ريح، ما يتبناش على حاجة في الهواء ما تتحكمش فيها أنت. السياحة مصدر كبير للعملة الصعبة هذا صحيح، لكنه مش مستقر ومرهون في أي تشنج عابر في العلاقات الدولية. قطاع يسر حساس ويتأثر بالإرهاب العالمي والصراعات الإقليمية، وكيف كيف مرهون بأقل حادث يقع السائح نتيجة سلوك منحرف غير واعي وكان غاضب إلى درجة غريبة من عملية انتزاع أراضي فلاحية خصبة بحكم طبيعة تربتها ومناخها، وقع انتزاعها من الفلاحة بأربعة سور دي وإسنادها للسياحة، وهذا فضلا على الظلم اللي تسلط على أصحابها وتفقيرهم وحرمانهم من مصدر حياتهم الوحيد وتشريدهم ذات كلا من رصيد الفلاحة، وكبر الفجوة بيننا وبين الأمن الغذائي. وذاك علاش في كل أزمة غذائية تقع في كل صف ناقف فيها على السميد والفرينة والزيت نرجع لكلامه ونقول ما أعظم هاك الراجل. قديش كان يقول ما نقبلش بلادي تعيش من وراء البحار والإنسان فيها مش مطمئن على قوت نهاره ما دام ما حققش اكتفاء الغذائي. وفي كل أزمة سياحية تقع في البلاد وكنت شاهد عيان في برشا محطات منها حرب الخليج الثانية أواخر عام 90 وما بعدها، وقتها أغلب النزل أغلقت أبوابها وخرجت اليد العاملة وحدثت مأساة اجتماعية. وفي برشا أحداث أخرى تقع على بعد مئات الألاف من الكيلومترات في قارات أخرى تتأثر سياحتنا ويهبط مردودها. الحرب الأوكرانية الروسية كشفت حقيقة كانت غايبة علينا إحنا المواطنين العاديين اللي ما نسألوش رواحنا منين ناكلوا. للأسف دول وشعوب تاكل من الضفة الأخرى ومهددة بالمجاعة في كل لحظة، ووقت تتعارك لرياح تجي في روس المراكب. حرب روسيا وأوكرانيا فيقتنا اللي دول إفريقية تستورد بين 50% و100% من حاجياتها الغذائية من أوكرانيا وروسيا وتونس من هالدول. الغريب أن كل الدول الإفريقية والعربية تملك أراضي ممتدة ما تشوفش العين آخرها، مسيبة بور ترتع فيها الريح ورمل الصحراء. الأرض اللي في السودان مثلا خصوبتها وشبكة الأنهار من النيل والروافد متاعه قادرة باش توفر الاكتفاء الغذائي للعرب قاطبة. ما لعلاش السودان نفسها ما حققتش الأمن الغذائي لولادها، على خاطر في عوض السواعد تهز المسحة والقدومة وتحفر تغرس وتحصد. لا كيفاش نتلهاو بتصفيط بعضنا في عركة الحكم، نشريو كلاشينكوف باش نحصدو الأرواح وننتقموا من الفئة العدوة ونحفروا حفرة باش نردموا الجثث. وهكا في عوض الأرض اتطلع قمح وحنطة وزيتونة، اتنبت حقد وثأر ودماء، وديما الناس الكل ناكلوا من وراء الأنهار والمحيطات. حتى نهارت اللي يقصوا علينا السبالة ولا تطلع الواحد مصعصع في مضيق هرمز ولا قناة ترمز يسكرها ويقعد يتفرج ولا يلعب في طرح خربقة يبدأ الطايح أكثر من الواقف في الشعوب اللي تستنى في رحمة البابور جاء ولا عرضت له قرنيطة مع أطيب الأمسيات.
1: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع صادق عمار موش صحيح.

0: مواصلين معاكم الموجة مع ورا الموجة ونوصلوا للفقرة الأخيرة على الخط ونستقبلوا وظيفنا فارس بن سالم قائد فوج جمعية الكشاف التونسي فوج طبلبة. أهلا وسهلا مرحبا بك فارس.
1: أهلا وسهلا مدام سوريا، مرحبا بيكم ومرحبا بالمستمعين كل بعدك.
0: شو الأحوال عندك في طبلبة؟ الساعة سخونة
1: والله الحمد لله.
0: شو عاملين جماعة غادي وكشاف؟ عاد أنتم معروفين بالنشاطات المتواصلة والمتواترة دونك وفي السخانة هذية ومع ذلك نشتي
1: لا الحمد لله ديما موافقين شتي
0: لا برافو. ليه شباب معاملين عليكم باش يكون عنا عاد احنا باش يتحدى الطبيعة غيركم أنتم يلزمنا نتحدوها ونسيطروا عليها بالناس اللي كيفكم أنتم واللي عندهم العزيمة متاعكم وروح الشباب اللي عندكم انتوما. فارس يعيشك سيدي، احنا باش نحكيو على مهرجان الطفوله اللي انطلقته نهار 26 من الشهر الجاري ويتواصل حتى البداية شهر اوت. نحكيو على المنظمين، على شكون باش يشاركوا، نداءات للتسجيل للمشاركه في المهرجان اللي توجهها لشكون. بطبيعه البرنامج الكل والاماكن اللي باش يتم فيها مختلف فقرات والمواعيد طبعا.
1: قبل كل شيء حبيت نعاود نشكرك مره اخرى على الفرية.
0: يعيشك
1: ويش بسيدي قايمين بيها. قايد فوز جمعية الكشاف التونسي فوج طبلبة. بالنسبة للدورة نتاعنا هذه اللي هي مهرجان الطفولة تتم على اسبوع كامل. من اللي فان سيز. شهر واحد اوت. دورة كاملة من الصباح للعشية. ثمانية ونص حتى شي نصف نهار، يروحوا الصغار يرتاحوا ويرجعوا من الثلاثة للسبعة. باش يكون فما مختلف الأنشطة اللي هي ورشات الصباح، روبوتيك، ألعاب، أسترونومي، حلقات، أناشيد، كي ما تخلي الصغير يتعلم حاجات جدد في الجمعة هذه كل. وبالنسبة للعشيات باش يكون عندنا أنشطة مختلفة كبيرة كيما ألعاب.
0: استنى ساعة استنى، تقف لي عند فقرة الورشات خاطر تهمني برشا الورشات راهو. لا لا بالحق بالحق في الصيف على خاطر متعرف الصغار نتاعنا يخرجوا في عطلة تقريبا يربطوا علاقة وثيقة مع الكسل والكسد الذهني. دونك وي كي نلقاو ايفينمون كيما هكا جمعة كاملة عندهم ورشات باش يتعلموا فيها حاجات، عاود أعطينا شنو هي الاختصاصات والوقت والمكان.
1: بالنسبة للاختصاصات الصباحية باش تكون عندنا أناشيد، ألعاب، روبوتيك كيما تعرف مدام سوريا احنا اختصاص روبوتيك، باش يكون عندنا استرونومي، باش يكون عندنا تكنولوجيا، باش يكون عندنا تجارب علمية، باش يكون عندنا كيف زاد ورشة نتاع بذور الخير اللي يتعلموا الصغار النظافة، يتعلموا حب الوطن، باش يكون عندنا كيف ورشة الفلاحة، باش يكون عندنا ورشة الصناعة التقليدية، الحاجات اللي باش تخلي الصغار يكتسبوا موهبة ويكتسبوا حاجات اللي تخليهم يواصلوا في
0: الدنيا. الوقت والمكان في الأسبوع هذا.
1: نص الوقت ثمانية ونص نصف النهار. يرجعوا من الثلاثة للسبعة نتاع العشية.
0: كامل اليوم معناها أي صباحا مساء. تصورت فترة صباحية فقط أنا ما
1: لا لا نهار كامل. كما قلنا العشيات أنشطة مختلفة، منها خرجة البحرية بالطبيعة باش نمشيو خرجة البحر عشان البحر. برشا حاجات أخرين، ألعاب، كرماس، أنشطة مختلفة باش نعملوا انتخابات، باش نعملوا برشا حاجات مزيانة في العشويات إن شاء الله. المكان مدرسة 23 جانفي كما قلت لكم اللون. ان شاء الله نستناوكم بحضر التسجيل، راح حلينا باب التسجيل الابتداء للجمعه اللي فاتت.
0: ديجا محلول باب التسجيل.
1: تلقاونا كل يوم في مدرسه 23 جانفي.
0: كيفاش فين يلقاوكم باش يسجلوا اللي يسمعوا
1: في مدرسه 23 جانفي؟
0: يجوكم على عين المكان معناها
1: من 5 للسبعة نتاع العشية تقاونا نستناو فيكم. وبالحق نحب نقول للمشاهدين نتاعنا المستمعين اجاو سجلوا بالحق، ما عادش فما بلايص، اجاو سجلوا راه بصير جمعه كامله. على فكره مدام سريرة كل صغير باش تحصل على زي هديه بلاش، انا كل صغير باش يشارك راه باش ياخذ زي هديه موجود عند الجمعيه نتاعنا.
0: زي الكشافه دبرها مزيان زي الكشاف دبرها. يعطيكم الصحة. شو الفقرات الأخرى اللي عندكم في المهرجان فارس؟
1: نجعل شيء بالنسبة للصبحيات كما تفهمنا كما قلنا عندنا ورشات متطوعة، العشيات عندنا كرماس، ألعاب، كيف عندنا ورشة علمية باش تكون موجودة اللي هي ورشة فلكية، باش يكون عندنا مختلف الحاجات اللي تخلي الصغار يتفرهد كما قلنا الصباح باش يتعلم والعشية باش يتفرهد.
0: تفرهيد معناها فما جوية متاع غناء وكرنفال وجو ذاك كيما العادة. الكرنفال باش عملوه الافتتاح؟
1: لا الكرنفال حابين نعملوه في الوسط معناها باش يقعدوا باش اكثر الصغار يبداو بمراويلهم وبكل شيء وفاهمين.
0: فقره من فقرات البرنامج هو الكرنفال باش يكون في الوسط. وقتاش الموعد نتاعو؟ خدنا نعرف برشا صغار يحبوه.
1: ان شاء الله ان شاء الله الكرنفال باش يكون عن نهار الاربعاء ان شاء الله.
0: نهار الاربعاء الوقت اعطينا والمكان اللي باش يكون فيه الكرنفال.
1: المدرسة 23 جانفي إن شاء الله
0: كالعادة.
1: كالعادة من شد أبارتين من 5 إن شاء الله.
0: الفقرات الأخرى اللي نركزوا عليها شوية والناس تحب تمشي لها في التظاهرة هذه فارس؟
1: الحقيقة برشا برشا يحبوا على خرجة بحرية. يحبوا الحقيقة كيف برشا برشا على الكرمات خاطر هو بالحق عبارة
0: خرجة البحرية. منين باش تنطلقوا؟ ماما مينين؟
1: خرجة البحرية باش تخرجوا من المدرسة. 29 جانفي شو شي هو الشف بعدنا
0: شطوا برا مش باش تدخلوا للبحر
1: لا باش نعوموا باش نعملوا
0: بحريه باش نعملوا بحريه انشطه على الشط تسمى هذيك انا خرجه بحريه تصورت باش تاخذوا سفينه معناها وتدخلوا بها البحر علاش قلت لك الميناء منين
1: لا لا
0: هذيك الجوله البحريه راهو اما اللي تحكي عليه انت انشطه شاطئيه راهو يفرق شوي
1: نعم ما احنا نقولوا عندنا بحريه خاطر احنا طلبه معروفه بالبحر معناها تقول لهم بحريه كي يمشي مخافهم ديريكت اللي هو جو العاب شاطئيه بس حاجه
0: فوالا هذيك هي الالعاب الشاطئيه وقتاش موعدها
1: ان شاء الله يوم الخميس
0: يوم الخميس يكون الطقس به وقتها خاطر احنا قلنا اخر الاسبوع داير وبمشي اللي باش يغادرنا بسلامه نقولوا له
1: احنا نشوف محضرين عندنا نعملوا خيم كبار للصغار باش نحفظوهم الشمس راهو احنا اولويات ديما سلامه الصغير قبل كل شيء
0: مؤكد مؤكد الصغار يجيوا وحدهم فارس كي يرافقوهم الاولياء ذولي غير محبذة ماذا بيكم يكونوا وحدهم
1: تحكي في الخارج البحرية ولا يجيوا
0: الفقرة الأنشطة الكل معنى الفقرة الكل
1: هم يحب يوصل صغيره صغيره فهد بينا بالعكس نعملوه يحول على روحه أنا حاجتنا بيه مش نعلمه يعول على روحه
0: أنا نعرف الهدف هذايا والمبدأ هذا اللي عند الكشاف هذاك علاش قلت لك يظهر لي الولي غير مرحب بيه برشا غادي
1: نعرف مرحب بيه
0: اي اما نعرف خاطر انتوما لي برينسيپ نتاعكم تقولوا انه ديما الصغير تحبوه يعمل على روحه دونك كي يبدا ولدي بحذاه ما عادش باش يعمل على روحه باش يولي كل حاجه يتلفت لشكون باش يعاونوا واي
1: شو يتلفت لبوها اذا بابا عاوني اذا امي عاوني بعكس ما تحبوه يعاون على روحه في كل شيء
0: اي به شنو مازلت انشطه اخرى تحب تقول لنا عليها فيما يخص المهرجان
1: والله يعني بالطريقه تطبق مع الخلاص عن طريق تم
0: اي فماش مسابقه فماش جوائز فماش
1: بتبيع راهو شوف راهو هذا بالكاس
0: ما قلتلناش على المسابقه قلنا المسابقه في شنو التيم نتاعها الصغيرات يحضروا رواحهم ما فارس
1: نعملوا عندنا باش نعملوا مسابقه في الطبخ
0: اي
1: انا كل مجموعه مسابقه على مجموعات و10 مجموعات كل مجموعه باش تعمل احسن اكله
0: اي
1: وعندنا كرنفال اللي هو في الكرنفال احسن مجموعه باش تزين وباش تعمل انيماسيون عندها جائزه احنا في كل يوم ماشي عندنا جائزه لاحسن مجموعه وعندنا في الكرماس الصغار اللي كاين باش نروحوا للجوائز ان شاء الله اللي هما العاب
0: الجوائز شنو ما بالضبط قلت لي العاب شنو
1: العاب فيها العاب فكريه وغيرها العاب متنوعة
0: دي كادو جوائز صغار نتاع عمر صغيرات احنا كينا صغار صغار وما حددناش السن من قداش الصغار اللي سجلوا حتى القداش العمر
1: من 6 سنوات ل 14 سنة
0: من 6 ل 14 اقل من 6 لا
1: لا كان من 6
0: خاطر اي مسؤوليه كبيره اي نعرف يولي صغير برشا على النشاط هذاك الجوائز كلها تتمثل في العاب وقلت صغيرات اللي باش يشاركوا الكل باش تعطيهم زي الكشاف كيفاش تحضروه لهم الازياء وهما من 6 ل 14 ما يمشي يكون حجمهم واحد اطول من الاخر واحد صغير واحد
1: لا لا لا احنا راه عاملين السيماسيون نتاعنا معناها كيما نقولها سنه اولى سنه ثانيه عندهم زي معين ثالثه ورابعه كيف خمسه سته كيف معناها حاطين حاجه الاعمار هذوما كل عمر قايلين نحساو في زي معناها وبالطبيعه اذا كان احنا عندنا معمل على ذمتنا في وسط التظاهر اذا كان فما اي حاجه لكن عند بلاصه يكون عنده زي خاص بهم
0: به يعطيكم الصحه عندكم معمل على ذمتكم معمل جمعيتكم قويه هذا اللي نفهمه يا فارس
1: والله بلاد الصناعة كيما تعرف هذا
0: ميلا اي صحيح ما زلتش تحب تقول لنا حاجة على المهرجان الطفولة هذا
1: اي والله حاجة بركة حاب نقولها أخيرا بالحق شكرا جزيلا لكم انتم ديما موفقين
0: يعيشك سيدي وجبنا
1: وحاجة أخرى شنوجه الأولياء حاجة بركة راهو صغيراتكم أمانة بين يدينا راهو بحول الله ما نجمش نخليه حتى شيء محض الصدفة كل شيء مدروس قدرت ان شاء الله بصغيرك صغيراتكم باش يتعلموا باش يتفرهدوا باش يترفوا وان شاء الله بيحاول الله باش تقعد لهم اجمل جمعه تقعد لهم في الذاكره نتاعهم ان شاء الله
0: والتسجيل مجاني بالطبيعه
1: لا التسجيل باش يكون عندهم 28 دينار
0: ما قلناش عليهم 28 دينار انا لحد الان نحكي معك على اساس انه مجانا نراه
1: لا 28 دينار تسجيل ترفيه وفريه و
0: اي تسمع
1: السمرة مزيعة الاخرى صورت جمعة كاملة وبالزي وكل شيء
0: فما ورشات وباش يتعلموا فيها الزي وفيها جوائز والعاب وكذا اي مش رمزي معناها نجم نقولوا هو سعر نتاع مشاركة في التظاهر هكا ولا
1: اي بالضبط
0: أي. في شويه في شويه من مصاريف التظاهره هذه هي. على كل هو شو
1: في انكلي كل شيء في مقنس زي الخرجه وغيره وغيره
0: به. يعطيكم مساحه انتم على هالفقرات المزيانه. مؤكده ان نعرف اليوم برنامج مطول عندي البرنامج كامل لما حال انت اعطيتنا ابرز الفقرات. نعرف اللي مش تدخلوا على صغيراتنا في الحاجات خاصه فيما يخص تعليمهم في الورشات باش يكونوا فما مؤطرين مختصين وكذا. والوالدين نتصور زاد ما يبخلوش ب 28 دينار على وليداتهم. التسجيل مازال باب التسجيل مفتوح، يجيوكم للمدرسه.
1: يجيونا للمدرسه بارتير كيما قلنا من 5 ل 7 قلنا موجودين غادي نستناو فيهم ان شاء الله.
0: 5 و 7 نتاع العشيه بالطبيعه. فماش شكون يصلي الصبح ويجيكم زاد؟ ديما حد الصباح ولا العشيه
1: احنا ديما فوت القاعده بعد العصر يجيو ياكل حتى 7 بلي يسخنوا.
0: اي صحيح صحيح، لكن تقول 5 من 7 في تونس تراه ديما حدد. رد بالك خاطر عنا 5 و 7 تاع الصباح وانا نتاع
1: العشيه. مساء الى
0: السابعه مساء. صحيح فارس بن سالم يعطيك الصحه، شكرا لك ديما بك الروح المريحه اللي عندك يا فارس. حاسيلو باش يعملوا جو معاكم الصغيرات وانا متاكده.
1: شكرا لك فارس. السلام عليكم زاد
0: ان شاء الله.
1: مرحبا بكم بحثاً.
0: ان شاء الله يا فارس. شكرا لك. نعاود نذكر السادة المستمعين كان معنا فارس بن سالم قائد فوج جمعيه الكشف التونسي فوج طبولبه، وباب التسجيل مازال مفتوح للتظاهره اللي هي مهرجان الطفوله اللي ينطلق نهار 26 جويليه حتى الواحد اوت. كنتوا تسمعوا شنو الفقرات وشنو الجواز، حد ما يبخل على صغيراته بنشاط كيما هذا وتاثير محكم بالطبيعه. كشافه تونسيه راهو ما يلعبوش، وناس جديدين وبرنامج ممتاز. صغيراتنا في حاجة لأنهم يشاركوا في الأنشطة هذه، هذا أكيد، وإن شاء الله موفقين. إذن هكا كمان معكم اليوم الموجة وراء الموجة، نهار جمعة إن شاء الله نتلقى بكم. ومازال البرنامج بطبيعة تلقوه يوميا من 5 إلى 7 على موجتكم إذاعة المنستير ديما من الاثنين للجمعة. أو نفتتح معكم أول الأسبوع ونختتم آخر حصة في الأسبوع ديما هكا متفقين. إن شاء الله تبقى العلاقة طيبة ومحل ثقة مع بعضنا. شكرا لكم الناس كل تحية توصلكم بطبيعة من هويدا ساسي، روف غديرة، حسام نوار. يحييكم محمد ولي الجاموسي زادة في أعداد البرنامج. وباش نكملوا مع إليسا في الظروف هذه، نحكيوا على موجة حرارة، نحكيوا على قطع التيار الكهربائي، الماء، انترنت، برشا مشاكل. إن شاء الله يا ربي الغناية هذه للناس هذوما شوية تفائلوا مع إليسا. إلى اللقاء، شكرا لكم الناس كل.

0: الخامسة مساء من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. كشف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر عن إعداد برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في بلادنا بما يستجيب لحاجيات المواطنين ويضمن استدامة الصناديق الاجتماعية. كما أعلن أيضا قرب استكمال مشروعي قانونين لتنظيم العمل عن بعد في القطاع الخاص واقتصاد المنصات في إطار مواكبة التحولات التي يشهدها سوق الشغل. وجاءت تصريحات الوزير على هامش افتتاح أشغال النسخة الثامنة من المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الذي انطلقت فعالياته بتونس. وفي موضوع آخر، قال وزير الشؤون الاجتماعية أن جميع الفئات معنية بالزيادة في الأجور دون استثناء، وأضاف أن تأخر صرف زيادات عدد من المتقاعدين يعود أساسا لتعقيدات فنية وإدارية. سيتم خلال الشهر الجاري إيجاد الحلول الخاصة بهذه التعقيدات من أجل استكمال قرار الزيادة لكل الفئات المعنية. أكدت وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي خلال جلسة بمجلس نواب الشعب أنه تم خلاص أكبر قرض خارجي لتونس وتقدر قيمته ب 740 مليون يورو في منتصف هذا الشهر. وأضافت بأن تونس ملتزمة بخلاص الديون الخارجية في أجالها رغم تأثير ذلك على رصيد البلاد من العملة الصعبة. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين أنه بإمكان النقل الفوري لكل مريض يعتمد على جهاز مكثف الأكسجين إلى أقرب قسم استعجالي بالمستشفى المحلي مرجع النظر بجميع المعتمديات المتضررة بسبب انقطاع الكهرباء، حيث سيتم تأمين الرعاية الصحية اللازمة وتوفير مصادر الطاقة البديلة والأكسجين إلى حين عودة التزود العادي بالتيار الكهربائي. في أخبار العالم، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله بأن الوسطاء قدموا لإيران مقترحا لتهدئة الحرب مع الولايات المتحدة، وتنص على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام بهدف إيجاد سبل لتجديد الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بوساطة باكستانية. إلى ذلك، أعلن الجيش الإيراني أنه لن يسمح لأي دولة باستغلال مضيق هرمز الاستراتيجي لنقل العتاد العسكري أو استخدامه في أعمال عدوانية ضد طهران. وشددت إيران على أن أي دولة تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ستواجه عراقيل جدية في عبور سفنها عبر مضيق هرمز. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: أكودا رجلة سوسة عن موجة 99 في الصيف بكلنا نوجو على تنفيسة وكل حد كيفاش يعدي وقته.
1: الصيف حلو لو لو وانا عامل جو جو جو
0: سفرة ولا تحويسة، سهرية ولا تفرهيدة.

Ça y est, fille. Ça y est, fille. عشوية خفيفة مع الكلمة والفكرة والنسمة. صيافي وسنينكم دايمة مع الفرحة والنغمة. صيافي مع عماد العوني.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من منوعة صيفي. صيفي لليوم 20 جويلية 2026، اللي كما العادة تنطلق الآن وتتواصل إلى غاية الساعة 7 من مساء هذا اليوم.

ثمانيس وثمانيس، ثمانيس قلوبها بالخير والمحبة عامرة، وثمانيس الحقد والشر عاميها، ثمانيس من الراحة والفرحة طايرة، وناس الحزن والوجيعة عامل فيها. محليهم ناس قلوبهم بيضة حليب، يغفروا ويسامحوا البعيد والقريب، ومخيبهم ناس قلوبهم كحلة كليل، مع كل شرور وقلة خير تميل. ثمناس تتمنى للناس الود والفرحة والخير، وناس تتمنى للناس التعب والعذاب والويل الكبير. ناس تفرح الفرحة ناس، وناس تشيخ على وجيعة ناس، ناس مكبرهم تحب وتخاف على البلاد، وناس مرخصهم بايع على البلاد والعباد. ثم سيودة على الحق تمد صدورها، وثم ذبوعة على الغدرة ترمي شرورها. ثم وثم وثم ثم اللي بروح وعمره يفديك، وثم اللي في أول زنقة ظلمة يهرب ويخليك. ثم الراجل وثم الحرة، وثم السيد وثم اللبة، وثم القرد وثم العرة، وثم الشيلي وثم القرة. الناس أنواع، ثم الشاري وثم البياع، ثم الصنديد والثقة، وثم الخداع. ثم اللي عنده كل شيء وما يكسب مش شيء حتى شيء، وثم اللي ما عنده شيء لكن يملك كل شيء.

ثم اللي يحط راسه على المخده يجيه ويشبع نوم، وثم اللي يبيت بغصته يلاجي مهموم. سامحوني شرقت الغرب. وعلى رأي الغناية انت خالد عجاج، في ناس تدي وتنسى وناس تاخذ وتنسى وناس تدي وتندم ويريتها تدي حاجة.

0: 14 دقيقة بعد الخمسة في منوعة صيفي كما قلت لتواصل معكم حتىكش للسبعة أمتع العشية مجموعة من الفقرات في انتظاركم شوية آخر هو الحقيقة معنا اسمه محمد علي الصخيري باش نحكيه في موضوع والموضوع الآخر لحظة معناها باش نبدأ واضحة معكم اتفقنا أن نغيروه تو نحكيه عليه شوية آخر أيضا بعد تلي باش يكون معنا الفنان مراد باشا باش نحكيه حول نشاطه الصيفي عرض التخميرة اللي بالتوازي معاه هو يرأس إدارة مهرجان المكنين أيضا زادة باش نحكيه في حصتنا اليوم على شط الحمراء في المهدية وباش يكون معنا المدور محمد القرقني أدمين صفحة مكنين 24 على الجدوى متاع هذه الصفحة والمواضيع اللي تتناولها هذه أبرز فقراتنا بالنسبة لليوم إلى جانب مجموعة من الأخبار والمتابعات الصيفية في منوعة صيفي اللي دائما نكون سعيد جدا باستقبال سي محمد علي الصخيري بحذايا في أول حصة. سي محمد علي مرحبا.
1: مرحبا بك سي ماد، مرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات والفريق العامل هذا المساء، وإن شاء الله نقدموا الإضافة فيها سخانة.
0: إن شاء الله سخانة إيش خليني شرقة شرقة متاع سخانة عرفت. سي محمد علي سخانة غير عادية غير طبيعية لدرجة أنه ثمانيس قالوا سخانة هذه بو منتظرة لكنها مش منتظرة عام 26 منتظرة عام 30 31 32 لكن الحقيقة الحرارة اللي شفناها ليمة هذه غير مسبوقة بالمرة. التونسي تعب من السخانة تعب من
1: العطش
0: وتعب زادة من قصان الضوء وقصان الماء زوج مؤسسات كبار كيما ستاغ والسوناد اللي هي مؤسسات حكومية من أكبر المؤسسات في البلاد معناها يخي ما فهمتش الناس مش حاضرة الناس مش عاملة حسابها الناس ما تستشرفش لأنه المسؤول القوي والباهي يلزم يستشرف شنو ممكن يصير الباهي والخايب ويكون مستعد لأنه المسؤول أعتقد هو جندي والجندي من المفروض أنه ديما البندقية متاعه على كتفه ويكون جاهز لكل المطبات ولكل المشاكل. هل ترى الناس هذوما مش جاهزة مش حاضرة؟ هذايا ما يبدو لأنه الانقطاعات القاعدة تصير والتنكيل القاعد يصير بالعباد كبير برشا لدرجة أنه العباد فدت.
1: صحيح. شوف هو أنا بالنسبة حسب رأيي أني فما ثلاثة مؤسسات اللي هما مؤسسات عمومية واللي قاعدين يعيشوا في المشاكل هي لغزالة تونيسير وهي الستاك وهي السوناد اللي المواطن كما قلت أنت وقع التنكيل به على جميع المستويات. إذا كان احنا اليوم مش نحكيه على الستاك ونحكيه على السوناد فأنه حسب رأيي وكما قلت برشا مرات المشكلة متاعنا أنه وقت نحطه دي بي دي جي ما نعطيهمش دي كونترا بروغرام ما نقول لهمش هو شنو الموضوع هو شنو عنا الوضعية احنا دياغنوستيك نعرفوه لكن اعطيني الحلول كيفاش كما نقولوها الشبكات متاع الضوء نعرفوها ونعرفوها تهرات ونعرفوها ما تهزش برشا
0: الشبكات متاع الماء مش كنتي
1: الشبكة متاع المياه الصالحة للشرب متاع السونات نعرفوها اللي هي قديمة عندها 60 عام واللي هي تهرات واللي هي وفما فويت متاع ماء فما يقولوا 30% من الماء اللي احنا باش نشربوه يقع في الفويت ويهرب وما نحناش قاعدين نستعملوا به. هذا وين تظهر قيمة الرئيس المدير العام وإلا المسؤول أنه البريفوار البروبليم يزمو يتحذر المشاكل وإحنا من حكاية الثقب متاع طبقة لوزون والناس تحذر راهو بشي جي وسخانة راهو بعاش في جي سخانة اللي ما تنتاقش وهو تو اليوم جيناها لكن جيناها كما نقولوها فجأة والناس كل قاعدة باهتك جماعة سونات باهتين جماعة ستاك باهتين والمواطن هو اللي جاء في الساقين كما يقولوها وقع التنكيل به مع الأسف فما ناس تقص عليهم الأكسجين توفيت فما ناس في الأسانسور صالهم أسفكسيون كما يقولوها بالطرف يعديهم في الهواء دونك هذي الكل خلينا احنا نقولوا يزينا من الدياغنوستيك راهو نعرف شنو هو المشاكل نخموا في الحلول خاطر توب كل من يقدم نسمع في البرامج هو على خاطر فما الانتاج وفما الطلب والعرض دونك الطلب هنا اكثر من الانتاج هيك علاش مشينا احنا للديليستاج وخايفين نمشيو للبلاك اوت وهنا كما يقولوا هما حتى الناس قبل يقول لك الانسان كل ما يعيش يتعلم لكن احنا هاو جاتنا تعلمنا من كورونا توا تعلمنا من هالموجة السخانة هذه وفما مصطلحات اللي توا عرفناهم
0: معناها توا تعلمنا زعم العام الجاي ما تصير الحوايج
1: يلزم هذية. يلزم ما تصيرش يلزم مش توا احنا خاطر سامحني اذا كان الانسان راهو سامحني اذا كان انسان يعمل نفس الاغلاط
0: سي محمد علي صارت العام اللي فات واللي قبله الحوايج هذه موش بالطريقه بون موش بالطريقه هذه لكن صارت انقطاعات نتاع ماء ونتذكروا لعبات تتشفع من قصان الماء قطاعات نتاع وصارت قبل
1: صارت.
0: ايه علاش تتكرر السنه والعام الجاي واللي من بعد
1: على خاطر اللي اهل القرار واللي فيدهم الحل والعقد ما خذاوش الامور بجديه وما وقعش يا ودي هو علاش نقول ان كونترا بروغرام راهو يا سيدي انت هاو المشاكل هذه اعطيني شنو حضرت لها كمسؤول انت بي دي جي تاخذ شهريه
0: لهنا
1: اعطيني شنو حضرت
0: علاش كون اللوم لهنا لوم يوم مش يمشي باش اللوم البي دي جي ولا اللوم الوزير اللي عينه ولا اللوم رئيس الحكومه اللي عينت الوزير
1: بالنسبه لي يعني البي دي جي والوزير
0: اكيد راك سمعت الفيديو نتاع رئيس الجمهوريه بحثوا له في القله
1: في القله اي
0: يحكي مع مسؤول معناها على اساس انه اللي الناس المتسبب في الحوايج هذه لازمها تتحاسب ايه وقتها باش تحاسبوا وقتاش معناها من المفروض اخويا نعمل بحث من المفروض اعتقد على رئيسه الحكومه وعلى الوزراء المسؤولين بشكل مباشر على ستيك والسونات يحل الملف اخويا يزينا ما كل جان حل الملف شوف لي علاش وشنو هو الاسباب شكون المتسبب الرئيسي للخلل اللي شيء هذه تصير في البلاد
1: تحديد المسؤوليات
0: اخويا بلكش ثم مؤامره والرئيس حكى في اكثر مناسبة على مؤامره بلكش عندك في الحكومه ناس متامرين انت يحبوا يطيحوا البلاد ويطيحوا الدوله
1: اللي ديما نقول الاداره العميقه هي تجبد التالي
0: وقتاش باش يفيقوا بها
1: الاداره هي انا الاشكال هي الناس معروفه راهو تو الناس معروفه لكن احنا يلزم الفوق اوزي يلزمنا نقدم يلزم ياخذوا القرارات معناتها يلزم هذوما المشكل هو نتاعنا تو احنا نعرفوا تو انت وقت اللي يجي رئيس دوله جمعه التالي جي قال هاو الماء موجود ومقدس وعنا الخيرات لا مجال انه باش نقصوا الماء في نهارتها
0: يقص الماء
1: والتو واليوم باقي يقص الماء دونك لهنا كان ولينا معناتها فماش
0: هالدوله العميقه هذه هي وقت باش نفيقوا بها ونردموها نحن خلي البلاد تقدم والناس تتفرهد وخلي الاجواء تتبدل اش يقعدوا خانقيننا معناها حتى لين نموت ولا كيفاش
1: صحيح هو يلزم علاش قلت كان يلزم اداره واراده اثنين يلزم اداره قويه واراده ويلزم الانسان باش يهبط بالثقل وباش كيف كوا يلزم الناس كيما نقولوا تتحاسب تحديد المسؤوليات تحديد المسؤوليات والمحاسبه راهو نلعبوا برواح نتاع مواطنين راهو مش نتاع دجاج ولا نتاع حاجه بسيطه
0: والتنكيل هذا التنكيل بالمواطن راهي ثم ناس الضو يقعد مخصوص عليهم بثلاث ايام بال 24 ساعه بال 12 ساعه علاش
1: ناس عايشه بالاكسجين في ديارهم تو تاخذ السبيطار عنده الجروب يخدم ولا الوتله عندهم الجروب وعندهم السونترال
0: في اللي عندنا جروب
1: لكن هذايا صحيح انت حليت مشكل معين نتاع الوتله ونتاع واش السيد اللي في داره بالاباري اكسجين بالستاك يمشي بالضوء لقيتلوش الحل هذاك ما لقيتلوش السيد الباتيسري اللي تو نسمع فيها مره الكلاص نتاع والكل ولا ميه خاطر
0: والكوش
1: والقهاوي مسكرين على خاطر ما فماش مي دونك راهو الدوره الاقتصاديه هي ضرت راهو
0: اخويا دعوه
1: بخلاف انه الناس ضرت نفسيتهم راهو حتى الدوره الاقتصاديه قداش من قهوه مسكره قداش من باتيسري تسكره قداش من ريستورون تسكر دونك هذا الكل راهو ياثر نفسانيا والمناخ العام تاع البلاد المناخ العام تاع
0: التونسي بيدو كيصير فيه هكا يولي انسان متوتر نحن متوترين راهو مسخانه ومش شيء قاعد يصير ما تجيبش تقول له اقعد ريف معناها وش بيك متوتر يلزم يتوتر لانه شيء قاعد يعيش فيه موتر له اعصابه ومع السخانه نتاع ربي فهمتني
1: فما ناس تحب تورينا حاجه سمعت سمعت الله غالب هذا ابتلاء من عند الله واحنا يجبنا نصبره
0: مش ابتلاء هذا ابتلاء انساني ابتلاء من عندك انت كمسؤول
1: تقصير من عند انسان هذا تقصير من عند انسان مش ابتلاء من عند الله دونك هنا يلزم ناخذ القرارات يلزم رئيس الدوله ويلزم الحكومه والكل تاخذ القرارات الردعيه اللازمه
0: نقولوها بشكل مباشر للرئيس الجمهوريه والرئيس الحكومه والحكومه راهو شيء القاعد يصير في العباد والتنكيل بالعباد راهو شيء اعتقد انه اجرام يرقى الى مرتبه الإجرام وكل حد يتحمل مسؤوليته كما قاعدين نحاسبه في السراق والفساد في اللي توا في الحبوسات يا أخي عندك مسؤولين أنت عينتهم أو رئيس الحكومة عينتهم يلزم يتحاسبوا على الشيء اللي يعملوا فيه في البلاد واضح الأمور
1: يلزم كما قلنا احنا تحديد المسؤوليات وإذا كان فما تقصير يلزم صاحب التقصير
0: يتحاسب يا اخويا باش ما عادش تعاود باش ما عادش تعاود
1: يعني والله فما بعض ساعات تو هذا تو اللي حكيناه احنا في حكاية ستيك قعدت في صارت في الفتره الاخرانيه فما كما نقولوها الدوله التونسيه ضمنت في ستاك في زوج قروضات فيهم 1300 مليار اللي هما 430 مليار دولار انا الحقيقه وقت اللي شفت قلت هذه كل باش تصير كما نقولوا تدعيم الشبكه باش نزيدوا في الانتاج نتاع الطاقه الكهربائيه كذا واذا بي وقت نلقى في الديباجه نتاع الزوز الضمانات هذوما بربي شوف انت قول لي شنو رايك فيه شوف هذوما الزوز قروضات هذوما اللي فيهم 1300 مليار دونك اولا الساعه الاولانيه شوف واحد منهم فيهم 30 مليون دولار باش يخلص على 30 عام مع 8 سنوات امهال والثاني فيه 384 مليون اورو يخلص على 43 عام و7 سنوات امهال معناتها جاء ارتهال للاجيال القادمه هذه هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه وقت نقرا الديباجه شو يقول هذايا هذوما هذو الضمانات للمساهمه في تمويل برنامج تحسين النجاعه والفاعليه والحوكمه في قطاع الطاقه بتونس معناتها هذوما لغه خشبيه تسمع جعجعه ولا ترى طحنا اني وقت نشوف هذايا كما كنا نشوفوهم في قانون الماليه عناوين فضفاضه لكن في الحقيقه هذا اولا انا تمنيت لو كان مثلا يخرج يقول راهو 1300 مليار باش نرهنوا فيهم الاجيال راهم باش ندعموا شبكات انتاج الكهرباء
0: لهنا اش نجموا نسنجوا سي محمد علي باختصار باش ما نتعبوش العباده معانا لانها العباده تعبه اجتماعيا اقتصاديا الغلاء وغيره
1: نفسانيا زاد نفسانيا
0: ونزيد نكمل عليه ستيك والماء والضوء ثم حشين يا اما ثم فشل في الحكومه وفي المؤسسات الكبيره وفي الناس صحيح. اللي تسير فيها صحيح. او ثم تآمر الحاشين هذوما لازم الساعه نلقى وين المشكل اذا كان ثم فشل لازم يتصلح وتغير الاشخاص وكان لازم تتغير الحكومه على رمتها بتم تميمها او اذا كان ثم مؤامرات اخويا ناس قاعده تدخل في البلاد وبعضها وقاعده تضر في العباد وتنكل بالعباد لازم نعرفوا الناس هذوما لازم الناس هذوما تحاسب هذا ايش نعرف
1: هو شوف تو كل ما يخرج رئيس الدوله فما كلمات الخونه اللي يرتمي في احضاء
0: الشعب المعارضه المعارضه هذيك الجبانه
1: ماشي يا اخويا
0: الناس الناس اللي هذوما خارج على فكره ايه. الناس خلينا نوضحوا حاجه الناس اللي قاعده من برا تسب في البلاد وتسب في الرئيس وتسب في الحكومه وتسب فينا نحن هذوكم بالنسبه لي دي ناس جبناء لانه قاعد عايش هو برا في فرنسا ولا في ألمانيا ولا في أي بلاصة شيخ مع البلوش كليماتيزور معناه وربما ثم دعم مادي زاد من بعض المنظمات ويرتزق ويدبر في رأسه باش يجي يسب البلاد هذوكم ناس نستثنيهم لأنه سامحوني في

0: الصوت وكهو ولا الا مستنسي به شويه. صحيح احنا تونس ما تفتحتش زاد للكوادر نتاعها اللي موجودين في الخارج مع الاسف.
1: انت عندنا جنون يخدموا
0: في المنظمات العالميه في الدول البرة في الخارج مع الاسف ما وقعش استقطابهم باش يجيوا يخدموا في تونس وباش ينفعوا البلاد اللي قراتهم هو بنفسه. فما لكن يجي يقول لك في تونس عندنا اداره عميقه تجبد التالي وما وقعتش محاسبتهم الناس هذوما وهكا علاش
1: هم ذرونا هم هتكونا هم كلوبينا شو قد نفرجوا لهم نحن يا اخي.
0: احنا يا خويا يلزم اللي ما هوش قد البقعة اذا كان هو ما حبش يجبد روحه الدولة رئيس الدولة والوزير يتدخل باش يقيله خاطر ديما نقعدوا في نفس المشاكل ستة شهور ولا عام وثلاث سنين
1: وراه هالناس هذوما ينجموا توا في الصيف شوفوا شنو عاملين ينجموا في الشتاء يعملوا لنا حوايج اخرى اذا كان مش من توا نظفوا
0: البلاد جينا امطار قوية في سبتمبر بعد السخانة هذه يجب تجي امطار قوية وقت شوف البلوعات كيفاش باش يفيض والمشاكل كل
1: نرجع ونقول ثم فشل كبير برشا او ثم تامر يلزم من نعرفوا الحوايج هذيا سبب الداوين
0: تحديد المسؤوليه
1: يا اخي وكل حد يتحاسب كما انت شديت وزير ولا مسؤول ولا بي دي جي على مؤسسه وقاعد تخلص وكراها بامتيازات ويعلم بك ربي اخويا ما نجحتش يجي حاسبني علاش ما نجحتش علاش تضر في العباد انت يجي حاسبني يا اخي يجي خلينا نفهموا انا اعطيك كل شيء علاش ماكش ومشكلتنا في تونس مانيش نخدموا على رويحنا راهو في كل مؤسسه الكل يبصل تجي ساعه عندك زميل يخدم معك مثلا تقول له ومهمته تقول له حضر لي الحوايج هذوما خرجهم لي تلقاه ما خرجهم لكش مثلا علاش تخلص انت تخلص باش المهمه نتاعك هذيك تعملها عندك خدمه يا اخي اخدمها مش عندك في غيرك انت عندك خدمه يخدم خدمتك نحن ما احناش قاعدين نخدموا في خدمتنا
0: احنا مش كنا في تونس الهروب من العقاب لامبونيتي هذا كما قالوها العنوان الكبير قداش من واحد ارتكب اخطاء وقداش ضر البلاد وضر العباد
1: وضر المؤسسات العموميه وخاصه المؤسسات الخاصه تعرف شنو ما تخدمش يقول لك بلاش الدار
0: 24 ساعه يبدلوا
1: بلاش الدار ما خدمتش الدار وما تخلصش احنا لا في المؤسسات العموميه تلقاه سيرتيفيكا ميديكال على بعضها يجي وقت اللي يحب يخرج وقت اللي يحب لا وزيد المشكله وين يسالك هبطوشي صبوشي البريم فماش سوايع لا اله الا الله محمد رسول الله
0: والله فما ملاحظه سامحني سيمات فما ملاحظه نتاع السناد مره سيلوه قالوا هو الماء قص قالوا مو على خاطر الضوء قص تو قال لك سيلو يجيك احنا نقص الماء على خاطر الضوء قص تو احنا وين نقصيو في اخف الهموم دوك لهنا احنا شو نقولوا ان شاء الله هالاول القرض هذا ان شاء الله يعاون في تدعيم شبكات انتاج الكهرباء ان شاء الله نخموا في الحلول المستقبليه سواء كان ماكرو ولا ميكرو نخموا في لي باتري دي ستوكاج اللي موجودين تو العالم كله راه قاعد يخمم
1: اخويا
0: لي زوندولور اللي موجودين في بعض المؤسسات اذا كان احنا يلزم باش نعطيوهم ونصنعوهم ونحطوهم على مستوى البيع للمواطنين الناس المرضى باسعار معقوله ما فيها باس ننصحوا لي زونديلور هاو البنوك عندهم لي زونديلور فما بعض الشركات عندهم
1: لازم حاجه اخرى ساعتين الضوء المواطن مثلا مواطن يحب يدخل يعمل طاقه شمسيه فاش قام 15 مليون وشركه خاصه علاش تي من المفروض تلقى حلول انت وتبسط العباد وتشجعهم باش يعمل طاقه شمسيه على الاقل تربح انت وما تصيرش المشاكل هذيا والله مانيش عارف كيفاش قاعدين نخلوا
0: على ذكر الطاقه الشمسيه على ذكر الطاقه الشمسيه كانت الناس اللي عاملين الطاقه الشمسيه كانت عندهم فكره انه نهار الاستاج تقص الضوء
1: هو ما يقصش عليهم
0: هما يقص عليهم ورغم اللي يقول لك علاش قال لك خاطر هما لي بانو فولتايك هذوك ما عادش يصنعوا الضوء وعلى خاطر الضوء ماشي الاستاج في دول اخرين
1: يقعد يمشي
0: فما آلة صغيرة تتحط غادي في عوض يولي الضوء يمشي الستاك
1: يمشي
0: مول الدار هيك علاش احنا راهو بعث ندوروا في مخاخنا شوية لدارة في بالها تدور في مخها شوية
1: والله ساعة
0: ويشري بلاش الضوء
1: والله يسمحوني
0: أخي
1: ساعة نقول هالمسؤولين اللي عنا معناها لهالدرجة من الحمق والغباء معناها لهالدرجة لأنه إذا كان غباء برشا إذا كان حمق برشا الامر لم يعد يحتمل ما نسميش حمق شنو حمق من المفروض الحوايج هذه تحضر لها
0: قوه الاداره لهنا راهي قوه الاداره والحلقه الضعيفه هو المواطن تو انت يا اخوي عامل لي بانو فولتايك واني عامل انفستيسمون ب 15 مليون
1: والله العظيم تقص عليا الضوء
0: باه تقص عليا الضوء شنو الفرق ما بيني يعني وك السيد هذاك اللي ماهوش عن بانو فولتايك دونك هنا على الاقل اني نتمتع كمواطن عامل 15 مليون ولا 8 ملايين انفستيسمون البانو فولتايك يعدي لي الضوء ولا يعني وهذه ان شاء الله يزينا بالدياغنوستيك والمشاكل نعرفوها تو الكل اعطينا الحلول كل هذا كل نعرفوه اعطينا كيفاش الانتاج احنا ننجو نزيدوا في الانتاج وقت اللي فما زياده في الطلب باش ما نوصلوش نهاجم

0: لو قيد في محمد علي الحكومة هذه وقديش عندها عامين الحكومة هذه ولا عامين ونص معناها وخرت بينا الحقيقة وخرت بينا وخرت بينا برشا
1: أخزلي
0: حب التقضي على الفساد ما قضتش عليه حب التقضي على الكناترية ما قضتش عليهم حب التقضي
1: على الكاش الكاش ما قضتش عليه
0: على الكبارة متاع المخدرات ما قضتش عليهم على القمارة ما قضتش عليهم على الغلاء ما قضتش عليه على الستيك السوناد وهيك
1: كل كل
0: يا أخي مش قاعد تعمل لي أنت لهنا
1: ويخلص تخرج من دافعي الضرائب السيد الوزراء
0: ضريتني ما نفعتنيش وقيت باش تخرج يا حكومه وقيت يا اخويا تعلم انك تستقيل تعلم انك فشلت تستقيل قول راني فشلت قدم استقالتي
1: ايه وموجود هذا في العالم الكل كل وزير يعمل حاجه تصير مشاكل وهو ما ينجحش في مهمته يستقيل هذه في الكره لقيناها موجوده في السعوديه يا رئيس الجامعه استقال بعد الهزيمه نتاع السعوديه استقال حاجه راهو من شيء من الكبار الاعتراف بالذنب من شيء من الكبار
0: ما نجحتش يا اخويا نطير على روحي ونخلي بلاصه لغيري اللي نجم يقدم بالبلاد ويقدم بالمؤسسه هذيك
1: وفما بربي عندي ملاحظة صغيرة سيمات طوى احنا مشكل الضوء ما هوش بيدينا ونقولوه لكن المي راهو التونسي
0: ما بأيدينا خلق
1: بالنسبة لقطعان المي راهو التونسي ينجم يلقى الحل واحنا موجود في تونس حكاية المجل وكان يرجعوا ما نقولش يفرضوا وإنما الناس خاطر الدولة راهي تعطي قرض لبناء مجل
0: مو اسم محمد علي والناس اللي تسكن في عمارات كيفاش يعمل المجل
1: فما تاريخ يلزم يلقاو تاريخ خاطر اذا كانت بنيه انت فما بلاصه فاضيه 3 على 3 متر على 3 متر نجم تعمل مجل بجنب العماره وتعمل بالكومبريسور وكما يقولوها موتور كبير ينجم يطلع خاطر تو ما نكذبش عليك اللي عامل مجل ما حسش قصال بي وفما خاصه الدوله عاطيه قرض لبناء مجل وبشروط ميسرة
0: ما تجري يمشي عندك مريقل ولا ينفخ نفخان
1: لا ينفخ نفخان
0: يعني هو سخون
1: هو سخون كي الناس كلها لا غالب ما باليد حيلة
0: يا رب إن شاء الله تعدى الأيامات
1: إن شاء الله الجاي أفضل إحنا نقول إن شاء الله
0: والله بكري نحكي مع الزملاء قالوا لي يمكن بعد 3-4 أيام تتنفس
1: نهار الأربعاء العشية قال
0: الأربعاء العشية
1: قالوا نهار الأربعاء العشية
0: إن شاء الله
1: ربي يسهل إن شاء الله القادم أفضل
0: إن شاء الله خير
1: إن شاء الله فما إرادة من أعلى هرم السلطة أنه يحرك الأمور وكل واحد يأخذ قرارات اللازمة ولو موجعة موجعة هاتها يا أخوي
0: بالضبط يلزم قرارات أخوي من أجل أن نصلحه وكان يلزم الحكومة تمشي على روحها لأنها عندها فوق العامين عامين نص
1: ما عملش شيء ما فما شيء حتى تحسن لحتى على أي مستوى
0: والإشكال حتى على مستوى الاتصال والتواصل لا عندهم لا ما ما ما ناطقين رسميين باش يخرجوا يحكيوا مع العباد لا هما نجموا يحكيوا مع العباد يا اخي من تركن في بيروق قاعد غادي كيفش قاعد تعمل لي يخرج كي تصير مشكله قول لي راهي صارت المشكله يا اخي راهي جمهوريه باش يقعد لهيلك بالماء وبالسوناد كي مهمتك انت هذيك مهمتك انت هذيك لازمك تعملها
1: صحيح خاطر احنا عندنا فرشه وزراء وبرشه وزراء وفي برشه وزارات عندنا قوانين باليه ولو واحد برشه من الوزراء ما تحركش باش يحينك القوانين هذيك اللي فما شكون من عام 70 قوانين وعام 60 والتو يطبق فيها نحكيو في الفلاحه مثلا والبيار الاوتوازيه ولا غير ذلك
0: في القطاعات الكل اني نعرف شكون جاني مواطن والله جاني لداري قسم بالله جاني لداري عنده قضيه نتاع ورث عنده 20 سنه متعارك مع عمه مع الورث في اليوم كيفاش قضيه نتاع الراجل قريب يموت والتو ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما تحلش القضيه نتاع الورث 20 سنه عندها يا اخي منطق هذا هذا هذه لغه هذه نتاع بلاد نعيشوا في عام 2026
1: في الرقمنه وفي الايميل والناس تخدم بالايميل والناس تخدم بالرقمنه الله غالب ان شاء الله القادم افضل ان شاء الله القادم افضل وغدوه خير ان شاء الله
0: نسمع اغنيه ونرجع مع بعض يعطيك الصحه محمد علي

0: نستير أكودا هرقلة سوسة عالموجة 99
1: إذاعة المنستير
2: 99
3: في الصيف بكلنا نلوجو على تنفيسه وكل حد كيفاش يعدي وقته.
4: الصيف حلو لو لو وانا عامل جو جو جو.
3: سفرة ولا تحويسة، سهرية ولا تفرهيدة نتبع بيها.

0: 49 دقيقة بعد الساعة الخامسة مساء في إذاعة المنسير وفي منوعة صيفي، نجدد التحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعتنا. من المفروض أنه قبل ربع ساعة من الآن يكون معنا الفنان مراد باشا اللي متفقين معه باش نحكيه على النشاط الصيفي. مراد تليفونه مسكر ومازال ما جاش، ان شاء الله المنع خير صديقي، وان شاء الله مش السخانة عملت فيك وخليتك تشد الدار وما تجيناش. اللقاء لا يزال متواصل معكم مستمعينا الكرام كما قلت الى حدود الساعة 7 من مساء هذا اليوم. تحيات الفريق الفني اللي يمن لكم هذا اللقاء المباشر، حسام نوار في إخراج مختلف فقرات منوعتنا، هويدا بن ساسي في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين، روف غديرة في الإخراج الرقمي للحصة. درجات الحرارة المرتفعة أكيد باش يجي وقيت وتنخفض ونرجعوا للصيف وليل الصيف اللي فيها النسمة وفيها سهريات الحلوة وفيها التبحير المزيان. مطربة من المطربات اللي نحبها برشا وإن شاء الله بعد خبار الستة ونسمعوا لها أغنية، الفنانة رحمة محسن اللي تعرفوها الناس الكل، اللي شاركت في رمضان الماضي في مسلسل أحمد العوضي، وشاركت معاه قبل وكانت غنيت في إحدى الحلقات أو في بعض الحلقات من المسلسلات السابقة. هذه المطربة صاحبة الصوت الشعبي الجميل والأنيق غدوة باش تكون حاضرة في مهرجان قرطاج الدولي مع نوردو اللي عملت معاها دويتو حلو برشا، غدوة باش تقدموا إن شاء الله في سهرة قرطاج. فمرحبا بهذه المطربة فعلا اللي في كل مرة من خلال الأغاني الجديدة اللي تقدمها تثبت جدارتها بالحب اللي تتلقاه مش كان في مصر بل حتى من خارج مصر. نرجع لتونسنا العزيزة ونرجعوا للديفا متاعنا أمينة فخت.
1: بونسوار سافا، شكرا شكرا.

0: السادسة مساء من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت الذي وحبك بيه.
0: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. وزير الشؤون الاجتماعية يكشف عن برنامج جديد لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي. تونس توفي خلال شهر جويلية بخلاص قسط من أكبر قرض خارجي تحصلت عليه البلاد بقيمة 740 مليون يورو. الليلة افتتاح الدورة 53 لمهرجان المونستير الدولي بعرض 100 كمان للعازف والمؤلف الموسيقي التونسي زياد الزويري. كشف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر عن إعداد برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وتشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس. الوزير أكد على هامش افتتاح أشغال النسخة الثامنة من المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لسنة 26 و2000 الذي انطلقت فعاليته بتونس اليوم ويتواصل على مدى 3 أيام. أكد أن استضافة بلادنا لهذا المؤتمر يتزامن مع إعداد تصور جديد لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي سيتم عرضه قريباً.
2: هذا مؤتمر عربي للأنظمة الاجتماعية ويخصص هذه السنة لأنظمة التقاعد، وإحنا في تونس الاستضافة كانت متزامنة مع إعداد برنامج لهيكلة الأنظمة الاجتماعية بشكل تؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وأعددنا تصور كامل بحول الله سيتم عرضه قريبا. أهم الملامح وأهم العناصر إعادة تشكيل المنظومة وفق حاجيات المواطن التونسي وليس وفق مقاربات نظرية أو محاسبتية، لأنه الغاية مش في حد ذاتها هي تحقيق توازن مالي ينهار بعض السنوات كما صار في التدخلات السابقة الكل عبر التاريخ. كذلك يجب أن يكون الهدف من عملية الإصلاح أنه منظومة الضمان الاجتماعي تكون أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وينتهي الحديث في تونس عن الدخل الأدنى والحد الأدنى من الضمانات ونحكيه على حد لائق ومعقول للحماية الاجتماعية. وقت اللي نتحدث على إعادة النظر في المنظومة ماناش نتحدث على صناديق، ماناش نتحدثوا على أنظمة التقاعد أو أنظمة قطاع خاص أو قطاع عام، رانا نتحدثوا على إعادة تشكيل المنظومة ككل بما فيها المساهمات وغير المساهمات بكل عناصر تدخل.
0: وبخصوص تأخر تمتع المتقاعدين بحقهم في الزيادة في الأجور، قال الوزير بأن جميع الفئات في تونس معنية بالزيادة دون استثناء، وأن تأخر صرف زيادات عدد من المتقاعدين يعود أساسا لتعقيدات فنية وإدارية يتم العمل على إيجاد الحلول اللازمة لها.
2: زيادات شملت الناس كل، إذا كان ثم شكون اللي ما شملوش فهي تعقيدات فنية إدارية يتم حلها بحول الله في شهر جويلية، الناس الكل تشملهم الزيادة بنفس الشكل. مانيش باش ندخل في الديتاي، ما ثم بعض الإشكاليات الفنية في ترتيب المبالغ وفي فرز الصنف هذا، احنا بصدد استكمال الزيادة. رو الزيادة وقت اللي تدخل ما تدخلش مباشرة بجرة قلم ولا بزر ننزل عليه، فالزيادة تتعامل مع الناس كل.
0: أعلنت وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدية اليوم خلال جلسة استماع بلجنة المالية بمجلس نواب الشعب، أعلنت أن تونس أوفت خلال شهر جويلية بخلاص قسط سنة 26 و2000 من أكبر قرض خارجي تحصلت عليه البلاد بقيمة 740 مليون يورو. الوزيرة بيّنت خلال جلسة استماع حول مشروع قانون يتعلق بالملحق التعديلي لعقد قرض بين البنك المركزي لفائدة الدولة والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، بيّنت أن القرض يقدر ب500 مليون دولار وبنسبة فائدة تقدر ب5.86% لتعبئة موارد الدولة وحاجياتها في السداسية الثانية للتمويل من العملة الأجنبية لتسهيل عمليات شراء المواد الأساسية مثل المحروقات والأدوية ولتشجيع الاستثمار خاصة للمشاريع المعطلة ولحاجة المخطط التنموي للموارد المالية للدولة. تستقطب الدورة الثالثة من منتدى تونس الدولية التي ستنعقد بتونس العاصمة يوم غد تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، تستقبل أكثر من 2300 مشارك و150 شركة ومؤسسة ناشئة عارضة. المنسق العام للتظاهرة طارق بوعسيدة أكد أو أفاد أن منتدى تونس الدولي يهدف إلى تقريب شبكات الكفاءات التونسية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم وخلق ديناميكية جديدة في البلاد.
3: التظاهرة هذه الهدف منها توفير مجال ربط العلاقات بين الكفاءات التونسية بالخارج والكفاءات التونسية بتونس، أعطاهم فضاء تواصل وتقريب الأفكار. موضوع متاع التظاهرة متاع سناد هو ذكاء الاصطناعي. دورة هذه مش نصف 2300 مشارك، عندنا 150 شركة وشركة ناشئة عندهم إمكانية أنه يعرضوا، خاطر في داخل التظاهرة فما مساحة عرض الشركات اللي تحب تعرض الخدمات متاعها ولا تلوج على الكفاءات اللي توفر لها مواطن شغل. وعندنا 70 خبير غالبيتهم تونسة، فما بعض الأجانب، باش يركزوا على محورين. محور أول هو موضوع السيادة الرقمية والبنية التحتية، والمحور الثاني مركز أكثر على علاقة الناس بالذكاء الاصطناعي خاصة في إطار العمل، دونك تشغيل تكوين المهارات، التغيير اللي لازمنا نعملوه في التعليم بالتوازي مع زوج محاور. فما عدة ورشات أخرى متوازية، فما منصات بعض التوانسة متألقين شي يقدموا في أما شركات الناشئة متاعهم خاصة في خارج تونس، وفما زادة جوائز مش نقدمها.
0: بعد إعادة تأهيلها بكلفة جملية ناهزت 600 ألف دينار، تم نهاية الأسبوع الماضي افتتاح حديقة البيئة بمنطقة برج الرأس بالمهدية. رئيسة المشروع إقبال دريدي أوضحت في تصريح لماهر جعيدان أن هذا المشروع النموذجي يوفر فضاء متكامل يجمع بين الترفيه والثقافة ودعم التمكين الاقتصادي، حيث شملت أعمال التأهيل عدة مرافق حيوية من بينها إنشاء أكشاك خاصة بالحرفيات في المهدية لتسويق منتوجاتهن وأحداث فضاء للعروض الفنية، إضافة إلى فوروم مخصص للقراءة والاستراحة يستقطب كل الشرائح العمرية.
4: حديقة البيئة ببرج الرأس في المهدية، مشروع هذا هو مشروع بالأساس تشاركي، قام على تشريك النساء لأنه هو مشروع بهم وليهم. شاركنا النساء وخاصة اللي يسكنوا هوني في برج الرأس في المدينة العربية متاع مهدية باش نجموا نخلقوا حديقة تتلائم مع احتياجات نتاعهم وحاجياتهم. كل مشروع يقوم على الحاجات اللي اختاروهم النساء، فما مشاكل اقتصادية، فما مشاكل أمن وأمان، فما مشاكل ثقافية زي ده، دونك هما اقترحوا حلول والحلول هذه حاولنا نجسموها اليوم في الحديقة متاعنا. ذيك الوين القاو فما فوروم بلاصة وين فما صغار والكبار ينجموا يقعدوا يقراوا، دونك لهنا خدمنا برشا على الثقافة. فما غدا انسان شي نجموا يتفرجوا في عروض، خاصة انه الجردة معروفة بسيف تحفل بالقدي، دونك علاش ليه ما يوريش فما عروض متتالية. الجانب الاقتصادي استجبني له بالاكشيك للنساء خاصة اللي عندهم صنعة في يديهم وما لقاوش وين يعرضوا المنتوجات نتاعهم. وفما زادة مرافق الصحية، دونك هو حاولنا يكون فضاء كامل ومتكامل يلبي احتياجات النساء اللي طلبوهم.
0: تفتتح الليلة الدورة 53 لمهرجان المنستير الدولي بعرض مئات كمان للعازف والمؤلف الموسيقي التونسي زياد الزواري. مدير المهرجان معز عباس أفاد بأن المهرجان سيقدم 20 سهرة فنية تجمع بين الموسيقى والمسرح وسط غياب تام للعروض الدولية.
5: كرنفال يجوب شوارع مدينة المنستير إذانا لانطلاق الدورة في رباط المنستير. عرض زياد الزواري مئات كمان، الدورة هذه فيها 20 ليلة، فيها 4 مسرحيات، فيها الفنان لطفي بوشناق، جمعية جو خصوص المالوف، فما مرتضى الفتيتي. سهرة الاختتام تكون مع روف ماهر، سامي اللجمي في الزيارة، عنا عزوز عروض شبابية. نظرا لضيق المادة وكهيئة ما سمحناش لرواحنا اليوم عنا 3 أو 4 دورات ما جبناش دولية باش ما ننتقلوش كهيئة الدولة في خصوص معاملة الصعب.
0: نبقى مع المهرجانات، ولتسهيل تنقل المواطنين المواكبين لفعاليات مهرجان أوسو، قررت الإدارة الجهوية للنقل بسوسة توفير سفرات إضافية عبر خطوط الحافلات والمترو أيام 22 و24 و25 جويلية. السفرات الإضافية ستتوزع على مستوى محطة المترو في اتجاه سيدي عبد الحميد والسحلين والمنستير ومحطة الحافلات باب الجبلي، إضافة أو إلى جانب تخصيص محطة لحافلات شركة النقل بالساحل قبالة ميناء سوسة يومي 22 و 25 جويلية. في أخبار العالم، وبعد 33 يوما من توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، قال الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجمات قاسية ومتزامنة على 3 مراحل ضد القوات الأمريكية في المنطقة، وأضاف أنه استهدف قوات ومراكز الجيش الأمريكي في كل من البحرين والكويت. هذا ونقلت وكالة الأنباء رويترز عن مسؤولين بالأمن البحري قولهم إن حريقا اندلع في سفينة شحن يونانية بعد أن تمت إصابتها بمقذوف مجهول قرب مضيق هرمز. يأتي ذلك بعد ليلة من استهداف القوات الأمريكية لمواقع إيرانية، وقال الجيش الأمريكي إنه استهدف مراكز قيادة ودفاع ومنصات إطلاق صواريخ ومسيرات. وإلى ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الوسطاء يواصلون مساعيهم لمنع التصعيد، وأن إيران تلقت مقترحات منهم ولن تتطرق إلى تفاصيلها الآن. وقال وزير الخارجية الأمريكي إن واشنطن منفتحة على التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران، التي قال إنها ترغب في التفاوض، لكن هناك انقسام متنامي داخل النظام وفق تعبيره. وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
7: صيافي صيافي، عشوية خفيفة مع الكلمة والفكرة والنسمة. صيافي وسنينكم دايما مع الفرحة والنغمة. صيافي مع عماد العوني.

نعود من جديد مستمعينا الكرام لمواصلة منوعة صيفي معكم حتى السابعة 15 دقيقة بعد الستة في ضيافتنا في بداية الجزء الثاني من منوعتنا الفنان التونسي مراد باشا. مراد باشا أكيد الناس كل تعرفوا أو عرفته أكثر بالأحرى من خلال عرض التخميرة. العرض هذا اللي مازال إلى حد اللحظة يعرض في مجموعة من المهرجانات التونسية. أيضا مراد سنة كلفة بتسيير وإدارة مهرجان المكنين. مراد باشا مساء النور، مرحبا بك. مرحبا يا مراد.

0: باش بعد ما خلبت مراد نرجع ونستقبلوه. مراد باشا مساء النور مرحبا.
1: مساء النور اخويا عماد، تحية ليك ولكل مستمعي ذات المنفير.
0: يعيشك يا مراد، مرحبا بخويا. بون وخرت علينا شوية لكن
1: دائما
0: لا نعرف نعرف نعرف الالتزامات، خاصة الالتزامات الإنسانية. مراد يعطيك الصحة، سعيد جدا بوجودك معنا في منوعة صيافي باش نحكي وساعة أساسا في البداية على نشاطك الصيفي والعمل الدؤوب اللي تقوم به رغم هالطقس ورغم هالحرارة الكبيرة. خلنا نحكي شوية عليه، خاصة عرض التخميرة.
1: والله كما قلت انت، احنا عرض التخميرة هو الشغل الشاغل اللي تسمى في فترة الصيف، لانه انت تعرف المهرجانات والحفلات الكبيرة والسهرات الخاصة كذلك. هذاك علاش احنا الحقيقة السهرات بريسك يعني عديدة تنقلات، فانا كما قلت انت حتى في طقس كبير برشا وسخانة كبيرة برشا احنا نتنقلوا بعيد بعيد، خاصة انه احنا نلبي طلبات يعني جمهورنا في كل مكان، وذاك علاش احنا عنا تنقلات للسليانة لسيدي بوزيد الفيس المهدية سيدي علوان للكير، خاصة الحقيقة التنقلات كي تعرف انت تبدأ طويلة شوية مع حرارة تقصت نجم تأثر شوية الحقيقة على المجموعة
0: أكيد.
1: لكن احنا ملتزمين كما قلت لك يعني باش نلبي طلبات جمهورنا والتزاماتنا مع العقود مع المهرجانات، إضافة إلى السهرات الخاصة الحقيقة، لأنه فنيا كذلك نقوم ببعض السهرات الكبرى الخاصة اللي ننتقلوا زادا كذلك لبعض الأماكن المتعددة في ولاية الجمهورية، وتكون هذه الحقيقة من المساء اليوم إلى آخر الفجر، معناها خاصة كذا تنقل بعيد نمشي ترافيك يعني مدة طويلة ونخرج بكري شوية ونعدي السهرية متاعنا ونروح. دونك ديما وجوه الفجر الولاد الكل حقيقة مشكورين ونقدم لهم تحية، ووجوه الفجر يعني ندخل لمنازلنا وباش نرتاحوا شوية نرجع من غدا كالعادة. الغالب هذا الصيف كيفاش يتعدى.
0: باستثناء النشاط الفني شنو تنجم تعمل في الصيف؟ أم أنه الفن يخذك تماما، معناها تقريبا ما ثماش أنشطة أخرى؟ الواحد من المفروض في الصيف نقوله يتفرهد شوية يبدل الجو، تلقى وقت للعائلة، تلقى وقت لروحك؟
1: والله هو هذا سؤال مهم جدا، لانه يمكن مره ساعة نحكي مع العائله في الموضوع هذا وبنتي تقول لي بابا وقتاش احنا توا عاد.
0: ربي يفضلها لك، ربي يفضلها لك يا مراد.
1: ربي يخليك بالحق. والله ساعة من زمان تقول لي بابا مثلا هيك الليله ما تاعها نخرج وين نمشي قبل ما تعاود تكثر للحفلات وكذا، لانه الحقيقه اخويا عنادي اكثر الحاجه دي. اولا احنا نخرج كما قلت لك بكري ونروح في الفجر، ثانيا لازم نوع من الراحه، النوم مهم جدا في خدمتنا باش تنجم تواصل الريتم هذا كل ليله كل ليله كل ليله،
0: وحتى صوته الواحد يبدا حاضر والمجموعه تبدا حاضر.
1: مهم جدا النوم الحقيقه حتى تقنيا وصحيا يعني ياثر حتى على الحبال الصوتيه معناها، دونك هذاك علاش احنا نلتزموا باش نكونوا مرتاحين شوي. الراحة دي متاعنا وتأثر على نشاطنا الخارجي، الخارجي هو ارتباطنا بالعائلة الحقيقة. والله يسمى حتى ناس أخرى يعني تتمارس نشاط مهني آخر يعني في النهار، في العادة يعني يعتبروا حتى من تلقاه واحد ياخذ كونجي، واحد مثلا في نشاط حرة يكون مثلا يأجل الأعمال متاعه إلى بعد، لأنه الالتزامات هذه تخليك الحقيقة تقف شوية على العمل اللي تقوم فيه وتخذلك من وقتك في العائلة، ما عادش عندك وقت باش تمشي للبحر، ما عندك وقت باش تمشي ما عرفش يعني تفرهد مع العائلة، دونك الفترة الكليكية أكثر منها تمشي للجانب الفني الحقيقة.
0: الفني. مراد، بالتزامن مع عرض التخميرة ونشاطك الفني أيضا أثناء إدارتك لمهرجان المكنين.
1: هذا هو اللي يزيد ياخذ أكثر وقت.
0: بالضبط بالضبط.
1: هذا شوف هو التزام في الاخر معنوي، اللي هو التزام كولد بلاد من المكنين باش اني نكون على راس المهرجان السنه، ولبيت الدعوه رغم والله الظروف الصعبه ورغم الالتزامات المهنيه اللي كنا نحكيوا عليها، اللي احنا الواجب اعطاني باش اني بعد طلب من باش نكون على راس المهرجان، لبيت الطلب هذايا متعب شويه الحقيقه شي نكون ومعناها بالحق مقسم ما بين فرقتي وما بين العرض يعني التخميرة وما بين المهرجان، لكن في الغالب شي نكون متواجد في مهرجان مكنين بشيفتي الإدارية للمهرجان ومجموعتي ما شاء الله. احنا عرف التخميرة عمره 15 سنة، الحقيقة الأولاد ما شاء الله يمكن 50 عنصر يعني يولاوا متحدين مع بعضهم، مفهومة الخدمة منظمة معناها نجم حتى في نغيب عليهم أني في بعض العروض، وصارت يعني كي أدرت المهرجان في سنة 2023 ومشيت الأمور الناجحة الحقيقة، لأنه عندي مجموعة بالحق نقدم لها تحية اللي هي تمشي لأي مكان وتقدم العرض بطريقة محترفة ومنظمة حتى بدون حضوري أني. شي يصير في بعض السهرات الحقيقة الموضوع هذا اللي أني شنلتزم بمهرجان المقنين ما نجمش الحقيقة، عندي التزامات القانوني موجود من العشية حتى الآخر السهر لازم يكون حاضر باش نتهب الأمور التقنية والتقبل الجمهور والفنان وكذا. في نفس الوقت عندي فراغات في المهرجان بالطبيعة مش كل ليلة المهرجان موجود، مش نكون متواجد إن شاء الله مع الفريق متاعي ومع التخميرة، فما تعب لكن مش نحاول النسق بين الطرفين الحقيقة.
0: إن شاء الله مراد ربي يوفقك في هال بالحق العملين، واللي المشكل أنهم يتزامنوا مع فصل الصيف ويخليوا الواحد كما حكينا قبيلة يبعد على عائلته ويبعد حتى على الراحة والاستجمام اللي العبيدة تحبدوا في فصل الصيف. التبحير وقتاش تبحر إذا كان تلقى وقت البحر؟
1: صدقني كان نقول لك عناول مثلا في السنة الفارطة يمكن بحرت مرة ولا سنين أنا أتذكر، صدقني
0: شوية عاد شوية بالكل
1: والله والله علاش قلت لك يعني قاعد إن هذا الكل يأثر حتى على حياتنا الخاصة. اسمي ما نكذبش عليك قلت يا مراد قبل ما تدخل المرحلة متاع درشة متاع المهرجانات
0: أشبع بالحر متاوي
1: الحقيقة مشيت مع العائلة في مرات باش قلت لهم أنا من بعد الأخيرة ما تلومونيش مشيوا أنتم بحر ومع عائلتي الموسعة وكو شوفوا يا عماد لازم راوش نضحي شوية مع أنه يعني رجل تعليم بالأساس يعني نستنى في الصيف بس بعد يعني التلامذة وبعد الامتحانات نستنى في الصيف نورمالمون باش نرتاح وباش نمشي للبحر، لكن تزامت الحاجات هذه مع أمور المعنى الفنية مع الأمور الإدارية للمهرجان كما قلت لك أكهو مثالش احنا نضحيه ونحاولوا إن شاء الله بعد الصيف يقولوا شوية بعد الصيف فما البحر يكون باهي شوية معنا في فصل
0: سبتمبر يعني سبتمبر العومة في سبتمبر وأكتوبر حلوة برشا
1: يعني. مثلاً علش لا يمكن نعوض كيكة بعد ما العباد البحر نمشي وإحنا إن شاء الله جماعة الفن.
0: مراد شكرا ليك على هذه المصافحة السريعة يعطيك الصحة، إن شاء الله في لقاء قادم تكون بحذية هنا في الاستوديو ونحكي على بعض التفاصيل أيضا اللي تهم خدمتك في الصيف وخاصة عرض التخميرة، وما دبي ناخذ فكرة على المهرجانات اللي ممكن الناس تتفرج فيهم في عرض التخميرة.
1: ان شاء الله احنا شكون لنا اول موعد ان شاء الله في مهرجان سوسة الدولي يوم 27 جويلية يعني يوم 27 جويلية ندعو لهم في ليلة وخلال إذاعة المنسير جمهورنا الغالي باش يحضر على عرض التخميرة. ما نقولش في ثوب جديد لاني ديما نحافظ على عرض التخميرة الاصل متاعه ولا الى الجمهور، لكن هم 30% اكتشفها الجمهور لأول مرة في مهرجان سوسة ثم تنطلق الرحلة بعد إلى سليانة إلى مهرجان حلق الواد إلى بومرداس إلى العديد الحقيقة سيدي بوزيد معناها عديد المهرجانات إن شاء الله. وبالتزامن زاد نحب نذكر فرصة باش نقول إنه مهرجان المكنين ينطلق يوم 24 جويلية الافتتاح الجمعة هذه
0: نهار الجمعة
1: نبيها كراولي إن شاء الله.
0: أي حلو يعطيكم الصحة. نبيها كراولي تبقى من المطربات والقامات في الفن التونسي، تحية على هذا الاختيار مرة أخرى، ربي معاك وربي عاونك يا مراد. إلى اللقاء
1: ربي، شكرا إلى اللقاء.

0: فقرتنا المويلية في منوعة صيفي لليوم، كما كل أسبوع نختار صفحة من الصفحات الناشطة واللي تقدم أخبار الجهة واللي تعتني بجهتها. اليوم باش نتحدثوا على باج موجودة في المكنين اسمها مكنين 24 أو مكنين 24. الأدمين فيها هو أخونا محمد القرقني. محمد، مساء النور، مرحبا بك.
1: مساء النور، مساء النور، السلام، ومرحبا بكم، تحية ليك ولكافة مستمعي ومستمعي متابعي إذاعة المسير المرئية والمسموعة والمكتوبة ولكافة العاملين بالمؤسسة.
0: يعيشك،
1: نشكرك على الاستضافة.
0: يعيشك، مرحبا يا محمد، وأيضا تحية ليك وللأدمينات الكل متاع الباج هذه، وأيضا لكل أهالي المكنين. محمد، ساعة لو كان نعرف بالصفحة هذه.
1: والله يا شو أقول، صفحة مكنين 24 عندها تأسست منذ سنة 2012، معناها عندها برشة،
0: عندها تو 14 سنة، معناها تبارك
1: الله 14 سنة. ما شاء الله، ما شاء الله. ما تيجي هي صفحة كما قلها،
0: قل
1: لي، تهتم بالشأن العام في مدينة المكنين.
0: يعني شنو نوعية الأخبار والتدوينات والتصاور والفيديوهات تبتوهم؟ يعني فنية، اجتماعية، ثقافية، شنو
1: بالضبط؟ أخبار محلية، مبادرات، أنشطة ثقافية، رياضية، اجتماعية، إلى جانب التعريف بالمؤسسات والمشاريع والأنشطة التجارية المحلية، وتقريب المعلومة من المواطن، تسليط الضوء على كل ما يحدث في المدينة، وإيصال صوت أهالي المكنين، وتعريف الكفاءات والمواهب والمبادرات الإيجابية تستحق الدعم والتشجيع.
0: تفضل تفضل.
1: أكيد بطبيعة الحال برشا ناس قاعدة تتابع فينا في صفحة مكنين 24، تحية لهم كذلك، نحب نشكرهم زاد على المتابعة.
0: قداش متابع في الباج هذه؟ قداش الناس تتابع فيكم؟
1: 65 ألف متابع، أما راه مش في مدينة المكنين فقط،
0: بالطبيعة من برا من المكنين،
1: 24 ولاية كذلك.
0: يعني رقم كبير برشا، 560 ألف، معناها أكثر من نص مليون متابع للصفحة هذه.
1: أكيد بتبات الحال هي مكنين 24، وإحنا سمينا، أي سميتها حقيقة من الأول أول نهار سميتها مكنين 24، 24 ساعة 24 ولاية، معنا في أخبار 24 ولاية موجودة في تونس ما تشاهدوا معنا. معنا مكنين هي 60 ألف ساكن، ديجا معنا 560 ألف ساكن، 500 ألف أضم متنوعين من كافة الولايات الموجودة في تونس.
0: وحدك أدمين الصفحة ولا معك شكون محمد؟
1: حاليا أدمين واحد ويخدم في الباج هذه.
0: أنت اللي تصور وتهبط وتكتب التدوينات وغيره؟
1: أكيد الصوت هذا معروف، أنا ديجا قاعدين نتفرجوا السادة المشاهدين،
0: ديجا الصوت
1: معروف، يعرفوه ديجا الله يقوات في الريالات فيديوهات ما لا يعرفوه ديجا.
0: ثماش حاجات من اللي صورتوهم أو من الفيديوهات اللي هبطوهم ولا الأخبار اللي هبطوها وصنعت ضجة؟ يعني نعرفوا ديما ثم حاجات اللي تم متابعتها أكثر من غيرها، شنو أنت حسب رأيك ومن خلال تجربتك في مكنين 24 الحوايج اللي يقبل عليها المتابع للصفحة متاعكم؟
1: هي حقيقة الحاجة اللي يقبل عليها المتابعة هي الأسعار الموجودة في مدينة المكنين. كما تشاهد معنا احنا يومين نهبط في الأسعار، يعني أسعار في المتناول، معناها احنا كنقولوا مكنين بلاد الخير وبلاد الزوالي. احنا الزوالي نحكيه كان على رخص المعيشة، معناها طماطم 300، الفلفل معناها اليوم الجاجة 5000 فرنك، معناها أسعار، معناها أسعار ما تقاش تقا كان في مدينة المكنين. اليوم احنا كنهبط الفيديوهات ونهبط الحوت بالدينار، ساعات الحوت يوصل بالدينار،
0: دينار
1: والماكلة زادة في الرستورانات رخيصة، معناها الناس كل ثم إقبال على المشاريع الصغرى. أكيد بتبات الحال باش نقاوم، معناها موجودين بحذانا على عين المكان، قاعدين نشرو في السلعة هذه. ديجا احنا عندنا مصداقية في الطاجم تاعنا، ما نحطو حاجة احنا متأكدين منها 100%، هي سلعة معناها في المتناول وسلعة كاليتي وكونتيتي ما شاء الله. معناها
0: مصادر الأخبار اللي تهبطها محمد في الباج هذه منين تعتمد؟ يعني المنبع أو المصدر مباشرة، أم عندك علاقات اللي تعطيك المعطيات والمعلومات هذه؟
1: أكيد بطبيعة الحال باش نلقاو احنا كأدمين صفحة تلقى عنده علاقات، معناها كيما قلنا نعتمد ديما على العلاقات وعلى المصادر نتاع الأخبار هذه، ما نحطو حتى شيء معناها إلا ما يكون المصدر نتاعه
0: مصدر موثوق، معناها وتبداو متأكدين من المعلومة.
1: ساعات مصدر موثوق وتقع فيه خلل، معناها احنا إذا متأكدوا معناها نمشيو احنا على عين المكان نصوره ولا حاجة باش نتأكدوا 100%.
0: صفحة هذه قلت لي فيها 560 ألف متابع يتبعوا فيكم في كامل تراب الجمهورية. ناويين توصلوا المليون إن شاء الله؟
1: شاله على قريب على شلها نص المليون ونجيب حذاك من هذيك.
0: ان شاء الله يا سيدي ان شاء الله مدابية تجيب حذانا محمد. لانه بالفعل هناك صفحات اللي قاعده تخدم في الجهه نتاعها بشكل كبير. محمد تعتمدوا على التاريخ انتوما تعديوا يعني معطيات تاريخيه ولا معلومات تاريخيه والا فقط تعتنيوا في الباج نتاعكم بالاني بالحاضر؟
1: اكيد احنا كان عندنا اركان ركن لمسه وفاء في الباج بتاعنا ديجا معروفه. اول ما بديت الباج بتاعي عملت ركن لمسه وفاء تاع أساتذة معلمين قرونا قبل أكيد بساعة الحال بس نقوم زادة قاعدين يتفرجوا فينا عبر إذاعة موجات إذاعة المنسير. عملنا ركن لمسة وفاء عملنا برشا فيديوهات توعوية. خدمنا فترة الكورونا أكيد بساعة الحال 5 سنين وإحنا نتبع في فترة الكورونا من أول لأننا كنا ناشطين في المجتمع المدني. جاء أول أشخاص اللي كنت موجود حاضر في العمل التطوعي في أول يوم من أيام الكوفيد. إن شاء الله ربي ما يعاودهاش.
0: أمين إن شاء الله.
1: ديجا ما لاشت المجتمع المدني نخدم في بعض الجمعيات. شديت مسؤولية في عدة جمعيات كذلك. معناها ديما كما نقولها معناها ديما مواكب للأحداث.
0: محمد القرخني اش تحب تقول للناس اللي تبع فيك في الصفحة هذه والناس اللي تسمع فيك؟
1: نحب نشكرهم نشكر الناس كلها اللي وقفت معايا سواء بالنقد أو احنا نقوله ديما النقد بناء
0: أكيد.
1: سواء بالنقد أو بأي حاجة أخرى يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم. أنت تقوم مزادة كذلك بارك الله فيكم
0: مزادة يعيشك واجبنا يا سيدي
1: على على على اللي تحت الفرصة باش نحكيوا على الباجة المكنية البنكات. أكيد بثبات الحال 12 سنة وأنا من 2012 حتى الآن الباجة متاعنا قائمة الذات. إن شاء الله نكونوا في المستوى الناس اللي قاعد تبع فينا. إن شاء الله نكونوا مصدر فرح للناس الكل كذلك
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة محمد القرقني أدمين صفحة مكنين 24 من خلال تحية للمكنية الكل. أيضا تحية للمتابعين متاعكم في الباج هذية وإن شاء الله نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة. إلى اللقاء.
1: يعطيك الصحة وإلى اللقاء. بارك الله فيك.
0: إذن هكا مستمعين الكرام نقترب من نهاية منوعة صيفي لليوم. تحيتي لكم الناس الكل على المتابعة والاهتمام. تحياتي للفريق الفني اللي عمل لكم هذا اللقاء المباشر انطلاقا من الساعة 5 مساء. تحيات حسام منوار في الإخراج الفني للمنوعة. هويدا بن ساسي في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين. روف غديرة في الإخراج الرقمي. باش نخليكم مع عبد الحليم من خلال كامل الأوصاف. ختاما لكم أجمل تحيات عماد عوني. متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب جنود متطوعين مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 ذكور فقط. للاطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 24 جويلية الجاري.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة، أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: السابعة مساء من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت شركة تونسية للكهرباء والغاز إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم من الساعة 5 مساء حتى منتصف الليل على فترات متقطعة بعدد من المناطق بمختلف ولايات البلاد، ودعت المواطنين إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. كشف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر عن إعداد برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية بما يستجيب لحاجيات المواطنين ويضمن استدامة الصناديق، كما أعلن عن قرب استكمال مشروعي قانونين لتنظيم العمل عن بعد في القطاع الخاص واقتصاد المنصات في إطار مواكبة التحولات التي يشهدها سوق الشغل. كما أكد وزير الشؤون الاجتماعية على هامش افتتاح أشغال النسخة الثامنة من المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الذي انطلقت فعاليته اليوم بتونس، أكد أن جميع الفئات في بلادنا معنية بالزيادة الأخيرة في الأجور دون استثناء، وأضاف أن تأخر صرف زيادات عدد من المتقاعدين يعود أساسا لتعقيدات فنية وإدارية سيتم خلال هذا الشهر إيجاد الحلول اللازمة لها. تمكن أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال توريد وترويج المخدرات بين ولايات القصرين وتونس الكبرى وأحدى الدول المجاورة. العملية أسفرت عن حجز 59 صفيحة من المخدرات بالإضافة إلى مبلغ مالي يفوق 100,000 دينار، وذلك إثر مداهمة لمنزل بمنازل بمرناق والزهرة، كما تم الإلقاء على 5 أشخاص ينشطون ضمن هذه الشبكة. تكون السماء هذه الليلة أحيانا كثيفة السحب بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع وطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، أما الرياح فتهب من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب، وتتراوح الحرارة ليلا بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتصل إلى 39 درجة ببقية المناطق. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio-munastir.org.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا في مصافحه رياضيه الاخيره على موجة اذاعه المنسير. ومن تداعيات المشاركه في كاس العالم، مشاركه سيئه في كاس العالم، منتخب الوطن التونسي يتراجع المركز 57 عالميا و11 قاريا. منتخبنا اللي كان في وقت ما في المركز 14 عالميا، تاخر كبير برشا لكره قدم التونسيه وللمنتخب الوطني التونسي. المنتخب المغربي هو صاحب المرتبه الاولى افريقيا والسادسه عالميا، ترتيب ممتاز وممتاز جدا، ولأول مرة منتخب عربي إفريقي يقرأه في المرتبة هذه. المنتخب المغربي يتقدم على السنغال 18 عالميا، مصر 24 عالميا، نيجيريا 26 عالميا، الجزائر 29، كوت ديفوار 30، كونغو الديمقراطية 41، الكاميرون 43، مالي 53، جنوب أفريقيا 54، والمنتخب التونسي في المرتبة 11 إفريقيا وراء المنتخبات هذه. عالميا أكيد إسبانيا بعد فوزها بلقب كأس العالم أصبحت الأولى عالميا، وراها كل من الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، وكما ذكرنا بكر شوية المنتخب المغربي. محليا الآن برشا كلام حول إمكانية مغادرة فوزي بنزرتي للنادي الإفريقي، لأنه فما مصادر أكدت أنه فما اتصالات ومصادر ليبية، هي بالأساس اتصالات بين فريق الاتحاد الليبي وفوزي البنزرتي. فوز بنزرتي يتحصل على لقب البطولة مع فريق النادي الإفريقي. النادي الافريقي اللي اعلن على تعاقده مع اللاعب السابق الاتحاد المنسيري هيكل الشيخاوي. هيكل الشيخاوي عمل تجربه في البطوله الاماراتيه في نادي عجمان، ثم تحول البطوله الكويتيه، واخيرا انتدبوا فريق النادي الافريقي. عبد السلام الحلاوي كان اليوم عمل تدوينة أكد منها مغادرته للاتحاد الرياضي المنسيري، أكد فيها مغادرته للاتحاد المنسيري وخاصة علاقته الكبيرة بالفريق، وحيى كل الأطراف اللي ساهمت في إشعاع عبد السلام الحلاوي مع الاتحاد المنسيري. وكان سبب من الأسباب أنه باش يمشي للمنتخب الوطني في وقت ما، واسمه كان مطروح زيادة في القائمة تاع المنتخب الوطني في أكثر من مناسبة. على كل، عبد السلام الحلاوي يمضي مع النادي الرياضي أصفاقسي، حارس أول حارس ثاني، هذه معطيات أكيد يعرفوها ويعرفها هو اللي اختار حول CSS. الترجي التونسي واصل استعداداته في عين دراهم لانطلاق الموسم الجديد، التربص مازال متواصل، والترجي التونسي باش يدخل في المباريات الودية في المرحلة القادمة بعد نهاية الأعداد البدني. أيضا في الاتحاد الرياضي المنسيري، في انتظار الإعلان عن الانتدابات اللي قام بها الفريق، في انتظار أيضا نهاية الفترة المحددة لتقديم الترشحات لرئاسة وعضوية الفريق. تعرف ما انتخابات في الاتحاد المنسيري مفروض تصير يوم 28، وفما آخر يوم لتقديم الترشحات يوم 22. ننتظر أكيد من هنا الأيام القادمة شنو ينجم يصير في الاتحاد الرياضي المنسيري. لازم فما استقرار إداري باش الفريق يخدم كما يلزم، وأنه طول الأمور قاعدة معناها عمل متواصل، الفريق قاعد يتدرب بصفة عادية تحت إشراف المدرب الفرنسي وبقية الطاقم الفني. هكا نكونوا كملنا مصافحتنا الرياضية، الأخبار هذه وبقية الأخبار تلقوها على صفحة إذاعة منسير راديو منسير سبورت. إلى اللقاء.

الوردة وما نخافش من الشوك، نطير بيها نقي وعربي على صوت أم كلثوم، شكون خير منا واحنا عايشين عيشة الملوك. وإذا ليلة البنات وضحكتها كعبة الويس، يميمتي الحنينة غزرت لي وتعدات،

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: الثامنة مساء في إذاعة المنستير أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاج إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم بين الساعة 5 مساء ومنتصف الليل على فترات متقطعة بعدد من المناطق بمختلف ولايات الجمهورية، داعية المواطنين إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. هذا وحالة الطقس، هذه الليلة الحرارة تكون بين 31 و 35 درجة في المناطق الساحلية وبين 36 و 39 درجة في المناطق الداخلية. السماء ستكون كثيفة السحب خاصة في الشمال الغربي، وطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، وكما أسلفنا درجة الحرارة تبقى دائما مرتفعة. كشف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم عن إعداد برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس بما يستجيب لحاجيات حاجيات المواطنين ويضمن استدامة الصناديق الاجتماعية. كما أعلن أيضا عن قرب استكمال مشروعين قانونين لتنظيم العمل عن بعد في القطاع الخاص واقتصاد المنصات في إطار مواكبة التحولات التي يشهدها سوق الشغل. وجاءت تصريحات الوزير على هامش افتتاح أشغال النسخة الثامنة من المؤتمر العربي للتقاعد. هذا وكان وزير الشؤون الاجتماعي عصام الأحمر قال أيضا أن في جميع الفئات في تونس معنية بالزيادة في الأجور دون استثناء، وأضاف أن تأخر صرف جرايات عدد من المتقاعدين يعود أساسا لتعقيدات فنية وإدارية، وأنه سيتم خلال الشهر الجاري إيجاد الحلول الخاصة بهذه التعقيدات من أجل استكمال قرار الزيادة لكل الفئات المعنية. تتواصل الحرب في منطقة الخليج العربي، الأمريكيون يستهدفون مناطق في جنوب إيران دون استهداف العاصمة طهران، والإيرانيون لا يستهدفون البوارج والسفن الأمريكية وإنما يستهدفون دول الخليج العربي. البحرين والكويت وأيضا قطر وعمان تتحدث عن أن دفاعاتها تتصدى لهجمات صاروخية من إيران، والحرس الثوري الإيراني يقول أن القوات الأمريكية ما تزال تهاجم إيران. أما بالنسبة لموضوع لبنان، فيبدو أن الاتفاق في لبنان يبدو أنه صعب المنال وسط رفض نصف اللبنانيين يرفض الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي مع إسرائيل، بينما يصر الرئيس اللبناني الذي يمثل لبنان رسميا على توقيع اتفاق بأي ثمن. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع زميل أحمد موسى في برنامج الطريق إلى الجامعة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: الطريق إلى الجامعة.
1: الطريق إلى الجامعة
2: رصد لمقاييس ومراحل التوجيه الجامعي وتعريف بالمؤسسات والإحداثات الجامعية.
0: الطريق إلى الجامعة.
1: الطريق إلى الجامعة
0: مع أحمد موسى.
3: مساء الخير، مساء النور، تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. عدد جديد من الطريق إلى الجامعة، عدد آخر، عدد يوم 20 جويلية 2026. كالعادة برنامجنا موجه للطلبة، للأساتذة الجامعيين، للأولياء، الطلبة الجدد والقدامى، وإن شاء الله تحصل الإفادة لكل المتابعين والمتابعات متاعنا. سعيد بتجديد اللقاء بكم، سعيد اللي عنا الضيوف باش يفيدوكم من خلال الحديث عن مسارات و شعب جديدة ومسالك جامعية جديدة إن شاء الله بعد شوية في حوارات جامعية، وبش نحكيه على إجازة وماجستير جديدين في المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير، وضيوفنا إن شاء الله الأساتذة والدكاترة بثينة جرامي، صبرية بركة، ومحمد باني بعد شوية. مسارات جامعية، وكل مرة نحكيه على مسارات اللي تم تأهيلها ولا إعادة تأهيلها في الجامعات التونسية، وبش نتطرقوا لجامعة المنستير الأسبوع هذا مع الأستاذة مريم حرزلة في ساعتنا الثانية كليك للنجاح مع آية غرسلة والجامعة نيوز جديد الجامعة التونسية. نرجع له بالتعليق مع الدكتور أنور بالطيب والأستاذة مريم حرزلة. تحية كبيرة توصل لكم من الفريق اللي بشوان نسكم في سويعتي من زمان من توا حتى للعشرة. ايه غرسلة كنت في الاعداد، احمد موسى معكم في التقديم، حسام قدرية في الاخراج التقني، سليم الحزم في التنسيق، وكامل الفريق الدكتور انور بطيب والاستاذة مريم حرزلة زاد باش يكونوا معكم ويرافقوكم بعد شوية في مختلف الفقرات. شوية موزيكا نبداو بها وبعد باش نرجع مع حوارات جامعية.

0: السلام عليكم مستمعينا, وين ما كنتوا هذه الطريق إلى الجامعة معكم حتى للعشرة تاع الليل باش نواصلوا مع الفقرات. قبل هذايا نستقبل الدكتور أنور بطيب. دكتور مرحبا بك.
1: سي أحمد عسلامة, مريم تحياتي, الفريق التقني اللي مصاحبنا ليلة نعجموا له التحية, وتحياتنا إلى كافة مستمعاتنا ومستمعينا والطلبة متاعنا اللي هما في عطلة ولكن الكثير منهم قاعد يستمع لنا.
0: أمور الضوء لباس عندك دكتور؟
1: أمور الضوء كما التوانسة الكليكة يقص ويرجع, ولكن علينا التأقلم.
0: التأقلم
1: ومرحبا بضيفتنا زميلتنا واستاذتنا.
0: ما تحرقليش فقرات الحصة.
1: لا لا جروا نجم نرحبوا طب مريم وما نرحبش بضيوف.
0: ما نترحبوا كن عارفوا بيهم كن عارفوا. مريم مرحبا.
2: مرحبا أحمد, مرحبا دكتور, مرحبا بضيفتنا, مرحبا بمستمعينا الكل. نتمنى لهم عطلة رائقة, وإن شاء الله حتى الليزيتوديون بتاعنا اللي هما في ستاج, دونك نتمنى لهم أن تخي بون ستاج, وإن شاء الله يكون ستاج بنيفيك لهم هما, وبربي بروفيتي وشوية بدي فورماسيون أون ليني وبروفيتي وزادة من نقعدوش راقدين نهار كامل, يلفو أن بروفيتي بلي كور.
0: هو توا ما فماش كليماتيزور دونك بشي فيقو
2: الجيم
0: الناس الكل أنشطوا مشيو ما شوفوا دي ستاج كما قالت مريم, وإلا شوفوا زادة مسارات تعليمية جامعية ضيف لكم دي فورماسيون مهمة جدا في الفترة هذه, استغلوا الوقت نتاعكم حتى عن بعد. باش نبداو مع أولى الفقرات, حوارات جامعية. حوارات جامعية. حوارات جامعية. حوارات جامعية. في إطار مواكبة المستجدات في التوجيه الجامعي للسنة الجامعية 2026-2027, يواصل المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير تطوير عروضه التكوينية بأحداث مسلكين جديدين يتمثلان في إجازة خاصة بعلوم البحار والاقتصاد الأزرق, وماجستير بحث أورو متوسطي في الاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية, وهما مساران يواكبان التحولات البيئية والاقتصادية ويستجيبان لحاجيات سوق الشغل والبحث العلمي. كما يأتي هذا الماجستير في إطار مشروع إيراسموس بلس بلو إيريا الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات المتوسطية وتطوير التكوين في مجال الاقتصاد الأزرق. للحديث عن هذه المسارات الجديدة وأهدافها وأفاقها العلمية والمهنية, سعداء باش نستضيف الأساتذة الدكاترة بثينة الجرامي, الأساتذة أيضا صبرية بركة ومحمد باني, باش نحكيو في البداية على الإجازة الجديدة في علوم البحار والاقتصاد الأزرق مع سيدة بثينة الجرامي اللي هي مرسقة للمسار الجديد هذا والإجازة هذه. مدام بثينة مرحبا بيك.
3: وبيك عايشك. مرحبا بكم الناس الكل, ومرحبا بالمستمعات والمستمعين, ويعطيكم الصحة على الاستضافة.
0: مرحبا, باش نتعرفوا على المسار الجديد, الشعبة الجديدة, الإجازة الجديدة في البيوتكنولوجيا. دونك شنو نجموا نعرفوا على الإجازة هذه, علوم البحار والاقتصاد الأزرق؟
3: المسار الجديد هذا دونك اسمه العلوم البحرية والاقتصاد الأزرق, دونك سيونس مارين اي ايكونومي بلو. المسار هذا ينضوي تحت الاختصاص علوم الأحياء والبيئة, والدومين هو المجال هو العلوم الصحيحة والتكنولوجيا. يعني تلامذة اللي نجحوا في البكالوريا جدد يلقاوه في الجيد متاع التوجيه الجامعي الجديد في الصفحة 147 تحت الكود رقم 345-12-345-12 في المجال دونك العلوم الصحيحة والتكنولوجيا. دونك المسار هذه تمت الموافقة عليه من اللجنة الوطنية للقطاعية العلوم البيولوجية مؤخرا في جوان 2026, وإن شاء الله باش نبدأ بالعمل فيه والتدريس ابتداء من العام هذا.
0: شنو اللي يقول قايل معناه خليكم وتفاعل معهد إلى أحداث هذه الإجازة خاصة في العام هذا, يعني بالنسبة للبيوتكنولوجيا معهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمونستير اللي هو معهد مميز ومؤسسة جامعية مميزة, دونك الدفع من أجل أحداث إجازة في هذا الاختصاص؟
3: يعطيك الصحة على السؤال. هو أن فيت ينزم نفكروا اللي راهو كانت موجودة قبل, يعني إجازة في العلوم البحرية في المعهد العالي بيوتكنولوجيا بمونستير, ولكن توقف العمل بها يظهر لي كان متخونيش الذاكرة على الأقل 15 سنة كان مش أكثر. يعني التالي أنا دخلت ندرس في المعهد عام 2012 دونك وقتها وقت اللي وصلت يظهر لي اخر عام ميتريز، ما تخرجوا وقتها يقراوا ميتريز 4 سنوات ولا مش 3 سنين. وقعد حلم انه نجددوها في حلة جديدة وتكون فريمون تواكب سوق الشغل.
0: عندك فكرة على الأسباب متاع توقف العمل؟
3: والله هي برشا برشا أسباب وما نحبوش ندخل في الأسباب حاليا.
0: كتجربة معناها بالنسبة للطلبة اللي تخرجوا وقتها، أفاق التشغيل بالنسبة لهم كانت أفاق مفتوحة للناس اللي تخرجت، قاو معناها فرص بتاع عمل على الأقل عندكم فكرة معناها.
3: يعني بعض الطلبة اللي قعدت على اتصال بهم، أنت ما شاء الله عليهم، ثم اللي خرج البرة بيان سور، ثم اللي قاعد في تونس، والكلهم لقاو معناتها خدمه في المجال نتاعهم، فهمت، دي اوبورتونيتي دو ترافاي باهين برشا. ولكن ما نعرفش علاش توقفت العمل بها، ولكن رجعنا نخمو وراهو المسار هذي نحضروا فيه توا عنا 10 سنين
0: بالضبط.
3: كل مره نعملوا اجتماعات ونبدلوا ونجدوا حسب شنو المطلوب من سوق الشغل، وخاصه اخر تجديد صار للمسار هذي عنده 2.5 هكاك ابوبري، بعد ما الجامعه نتاع المنستير مشكوره رئيس الجامعه والفيس بريزيدون تاعهم وقتها نظمنا يوم حكينا مع المؤسسات لي زونتربرونور في المجال نتاعنا وغير المجال البحري بالطبيعه، وشفنا شنو ما لي دوموند لي بيزوان نتاعهم بالذات بالتحديد معناها في كل ما هو علوم بحريه. وعلى معناتها فيلم معناتها ابارتير دو لا رجعنا نخدموا في المسار حسب المطلوب في سوق الشغل.
0: خبيه دونك المطلوب في سوق الشغل اكيد باش نعرفوه معناها من خلال التجربه هذه نتاع الاجازه، لكن اللي يحب يعرفوا الطالب زاد ابرز المواد اللي باش يدرسها اللي باش يقراها، الناس نعرفوا برشا اولياء حتى يسمعوا فينا في الوقت هذا وينصحوا في صغارهم باش يختاروا مسارات تبدا واضحه. وظهر لي فرصه مدام بثينه معك باش نوضحوا شويه الاجازه هذه خاصه على مستوى المواد والاختصاصات اللي باش يتم دراستها، واكيد باش نعرفوا من خلال المهارات اللي باش يكتسبها الطالب.
3: هو ان فيت توت لي ليسانس في تونس اكتويلمون وقت اللي حضرنا الكل المنسقين نتاع كل ليسانس باش يسمعني باش يعرف شنو الخدمه اللي خدمناها ديغيغ، حضرناها على اسس نتاع مهارات اكتساب مكتسبات التعلم تكون سو فورم داكيد ابرونتيساج. بالنسبه للمسار نتاعنا فيه 11 ابي بي معناتها 11 اكيد ابرونتيساج، منهم الفوندامونتو دو باز والعلميه بالطبيعه، ومنهم التكنيك التقنيه، ومنهم بيان سور مهارات تكون خاصة بالطالب باش ينجم نهار اخر يلقى روحه في سوق الشغل، خاطر مش مطالبين معناتها بطالب انه يتخرج يكون عنده ان ديبلوم متعلم برشا حاجات ولكن ما يعرفش
0: يوظفها
3: ولا ما يعرفش زيدا يتعامل، دونك ثم دي زاكيد ابرونتيساج في التعامل. دونك عندنا دي الاتقان الاسس العلميه ميتريز، دونك ميتريزي لي فوندامونتو سيانتيفيك ماتيماتيك شيمي فيزيك توت لي ماتيير نتاع البيولوجي فيزيولوجي ايكولوجي اكسيتيرا، لي ميثود لي تكنيك داناليز دا كيف كيف اتقان مناهج وتقنيات التحليل والتجريب في المجال البحري، تصميم ومشاريع استزراع المائي يعني اللي هو تو سكي بروجي اكواكول ادارتها بيان سور متابعتها جيستيون نتاعها، اعتماد معايير السلامه والجوده والاستدامه مهمه الاستدامه ديفلوبمون دورابل دونك في مشاريع الاستزراع المائي، التعرف زاد على الموارد البيولوجيه البحريه وتثمينها الفالوريزاسيون نتاع الموارد البحريه مهم توا برشا، مش يسوفي انك تصطاد ولا تربي حوت من بعد شنو باش تنجم تعمل به، خاطر لا فالوريزاسيون نتاعو تنجم تحلك افاق من بعد حتى مع السوق المتوسطيه اورو متوسطيه اكسيتيرا حتى حتى الاسيويه. تعرف دونك قلنا على الموارد البيولوجيه البحريه وتثمينها، اتقان الادوات الرقميه ميتريز دي زوتي نوميريك توا مهم جدا في كل مجال في العمل، فهم رهانات الاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة، وهوني راهو حبيت نوضح بالنسبة لنوفو باشوليي كي نقولوا ايكونومي بلو راهو مش باش يقرا حاجة اسمها ايكونومي اي جيستيون، دونك سي بلوس ليكونومي معناتها بالمعنى لابليكي معناتها للدومين اكواكول او بيان اكواتيك اي مارين، تنميه المهارات الرياديه ديفلوبمون دي كومبيتونس انتربرونوريال، وهوني عندهم دونك دي موديول باش تبعهم ديون 3 سيمستر سورتو في اخر المسار باش تنمي عندهم الفكر نتاع لونتربرونوريا معناها الرياده، وانه بيتيتر علاش لا يعمل مشروع
0: وزيد هو
3: يخرج بمشروع، اتقان ادوات التواصل والاتصال اللي قلنا دونك لامي maîtrise des outils de communication مهمين برشا
0: ولات مهمه في كل المسارات والاجازات الحقيقه
3: يعطيك الصحه وهذه باش نلقاوها تحت تحديدا في المسارات الكل خاطر ولات كيما نقولوا اون اوبليغاسيون لازم تكون عندك دي موديول في الكوميونيكاسيون وزيد كيف كيف الترافاي ديكيب والكولابوراسيون افيك لي بير وكيفاش تحترم زيد المعايير واخلاقيات المهنه وهوني باش تكون بيان سور سبيسيفيك للدومين البحري.
0: الذكاء الاصطناعي موجود من خلال موجود. بعض المواد
3: موجود ان شاء الله الذكاء الاصطناعي في باش يقراو ديجا من البروميير اني من السنه الاولى في الانفورماتيك كانت هي قبل يقراو
0: سي دو زي
3: بون باش يقراو بيان سور شويه سي دو زي مي باش يقراو زيد كيفاش باش يقراو معناتها لابرونتيساج ان لين خاطر عندنا لا بلاتفورم دونسينيومون ا ديستانس باش نستعملوها كيما احنا ديجا قاعدين نستعملوها الحق في مسارات متعدده في الانستيتو سوبيريور دو بيوتكنولوجي دو بوناستير هي لا بلاتفورم مودول اللي معناتها ديسپونيبل غراس ا لو في تي الجامعه الافتراضيه بتونس وهذا بيان سور باش يحاول لهم انهم كي يعرفوا كيفاش يستعملوا لي بلاتفورم دونسينيومون ا ديستانس يلقاو لي اوبورتونيتي نتاع دي فورماسيون اون لين يعرفوا كيفاش يعملوا لي فورماسيون ils suivent les formations ils obtiennent leur certification etc.
0: très bien البكالوريا المطلوبه هذا هو السؤال للالتحاق بهذا المسار شكون ينجم يقرا الاجازه هذه سكور كان عندك فكرة أببري خاطر حاجة إجازة جديدة ظهلي ما فماش فما
3: مازال
0: فوالا دونك اللي يجي لول ظهلي
3: طاقة
0: الاستيعاب
3: طاقة الاستيعاب محدد حاطين أيوة. 60 فقط علاش على خاطر زاد باش نضمنوا لهم وقت التخرج باش يلقاو بلاصتهم خاطر مش باش ناخذوا 200 ومن بعد باش يخدموا كان 40 ولا 50 دونك طاقه الاستيعاب محدده 60 التلامذه اللي نجموا يختاروا المسار هذايا شعبه السيونس اكسبيريمونتال علوم تجريبيه بنسبه 80% بالطبيعه ولكن الرياضيات زاد ينجموا يلتحقوا بنسبه 20% يعني تقريبا تجي كيكا 48 45 15
0: واضح اللي عندهم البكالوريا يعني رياضيات
3: بكالوريا رياضيات وبالطبيعه لازم يكون عنده لوبسيون ماخذ اوبسيون علوم
0: تري بيان وقتاش يبداو يقيدوا الطلبه ابوبري عندك
3: يظهر لي حلوا لهم النهار
4: 17 جست احمد كان نجم بعدين
0: خليكم تتفاعلوا مع
4: مدام ان برينسيپ في شاك ماستر في شاك شاك ليسانس ولا باركور ما احنا نقولوا عندنا دي بارتنير هل لي بارتنير شركاء نتصور هما كما قلت انت سي ا بارتير دو لور دوموند معناها من الطلب نتاعهم هما صار الانجاز هذا هما اسكو باش يعاونوكم من بعد بالتخرج باش ياخذوا طلبه يخدموا معاهم فماشي دي بروميس خاطر هذا السؤال الاول بيان سور السؤال الثاني الطالب لهنا ولا البارون اللي قاعد يسمع فينا يحب يعرف اكزاكتومون سي بيان اللي قلناه ولي ماتيير وكل شيء اما يحب يعرف شنو هي الخدمه
0: فوالا
4: شنو باش يخدم شنو باش يطلع
0: حبيت نخلي سؤال الاخراني افاق التشغيل اللي تفتح الاجازه هذه معناها بعد ما يتخرج كم 3 سنين فما لي زوبورتونيتي تاع الخدمه في تونس وشنو هما بالضبط خاطر لازمنا نفهموا زاد سؤالك خليوه نبداو ساعه بالشراكات الاجنبيه
4: والتونسيه
0: يعني مع المؤسسات الموجوده
3: صحيح ثم حاجه نسيت ما قلتهاش اللي الاجازه هذه المسار هذا اون فيت تم تصميمه في اطار تعاون دولي مع بين جامعه المنستير وجامعه نواديبو بموريتانيا والفورماسيون هذه هي اون فورماسيون كو ديبلومونت بطبيعة باش تكون سيلكتيف معناتها لي ميور زيليمون في التروازيام اني معناتها كي يكملوا في الليسانس يفون تيتر بري ان شارج ولا اون فوا فوار معناتها لي فورم اللي باش نلقاهم ديسبونيبل وقتها انهم يكملوا لوغ بروجي دو فان ديتود في موريتانيا ولا اون بارتي بوتيتر نتاع السيمستر 5 الاخريني عندهم في الانستيتو دو بيو ديجا هو اسمه معهد العالي للبيوتكنولوجيا بنواديبو معهد جديد مازال كيف بداو يخدموا سنه وديجا الكورسوس اللي يخدموا به البرنامج اللي يخدموا به هو البرنامج اللي حضرناه معاهم هوني في مستير حضرناه احنا برينسيبالمون الاساتذه نتاع الانستيتو سوبيريور دو بيوتكنولوجي دو موناستير دونك هذه الحاجه الاولى دونك سي اون فورماسيون كو ديبلومونت. الحاجه الثانيه بيان سور عندنا دي بارتنير من النسيج الاقتصادي بون بيان سور ثم برشا ثم دي بارتنير ايتاتيك كيما لينستيام لانستيتو ناسيونال دي سيونس تكنيك دو لا مير سي تي اس سنتر تكنيك داكواكولتور وثم شركاء معناتها خواص مثلا في الفالوريزاسيون تاع لي زالغ ثم بيو الغ ثم الغوفيتا ما نحبش نسمي برشا باش ننسى
0: تواصلكم
3: مع الفالوريزاسيون تاع الحوت
0: تواصل مع المؤسسات الجامعيه خاصه في اختصاص علوم البحار والعلوم البحريه نوعيه الشراكه شنو بالضبط معناها اخذتوا التجربه نتاعو خاطر عندهم اكثر تجربه في الاختصاص هذايا باش يمكن فادوكم من خلال التواصل معهم مدام بوثين
3: هو احنا عندنا تجربه سابقه معاهم لي بارتنير نتاعنا هذا مقدم من 2015 2015 وقتها كانت عندنا اون ليسانس في الدومين تاع البحر اما كانت كو كونسترويت هي ديجا كو كونسترويت معناتها تم انشائها بالشراكه مع لي بارتنير سوسيو ايكونوميك ولكن الليسانس هذه كانت ابارتير من سيمستر معناتها دو سيمستر اللي هو ما كانش يكفي باش يخرج الطالب بروفيسيوناليزون على هذيك احنا خممنا في الليسانس هذه تبدا من السنه الاولى دونك لي بارتنير هما بيدهم معناتها مش باش معناتها التعامل نتاعهم متسنسين بيه عندنا دي كونفونسيون معاهم معناتها بالطبيعه يقبلوا الطالب في ستاج ديتي ماهوش اوبليغاتوار لي ستاج ديتي ماذا بينا احنا نشجعوهم ما شاء الله هما الطلبه نتاعنا ديجا عندهم معناتها وحدهم معناتها يمشيو يعملوا دي ستاج ديتي دون سيمين جوسكا ان موا ينجموا حتى اكثر بالطبيعه يقبلوهم في ستاج دو بي اف او وما شاء الله راهو لا ليسونس القديمه نتاعنا الكو كونستويت بيوتكنولوجي مارين اكواكولتور برشا منهم ايزون ايتي ريكروتي مع لي بارتنير هذو دونك على هيك احنا خممنا انه نكملوا في المسار هذايا من السنه الاولى
0: واضح خليه سؤال نتاع التشغيل اخر سؤال دكتور انور كان عندك تفاعل نكملوا به مع
1: قبل كل شيء انا نحب نشكر الزميلات والزملاء على الاجازه الجديده اللي حطوها ونعرف شو معناتها تاهيل اجازه من لجان قطاعيه راهو مش سهل وهذه من المشاق نتاع الاستاذ الجامعي اثنين في الوحد زميله تكلمت على الوحدات التعلميه اللي سميتهم مثلا لي زونيتي دونسينيمون
3: هما لي زاكوار
1: بالافقيه والاختياريه الكل موجودين البرنامج تاع السنه الاولى ما تاع السنه الثانيه والثالثه مازال ما تحطش
3: هو موجود احنا نستناو الوزاره هي اللي تحطوا على معناتها اون ليني بالطبيعه
1: هذه حاجه اثنين الجانب اخر باش هو التربصات بالتداول تعرف اللي يكونوا الاختصاص هذا يلزموا برشا تطبيق على مستوى معناتها الميداني ان شاء الله يكونوا فكرتوا شي في من السنه الاولى ما فما تدرج في الاكتساب بعض المهارات والتقنيات على مستوى يعني الميلو اكواتيك جينيرالمون ولا واحدة ثانية من خلال الوحدات التعلمية يعني في الأخر هما فما عنده مشروع تخرج هل يكونوا في السيزيام سوميستر السيس اللي نقولوها أعنى باش يكون عنده مشروع تخرج يمشي تربص ويعمل يعني بيلون دي ساج أو ميموار دي فين دو تود كان فما ميموار دي فين دو تود ما سمعتش حاجة اسمها في الماكيت دي فورماسيون لا ميتودولوجي دي ريشيرش واللي هي مشكلة كبيرة بحكم التجربة
3: يعطيك الصحة على السؤال بالنسبه للبلان دي زيتود هو بيان سور حاضر معناتها هذاك اللي خدمنا به المشروع الكل بطبيعه ثم تدرج من السيمستر الاول حتى للسيمستر الخامس بالنسبه للطالب بطبيعه يجي جديد ما يعرفش شنو هو لو دومين ماغا مختار في الليسي

0: انتربرونيريا كيفاش باش كيفاش تحضر معناتها الميموار نتاعك بعد كيفاش باش تخدم ستاجك ذي كل موجود معناتها باش يقراوه ريالمون باش يقراوه تيوريك اي براتيك بيان سور وبالنسبه للسيمستر 6 باش يكون بالطبيعه عندهم مشروع باش يقدموه في الاخر اما المشروع باش يكون بيان سور بعد تربص دونك تربص ينجم يكون في لونتربريز وينجم يكون راهو في في مخبر بحث في في الانستيتو نتاع البيوتكنولوجي نتاع المونستير والا في اي انستيتو تابع جامعه المونستير.
1: ممتاز. المهمه البيداغوجيه اللي مش قاعده توخيها هي تطبيقيه من اجل كفاءات مهنيه حتى من خلال الدرس النظري يعني باش تكون اكثر منها تطبيق باش نحضروه لسوق الشغل باش ما يقولش راني في النظريات بركه.
2: أيوه. الدكتور زاد يحرص لديما نظام يمد لازم يكون مطبق بالمعايير اللي
1: بالمعايير
2: المفروض تطبق
3: بها. اما يقول لي دكتور مره هذه اجازه وطنيه بي اونتر غيمي بي اسبي تطبيقي بي اسبي ابليكي
1: ابليكي باش نمسوا اكثر روح وفلسفه يمد
2: به افاق التشغيل. اخر سؤال تاع مريم.
0: هي ثم افاق اكاديميه بالطبيعه وافاق مهنيه. الافاق المهنيه كان باش يقف معناتها حد الليسانس باش تكون في الدومين داكواكولتور بصفه عامه يعني مختص في الاستزراع المائي مربي اسماك مربي المحار مربي بلح البحر موجود عندنا في تونس سورتو في بنزرت ما عندناش برشا مالوغوزمون عندنا كان كلمه واحده tout ce qui est rachouillet de la conchiliculture نجم يكون مدير وحده استزراع مائي بطبيعه مش باش يدخل مدير مائي مدير وحده باش يدخل من الاول تقني ومن بعد بشويه بشويه نجم يولي مدير وحده فني بطبيعه في جوده ومراقبه منتجات هذه نتاع الاستزراع المائي فني في الصحه والسلامه والبيئه في tout ce qui est aquatique نجم يكون responsable qualité مسؤول على الجوده نجم يكون inspecteur qualité نجم يكون qualiticien دونك هذوما هما ثم contrôleur qualité زاد ثم مساعد في البحث اسيستون دو ريشيرش ديفلوبمون توا الوزارة التعليم العالي حل دي بوست اسيستون دو ريشيرش والحمد لله معناتها بور معناتها بيرميتر انو تو ريكروت عباد سبيسياليست يكونوا معاك جوست بالليسانس مي يكون موجود معاك في مخبر البحث او في اي بروجي انترناسيونال تقبلك ونجم يكون زاد ايكوغارد معناتها مراقب بيئي المناطق الساحليه اللي هما موجودين مش بعدد كافي في تونس بداوا يتوجدوا بشويه بشويه بالنسبه لتوسكي مناطق ساحليه.
2: يعطيك الصحه دكتوره بثينه جرامي به الباساج راضيه على الباساج
0: ما شاء الله يعطيكم الصحه
2: ما قلقنيكش برشا دكتور سالته بسهلين
0: اسئلته باهين حتى اسئلتها ما شاء الله فريمون دون لو كادر
2: تري بيان
0: ما حكيناش على الافاق الاكاديميه مش مشكل هو كل ليسانس بيان سور كل طالب نتاع ليسانس ينجم يكمل في البحث العلمي كانوا مغروم بالبحث العلمي تغرم بالدومين هذا ويحب يطور من مهاراته ينجم يعمل ماجستير بحث ينجم يعمل ماجستير
2: جوستمون
0: احنا اون غوتون توا سور لو نوتر دوزيام انفيتي فوتر دوزيام انفيتي اللي هما فو دوزيام لي انفيتي دونك مدام صبريه بركه وسي محمد بني باش يحكيو على المسار الجديد اللي هو في البحث جوستمون
2: في الدومين البحري قعدنا في الاقتصاد الازرق باش يحكيو اكثر
0: سيت اون كونتينيتي
2: نواصلوا وزوز في الاجازه والماجستير المسارات هذه الجديده والا الاختصاصات هذه في الماجستير والاجازه راهم في المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمونستير. مشكورة مرة أخرى.
0: كلمة أخيرة نقدم شكر المدير المعهد دكتور محمد أمين زوالي مدير الدراسات أشرف دكتور أشرف خضير على خاطر فريمون وقفوا معنا برشا لوغ دي ريونيون معناتها سيتي فريمون سبيد في العام الاخر مي الحمد لله وصلنا لان بون ريزولتا والحمد لله تعدى المسار وتقبل
2: ان شاء الله
0: مبروك
2: موفقين الطلبة اللي باش يقراوا الإجازة هذه بعد شوية باش نمشيو نحكيو على الماستر.
4: انتم تسمعون في إذاعة المنافير معاكم وين ما كنتوا على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
3: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7.
2: إذاعة المنستير
4: 104.7. أيام تتعدى وتبقى الذكريات. عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما احنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام
5: ليام مع ليام
4: مع ليام كل خميس من 10 لنصف الليل
6: وتبع الموجة

0: تحية متجدد لكل ما التحق بنا في الاستماع طريق للجامعة حتى للعشرة متاع الليل. حكينا شوية على الإجازة الجديدة في العلوم البحرية والاقتصاد الأزرق. نحكي شوية على الماجستير البحث الأورو متوسطي في الاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية، هو التكوين يواكب التحديات البيئية ويعزز البحث العلمي والانفتاح على الفضاء الأورو متوسطي. ومعنا سيدة صبرية باركة أستاذة ومنسقة الماجستير. هذه مدام صبرية، مرحبا بك. أول مرة بحذانا؟
1: أول مرة.
0: شرفتنا.
1: عايشك.
0: إن شاء الله ديما تحضر بحذانا. تحكي لنا على المسارات الجديدة والماجستير هذه، ونلقاو برشا ناس يتألقوا ويتخرجوا ونحكيوا عليهم إن شاء الله في المستقبل. وراء هذا الماجستير باش نحكيوا عليه بأكثر تفاصيل يقف مشروع أورو متوسطي أوروبي طموح، هو إيراسموس بلس بلو إيريا، اللي يهدف إلى تطوير التكوين الجامعي في مجال الاقتصاد الأزرق وتعزيز التعاون بين الجامعات المتوسطية. وكعلاش معنا أيضا الدكتور الأستاذ محمد باني منسق مشروع بلو إيريا. مرحبا بك سي محمد.
2: مرحبا. مرحبا بك وبلو خيان.
0: نبدأ ساعة باللي إيراسموس بلس، نحكي شوية دونك المشروع
2: تفضل.
0: بلو إيريا شو هو بالضبط؟ المستمع اللي ما يعرفش شنو المشروع هذا، الإيراسموس بلس أيضا ما عندوش فكرة عليها، دونك بعد نوصلوا بشوية بشوية للشراكات مع المؤسسات الجامعية وخاصة بعض الجامعات والاختصاصات والمسارات الجديدة اللي ولات موجودة بالنسبة للطلبة الجدد ولا الطلبة اللي كملوا الإجازات وبش يقرأوا الماجستير.
2: أول حاجة نشكركم على الاستضافة هذه، وحاجة ممتازة أنه نجم نوصلوا صوت الجامعة للأطراف المتواجدة الكل على الساحة الوطنية وحتى على الساحة يعني الانترناسيونال. لو بروجي بلو إيرا هو مشروع بحث في نطاق مشروع إيراسموس بلس. جامعة المنستير هي جامعة منخرطة في المشروع هذا مع جلة مع بلتو معناتها دي بارتنير من تونس جامعة سوسة، وعندنا زادة دي بارتنير من الأردن زوج جامعات من مصر، وعندنا دي بارتنير أوروبيان اللي هما جامعة من اليونان وجامعة من فرنسا إلكو في نور دو فرانس، وفما جامعة باليرمو من إيطاليا. يعني مشروع البحث هذايا هو مشروع يهدف لتحسين التعليم العالي في مجال الاقتصاد الأزرق الإيكونومي بلو. مشروع طموح جدا على خاطر يعطي الفرصة للباحثين التوانسة وحتى للطلبة متاعنا في مستوى الماجستير والدكتوراه أنهم يكونوا مطلعين على التكنولوجيا آخر ما فما في تثمين يعني كل ما هو فالوريزاسيون مارين. ومعنتها من وراء المشروع هذا صار من الممكن أن نطالبوا بأحداث ماجستير بحث باش يكون فما تواصل ما بين يعني طلبة وبحث علمي، وبعد نتائج البحث اللي مش تكون إن شاء الله معناتها عندها يرتومبي على البلاد التونسية بصفة عامة. ولهنا نحب نقول كلمة على خاطر مالوغوزمون ما نقولوهاش ديما، احنا ككور نو سوم دي زونسيون شيرشور، وراه البحث العلمي من أوكد معناتها الأولويات اللي الأستاذ الباحث يلزم يقوم به، واجب من واجباته أن يقوم بالبحث العلمي. والبحث العلمي هو بالنسبة لياني على الأقل سيتان موتور كي بيرمي ويخلي فما إنوفاسيون ويخلي فما النيفو ديكسيلانس في الجامعة التونسية
0: ويخليك ديما أجور وحاضر.
2: هذا هو هذا هو. ويعني إذا كان يعني أنا كأستاذ باحث نقوم بالتعليم بالتدريس متاعي فقط راهو مشكلة كبيرة.
0: صحيح.
2: وهذا علاش راهو البحث العلمي هو اللي يجيب التنوع بعد تالي ويجيب الانفتاح على المجتمع ويجيب الانفتاح سرتو على كل ما هو تقنيات جديدة موجودة في العالم. ويلزم تونس والتوانس الكل يعرفوا زادة انه وجودنا احنا جغرافيا في تونس الموقع الجغرافي متاعها عطاها سبحان ربي معناتها ان ديمونسيون اكستراوردينير نوتر ديمونسيون ميديترانيان افريكان.
0: صحيح.
2: كنت تحكي لكم زميلتي بوثينا جرامي على الشراكة مع موريتانيا، احنا ما يلزمش نساو الا احنا بلد افريقي
0: بالضبط،
2: ويلزم نكونوا منفتحين برشا على الشمال افريقيا من الاول، على الجزائر على المغرب وزاد على افريقيا بصفه عامه.
0: نبداو بجيراننا وبعد
2: نمشي. وعندنا زاده اون ديمونسيون ميديترانيان مهمه برشا، وتونس موقعها في معناتها في البحر الابيض المتوسط يعطيها القوه هذه وسد ديمونسيون باش تكون فاعله في مشاريع البحث وفي أكثر من مشاريع البحث. وبعدنا عنا إن ديمونسيون انترناسيونال والحمد لله.
0: أما قادم يعني استثمروا بالبيه في الموقع متاعنا ومكانتنا وبالكفاءات التونسية. متأكد اللي كفاءتنا في كل المجالات وعنا أساتذة ما شاء الله في البحث العلمي وفي المقالات العلمية وفي التجارب والعمل في المخابر العلمية، راهو كفاءات عالية على مستوى كبير. لكن ديما نقعد نحكي عن نفس الإشكال، تطبيق هذه البحوث، الاستفادة منها، هل هو بنسق باهي وإلا لا؟ هذا هو يمكن المشكل الكبير.
2: هو دكتور. والله أنا ما نحسبوش مشكل، نحسبه انغشاش من الأول، على خاطر كما احنا نقوله في الأمبيولوجي نقوله أنيكوسيستام. زاد البحث العلمي يحتاج الإيكوسيستام باش يكون فما معناتها بحث علمي بناء ويجيب الاستثمارات. انا اليوم جيت باش نمثل البروجي بلو ايغا، مي اودولا دو بروجي بلو ايغا جو سوي كورديناتور دو 5 اوتر بروجي دو ريشيرش موجودين في جامعه المستير وفي جامعه سوسه، دي بروجي اوريزون اوروب، دي بروجي نيكست ميد، دي بروجي ترانس فرونتالي تونيزو ايطاليان اي لو بروجي بلو ايغا. وعندنا زاد ان اوتر بروجي لنا في جامعه سوسه اكثر، اللي هو لو بروجي اغرو هاب، اللي هو جامعه المستير اللي بارتنير فوندامنتال مع جامعة سوسة على تثمين كل ما هو في معناتها في الزراعة وفي الاجريكولتور لي ديشي. يعني عندنا البلويغا، عندنا الاغروهاب. شنو ناقص في الاخر؟ ليكوسيستيم اللي لا موجود، البوادر، الدولة قاعدة تدعم كالكوبار بالشيء اللي موجود وبالشيء المتاح. اما انا ما نجمش زيادة نتصور بحث علمي في تونس من غير دي فون كومبيتيتيف. كي نقول دي فون كومبيتيتيف يعني ما نستناش انا الدولة التونسية اترافير وزارة التعليم العالي باش تعطيني مخبر بحث اللي مش يعطيني 30 40 الف دينار، خاطر هذوكم الامكانيات. ما نجمش نكذبوا على بعض. اما انا كي انا نكون عندي اون ديمونسيون انترناسيونال اي جو بو اتر كومبيتيتيف بور دريني دي فون كومبيتيتيف، وقتها نكونوا احنا نجيبوا موارد، وموارد اللي ترجع للدولة التونسية بالمنفعة اترافير اوتر اوتر دي بروجي دو ريشيرش،
0: وحتى الشركة الاقتصادية اللي لازم يأمنوا بالفكرة.
2: انا ماذا بي تكون معناتها هذا هو الايكوسيستيم اللي نحكي عليه. وان شاء الله فما البوادر باهين، مي ان شاء الله فما ديما معناتها ان سويفي كونكري. خاطر كي نقول انا مشروع، مش تحكي زميلتي بروفيسور صبريه بركه على كل ما هو ماجستير بحث، راهو ماجستير بحث بعد الطالب وين ماشي يمشي يلزم دكتوراه. وكي نقول انا دكتوراه يلزم مخابر بحث على مستوى باش الطالب متاعي يولي دكتور على مستوى زاده، وينجم يكون عنده مؤهلات تخليه ينفع البلاد، وينفع مش حتى البلاد بوجوده في تونس ولا البرة.
0: صحيح. تو نزيدو نحكيو على بلو إيرا ونحكيو على المشروع هذا، ونعطي كلمة مدام صبرية بركة منسقة الماجستير الجديد. نحكيو على ماجستير في الاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية، هكا التسمية بالعربية. دونك خصوصية الماجستير هذا مدام صبرية، اش نجمو نعرفو على الماستير الجديد هذا اللي في المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمونستير؟
1: به بارك الله فيك ساعة. هذا سيت ان ماستر دو ريشيرش. احنا في الـ ISBM دونك في المعهد العالي للبيوتكنولوجيا في المنصير كنا عندنا ماستر دو ريشيرش، وبحكم ما نعرفش الدنيا كيفاش معناتها مشى علينا، وتوا رجعناه واحنا فرحانين برشا بال معناتها ليكزيستانس نتاع الماستر دو ريشيرش هذا، على خاطر وقت اللي نعملوا اون ريشيرش 6 شهور ستاج ماستر ما يكفيوش، معناتها سا ريست فريمون حاجه شوي. حاجه يعني
0: قليله
1: فوالا اكزاكتومون. دونك تو الفاق اللي تحل فيما يخص البحث عندنا 3.5 4 سنين نجمو توا اون بو بارلي، معناتها اون ا دو طون دوفون نو باش معناتها اون فكره او موان معناتها نخلطوها الحاجه اللي كي ابليكي وتظهر معناتها لو كوتي ابليكابيليتي نتاعها. دونك هذا معناتها من ناحيه هذه الماستر البحث هو مهم جدا. اعطيني سؤالات
0: اهم المحاور التكوين بالنسبه للطلب، شكون هم الطلبه اللي باش يقراوا الماستر هذه زاد خاطر اولاد البيوتكنولوجيا كي يسمعوا فينا فيهم زاد شكون اللي يسمع فينا، والا معاهد اخرى اختصاص بيوتكنولوجيا ينجموا ايضا عندهم الاختصاص اللي يحبوا يواصلوا فيه في الاقتصاد الازرق والاستدامه البيئيه. دونك الاختصاصات اللي تنجم تقرا الماستر البحث هذه.
1: Alors, احنا البروفيل نتاع الاتيديون معناتها اللي باش يدخل الماستر هذايا هو اللي عنده ديجا لا ليسونس، دونك ليسونس في العلوم، في العلوم البيولوجيه، علوم البحار، علوم في enfin ليكولوجي مثلا، دونك ليسونس. مي نقبلوا زاده دي ستوديون اللي عندهم ماستر زاده دونز ان دومين اي يعمل ان دوزيام ماستر عنده ان ماستر بروفيسيونيل ولا عنده ان ماستر دو ريشيرش ويحب فوالا يحب يبدل يحب معناتها يل سو سبيسياليز اكثر في في الدومين ماها عندنا زاده لي ديبلوم دانجينيور وعندنا aussi les médecins vétérinaires qu'on peut accepter
0: الكوتا قديش ا بو بري معناها عدد الساعه المقاعد اللي باش توفرها
1: 20
0: في الاختصاصات هذه الكل دونك فما كان 20 سيليكسيون باش تصير صعيبه شويه ظهر لي حسب الملفات
1: مي يظهر لي سي على اوتور دو دو بروجي دا ماستر دو ريشيرش اي دا ماستر دو ريشيرش لابيليزي انترناسيونال
0: تري بيان دونك نواصلوا مع فرص مواصله البحث العلمي ماستر دو ريشيرش ماجستير بحث اكيد اللي باش يقرا باش يواصل يكمل المسار نتاعو للدكتوراه دونك بعد نقولوا ما كملنا القرايه نتاع العامين ماستير في الاقتصاد الازرق والاستدامه البيئيه الادماج المهني كيفاش يكون وما بعد الماستير زاد بقيه المسار الدراسي كيفاش يكون دكتوره صبري
1: alors احنا نجزنا حاجه معناتها هو ستاج ستاج نتاع الماستير خاطر فينالمون اتيديون معناتها يعرف واحنا نعرفوا ستاج اللي يعملوا في الماستر هو اللي يخولوا فنا سيكتور بالضبط ماشي خاطر قاعد معناتها يبني في مهنه يبني في مهارات اللي باش يخدم بها دونك لو ستاج اي لي تري امبورطون ومعناتها لون دي سبيسيفيسيتي نتاع الماستر هذي جوستمون كوم محلول على الانترناسيونال و اون بو بروفيتي دو ريزو Erasmus Plus, مع بلو إيرا اللي تحل. دونك عندنا برشا بيبان محلولة. برشا
0: بيبان مخابر.
1: هذا بالنسبة للبحث. توا مش تعمل مش فورسيمون تعمل ماستر ريشيرش باش تعمل بحث. فما دي ستوديون يعملوا عامين ريشيرش ما يقولهم يقولوا لا سي ترو ديفيسيل ما عنديش يلزمني نخدم.
0: فقط للتكوين اللي هو شخصي معناها ما غير ما يواصل
1: ينجم ينجم معناتها يلوج مهنه شغل بلوتو فان ترافاي ما غير معناتها جوست افيك لو ماستر دو ريشيرش
0: ما غير ما يواصل معناها مرحله الدكتوراه مي بون احنا ماذا بينا زاد اللي باش يمشي ماستر دو ريشيرش يواصل للخر معناها
3: جوست باش ناخذ الكلمه الماستر في الماستر هذه فما البحث هذه تفرق على الماستر اللي عندنا احنا في البحث في في لي سيكسيون ولا نقراوهم فيهم كيما سيونس ايكونوميك ولا جيستيون ولا لي زوتر كيما فما بالحق فما فرق سورتو خاطر عندهم ستاج معناها ستاج هذاك باش كيما قالت مدام راهو سي تري امبورطون معناها في سورتو في في ماستر بحث فيها ستاج وفيها دي ابليكاسيون معناها فيها مخابر معناها تعاطي مع المخابر مع مع الاساتذه اللي دايرين به معناها الا كي لو كوت معناها كي لو كوتوا فهمت هذاك الكل راهو كيما نقولوا مخبيه معناها étudiant باش حتى كان ما وصلش لو جور جي مي سي سون دي سكيلز عنده ديك خبره على خاطر هو تمكن وخذ خبره بك ستاج هذاك كوميم راه باش تعطيه
0: يعطيك صحه توضيح دكتور
4: باش نتفاعل شويه قبل كل شيء ساعه مبروك عليكم
1: عايشك
4: نفسي لكن بحكم كجامعي وكذلك في الماستر وكنت منسق وانسي سويت بربي حاجه باش نوصي عليها كزميل المسار 20 بلاصه محلوله وعطت التجربه اللي يكونوا الناس تجي بصفه عامه في ثقافه الطالب التونسي هو ما عندوش خدمه يقول لك نمشي جو ماسكري وماستر ناخذ البورس نتمتع بالستاج دالترنس وخاصه فما ناس اللي يكونوا يسعى ماستر باش يرتقي بها في الوظيفه العموميه كحامل ماستر بالاسويت ياخذ بلاصه غيره وبعتالي لونجاجمون على مستوى الحضور يعني ساعات يتحل ماستير بعشرين تقى قدامك في الليست دابيل خمسة يخدم ما جيتش يعني هل قريتوا حساب بمعنتها لديسيبلين البرزنس لانجاجمان سيناتور دانجاجمان كيل فا كونتوني معنتها في الرشيرش يعني حاجة أخرى إيراسموس اللي عندها الستاج وكذا والموتيفاسيون يعني ما نحلش ماستير على خاطر يكونوا كذا قدر ما يكونوا الفاعلين متاع هذه النقطة الأولانية معناتها التجربة عطات في عديد الاختصاصات الأخرى اللي يكونوا الأستاذ الجامعي يجي باش يقري يقى خمسة من الجروب وهنا فلان يخدم ما جيتش لابسونس خويا أدعو إلى خصوصية الماستر والكونسي سيونتيفيك ولجنة الماجستير من الأول ندرس الواحد وعملناها التجربة قداش مرة بعد عندك شهرين نومبر دابسونس كذا تي ديميسيون وعندي الليسته الاخرى نتاع اللي حقنا معناتها عملنا قين الحلول هذه اللي تجيب نتيجه. هذه النقطه الاولانيه لانه فما زاد كوتي انفستيسمون وساد امبلوي دي تون سي سويت. الكوتي الثانيه اللي في مخص البحوث اللي باش يتم واختيار المشاريع واللي تيماتيك دي بريفيرابل يكونوا دي زاكس دورينتاسيون دو لا ريشيرش، يكونوا بحوث مطبقه ومتأقلمة مع الواقع التونسي ومع جغرافية البحر التونسي، وكذلك يعطيني الإضافة على مستوى التطبيقي والعلمي باش نعمل. لأنه كما تعرف تويكا نعمل ماستر ان بروجي فوالا ان بروتوكول ميثودولوجي جي ريسبكتي، ينجم يختار لك نيمبورت كيل تيماتيك كي ني با اون ريلاسيون ديريكت افيك يعني لي سبيسيفيسيتي دو لاكواكولتور
0: خصوصيه البلاد التونسيه
4: من خلال حتى تكون مثلا لو بروبليم علاش لا بلو فالو دو لا ريشيرش سور لي سبيسياليتي هذيك معناتها خاصه بالديزيتود على عاد البحر التونسي.
0: خلينا نزيد نفهم من خلال حتى مدام صبريه المواد ويمكن اكثر تفاصيل على الاختصاص تاع الماجستير هذا، وحتى معك سي محمد كيف ما اضافه باش نفهم شنو باش يتلقى الطالب اللي باش يقرا الماستير هذا، العشرين اللي باش يقراوا الماجستير هذا دونك شنو باش يلقاو من مواد واكيد من خلالها باش ينميو مهارات معينه بالطبيعه في الاختصاص هذا.
1: خلنا نجاوبكم بالطرح سعد. دونك بالنسبه لي زابسونس سو ماستر ني با اوفير او بروفيسيونيل، معناتها او جون كي ترافاي اللي يخدم ما
0: يقبلوش بيه.
1: دونك جوستومون اليوم برك العشيه اون ايتوديانت قالت لي مدام نخدم، قلت لها ديزولي معناتها سي ماستر دو ريشيرش سي با معناتها دار ماستر بروفيسيونيل تخدم في الدومين تنجم تتسامح شويه اكثر. هذه من ناحيه، من ناحيه اخرى في دليل توجيه ايزون كليرمون لو نومبر لو كوتا دابسونس اللي عندهم الحق فيه، اون فوا ايزون ديباسي الكوتا دابسونس سون اليميني من ليكزامان في سيسيون برينسيبال. دونك سا جوستومون معناتها المشاكل اللي تقول عليهم عشناهم سي دو فيكو معناتها سا سي سور. بالنسبه لي سوجي دو ريشيرش بيان سور سي دي سوجي ابليكي appliqué le الواقع التونسي والواقع البيئي surtout خاطر c'est vers là qu'on va
4: faire une recherche et trouver une solution à un problème.
1: Exactement.
4: On préfère un problème tunisien.
0: وراه مشاكل العالم الكل راه احنا مانيش بعاد عليها، معناها خاصة في الجانب البيئي تقريبا نتشاركوا في نفس الإشكاليات ونفس المشاكل البيئية، وخاصة المشاكل حتى في الاقتصاد الأزرق. دونك مش نلقاو روحنا بعاد على اللي صاير في العالم، زاد معناش خصوصية وحدنا زاد في حاجة معينة
4: نجم نستعملها ككومباراتيف.
2: اي لا اما ان بروجي اراسموس بلس كي ريغروب des universités tunisiennes, égyptiennes, jordaniennes, lyonnaises, من إيطاليا, من فرنسا. هذا يعطي une preuve concrète كونهم les problèmes que la Tunisie vit sont aussi les problèmes des autres pays.
0: بالضبط. خاصة في المتوسط.
2: فما معناتها les axes de recherche. يا إما ينجم يكونوا dans la valorisation quelque chose qui n'a pas de valeur. On va la valoriser, c'est ce qu'on appelle la valorisation des déchets, par exemple. Mais Zed a des axes de recherche pour résoudre des problèmes environnementaux. C'est ce qui est le plus important et qui est en train de se faire. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. C'est une source de pollution. Le réchauffement climatique, tout ce qui est le changement climatique. هذه دي كونسيكونس احنا اوني ان تران دو مالوروزمون لعباد يحسبوها اون كوز سا سي دي كونسيكونس معناتها هذوما نتائج نتاع دي ديزورغانيزاسيون تراكمات كبيره صارت على سنين وكل شيء. انا نعطيك انا حاجه اللي مالوروزمون احنا مثال اون ا دي بروجي دو ريشيرش سور سو كون ابل لي فيلي دو بيش
4: شبكات الصيد
2: شبك الصيد يعني ما تصورش الملوثات البيئيه اللي نجموا نلقاوها في شبكه صيد جديده والاسباب واللي كونسيكونس اللي نجم يكونوا على المنظومات البيئيه. اذا كان انا عندي مشاريع بحث ينخرطوا فيها الطلبه وتكون فما زاده تكوين في التكوين اول حاجه بور تروفي دي بوليمير جدد باش يكونوا الشباك نتاعنا ادابتي لل يصطادوا ينجموا يصطادوا الحوت مي ينجموا يكونوا اقل تلوث.
0: اي
2: ونجموا يكونوا اقل تلوث. ثاني حاجة يلفو إيفاليوي سا ودونك يلزمني أنا طلبة متكونين في كل ما هو عنده علاقة بالتلوث البيئي وبالإيكو سيستم مرام بصفة عامة. هذا أعطيتك مثال صغير. مرام سيدي بروجي دو ريشيرش كبار برشا. معناها أنا نتصور مع الأخيان اللي في معناتها ليكيب نتاع الماستر دو ريشيرش هذا اون فا اتر تري فيجيلون بارابور او شوا دي سوجي. زاد يلزمنا اون دوا اونوري نو انجاجمون فيزافي دو نو بارتنير انهم معناتها صبريه بار اكزومبل تاكد برشا تقول لي محمد يا اخي فما دي بورس بور لي ستوديون بعد تالي باش يمشيو يعملوا دي ستاج لبرا وكل شيء. ما احناش باش نقولوا نيمبورت كوا الطلبه ولا حاجه مي جو سوي انا جو مونجاج بارابور ا سا انه معناتها الطلبه نتاعنا مش يكون فما مثال مش نبداو افيك سامر سكول ما تصير هي وينتر سكول ما تصير في باليرم وديجا الطلبه اللي مش تصير معناتها لور سيليكسيون ال20 وصبريه لي غارونت دو سا بويسك لي كورديناتريس الاربعه الاولانيين اذا كان مش الخمسه مش يكونوا مؤهلين باش يمشيو معناتها يصير التكوين نتاعهم على مده اسبوع في مواضيع بحث على
4: خرجتوا
2: عمل وركشوب مع هذا مشروع البحث بلو ايغا الى اي تي توا ريكوندوي بور اون اني والحمد لله. مي عندنا زاده انا في مطلب خاص لراسموس باش تكون فما على مده سنتين دي بورس pour les étudiants pour la mobilité des étudiants باش ينجموا يكونوا يسافروا لبرا يعملوا ماجستير البحث لبرا هك الفتره نتاع 6 شهور وحتى الدكتوراه عندنا فرص كبيره باش طلب نتاعنا
4: يكون عندنا برافو على خاطرش لانه انا كنت منسق رسمي جامعه قفصه دونك في ونعرف مره قام تاع رسمي وقال هي نعرف وقتي
0: هي عندك
4: اخبار تمام لي فون موجودين أستاذنا لي فون موجودة. قال لي بتاع راسموس قال لي انتم ما عندكم برشا فلوس متحبوش تاخذ يا ما تعرفوش تبعوا لي بروسيدور وتكتبوا بقلت له يمكن الثانية
2: الحمد لله توا
4: ولا دونك فو كونتيني برافو
0: يعطيكم صحة. ومهم جدا الاستفادة من الشراكات هذه الأوروبية العربية المتوسطية لفائدة الطلبة نتاعنا وخاصة لخدمة المجال البحث العلمي. كلمة أخيرة
1: أي كلمة أخيرة كيفاش الاتيديون ينجم يلقى المعلومة باش يسجل
0: بالضبط
1: دونك فما رابط un lien d'inscription, un formulaire d'inscription où j'invite les étudiants à scanner le QR code اللي باش يدخلهم للدليل الطالب يلقاو فيه المعلومات الكل باش يحضروا اوراقهم خاطر فما دي بيس كونستيتوتيف نتاع الدوسي اللي مطلوبه في الفورمولير.
0: الرابط نزل سيد
1: نزل في السيت نتاع ليزبيم في الباج فيسبوك ومعناتها
0: معنا البيوتكنولوجيا بالمنستير الصفحه على الفيسبوك والا الموقع الرسمي نتاع المعهد تلقاو الرابط اللي فيه التفاصيل على الماجستير الجديده في الاقتصاد الازرق والاستدامه البيئيه. سي محمد نورتنا كلمه اخيره اللي كنت تحضر بحذنا مره اخرى باش نحكيو على المشاريع الكل
2: ان شاء الله
0: رسمي وعدنا وكبش تجيب حذينا مثالش
2: إن شاء الله
0: إن شاء الله
2: والله يشوف بارك الله فيكم على الاستضافة هذه على خاطر من المهم جدا يكون معناتها صوت متاع الباحث والأستاذ الباحث مسموع ويوصل للطالب ويوصل زادة للولي متاع الطالب على خاطر نعرفه أنه البرمية انفستيسمون متاع ولي في تونس هو في ولده في قراية ولده يعني احنا اترافيرس كوني انتخان دو فاق صحيح قاعدين نخدمه في حاجة نحبوها اللي هو البحث العلمي مي زادة الحمد لله انه توتي بوسيبل وبقدره ربي لو شومان دو ليكسيلونس ينجم يكون موجود اذا كان هالمقومات هذه موجوده.
0: ان شاء الله
2: كل الخير للطلبه
0: الكل. سي محمد بن
1: مغروم بالحرز
0: يعطيك صحه مدام صبريه مرحبا بك في كل وقت. احكي لنا شويه على الماجستير الجديد في المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالنستير. سي محمد بني منسق مشروع بلو ايرا احكي لنا شويه على المشروع هذا لإيراسموس بلس. راجعين بعد الاخبار.
2: شكرا.
5: زرم دين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7
6: في صلب الأحداث اليومية تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل مصاير
7: سياسيا
6: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم ومعانا ما يفوتكم شيء.
8: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة التاسعة.
7: صوت غلادي وحب كبير.
8: المعهد الوطني لقصد الجوي يحذر أن يوم غد الثلاثاء ستكون درجة انذار كبيرة وتتميز بطقس حار جدا جدا مع هبوب رياح الشهيل وظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية. صنفت أغلب ولايات الجمهورية 20 ولاية ضمن درجة الانذار الشديد ما عدا ولايات الساحل الثلاثة سوسة والمنستير والمهدية إلى جانب ولاية القصرين، هذه الأربع ولايات ضمن درجة انذار عادية. وقال المعهد الوطني للغزة الجوية أن الخطر الأكبر هو بالنسبة للأطفال والأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة، ودعا معهد الغزة الجوية الرياضيين والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق إلى الحذر من جفاف الجسم ومن ضربة الشمس. هذا وينصح المعهد الوطني لقصد الجوي كل المواطنين بشرب الماء عدة مرات كاملة اليوم حتى دون الشعور بالعطش، وترطيب الجسم بصفة مستمرة باستعمال منشفة مبللة والاستحمام، وتجنب الخروج غير الضروري بين الساعة منتصف النهار ورابعة بعد الزوال. وعند الخروج يدعو معهد قصد الجوي لاستعمال واقي للرأس من أشعة الشمس واللجوء إلى الأماكن المكيفة من ساعتين إلى ثلاث ساعات باليوم إن أمكن، ومع وجود حاد بعض الاضطرابات الصحية. المعهد قصد الجوي بالاتصال بالأطباء أو طلب مساعدة عبر الاتصال بالنجدة على رقم 198. أما بالنسبة لهذه الليلة فالسماء تقريبا تكون قليلة السحب ما عدا في بعض المناطق المرتفعة، الرياح ضعيفة ومعتدلة، البحر قليل الاضطراب. درجة الحرارة هذه الليلة في المناطق الساحلية بين 31 و35 درجة، وفي المناطق الداخلية تصل إلى 39 درجة. أشرف اليوم وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ على جلسة عمل خصصت لعرض نتائج الدراسة المتعلقة بتقييم الفعالية والمخاطر الصحية المرتبطة بإرساء برنامج التلقيح ضد مرض السلد الأبقار. وقد أعدت هذه الدراسة وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة فريق عمل تم تكوينه في الغرض. أبرز نتائج هذه الدراسة كانت اعتماد التلقيح بلقاح BCG ضد مرض السلد الأبقار، وهو خيار فعال للحد من انتشار المرض في ضيعات ديوان الأراضي الدولية. وأكدت دراسة وزارة الفلاحة أن التلقيح ينبغي أن يكون ضمن استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة هذا المرض. استعرض المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب في اجتماعه 36 سير موسم تصدير زيت الزيتون المعلب خلال السداسي الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث سجلت الكميات المصدرة تطورا بنسبة 57%، وسجلت عائدات التصدير تطورا بنسبة 42% لتبلغ قيمتها قرابة 660 مليار، وهو ما يعكس الديناميكية المتنامية للقطاع. وجهات التصدير أيضا تنوعت، حيث كانت 62 دولة تستقبل زيت الزيتون التونسي، فيها أسواق جديدة مثل البرازيل والصين وروسيا والأردن، بالإضافة إلى دول أوروبا، دول غرب أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج العربي. عقدت وزيرة العدل ليلى جفال اليوم جلسة عمل مع مدير المعهد الأعلى للمحاماة عماد فرحات. مدير المعهد قدم عرضا بخصوص سير عمل المؤسسة ومقترحات تطوير النصوص القانونية المنظمة لها ومراجعتها على مستوى مواد ومحاور التدريس، بما يضمن تحسين جودة التكوين الأساسي للمحامين الدارسين. كما تناولت جلسة العمل الاستعدادات لتنظيم المناظرة القادمة للدخول المعهد الأعلى للمحاماة من مختلف جوانبها التشريعية واللوجستية، خاصة فيما يتعلق بمراجعة نظام تأجير المكلفين بالتدريس والتكوين والأعمال الاستثنائية بمعهد المحاماة. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 10 مع نشرة مفصلة، ويعود إليكم زميلي أحمد في طريقه إلى الجامعة.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوكات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: الطريق إلى الجامعة.
3: الطريق إلى الجامعة،
4: رصد لمقاييس ومراحل التوجيه الجامعي وتعريف بالمؤسسات والإحداثات الجامعية.
2: الطريق إلى الجامعة.
3: مع أحمد موسى.
5: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في الطريق إلى الجامعة. الجزء الأول من البرنامج حكينا فيه على جديد المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير، حكينا على الإجازة الجديدة والماجستير الجديد بالشراكة مع إيراسموس بلوس بلو إيرا، اللي نجم نقوله أشرف على هذا المسار الجديد وساهم في بعث الماجستير الجديد اللي بش يكون على ذمة الطلبة في الموسم الدراسي الجامعي 2026-2027. نواصلوا مع المسارات الجامعية الجديدة. كل مرة نمشيوا الجامعة في تونس نحكيوا على الإجازات، نحكيوا على الاختصاصات، وظهر لي الأسبوع هذا باش نبقى في المنستير في فقرة مسارات جامعية مع مريم حرزلة.
6: مسارات جامعية.
5: مريم، جامعة المنستير من أفضل الجامعات التونسية، احنا تبارك الله الجامعات متاعنا ما شاء الله على الاختصاصات الموجودة، لكن فما عديد الشعاب والاختصاصات اللي تم تأهيلها وإعادة تأهيلها. دونك باش نحكيو شوية على الجامعة هذية، ونشكر السيدة ليلى حميدة على المعطيات اللي وفرتهمنا في كل مرة. هي تحرص مدام ليلى باش تكون ديما جامعة منستير موجودة في الفقرات نتاع الطريق إلى الجامعة، وديما نعتبر جامعة منستير وكل من يعمل في جامعة منستير شريك معنا في هذا البرنامج. دونك تحية لمدام ليلى باش تحكيو شوية على الجامعة جامعة منستير.
7: نعود نحب نحيي مرة أخرى مدام ليلى، ونقولها ومن خلالها نحيي كل من يعمل في جامعة منستير من إطارات، من أساتذة، من طلبة. الجامعة هذه اللي باش نحكيو عليها اليوم هي ماهيش جامعة من فراغ، هي جامعة عريقة تغطي ولاية المنستير والمهدية، وتمتاز خاصة بتنوع مؤسساتها وانفرادها بالباركور بالمسارات، كما مسار الطب الأسنان وكما مسار الصيدلة. بالنسبة للمؤسسات الجامعية اللي تابعة لجامعة المنستير، نذكر منها كلية الطب اللي هي بيان كلاسي في الجمهورية التونسية، وإلا مش حتى الجمهورية حتى الانترناسيونال، فهي صرح تكوين الإطارات الطبية والبحثية في تونس والخارج. بالنسبة لها لنا احنا المسارات الطبية معناها ما فيهاش حاجة جديدة، كون شيء هما في المسارات في الماستر وكل شيء، هذوك مش نحكيوا عليهم. كيف كلية الصيدلة اللي هي المرجع الوطني والتاريخي لعلوم الدواء والصناعات الصيدلانية، وكلية طب الأسنان اللي هي وجهة التميز في جراحة وصحة الفم والأسنان. باش نمشي ونحكيو هذه خاطر لي باركور نتاعهم هذوما بيان سور راهم 5 سنين وفما فوق، ومعناها دي باركور معروفين وحكينا عليهم سابقا باش نمشيو لأكثرية نركزوا شوية على المسارات الجديدة اللي في الجامعة متاعنا, في جامعة المنستير خاصة اللي نحكيو عليها. المسارات بالنسبة للمسار عنا باش نحكيو على كلية العلوم بالمنستير. كلية العلوم بالمنستير هي كلية زادة عريقة جدا, فيها الإجازة في الفيزياء, في هندسة البرمجيات ونظم المعلومات, فيزياء ونظم طاقية متقدمة, القياسات والأدواتية, الرياضيات, الفيزياء والكيمياء وكيمياء البحث. أما المسارات الجديدة ونذكر لهنا الكيمياء المواد, تكنولوجيا المياه والمراقبة البيئية, الكيمياء الطبية والمواد الطبيعية, وعلم البيانات وعلم البيانات, وكذلك ما نعرفش كان قاعدين يفهموا فيا بالعربية, وإلا نحكي بالفرنسي خاطر بتاتر ما نعرفش
5: نجم. أسهل لك مريم, نجم ما يفهموا معلومة أسهل,
7: نعاود نرجع لهم
5: مش لازم التفاصيل هذه الكلها أو قداش من مسار تقريبا.
7: عنا أهم في الشيمي باغ إكزامبل هذو ما في جديد, عنا شيمي دي ماتريو, تكنولوجي دي زو سورفيانس انفيرومنتال, شيمي ميديكال اي سوبستانس ناتوريل. بالنسبة للإنفورماتيك عنا سيونس دو الانفورماتيك اللي فيها البيك داتا اي اناليز دوني باركور بالانجلي ولا باركور بالفرنسي, فما الكترونيك الاندستريال اي سيستم امباركي. بالنسبه زاده للماتيماتيك فما سيونس دي دوني. نمشيو زاده للجامع, هذو هما الاختصاصات الجديده بخلاف الاختصاصات الموجوده قبل. بالنسبه لليسات مهديه نلقاو بخلاف الاجازات الموجوده في الهندسه المدنيه الميكانيكيه والكهربائيه, عندنا الاجازه في الانرجيتيك اي انفيرونمون تكنولوجيك دو لانفيرونمون اي فالوريزاسيون دي روجي. بالنسبه لليزام اللي هي المعهد العالي للفنون والحرف بالمهديه, فما إجازات في تصميم الفضاء, تصميم المنتوج والفنون التشكيلية, وفما إجازة جديدة اللي هي publicity audio visual. بالنسبة للمعهد العالي للدراسات التطبيقية والإنسانيات بالمهدية, معناش
5: حاجة مسار جديد,
7: مسارات الكل أخذينهم عن إعادة تأهيل. بالنسبة للمعهد العالي للغات التطبيقية والأعمال بالمكنين كيف إجازة في اللغات التطبيقية الإنجليزية الفرنسية إسبانية وألمانية وتطبيقاتها في السياحة, هذا مهم جدا, والأعمال. بالنسبة للمعهد العالي للبيوتكنولوجيا اللي كانوا بحثينا الزملاء قبيلة, حكينا على سيونس مارين اي ايكونومي بلو. كذلك عنا المعهد العالي الإعلامية والملتي ميديا في المستير اللي هو يقدم اللي هو قطب تكنولوجي بامتياز, وهو قطب التكنولوجيا الرقمية البرمجيات والوسائط المتعددة. المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير كيف معروفين الإجازات اللي فيها, تقنيات الصحة, العلاج الطبيعي, تقويم النطق إلى آخره. المعهد العالي لمهن الموضة بالمنستير يقدم إجازات في تصميم الأزياء, ابتكار نسيج وتسيير سلسلة الإنتاج في القطاع الموضة. المعهد بسمحني كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بالمهدية, خاطر راهي تابعة جامعة المنستير, وهي قطب علوم الاقتصاد, تحليل البيانات المالية والتسيير المؤسساتي. المسارات الموجودة اللي هي إجازات في الاقتصاد والتصرف وإجازات في التجارة الدولية واللوجستيك إلى آخره. الإزيم مستير كيف ما في مش حاجة جديدة تذكر في كله إعادة توجيه إعادة تأهيل, هذا هو دونك تبارك الله الجامعة زاخرة, جامعة متوفر فيها جميع الاختصاصات بالحق على قدر,
5: غنية بالمجالات
7: غنية بالمجالات وغنية بالأساتذة وغنية بالطلبة متاعها.
5: هما كل جامعاتنا الحقيقة مصدر للفخر, فيهم تنوع وفيهم اختصاصات, وتلقى في كل جهة مؤكد فما اختصاصات فريدة من نوعها خاصة بالجهة هذيك حسب يمكن جغرافية المكان، حسب الاختصاصات المتوفرة. فما جهات يمكن تخدم أكثر على مجالات معينة، تو نحكيو تو في المونستير ولينا أكثر يمكن في الجديد فما الاقتصاد الأزرق الحديث عليه في البيوتكنولوجيا، في الشمال الغربي أكثر يمكن المجالات الفلاحية. البيئة تقريبا ولات مصدر معناها خلينا نقول مواضيع الموجودة في الشعب وفي الاختصاصات في كل الجامعات، الخطر ولا تحدي وولت أولوية الاختصاصات هذه في بلادنا في الوقت هذا. الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا موجودة في كل الجامعات،
7: ابليكي الناس كل جمع ما عادش فما عادش جديد الذكاء الاصطناعي ولا حاجة معناها نخدم بها.
5: فما شعب هي الجامعة مشتركة وفما شعب عندها خصوصياتها حسب المناطق وحسب الجامعات.
7: جامعة المستير
5: 13 جامعة في تونس
7: ولا جامعة المستير كوم باغازاغ 13 مسار جديد.
5: نعم.
7: معناها أباغ المسارات القديمة اللي فيها إعادة تأهيل فما 13 مسار جديد في التأهيل.
8: ولكن هذا يا مريم ما جاش من فراغ، هو عمل دؤوب. جامعة مسير يعني من الجامعات اللي متميزة، جامعة مسير هي منفتحة على محيطها ونسيجها الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي المسارات الجديدة هي مواكبة إلى ما يسمى جغرافية يعني كذلك جغرافية البلاد وجغرافية المنسير، وكذلك باش معناتها يعني هي تكون يعني إطارات في جميع المجالات لما فيه باش يكونوا إطارات للدولة التونسية. وهذا وراه راه مجهود كبير من خلال رئاسة الجامعة، من خلال يعني الموظفين والإطارات اللي يخدموا هذيك، وكذلك الأساتذة الباحثين والمخابر. راه الجامعة هي مكونات يعني ما بين تسيير إدارة وكذلك الأساتذة اللي منكبين في جميع 16 مؤسسة جامعية. ويعني كجامعي أنا يعني بصراحة عشت في عديد المؤسسات الجامعية، ولكن جامعات المنسير والانتماء إليها فخر إلى كل أستاذ.
7: هي فما جامعة ما حكيتش عليها اللي هي البريباراتوار اللي هو يتوجهوا لها الطلبة، زادة هذيك جامعة معناها ليكول بريباراتوار في المستير، يتوجهوا لها الطلبة بعد الباك يقرأوا فيها بريباراتوار، معناها يقرأوا فيها سواء يقرأوا فيها بريباراتوار كلاسيك ان جينيرال. دونك هذيك تخول لهم من بعد باش يدخلوا لي معهد المهندسين، دونك مدارس المهندسين. دونك هذه البريباراتوار بالنسبه للطلب للطلبه الجدد اللي هما لي نوفو باشوليي مهمه جدا، زادوا فيها برشا افاق ونشجعوها عليهم
8: ان شاء الله. بعد احنا باش نرجعوا لسلسله الحلقات نتاعنا للطلبه الجدد من ياخذوا التوجيه نتاعهم، وبعتلي نعطيهم جميع النصائح للالتحاق بالجامعة من خلال برنامجنا.
5: الدورة القادمة للتوجيه تكون بين 27 و 31 جويلية إن شاء الله. تنزيدوا زادة من الأسبوع القادم نحكيوا شوية باش نحكيوا زادة على جديد الجامعات في سوسة إن شاء الله في الأسبوع القادم، مش في المسار الجامعي. المسار الجامعي اختار أنت الجامعة باش تمشي، لكن عندنا استضافة إن شاء الله باش نحكيوا على
7: نكملوا
5: بعض المسارات الجديدة.
7: نكملوا في سوسة،
5: كما تحبين
7: كما عملنا لما مستير.
5: لا ما نفرضش عليك، أنت تختار حسب التوجه اللي عندك.
7: احنا
5: أما عندنا ضيف إن شاء الله باش يكون حاضر بحضرنا من مؤسسة جامعية في سوسة الأسبوع القادم، باش نحكيوا زادة على شعب جديدة وإجازات جديدة. دونك هذه بالنسبة للجمعة جاي. الجمعة هذه مازلنا مواصلين مع الفقرات الخاصة بالطريق إلى الجامعة حتى العشرة بعد شوية بالهاتف استثنائيا آية غرسلة اللي كانت ساهمت في إعداد حصة اليوم الطريق إلى الجامعة، باش تقدم لكم فقرة كليك للنجاح كالعادة، مواقع وزادة تطبيقات تنجم تفيد الطلبة الجدد وإلا القدامى في دراستهم باش تكتشفوا تطبيقة جديدة وإلا موقع جديد مع آية بعد لحظات.

0: 39 دقيقة في ذاعة المنستير. تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. الطريق إلى الجامعة كنا نسمع في الطريق الليسي أو مش نمشيوا للطريق إلى الجامعة. وإن شاء الله ثنية تكون مسهلة في اختياراتكم للتوجيه الجامعة وللجامعات والمؤسسات الجامعية اللي باش تكملوا فيها قرايتكم. إن شاء الله اختيار مهم يتطلب تركيز كبير في دورات التوجيه واختياركم للاختصاص والشعب. وإحنا نحاولوا من خلال البرنامج نسهلوا لكم شوية الاختيار هذا ما نأثروش عليكم، لكن نعرفوكم بالمسارات الجديدة بالشعب الاختصاصات الجامعات المؤسسات الجامعية، وانتم في الاخر تختاروا الحاجة اللي تنجموا تنجحوا فيها وتلقوا روحكم فيها مغرومين ومرتاحين وقت ما تقراوها. دونك باش نواصلوا مع الفقرات وكليك للنجاح.
1: كليك للنجاح، كليك للنجاح.
0: غابت علينا الأسبوع هذا آية غرسلة، لكن معانا عن بعد. آية مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك، نرحب ونجدد ترحيبي بكافة مستمعينا الكرام وبأعضاء الفريق الدكتور أنور.

0: الأستاذة مريم حنظ الله وأنت أحمد موسى.
1: أني أحمد موسى مش أحمد عبد الآخر. أعطيك الصحة يا إيه. نذكر مرة أخرى إيه راهو عملت الإعداد أنت حصة اليوم. برافو يا إيه. كتجربة أولى في الإعداد. بيه التجربة؟
0: محليها، ما زلت
1: أتعلم. أحليها، إيه تريبيان تريبيان. إحنا راضين على العمل اللي متاعك ويعطيك الصحة، والضيوف اللي جاي وقال يشكروا فيك قالوا محليها إيه كي تكلمنا معناهم ما تبارك الله عليه. هاوك عندك النوت طبعا. باهية به
0: طبعا كل شيء محتوى.
1: أي قول لنا شنو باش تحكي لنا والمواقع اللي باش تحكي عليهم اليوم في كليك للنجاح اللي نجم يعاونوا الطلبة متاعنا بطبيعة في الدراسة إن شاء الله العام الجاي.
0: هو المرة اللي فات نحن حكينا ديز أبليكاسيون يعاونوا الطلبة في المجال الشبه الطبي.
1: أيوة.
0: والمرة اخترت لكم مجال التربية والتعليم، شعب التربية والتعليم. واللي قرأ شعب التربية والتعليم باش يفهم بالقديف فيش باش نحكي أني اليوم. وأول حاجة حبيت نوجه شوية معلومات ونصائح للطلبة الجدد في الشعبة هذه اللي اختاروها، وإن شاء الله بالتوفيق كله.
1: طيبين
0: اختصاص باش نلقاو رواحنا قدام برشا اكسبوزيات اللي بطبيعة يبداو نوتي وإلا يتزيدوا معناها دي بوان في مادة معينة هيكي. أما الحاجة تتميز الإكسبوزي في شعبة التربية والتعليم اللي العروض هذو صحيح يكونوا قدام زملائنا معناها في الجامعة وفي الكلاس وكل، أما مضمونها لازمها تكون قريبة من عالم الطفل صورة أوضح. طالب التربية والتعليم خاطر قاعد يتدرب باش يكون مربي المستقبل لازم عنده قدرة على شد انتباه التلميذ وتبسيط المعرفة، وهذا يبدأ من الكلاس ومن التكوين متاعنا. سي أنور ينجم يزيد يأكد لي الحاجة هذه. ليزيكسبوزي ساعات نوصلوا نتقمصوا الدور متاع الصغار، صحيح هما المعلومات متاع كبار معناها في المواد اللي احنا نقراوهم وكل، أما نتقمصوا دور الصغار معناها ليكسبوزي ما لازموش يكون كتيبة وكهو، لازم فما حاجات تفاعلية اللي احنا الكبار أصلاً يشدونا معناها ليز اكتيفيتي هيكم والا لي فيديو ولا حاجه يشدونا. هيك علاش اخترت لكم ثلاثه ابلكاسيونات يعاونونا على لي زيكسبوزي هذوما باش تكون بطريقه تفاعليه ونخلقوا تجربه اكثر متعه. اول ابلكاسيون اليوم هي وورد وول، ومهمتها انها تصنعلك دي اكتيفيتي وتمارين تفاعليه بطريقه سهله وفيسع. والحاجة اللي يميزها إنها تحول التمارين العادية إلى ألعاب تعليمية كما قلت لكم، راهو لي زابليكاسيون هذوما كيما ينجموا يساعدوا لي زيتيديون كيما ينجموا يساعدوا المعلمين اللي هما توا يبشروا في خدمتهم. بالنسبة لي زيتيديون المعلومات تكون معناها معلومات على المستوى الجامعي معناها تكون أكثر من مستوى المدرسة والكل، أما طريقة تفاعلية أكثر. الألعاب باش نلقاو كيما الكويز كيما الرو أليتوار كيما المطابقة بين الكلمات والتصاور، مثال خاطر زادا نعملو دي زيكسبوزي مثال نقدمو دروس نتاع ابتدائي نتاع سنة نختاروها نحن وفي أي مادة من المواد فرنسية عربية تاريخ جغرافيا، وتخش عليهم زملائنا هما التلامذة اللي يسمعوا فينا ولا يتفرجوا فينا كيفاش الدرس هيك معناها باش تحييه وباش تخلق فيه انيماسيون محلاها. كيف نلقاو التمرين نتاع الصغي والفوق اختيار الاجابات الصحيحه وتكتب الكلمات والجمل، ومن المستحسن الابليكاسيون هذه ليزيتيديون يستعملوها من الاول والا المعلم يستعملها من بدايه الدرس خاطرها تجذب الانتباه وتخلي التلميذ والا بقيه ليزيتيديون اللي في الكلاس متفاعلين وبش يعرفوا معناها بقية العرض شنو فيه. وإلا أخر زي ذا نجموا نستعملوها بس تراجعوا المعلومات كما قلنا خاطر هي تصنع معناها تمارين سوفر متاع ألعاب معناها نجم تقيم المادي الفهم متاع المعلومات اللي قدمتها في الإكسبوزي متاعك. ثاني أبليكاسيون
1: ذكرنا بالاسم متاع الأبليكاسيون الأول
0: وورد وول.
1: بيه تري بيان. ايه الابليكاسيون الثانية
0: اللي هي اسمها ستوري جامبر اللي هي اسمها على جسمها، هي ابليكاسيون تعاونك باش تعمل قصص تفاعلية بطريقة احنا القصة من المعتيد نعرف القصص الورقية هذوكم سيرتو الصغار بون توا الوقت معناه يتبدل وكله ولا وفما قصص رقمية هذية يساعدك حسب الدرس اللي انت تحب تعمله حسب المعلومات اللي عندك ما نقتصروش كان على القصص الرقمية اللي موجودة توا نلقاوها على الانترنت كهو لا راو تنجم تصنع القصة متاعك وتخلي البصمة التوش هكا المميزة متاعك كيما قلت لكم الابليكاسيون هذه ستوري جامبر اللي هي تخلينا نعمل قصص تفاعلية بطريقة سهلة والقصة ما تكونش كتيبة كهو وتنجم نزيدوها تصاور نزيدوها تسجيلات صوتية نزيدوها حتى فيديو باش يخلي المحتوى أكثر تشويق دوب ما نحلو الابليكاسيون باش نلقاو ديز اكزامبل موجودين معناها هما قوالب جاهزة اللي احنا نجمو نستعملوهم حاضرين وإلا انت تبدل كما تحب خاطر بستلقى بيبليوتيك على ذمتك فيها خلفيات فيها تصاور شخصيات فيها بلايس وانت حسب القصة متاعك وحسب الدرس متاعك وحسب معناها نجم تحطها حتى في اكسبوزي هكا من الاخر كالترخيص ولا حاجة صفر قصة حاجة محلاها على الاخر ومن ابرز ميزات الابليكاسيون هذه اللي نذكر باسمها ستوري جامبر انه تشجع على الابداع وكما قلنا تخلي عندك بصمه خاصه والنجم نستغلوها في مواد مختلفه بالنسبه للطلبه وبالنسبه للمعلمين اللي توا ديجا يخدموا
1: تري بيان ب
0: ثالث
1: ابليكاسيون
0: درس اللي هو باش يكون منصه تعليميه حديثه والمنصه هذه ما غير فلوس اللي اسمها ويكلت المنصه هذه تعاون ليتوديون باش يخدم لي زيكسبوزي لي ريسيرش لي بروجي ادوكاتيف ويجمع لك مراجع من مصادر مختلفه يخليك تكتب ملاحظات والا تعليمات بين كل عنصر وعنصر هاوش نفسر لكم اكثر مثال بعد ما انت حطيت لي فيشي اللي حاسك بهم الكل لي ليان لي زارتيكل ونظمتهم السيت هذايا معناها يخليك البلاتفورم سيتو هذه تخليك تنظم المعلومات مجموعة المعلومات اللي لميتها وتنجم معناها ترتبهم كيفاش اللي تنجم تقولهم تنجموا تشوفوا الفيديو هذايا الاولاني ترتبهم من بعد تقراوا المقال هذايا ثاني حاجة معناها حاجة تبدأ بالتسلسل
1: كيما الكوندكتور اللي حضرته لنا في البرنامج
0: كيما
1: تري بيان بيه
0: وواحدة من المميزات متاعه اللي تنجم تبعث اليوم معناها الجروب اصحابك والا الكلاسيك باش ما يقعدوش يعملوا تيليشارجمون كل حاجه ما قلنا تنجم تلقى فيه دي فيشي مختلفين دي زارتيكل دي ليان دي فيديو تنجم تشاركهم مع اصحابك يا اما بالكيير كود يا اما اللي انت تبعث لهم اليوم اليوم باختصار البلاتفورم هذه توفر لك الوقت نظم لك الكونتينيو بتاعك يكون منظم أكثر وتخليك توصل أسهل للمراجع والموارد التعليمية وتشاركهم مع أصحابك بطريقة سهلة هذوما ثلاثة حاجات لكم لليوم ثلاثة أبليكاسيونات وثلاثة ومعهم السيت دوز أبليكاسيون
1: وسيت
0: تعليمية كما قلت لكم من الأخر شعب التربية والتعليم ديما بس هكا خاطر كنت نقرا معناها تربيه وتعليم
1: ونعرف انت استعملتهم لي زابليكاسيون هذوما والبلاتفورم ولا توا اكتشفتهم
0: لا اكيد كنا نستعملوا فيهم
1: اي بي تري بيان دونك عن تجربه تنصح الطلبه في الاختصاص التربيه والتعليم باش معناها ياخذوهم بعين الاعتبار لي زابليكاسيون هذوما ويخدموا بهم ان شاء الله
0: اي خاطر كما قلت لكم دوب ما يدخلوا هما ان شاء الله في السنه الاولى ما همش يعرفوا في بينهم اكسبوزي عادي يبدا كيما قلت لكم لي راهو كبار صحيح احنا في العمر ونبداو قاعدين وكل والمعلومات تبدا معلومات نتاع كبار خاطر نقرا مواد مختلفه اما ساعات نتقمصوا دور التلميذ معناها خاطر الحاجات هذوما تعاوننا كي نتخرجوا نكونوا حاضرين وجاهزين لابخوف اللي في اخر سنه في السنه الثالثه فما ماده كامله نقراوها اللي احنا نتعلموا معناها تقنيات حديثة حاجات معناها بالذكاء الاصطناعي والكل اللي نهار اخر اتعاوننا في خدمتنا معناها هكا كنتوا سباقين انتوما وتعرفوا بعض لي زابليكاسيون اللي تنجموا تبداو تخدموا بها من السنه الاولى ومن غير ما تقعدوا تلوجوا برشا.
1: لازمنا ناخذ راي الدكتور راهو في حاجه كيما هكا.
0: اكيد.
2: اي يعطيك الصحه، برافو على المجهود اللي قمت به من خلال لي تروز ابليكاسيون اللي وضحتهم وشعب التربيه والتعليم. راهو باش قلتوا اي ذي الكليكا راهو يدخل في نطاق يعني تحسين وجوده الممارسه المهنيه للمدرس، لانه التلميذ نتاع توا ماهوش تلميذ نتاع قبل، وخاصه اللي يكونوا التركيز متاع التلميذ راهو الانتباه متاعه قاعد ينقص برابور للتلامذة متاع قبل، وبالتالي كل ما هو يعني أدوات وآليات ديدكتيكية وما يسمى لي سيبور بيداغوجيك، كي نستعملوا لي زابليكاسيون الفيديو تيلينغ ستوري لي زيكسبوزي راهم هامين، لانه فما الصوت فما الصوره فما الالوان اللي تشد انتباه التلميذ، وخاصه المعلومات، وهي تكلمت خاصه اللي يكونوا ما فما مفهوم تعلمي اللي هو النقل المعرفي لا ترانسبوزيشن ديداكتيك من كلام صعيب اللي موجود في الكتب نبسطوه آليات عديدة باش الصغير يفهم وتوصلوا المعلومة. دونك في النطاق هذايا لي زابليكاسيون يعطيك الصحة يا اللي عملتهم، وخاصة اللي يكونوا راهو وقت اللي في الدروس متاعنا علاش نقولوا ما عملوا دي زيكسبوزي قريو دي ربع ساعة ما يسمى يعني ان سيتياسيون ريال يعني باش
1: يستانس
2: هو والطلبة يعملوا هما تلامذة، وبعتالي باش تجيهم في السنة الثالثة الممارسات المهنية وين يحلوا كذا الأداء. وخاصة أي رجعتني ذكريات حلوة وقت اللي يعملوا الطلبة متاعي، في بالك اللي كنت أني نشارك كتلميذة
1: كطفل صغير
2: نشارك
1: شباب
2: معاهم نعيش، لأنه الابتدائي اللي قريته وانا في الستينات ما كانوش يقريوا فيه بنفس، دونك أنا عودت الكرسي تاع الابتدائي ما يعرفوا. ولك راهو يا أحمد علاش عشتها؟ لأني قريت مثلا الحساب والإيقاظ العلمي وكذا والتاريخ بالأدوات اللي كانت تحكي عليهم بالفيديو. قيت روحي يا سيدي رجعت أنا الكرسي تاع الابتدائي الكل، وبالتالي الابتدائي قريته مرتين تقنيات جديدة
1: وتقنيات تقليدية.
2: نعم كان يكون زاد أنيستي ديما أنا نأخذ بامبون من عندهم
1: ما ريكومبونس ديما عند الدكتور.
2: يعطيك الصحة.
1: يعطيك الصحة. دونك دكتور عطينا كالعادة ملاحظات المهمة في الديتكتيكية البيداغوجية التعلمية.
2: أنا
1: مختصة طبيعة المجال
2: آليات ليزوتي دو ترافاي تاعنا.
1: وبالحق مهمة جدا اليوم الاستفادة من التطور العلمي والتقنيات الحديثة باش نفهموا أكثر المجال متاعنا ونوصل المعلومة كما يلزم، خاصة في مجال التربية والتعليم. يعطيك الصحة يا آية، ما تغيبش علينا برشا.
3: يعطيك الصحة يا آية. هو راهو مجال التربية والتعليم بالحق معناها هما يتعاملوا مع فئة صحيح، مع فئة من
2: سنية صغيرة
3: ومن أو معناها تلامذة من أروع ما يكون، معناها هما ما زلت خامة وانت باش تسقلها. وبالحق معناه وكي ترى كيما هكا حاجه وسورتو انت جينيراسيون هذيا اللي قاعده باش تدخل سنه اولى، ولا ماهيش جينيراسيون تاع سنه وماهيش جينيراسيون تاع عام ولا مش جينيراسيون تاع غدو، معناه هي جينيراسيون وحدها عندها خصوصيتها، منفتحه على العالم بصفه غريبه، الظروف اللي هي تعيش فيها ما عشناش فيها احنا قبل. دونك راهو عندهم خصوصيه ليهم هما، ونشجعهم بالحق معنا طرق زمها تتجدد،
2: وخاصة اللي يكونوا راهم نقولهم بين أيادي أمينة، لأنه التكوين متاع الأساتذة المتخرجين جديد في التربية والتعليم راهو طرق حديثة، راهو لا زملاء الكل والناس كل راهو معنا، خاطرش هذاك مهنتنا ويطلب، وخاصة هما تبارك الله عليهم
1: في السيليكسيون تاعهم باهي،
2: السيليكسيون باهي وراهم عندهم الصبر وراهم يحبوا المادة نتاعهم، وإن شاء الله معناتها نوعية وجودة
3: مش على أولادنا إن شاء الله.
2: لا بس بين أيدي أمينة
1: إن شاء الله. هاتك صحة يا آية، الأسبوع القادم يجدد
3: بالتوفيق يا آية
1: اللقاء معك إن شاء الله. هاتك صحة يا آية،
2: برافو.
1: آخر الفقرات جامعة نيوز.
4: جامعة نيوز
1: جديد الجامعة التونسية في الجامعة نيوز. باش نكملوا مع التعليق على الأخبار الخاصة بالمؤسسات الجامعية. هو فما أخبار قديمة شوية، أخبار جديدة، نحاولوا ننوعوا بين الأخبار ونتنقلوا في مختلف الجهات حسب الأكتواليتي. بطبيعي الفترة الأخيرة كانت فترة توجيه جامعي وأيام إعلامية خاصة بالتوجيه الجامعي. الأيام هذه باش تواصل زادة في خاصة الوطنية في نهارين 22-23 نهار 22-23 في مدينة العلوم بتونس إن شاء الله. كيف كيف زادة كما قلنا الدورة القادمة التوجيه الجامعي باش يكون آخر شهر جويليا، وكل ما فما جديد يهم التوجيه الجامعي في الفترة القادمة باش تلقاوه في الطريق للجامعة. خلينا نمشيو للأخبار. والأخبار الأول، سفيرة فرنسا بتونس كانت أعلنت أن بلادها خصت تمويلا بقيمة 2 مليون أورو لدعم برامج تحديث التعليم العالي في تونس خلال الفترة بين 2023 و2026، وذلك على هامش ندوة صحفية خصصت للإعلان عن اختتام مشروع التعاون التونسي الفرنسي الهدف إلى تطوير التكوين الجامعي ومراجعة برامج الإجازة في تونس. دكتور، كان عندك تعليق للأخبار هذه؟
2: خبر قبل كل شيء ما يزيد كان يفيد نوعية وجودة التكوين في تونس في نطاق التبادل والتعاون الدولي بين تونس وكذلك الدول الأخرى. وفي مخصص التعليم العالي كان قاو 2 مليون يورو ماشيين معناتها للبحث العلمي وتحسين المسارات وتحسين الإجازات. راهو ما ننساوش رواحنا ديما نرجعوا اللي يكونوا الكادر الإطار العام، راهو التكوين الجامعي في ثلاثة مراحل متاعو 3-5-8 ما يسمى في نظام إمد اللي احنا منفتحين على الاتحاد الأوروبي، راهو اللي احنا في الإطار القانوني المؤسساتي العالمي. دونك وبالتالي هذا التعاون وهذا كليكا راهو يخلينا باش احنا نكونوا معناتها التكوين متاعنا ذو معايير ومقاييس عالمية باش الطلبة متاعنا كي يتوجهوا يمشيوا للجامعات الأخرى يقاوا رواحهم في نفس المعايير ونفس الستاندار. دونك سي كيفي مثل هكذا مبادرات متخلي كان تحملنا زادة مسؤولية باش 2 مليون أورو يمشيوا في التكوين، يمشوا في البحث العلمي، في المخابر، في التجديد، في التربصات، في يعني وكذلك زادة في اللي بيبليوتيك المكتبات. صحيح. يعني يلزمنا احنا زادة نستغلوا الفرص هذمنية باش نجدوا المكتبات متاعنا، رداها اكثر رقمنا، اكثر يعني مخابر، اكثر لدي
1: هو يعطيك صحة دكتور. خاصة الاستثمار ودعم المخابر لازم يكون حسب أولوية زادة، حسب عندك فون باش يجيك تحاول توزعه بطريقة تكون ذكية وبار حتى عادلة ذكية، يعني حسب الاختصار حسب الأولويات نتاعك في الريشيرش اللي تعملهم.
2: نحب زادة الزملاء اللي شاف دي ديبارتمون المنسقين والمجالس العلمية يعني نحلوا شوية نشخصنوا أين الداء وين فما معناتها نقص، هل يكونوا إذا كان احنا نوجهه مثلا الإجازات هذمنية أو الفلوس في المكتبة أو في السيمبوزيوم أو في الانفتاحنا على محيطنا الاقتصادي على الخبراء. يا أخوي نفتحوا على الخبراء ويجيب الناس من برا، خلي يجي يعمل لك فورماسيون لربع العشية. سي سا، جيب لي مثلا إنسان بي دي جي، جيب لي دي جي آ، جيب لي معناتها إنسان آخر اللي قصة نجاح متاع أنتربريز كبيرة راهو عندهم يعطيهم ديركت اللي موداليتي براتيك. نستدعيه ناس من برا، خلي يعني هذا الكليك خلي ديناميكية جديدة في التكوين، نغيروا آليات وتقنيات ووسائل التكوين في الجامعة. ما هيش كان الكور ما عند الأستاذ، الأستاذ ينفتح على وفق المادة متاعه، ينفتح على الآخرين. أنت مثالش أقعد قول راي وجربناها قبل وعطات أكله والطلبة ما يقعدوش فرد روتين يسمع معناتها إنسان اللي جاي من برا باش يحكي له أكثر، وإن شاء الله معناتها 2 مليون يورو يتصرفوا
1: في اللي هم بداوا معناها من 2023.
2: فوالا دونك ان شاء الله معناتها ولما لا يعني نكثروا من الشراكات باش نجيبوا دي فون اخرين على غرار التمويل الفرنسي.
1: يعطيك الصحه مريم.
3: والله هو كما قال دكتور معناها الفون هذا يجي من 23-26 سخطو سناء احنا في إعادة تأهيل وإعادة معناها في التكوين الجامعي وتطوير التكوين الجامعي ومراجعة البرامج الإجازة سناء معناها ما نجم يكون كان هذا حافز باش نجموا نرافقوا الإصلاحات البيداغوجية باش نحينوا البرامج كيف كيف زادا باش ندعموا الرقمنة والابتكار للطلبة معناه يراهوا الحاجات هذو ما نجموش نقولوا عليهم حاجة خايبة خاطر ما نجموا كانت يجيونا بالإفادة ونجموا احنا مع بالحق كما قلنا توا لي فون كيفاش نجموا نقسموهم ينجموا يكونوا معناها كما قلت بصفة موجهة
2: باش يعطيو الإضافة فين فما نقص وبربي نخصوا شوية فلوس منهم للنوادي خلوها جامعة حية جامعة ديناميكية جامعة تفاعلية جامعة معناتها فين نقوي فيها الاسوسيابيليتي متاع الطلبة ويعيشوا the university life يعني كم يحسش بروحه اللي هو كذا الكلوب الثقافة
3: جودة
2: مثالي خلي الطالب يتفرهد أنا نحب الطالب يتفرهد فيه ويعيش معناتها إبداعات.
1: دكتور يحب يقول لكم كي يكون المناخ سليم مناخ وممتاز وبيئة حلوة برشا يكون فما إنتاج جيد
2: ولا بشير
3: هو راهو السوجي هذا مهم موضوع هذا مهم جدا نجم نربطوه حتى بالخبر الثاني
1: الخبر الثاني خلوه الجمعة جاي خاطر الوقت ديما الوقت
2: ولا
1: المونجيلة نبدلوا لها بلاصتها بالله يا حسين مرجي بشيروها الجمع خاطر ديما نسيل الوقت زويز هذا ما الدكاترة اللي بحذي يلا يعطيكم الصحة دكتور أنور بالطيب
2: يعطيك الصحة شكراً أحمد ليك. شكراً بارك الله فيك
1: منورنا ديما أستاذة مريم حرزالة يعطيك الصحة الفقرات والوقت يجري برشا والحقيقة على خاطر مواضيع الخاصة بالجامعة والحياة الجامعية راهي مواضيع عديدة وفما برشا جديد خاصة السنة مع إعادة تأهيل وتأهيل مسارات جامعية جديدة في كل الجامعات وعنا برشا استضافات والحاجة الإيجابية اللي برشا مؤسسات جامعية يطلبوا يحضروا في الطريق للجامعة
3: مرحبا بيهم
1: نحاولوا نوزعوا
2: المواعيد أغلقنا سنة من البرنامج
1: أي معك أنت خاصة
2: أي ولا دونك باش نحتفلوا بعيد ميلاد البرنامج
1: وقت ما تحب تجيب لنا جاتو مرحبا بيه
2: لا فهمت لا
1: كبسة في المصروف بالنسبة لي يا دكتور
2: لا
1: عاش نجم نصرف أكثر
2: لا لا لا
1: أما من عندك أنت تنجم تصرف حب المصروف نعم تصرف لأي متى ذي نعرف
2: أي
1: نتصور بالكدازل يلا حسام قدري يعطيك الصحة سليم الحيزم كل الفريق مريم دكتور أنور آية غرسلة كان معكم في الأعداد وتقديم أحمد موسى بعد شوية هدي عزيزي قدم لكم الأخبار ليلة سعيدة لكم الناس الكل نتلقى بكم غدوة إن شاء الله في الموجة وراموجة كالعادة عبر موجة إذاعة المنستير

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة 10 مساء للأنباء. وزير الشؤون الاجتماعية يكشف عن برنامج جديد لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي. تونس توفي خلال شهر جويليا بخلاص قصة من أكبر القروض الخارجية التي تحصلت عليها البلاد التونسية منذ سنوات بقيمة 740 مليون يورو. الجمعية التونسية لمربي النحل تثمن الجهود المبذولة لحماية المنتوج الوطني من العسل وتدعو إلى مزيد حماية القطاع. مرحبا بكم. كشف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر عن إعداد برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وتشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس، وأكد الوزير على هامش افتتاح أشغال النسخة 8 من المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لسنة 2026 والذي انطلقت فعالياته بتونس اليوم، أن استضافة بلادنا لهذا المؤتمر تتزامن مع إعداد تصور جديد لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي سيتم عرضه قريبا.
1: هذا مؤتمر عربي للأنظمة الاجتماعية ويخصص هذه السنة لأنظمة التقاعد، وإحنا في تونس الاستضافة كانت متزامنة مع إعداد برنامج لهيكلة الأنظمة الضمان الاجتماعي بشكل تؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وأعددنا تصور كامل بحول الله سيتم عرضه قريبا. أهم الملامح وأهم العناصر إعادة تشكيل المنظومة وفق حاجيات المواطن التونسي وليس وفق مقاربات نظرية أو محاسبتية، لأنه الغاية مش في حد ذاتها هي تحقيق توازن مالي ينهار بعض السنوات كما صار في التدخلات السابقة الكل عبر التاريخ. وكذلك يجب أن يكون الهدف من عملية الإصلاح أنه منظومة الضمان الاجتماعي تكون أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وينتهي الحديث في تونس عن الدخل الأدنى والحد الأدنى من الضمانات ونحكيه على حد لائق ومعقول للحماية الاجتماعية. وقت اللي نتحدث على إعادة النظر في المنظومة ماناش نتحدث على صناديق، ماناش نتحدثوا على أنظمة التقاعد أو أنظمة قطاع خاص أو قطاع عام، رانا نتحدثوا على إعادة تشكيل المنظومة ككل بما فيها المساهمات وغير المساهمات بكل عناصر تدخل.
0: وبخصوص تأخر تمتع المتقاعدين بحقهم في الزيادة في الأجور، قال وزير الشؤون الاجتماعي عصام الأحمر إن جميع الفئات في تونس معنية بالزيادة في الأجور دون استثناء، وأن تأخر صرف زيادات عدد من المتقاعدين يعود أساسا لتعقيدات فنية وإدارية سيتم العمل على إيجاد الحلول اللازمة لها قريبا.
1: زيادات شملت الناس كل، إذا كان ثم شكون اللي ما شملوش فهي تعقيدات فنية إدارية يتم حلها بحول الله في شهر جويلية، الناس الكل تشملهم الزيادة بنفس الشكل. مانيش باش ندخل في الديتاي، ما ثم بعض الإشكاليات الفنية في ترتيب المبالغ وفي فرز الصنف هذا، احنا بصدد استكمال الزيادة. رو الزيادة وقت اللي تدخل ما تدخلش مباشرة بجرة قلم ولا بزر ننزلوا عليه، فالزيادة تتعامل مع الناس كل.
0: وقد أعلنت وزيرة المالية مشكات سلامة اليوم خلال جلسة استماع بلجنة المالية بمجلس النواب أن تونس أوفت خلال شهر جويلية بخلاص قسط من أكبر الأقساط في سنة 2026 من أكبر قرض خارجي تحصلت عليه البلاد التونسية منذ سنوات، وهو بقيمة 740 مليون يورو، أي قرابة أكثر من 2000 مليار بالعملة التونسية. وبيّنت وزيرة المالية خلال جلسة استماع في لجنة المالية أن تونس تخلصت من أحد أكبر قروضها. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأن عدد ضحايا حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية يوم 18 جويلية ارتفاعا بنسبة 10.48% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 695 ضحية قتيل خلال هذه الفترة مقابل 629 قتيل سنة 2025. يامن الشطي رئيس الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور وأكثر تفاصيل.
2: علاش الارتفاع هذا؟ هو انتشار استعمال الدراجة النارية من طرف المواطنين دون تلقي أي تكوين في مجال قانون الجولان أو الحصول على رخصة السياقة، وثاني حاجة العزوف على ارتداء الخوذة وارتداء ملابس مناسبة معناها لسياقة الدراجة النارية، حيث أثبتت دراسة قام بها المرصد الوطني لسلامة المرور أنها أكثر من 80% من سواق الدراجات النارية ما يلبسوش الخوذة. كذلك ساهم المتراجل بنسبة 21% من قتلى حوادث المرور، ويرجع أساسا إلى احتلال الأرصفة. كما بينت الدراسة اللي قام بها المرصد الوطني لسلامة المرور أن تقريب 49.5% من الأرصفة لا يمكن استغلالها من طرف المتراجل بسبب احتلالها من طرف المحلات التجارية أو سوء توظيف الأشجار أو أشغال أو خفر. ويرجع أيضا هذا الارتفاع في قتلى حوادث المرور الإفراط في السرعة ونسبتها 38%. نحب نستغل الفرصة هذه وندعو المستعملي الطريق خاصة سواق الدراجات النارية إلى العمل على ارتداء الخوذة وكذلك احترام قانون الجولان. كذلك بالنسبة لسواق العربيات والسيارات خاصة احترام تحديد السرعة.
0: ثمنت الجمعية التونسية لمربي النحل الجهود المبذولة لحماية المنتوج الوطني من العسل، خاصة بعد الإعلان عن عجز 50 طن من العسل المغشوش. وعبرت الجمعية عن أملها في أن لا تكون هذه الحملة ظرفية، وأن تتواصل الجهود لحماية المنتوج الوطني في ظل ما يعانيه الناشطون في قطاع تربية النحل من مصاعب. رضوان المطوسي رئيس الجمعية التونسية لمربي النحل:
3: الخطوة هذه مهمة برش، وإن شاء الله ما تكونش مناسباتية وتتواصل، معناتها ما تكونش حملة يعني ظرفية، لأن هذه الكميات كبيرة مهولة، 50 طن فيها كمية كبيرة، معناتها نحن نستغربوا كيفاش معناتها كميات كمادية معناها قاعدة تدور وكل شيء، لكن الكميات الموجودة واللي قاعدة تستورد واللي مخالفة حتى المواصفات التونسية والدولية هذه قاعدة موجودة بكميات كبيرة، معناتها نحكي على 300 طن وربما أكثر وتجيها في المنتوج الوطني. الخطوة هذه خطوة نشجعها وماذا بينا تتواصل حماية المنتوج الوطني قبل كل شيء، وحماية المستهلك من السموم هذه اللي قاعدة تهبط علينا في بلادنا وعمليات الغش ودعم حتى النحل معناتها الأجنبي، على الأقل نوقف النزيف نتاع الشيء هذا اللي قاعد يصير، لأنه نزيف كبير واللي نشوفه معناها على قراءة التاريخ ولا على قراءة التاريخ معناتها بخصناه معناتها العسل ولا العسل ب 30 و 40 دينار وكدوات وبرومو اللي هو ما يجيش حتى معناتها في حق نقولوا احنا ترانسبور بركة، فهمتني، ربما ما يخلصش حتى ترانسبور اللي نعملوا فيه، فهمتني، كيلو العسل ولا يتكلف علينا برشا باش جو خاصة في شح المراعي وقطع الأشجار. كذلك نظرة المرعى في أوض معناتها نقاو سنة من الدولة عبر دعم النحال، نقاو في عملية افتراض كبيرة ونحن الأبواب معناتها نتاعنا مقفلة، معناتها كي نجيو نحبوا نعملوا عملية تصدير.
0: انطلقت اليوم إذن 20 جويلية عملية التسجيل أداء فريضة الحج للعام القادم 2027 لتستمر لمدة شهر لغاية يوم الخميس 20 أوت. وزارة شؤون الدينية دعت في بلاغ سابق المواطنين الذين لم يتيسر لهم الحج سابقا وراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج وهم المترشحون لأول مرة والمترشحون الذين سبق لهم التسجيل إلى التسجيل حصريا عن طريق رابط الوزارة وزارة شؤون الدينية. كما دعت المترشحين لأول مرة والذين لم تتم المصادقة على ملفاتهم سابقا إلى الاتصال وجوبا بمصالح المعتمدية راجعين إليها بالنظر لتقديم نسخة بطاقة التعريف الوطنية ووصل الترشح للتثبت من المعطيات والمصادقة على ملفاتهم. في أخبار العالم، الجيش الأمريكي يعلن بدء جولة جديدة من عمليات القصف على إيران لليلة العاشرة على التوالي، مما يعني أن اتفاق الهدنة لستين يوما تقريبا قد تم إلغاؤه. والعمليات الضربات انطلقت منذ الساعة 9 ليلا، أي منذ ساعة منذ قليل. تقول القيادة الأمريكية أنها تواصل إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. عملية القصف تتم في المناطق الأراضي الإيرانية في جنوب الخليج العربي في مدن بندر عباس وجزيرة قشم ومنطقة سيريك، أي قريبا من مضيق هرمز. الإعلام الإيراني قال أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية، وإيران بالمقابل ترد بالصواريخ والمسيرات على دول الخليج العربي وخاصة البحرين والكويت وبدرجة أقل الأردن وقطر. أذكركم بأبرز عناوين النشرة: وزير الشؤون الاجتماعية يكشف عن برنامج جديد لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي. تونس تقوم بخلاص أكبر قرض خارجي تحصلت عليه البلاد منذ سنوات بقيمة 740 مليون يورو، أي تقريبا أكثر من 2000 مليار. الجمعية التونسية لمربي النحل تثمن الجهود المبذولة لحماية المنتوج الوطني من العسل وتدعو إلى مزيد حماية القطاع. شكرا لكم على حسن المتابعة. الليلة افتتاح مهرجان المنستير الدولي، وموعدكم بعد قليل مباشرة من قصر الرباط مع زميلي فوزي الصخيري في برنامج صيف ومهرجان لمتابعة افتتاح مهرجان المنستير.
4: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما أحنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام كل خميس من 10 لنصف الليل وتبع الموجة.
5: صيف ومهرجان.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان.

مساء الخير وطابت أوقاتكم جميعا. طبعا كل عام وانتم حيم خير، كل عام والمهرجانات التونسية بألف خير. صارت الافتتاح هذا المساء ننقلها مباشرة من قصر رباط المنستير، المعلم التاريخي الذي يحتضن هذه السنة كل عروض الدورة 53 من المهرجان الدولي بالمنستير من 20 جويلية إلى 18 أوت 2026. معنا الفريق الذي يؤمن لكم صار مباشرة من رباط المنستير، حمد النقبي وكذلك شوقي الحمادي، ومن استوديو المركزي حسام قدرية وسليم الحيزم، وفي تنشيط هذه السهرة فوز الصخيري. طبعا سهرة الافتتاح هذا المساء وبعد لحظات أكيد باش نستمع إلى هذا الحفل. العارض الموسيقي مياد كمانجا، مياد كمان أو سون فيولون، وطبعا بقيادة الفنان والمؤلف الموسيقي طبعا زياد الزواري، والذي يرافقه خلال عرض صوفي حضرة العمرية. إذن 20 عرض في هذه الدورة تنطلق الليلة وتتواصل إلى غاية 18 أوت، وصارت الاختتام يؤمنها الفنان طبعا روف ماهر. عرض مياد كمان هو مشروع موسيقي مبتكر أطلقه عازف الكمان والمؤلف الموسيقي زياد الزواري، يجمع قرابة 100 عازف أو حتى أكثر على ركح واحد لتقديم يعني التراث الموسيقي التونسي برؤية أوركسترالية. وانطلق هذا المشروع كما تعرفوا في تونس، وأقيم حفل الافتتاح في المعلم التاريخي رباط سوسة بمشاركة نحو 144 عازف، كان ذلك يوم 22 جوان 2026، وامتد نشاطه ليشمل فعاليات ومهرجانات أخرى. توظيف آلة الكمان للتعريف بالموروث الموسيقي التونسي والترويج له عالميا انطلاقا من إيمان أن الموسيقى لغة إنسانية. إذن هذا المساء إن شاء الله نمتعوكم بسارة راقية، باعتبار أنه اللي باش نشوفوهم على الركح هما أساتذة وكذلك طلبة من المعهد الأعلى الموسيقى. بالطبيعة باش نشوفوا برشا موسيقى خاصة اللون التونسي الأصيل بمصاحبة طبعا العوامرية، في باش يكون فما مزج يعني بين الفرقة الأوركسترالية وكذلك العوامرية من سيدي عامر من ولاية المنستير. إذن بعد لحظات ستنطلق السهرة. حبيت نوصف الجو هنا في قصر رباط بالمنستير، فما درجات يعني حرارة مرتفعة جدا، رطوبة زاد كيف عالية، الجمهور محترم الحقيقة، مش يعني جمهور كبير، فما تغطية عالمية يعني من وسائل الإعلام سواء كانت مكتوبة ولا مرئية ولا مسموعة. نمشي مباشرة نسمع طبعا الحفل مباشرة من مسرح رباط المنستير.

تحت تصفيقكم وتشجيعكم مشروع لميتين كمان اليوم في افتتاح مهرجان المنسير الدولي. راو نحكيو على ميتين عازفة وعازف، معناها لوجيستيك ما شاء الله، ما نحكي لكمش على الأجواء في الكواليس.

أو ككل عازف عنده الفان متاعه. ترى ما سمعتش الببليك أنا. ميدو مينو ميدو شكونو؟ سميولي سميولي. لا هكا ما سمعتش بالواحد بالواحد. شايمة ويني شايمة؟ جوري ميار ويني العاصفة ميار؟ شكون؟ ميرال هاي عملوا برشا حس، هاي عملوا برشا حس، عملوا برشا حس، هم طلعوا الكل؟ نور عندها برشا جمهور. نور مريم عندها برشا جمهور. مريم هيا لينا برشا تصفيق لينا أصغر عاصفة مش باش تظهر. يا لينا ويني بلاستك يا لينا؟ لينا بنت الفنان منير الترودي. يا لينا سلم على الببليك. اي انتي اصغر عازفه.

0: العرض أكيد بش يقعد في البيل، مشروع فني تخدم عليه برشا، هذا عرضه الثاني، وأكيد بش يكون عرض إكسبسيونيل في فضاء كما الفضاء اللي احنا فيه توا. دونك أكيد سهرية إن شاء الله مش بش تتنسى.
1: ذكر لكل من التحق بنا الآن في الاستماع أنه صارت الافتتاح نقولها مباشرة من قصر الرباط بالمنسير، الدورة 53 المهرجان المنسير الدولي، تؤمنها طبعا فرقة فيها تقريبا أكثر من 100 عازف، 150 عازف نجم نقولوا، بالأساتذة وطلبة وتلاميذة كلهم، فما برشا عازفين بالآلة القمرجة، فتيان وفتيات على الركح الرباط، وزي كيف كيف يعني فما برشا أصوات باش يسمعوهم، منهم الفنان القدير منير الطرودي، وزي تتخللها فقرة خاصة بالعوامرية متاع سيدي عامر. يعني هذا هو تقريب شكل السهرة اللي باش ننقلوها مباشرة على الهواء على موجات إذاعة المنسير. طبعا السهرة تبدو سهرة راقية لأنه باش نعيشوا الموروث الموسيقي التونسي بفرقة أوركسترالية، يعني بعزف تنجم تقول متنوع فريد من نوعه، وما لابش يكون فما عزف راقي وراقي جدا، باعتبار أنه زياد الزواري يعني بطبيعة الحال هو أستاذ موسيقي وكذلك عازف ماهر على آلة الكمان، وكذلك يقدم برشا مؤلفات موسيقية، أكيد باش نستفادوا من خبرته. ولا يعني العرض هذا كان تقدم منذ تقريب شهرين في رباط سوسة، شوف الفرقات يعني رباط سوسة ثم رباط المنسير، تو في وقت حاضر هو هذه الحفلة الثانية نجم تقولوا بالنسبة لميات عازف كمان، هذا يعني العرض الثاني بالنسبة لهذا الموسم، وأكيد يعني باش يكون فما برشا عروض أخرين في مختلف الفضاءات التونسية. كما قلت مهرجان المنسير الدولي يتضمن بالنسبة للدورة هذه قرابة 20 عرض، فيهم الوان منشو، فيهم المسرح كما الهريبات، فيهم لطفي بوشناق، ماهر رؤوف ماهر، يعني فما العديد من الأسماء أكيد تو نستعرضوهم يعني عرض بعرض إن شاء الله، يعني اتباعا من خلال السهرة. العازفين الآن موجودين كلهم على الركح، ننتظر يعني انطلاق السهرة. حبيت نقول، حبيت نوصف طبعا بالصوت والصورة أنه الجمهور مش غفير احنا نقوله، ولكنه الجمهور محترم ولا جاي باش يحب يسمع الحقيقة، ما تعرف ساعات كل عرض وعنده الشريحة متاع العمورية متاع العرض، يبدو أنه المستوى الموجود يعني في رباط المنسير بالنسبة للجمهور الحقيقة جمهور جاي باش يحب يسمع ويتصنط يعني ويحب يسمع نوعية أخرى من الموسيقى الراقية، والجمهور زاد يحب الترفيه ويحب الجو على الركعة، يحب الجو على الركعة، وخاصة حفلات الافتتاح لازمها تكون في النوع هذا. يعني الآن يصعد الفنان زياد الزواري قائد المجموعة وستنطلق السهرة. حبيت نقول راهو السهرة فيها تقريب قرابة ساعة ونص بدون انقطاع تقريبا، يعني حسب حكالي زياد الزواري تقريب بدون انقطاع ساعة ونص باش نستمتعوا يعني بألوان موسيقية تونسية تراثية بعرض أوركسترالي، يعني بمجموعة من العازفين والعازفات على آلة الكمان وكذلك الفيولونسيل والكونترباس، وزادي كيف كيف فما بعض الأصوات، ومنير الطرودي باش نسمعوه اليوم يغني وكذلك باش يعزف، باش نشوفوه يعزف حتى على آلة الكمان، وتعرفوه منير الطرودي اللي يغني خاصة في مجموعة الزيارة، وكيد الزيارة باش تكون موجودة كذلك في مهرجان المنسير الدولي. خليكم مع العرض ونعود.

طبعا طبعا للفقرة الأولى كما قلت هو هي أكثرها يعني عزف جماعي بين الكمانجات وكذلك الفيولونسيل وكذلك الكونترباس، هذوما هما الجو العام يعني على مسرح قصر الرباط بالمصير. هذه الحفلة تحال بسيادة الفنان المتألق المبدع طبعا زياد الزواري اللي هو نعرفه مؤلف موسيقي، هو الذي وضع كذلك اللحن المميز بتاع شريط الأنباء بتاع القناة الوطنية الأولى. حبيت نقول أنه مثل هذه الصارات احنا مش متعودين بها في قصر الرباط بالمنصير، ولكن لازم نتعودوا، لازم يكون فما تنوع حتى نستفيدوا يعني من كل الأنماط الموسيقية، من كل الألوان، من كل الفرق، من كل المبدعين التوانسة. شوية أخرى باش يلتحق بنا مدير مهرجان المنصير الدولي، أكيد باش يستعرض معنا أهم العروض بالنسبة للدورة 53 اللي تنطلق اليوم وتتواصل بإذن الله إلى يوم 18 أوت 2026. إن شاء الله كل حال السهرات هذوما تعجب يعني جمهور المنصير.

0: خاصة للزائرين يعني ما بتعرف في المسير هي معناها المسير على البحر بطبيعة يجيوا برشا مصطفين يجيوا المسير وأكيد يحبوا معناها يتفرجوا شوية يجيوا القصر بات باش يشوفوا العروض اللي تناسبهم. ولكن كما قلت اليوم الطقس الحقيقة صخور برشا ورطوبة عالية وإن شاء الله كل حال يتعدى العرض في أحسن الظروف. نبقاو مع العرض.
1: من أريانا سلمى مسعودي. وفما شخص ياسر نتحرج خاطر أنا عازف كمان مانيش قائد فرقة, هو قائد فرقة عظيم نعتبره في الجنراسيون الجديدة أحسن قائد موجود عندنا في تونس. تصفيقة حارة على محمد بوسلامة. أكيد فما قادة موجودين معانا زادة شوقي كفاية على الكونترباس, فاروق صحابه على البيولونسيل,

طبعا كما قلت ما هو احنا الجو نتاع الفرقه هما عندهم طريقه كيفاش معناها يستعدوا للفقره المواليه. نعم هذه الفقره المواليه.

0: طبعا شناخذوا طبعا بعض اللحظات ناخذوها مع ضيوفنا من الفنانين طبعا في مدينة المنصير. ناخذوا طبعا الفنان المعروف في المنصير هو محمود فريح. قولوا مساء الخير ومرحبا بك.
1: مساء الخير ومساء الخير لكافة المستمعين.
0: طبعا محمود كنت تشوف العرض هذا شنو تجي تحكم عليه الساعة؟
1: والله كبداية يعني نجم نقول لك خدمة حلوة برشا, خدمة حلوة وخدمة مياش سهلة ما تعودناش بها, باش يطلعوا أكثر من 100 كمان يعني على الركح ويكونوا مقسمين معناها بين بلومية ودوزيام وترازيام ويخدموا في حاجات أبار كون المنسجمة فما روح, كي تسمعهم تحس فما روح وتخليك شخصيا يعني حسيت فما حتى حاول اليوم زياد الزواري يورينا اللي الموسيقى هي لغة العالم بالحق واللي هي
0: لغة إنسانية كذلك
1: إنسانية.
0: نعم
1: فما جمل موسيقية تحسها تونسية وميم طون قاعدين نسمع في جمل نحسها صينية, كأنه حب يربط ما بين حتى الموسيقى الآسيوية والموسيقى التونسية ومدى يعني تقارب الطبوع واللهجة التونسية يعني فما جمل ما تنجمش تفرقهم وممزوجين مع بعضهم يعني بصراحة حاجة بالنسبة لليوم النجم نقوله بالحق واحد كيف يجي ينظف وذنيه ويشيخ برشا مع يسرح مع الموسيقى هذه.
0: هو حتى الجمهور يحب شوية إيقاع في السارة إن شاء الله. على كل حال فما تلون صحيح اللي تحكي فيه خطر هذي ممكن يفهموك المختصين في الموسيقى, ولكن الجمهور حسيت أن الجمهور هو ساق بكل شيء قاعد مهتم
1: بالضبط
0: بما يقدم حاليا يعني وذيك حاجة باهرة.
1: فما خطر معناها في دورة في مهرجان
0: نعم
1: حسب رأيي معناها يزم ترضي
0: الأذواق الكل
1: يعني حتى الناس اللي تحب تسمع موسيقى كما هذه راهو يزمك توفر لهم ما تحرمهمش يعني تخلي الناس الكل تكون هو الحقيقة كما نقول لك كما يقولوا معناها يعني كل شيء باين من عنوانه يعني العرض كيف تسمع 100 كمان وزياد
0: وحتى اكثر او تقريبا 150
1: تجي تسمع معناها
0: هو محمود يذكر لي 150
1: هو حد حسب ما شفنا توا فما قرابات ال 130 وفي بالي فما عواميد المقدم زاد
0: فيهم تقريبا 10 عازفين هو باش يكون فما مزج بين الفرقه الاوركستراليه والعواميد نتاع سيدي عامر
1: نتاع سيدي عامر
0: نعم والله فكره حلوه هي لبعالها
1: هي الفكره الحقيقه تحفونا برشا
0: نعم
1: وفكره ممكن بوني ما سمعتهمش من قبل مع بعضهم ذاك علاش معناها جيت اليوم حبيت نسمع معناها التوليفة هذه شنو تنجم
0: فيش باش تقولي توليفة
1: لأنه احنا تعودنا حتى مع عمريت المقدم قمت بعروض مع عمريت المقدم كنا مع بعضنا حتى في مهرجان
0: الله يرحمه
1: اي ودرنا نروح
0: في مهرجان في
1: عنده اي ما عندوش برشا ملي توفى قمنا بتكريمه في المركب الثقافي في مهرجان المدينة ليالي المدينة
0: نعم.
1: في المركب الثقافي وكان العرض مع مجموعتي ومجموعة المقدم لكن اللي تعودنا به كونه فرقة وترية ومعها العوامرية بالنسبة لليوم قاعد نسمع في حاجات مختلفة الحقيقة بالنسبة لل
0: انت تنتظر في التوليس كيفاش تكون
1: اي بالضبط
0: باش تكتشفها لأول مرة
1: تكتشفها لأول مرة
0: وانت في قصر باط عندك سهرة
1: عندي سهرة 31 جويلية
0: أي؟
1: كالعادة معناها هو جمهورنا كالعادة يزم يجيب الأبيض الكل ويزم كالعادة الرباط الكل يغني
0: الرباط يغني
1: إن شاء الله
0: وشنو هي النوعية متاع الأغاني المرة هذه باش نوعوا على شوية
1: باش نوعوا على عمناول ولد عمناول وفما حاجات الحقيقة مفاجئة
0: والله ديما الجمهور غفير في السهرة هذه يا رب
1: أي صحيح
0: هكا تتفرج فما جمهور غفير يا خويا اللي يحبوا الناس الكل يحب تتفرج تحب تغني
1: كهو
0: هكا
1: هو الباهي كونه
0: الأغاني أكثر من السوارة باش يجي
1: إن شاء الله
0: خاطر ما شفتش رجال يغني وليتو
1: لك تشوف الكثرة متاعنا هذه الغناء
0: كده. على كل حال شكرا
1: هذه حاجة باهية
0: نبقاو مع السهرة بقية السهرة طبعا

0: نذكر بكل ما التحق بنا الآن في الاستماع، نحن بسند نقل سهرة افتتاح الدورة 53 لمهرجان المنستير الدولي مباشرة من قصر الرباط بالمنستير، وحفل ميات كمان بقيادة الفنان زياد الزويري. طبعا الحفل تقريبا عنده 20 دقيقة ونستمتع الحقيقة، وحتى كنشوف الجمهور، الجمهور قاعد يستمتع وقاعد منتبه ومنتبه جدا، ما فماش شكل احنا نقوله الأطفال في السهرة، لأنه كل العائلات، وفي الحقيقة أكثرهم عائلات وأكثرهم ذواقة، يحبوا كما قلوا ينفوا وذنهم ويسمعوا الفن الراقي هذا المساء. وإحنا كما قلت في رباط المنستير مش متعودين في شكل بتاع الفرق الموسيقية اللي تأثث يعني مختلف السهرات في السابق. اليوم الحقيقة قاعدين نستمتع بفرقة الحقيقة يعني مستوى عالي وعالي جدا، أساتذة وطلبة وكذلك حتى تلامذة، وهذوما أكثرهم جايين من كل الولايات متاع الجمهورية التونسية، لأنه الأساتذة وهم قاعدين يقريوا في الطلبة وتلامذة واختاروهم من كل تقريب الولايات اللي باش نشوفوهم توا. قاعدين نشوفو فيهم تقريبا حوالي 100 موقف، فما شكون يقول 130، فما شكون يقول 140، على كل حال عدد كبير برشا. والحمد لله أن السن متاع قصر الرباط يرتفع لمثل هذا العدد الهائل. مرحبا هشام الزهاني، مرحبا بك
1: سامي. عايشك سي
0: فوزي. سامي ديما كل مرحبا بك سامي.
1: أيوة. مرحبا سي فوزي، مرحبا كيف مستمعين اذاعه المنستير والعاملين فيها الكل. عايش
0: انت بتعود طبعا بالفرقه الاوركستراليه، يعني بتبيعها انت مستانس بالاجواء هذه؟
1: صحيح، والعمل هذا احنا كانت لنا فرصه ان طلعنا على السنه هذه، فما ثلاث سنين تالي مع 130 عازف زاده، مع بطبيعه دوليه يعني مع مجموعه من تونس ومن فرنسا، وكان زاد عرض يمثل في العدد هذا، لكن هذه زاد خدمه الاستاذ الفنان زياد الزويري. الحقيقة هو مشروع راهن عليه من قبل زياد، وخدم معنا إقامات فنية بالمعهد في مهرجان الجاز، وراهن الحقيقة وكانت له معناتها ديما اتصالات في تونس الكل مع أساتذة ومع بطبيعة عازفين، وديما ياخذ في آرائهم ويشوف أنه كيفاش يوصل ليحقق الحلمة هذه، وما زالت حلمته أكبر من هيك الحقيقة في الأعداد العازفين. والحقيقة إنسان احنا نفتخره زياد، تسمى مع توصل لمرحلة العالمية، والحقيقة هو توا مازال كيزيرا وكان في إيرلندا، والأساتذة اللي معاهم يعاونوا فيه. يعني مشروعه هذا بطبيعة كان من المفترض أنه إن شاء الله يدور تونس كل بطبيعة، على خاطر باش كما موجودين من جمهورية كل العازفين هذم، دونك من حق جميع الجهات أنهم يطلعوا العمل هذايا. وبطبيعة تقول أنت جمهور، جمهور ديما نخبوي، بطبيعة العائلات نتاع سواء على المسرح سواء الناس اللي تحب نوعية نتاع موسيقى مختلفة وموسيقى راقية الحقيقة، لكن زاد فيها الهوية التونسية أن نلاحظوا فيها
0: معناتها،
1: وفيها المزج بطبيعة مع موسيقات العالم الأخرى. هذا في إطار أنه
0: في برشا بحث هذايا
1: بطبيعة، بطبيعة فيها برشا بحث وبرشا بطبيعة التوزيع يطلب برشا وقت الموسيقي، خاطر احنا باش نقولوا كمجات يعني كل مجموعة تختم في حاجة معينة باش المزج هذا يعطي الموسيقى اللي نسمع فيها الناس كل دواء كم بعض.
0: سابي، هو الرطوبة هذه ما تأثرش على العازفين حكاية التعديل متاع الكمالجة ولا؟
1: صحيح، بطبيعة عندها تأثير بطبيعة، لكن هم متحضرين لشيء هذايا، وبين يعني فترة الأخرى يقوموا يعني بالتعديل، مع تعديل سريع ما هوش حاجة كبيرة برشا، لكن هم ديما محضرين روحهم للحكاية هذه، ويعرفوا يعني الوقت اللي بيختاروه باش ينجم يعاودوا بطبيعة يعدوا الآلات.
0: شو رأيك في البرمجة متاع 53؟
1: والله شوف، احنا ديما نمشيو في اطار الموجود والمعقول، ولا لا يلزم يكون ماذا بينا نراو حاجات اكبر. صحيح، لكن الحقيقه فما ظروف اللي نعيشوها، معناتها ما نجموش نعمل اكثر من هكا. متصور اني بطبيعه هيئه المهرجان انها بتاعت البرمجه هذه فيها ما يرضي الجمهور في جميع الانواع وجميع الانماط، لكن ديما كي نرتفعوا بالذوق بالنسبه ليا ديما باهي، راهو كي نسلسوا جمهورنا في حاجات يعني بطبيعه فنيه، وكما نشوفوا توا ناس تشوف معناتها اجيال واطفال وشبان وكهول على مسرح، وكل الاختلاط هذاك يعني مسالش نشجعوا النوعيات هذه كما نشجعوا النوعيات الاخرى، وان شاء الله البرمجه محسني لاحسن وحسب الظروف وحسب الماده وحسب يعني برشا ظروف اخرى. احنا نقولوا من اجتهد وصاب بارك الله فيه، وان شاء الله ديما فما اجتهادات يعني قادمه بحول الله.
0: شكرا سامي.
1: عايشك.
0: نرجعوا للحفل.

قيس السيلة، قيس جيمن بيريس خصيصاً.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين مجددا في الساعة 11 ليلا في الأنباء. تكون أغلب ولايات الجمهورية يوم غد الثلاثاء في درجة إنذار كبيرة، وهي أنه ستتميز بطقس حار جدا جدا مع هبوب رياح الشيلية وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار في المناطق الغربية. كل الولايات التونسية يوم غد ستكون في درجة إنذار كبيرة، ما عدا ولاية القصرين وولاية الساحل الثلاث ضمن درجة إنذار عادية، وذلك وفق خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. المعهد قال أن الخطر الأكبر بالنسبة للأطفال والأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة، ودعا الرياضيين والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق إلى الحذر من جفاف الجسم ومن ضربة الشمس. هذا وينصح المعهد الوطني للرصد الجوي بشرب الماء عدة مرات كاملة اليوم حتى دون شعور بالعطش، وترطيب الجسم بصفة مستمرة باستعمال منشفة مبللة والاستحمام وتجنب الخروج غير الضروري بين منتصف النهار والساعة 4 بعد الزوال، وأيضا عند الخروج لضرورة القصوى ينصح باستعمال واقي الرأس من أشعة الشمس واللجوء إلى الأماكن المكيفة. وفي حالة وجود اضطرابات صحية يوصي المعهد بالاتصال بالأطباء وطلب المساعدة عبر الاتصال بالسلطة النجدة على رقم 198. في أخبار الاقتصاد، بلغت تحويلات التونسيين بالخارج إلى حدود يوم 10 جويلية 4745 مليار، أي بزيادة 32 مليار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتعكس هذه المؤشرات أهمية تحويلات التونسيين الذين يقيمون بالخارج في دعم التوازنات المالية الخارجية للبلاد. انطلقت اليوم عملية التسجيل لأداء فريضة الحج العام القادم 2027، وتستمر إلى غاية يوم الخميس 20 أوت، أي لمدة شهر كامل من 20 جويلية إلى 20 أوت. هذا ودعت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ سابق المواطنين الذين لم يتيسر لهم الحج سابقا وراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج إلى التسجيل حصريا عبر رابط وزارة الشؤون الدينية. نعود مجددا إلى قصر باط المنستير لننقل لكم حفل افتتاح مهرجان المنستير الدولي، دائما من هناك مع زميلي فوزي صخيري.
1: اللي يقول سيف
2: حبكم برشا،
3: مساء الخير،
1: يتفكر سهرات المهرجانات
4: بكل الحب اللي فيكم. استقبلوني،
5: مساء العشق والغرام بيكم.
6: مرحبا بيك،
7: بوصلة،
8: أهلا وسهلا فيكم، أنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس.
1: الكل مهرجان رويد، رويد الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من فنون الفرجة. سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون. كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية.
9: الله يحفظكم ويحميكم.
1: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا، احنا اللي نواكبوا. نعيشوكم اجواء المهرجانات في المباشر.
10: الله الله الله،
11: اسلمتكم صباح.
1: تسمعوا وتتمتعوا، وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
12: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل.

0: طبعا عودة لقصر الرباط بالمنسير وحفل افتتاح الدورة 53 لمهرجان المنسير الدولي. وصارت هذا المساء الحقيقة سارة من السهرات الراقية في حفل الافتتاح، باعتبار أن اليوم نتفرجوا على الحقيقة عدد لا بأس به من العازفين والعازفات، تقريبا أكثر من 130 عازف وعازفة على مسرح قصر رباط المنسير. تقريبا احنا مش متعودين طبعا بمثل هذه الحفلات، ولكن يلزمنا نتعودوا. والجمهور الحقيقة اليوم حسيت به أنه هو منتبه جدا لهذه السهرة، فماش ناس تحكي هكا كل واحد يبدأ يحكي مع صاحبه، بس كل منتبه. هذه الحاجة الباهية اللي قاعدين نلاحظوا فيها رغم حرارة الطقس والرطوبة العالية، المهم يعني قاعدين نستمتعوا بفن راقي في سهرة الافتتاح. أخونا معز عباس طبعا هو رئيس الجمعية ومدير مهرجان المنسير الدولي، الحقيقة كأنك معناها تبتسم وفرحان بالحفل الافتتاح.
1: بارك الله فيك وحسن ولا حسن الضيافة أنتم في داركم في دار رباط المنستير. شرفنا برشا أن تكونوا معنا إذاعة المنستير، وإذاعة المنستير راهو دعم الأصلي لجمعية مهرجان المنستير الدولي. احنا حبينا شفنا العرض هذا الحقيقة شفناه شوية في كانت فكرة في سوسة
0: في رباط سوسة وقتها
1: بالضبط. الحقيقة كنت متفاهم مع سي زياد الزواري بارك الله عليه، فنان بأتم معنى الكلمة، باش نعملوا عرض الأولاني متاعه، هو مش العرض هذا،
0: العرض هذا الثاني تقريبا.
1: لا عنده عرض في الفنون الشعبية، عنده عرض
0: في الفنون الشعبية
1: صحيح. بعدها بشوية بشوية تولدت الفكرة، حكي معايا قال لي شنو رايك سي معز نزيدو كذا، قلت خذ راحتك مع مستير ومع مهرجان مستير، خذ راحتك شنو تحب تعمل. بشوية بشوية حتى لين تولدت الفكرة وعمل 130 كمان وزاد عليهم. بعد قال لي راني باش نزيد العوامرية سيدي عامر. تيان قلت
0: السيدي المرحوم المقدم يعني.
1: يعطيك الصحة. تيان قلت هذا مش عادي، هذا تبارك الله عليه، أنا إنسان لجور
0: رؤية شاملة،
1: يبتكر معناه قلت فرصة خلينا يدخل للمسير، وعندنا شعب ذواق في مدينة المنستير وزوار مدينة المنستير يجيو ويجيبوا المستعني. الحقيقة كان عندي فيه وسي فوزي بكل صراحة، هو اليوم راهو الطقس معناه شيء كبير، وجاو معناه من أنحاء الجمهورية التونسية وبارك الله فيه. سي سامي الزاني مدير المعهد العمومي للموسيقى والرقص استضاف الوليدات هذوما قرابة 130 عازف وعازف عازفة، ومعناها هكا تراو فيهم اليوم سيرسان محلام تبارك الله عليهم، عرض ممتاز، ناس قاعدة تتفرج وبكل اشتياق، ناس كأنها معناها كأنه عرس بالرياض.
0: هي معناها تبهين يعني.
1: سي فوزي هاك تسمعوا هاي العوامرية دخلت
0: كما تعرف مش يعملوا جو تو
1: فوالا توك تعدات من الاول لسيكونس الاولانيين، معناها الناس كل التقاسيم والامور منظمه كل شيء، تو هاك تراو وهاك تسمع في العوامرية الله يرحمه العوامرية المقدم. وان شاء الله ان شاء الله بكل صراحه تنال اعجاب الجمهور وتنال اعجاب زاد المستمعين. انا نتصور راهو إذاعة المنستير رام قاعدين يتبعوا
0: فيه. أكيد أكيد أكيد، هو مدام الحفلات الحية ديما تلقى الجمهور بتاعها والمستمعين بتاعها بطبيعة الحال.
1: واضح.
0: وإحنا هذاك مهمتنا يعني في إذاعة المنستير، نحب نوصلوا الصورة كما هي من الرباط للمستمعين وين وين وين وين موجودين. في ديارهم على السيارة في العمل أي مكان.
1: واضح.
0: باهي معز، برشا ملاحظات صارت في الحكاية هذه في الفترة الأخيرة، كيفاش نجم ترجع لهم أنت قالوا أنه المهرجان ما عندوش الصفة الدولية باعتبار ما عندكمش عروض دولية، كيفاش نجم ترجع؟ أكيد أنت من حقك باش تسمع الملاحظات ومن حقك زاد باش ترجع لهم.
1: نجاوب.
0: تفضل.
1: نجاوب. والله شكرا على الأسئلة كيما هكا، راني نجاوب. راهو الظروف اللي قاعدين نمروا بها والصعوبات اللي نمروا بها الجمعيات نتاع المهرجان، مش الكل اللي عنده مسرح هو يطلق كما بنزرت بارك الله عليهم
0: 12500
1: بالضبط حمامات ما نحكيوش عليه ممول من طرف الدولة،
0: وكارتاج كيف كيف
1: كارتاج كيف كيف. أنا شو نقول؟ نقول أنا وكان وزارة الإشراف تعطي مهرجان المستير ثلاثة عروض من كارتاج أو من الحمامات، نستغنى على المنحة اللي تعطيها للوزارة. احنا راو ما نجموش بكل صراحة ما نجموش نمولوا 25,000 ولا 30,000 دولار،
0: معناها تقريبا يمشيوا في 90%،
1: لا أكثر من 100، أكثر من 100 سي فوز. وكما تعرف الظروف، احنا حتى كي خذينا على عاتقنا وتعمناه لين جبنا فايا يونان وناي البرغوثي خلصناهم بالدينار، راهو احنا عندنا اتفاق مع بعضنا الهيئة ما نخرجوش العملة الصعبة، وفما صعوبات، الصعوبات موجودة في العالم نجمة راهو، مش كان في تونس. احنا الأجور اللي تبدأ بشوي بشوية تتنفس الأمور، إن شاء الله سورة الإسراف تسمعنا وتهيئنا مصر هواء الطلق كي يبدأ فيه حتى 6,000-6,500، وقتها تولي الجمعية تعول على روحها وتنجم تجي.
0: كل حال شكرا معز، استرجع خاطر نعرفك فنان انت، ياك علاش يلزمك تمشي تزيد
1: نرجع انا وياك تبارك الله، حطيتني فنان خويا فوزي.
0: ان شاء الله على كل حال شكرا وان شاء الله بالتوفيق معز، وخليوك تستمتع بقيه الفقرات بتاع السهره، واحنا تو باش نرجعوا.

0: طبعا هذه كانت فقرة متاع العوامرية متاع سيدي عامر متاع المرحوم المقدم. هو في الحقيقة فما تناغم بين الفرقة متاع الأوركسترالية بقيادة زياد الزواري طبعا المؤلف الموسيقي والمبدع على آلة الكمانجا. السهرة ما زالت متواصلة كما قلت، هي تقريب صارت تستغرق حدود ساعة ونصف تقريبا، يعني بدأت تقريب العشر درجين في تقريب نفس الليل غير بعض ستنتهي السهرة. وحتى التو قاعدين نستمتعوا بمختلف الفقرات نتاع هذه السهرة الممتعة والممتعة جدا في افتتاح الدورة 53 لمهرجان المونستير الدولي. ونذكر السادة المستمعين اللي تحكوا بنا الآن أن السهرة نقولها مباشرة من قصر الرباط بالمونستير. كان معنا معز عباس مدير مهرجان المونستير الدولي. طبعا الآن معنا مديرة مهرجان أم الزين بجمال. مرحبا بك ليلى.
1: مرحبا بك، عايشك فاجئتني.
0: انت ديما الابتسامه حاضره، خاطر نعرفك ذواقه وتحب الفن الرفيع، وانت خذيناك واحنا حسيناك يعني تنجم تقول مركزه برشا على الحفله. فاتتك شويه ربع ساعه تقريبا.
1: لا الحقيقه حضرت عليه من الاول العرض. هي. كان الحقيقه عرض ممتاز جدا جدا. نعم. لاول مره أني نحضر معناها في سبيكتاكل كيما هكا. الحقيقة أبدع، وهذا مش غريب على بستير وعلى معز عباس، ديما
0: تجديد يعني.
1: فما التجديد، فما الإثراء، فما التنوع. الحقيقة كان سبيكتاكل مزيان مزيان على الأخر، يعني مزيج بين السيمفوني وبين العوامرية. هذا معناها حاجة خارقة للعادة،
0: معناها توليفة موسيقية جديدة احنا ما مش متعودين بها. عم تقول
1: سفري معناها أيه. فما حاجات اللي قاعدة نجمو نعملو مزيج بين السيمفونية بين العوامرية، وجو معناها والناس كل متفاعلة. أيه. والجمهور فرحان، الحقيقة حاجة رائعة جدا.
0: بديت تكون العرض هذا عندك في جمالة
1: إن شاء الله. علاش لا؟ علاش لا؟
0: علاش ما تكونش فما تنسيق بين مختلف المديرين نتاع جهة يعني ولاية المنستير، المهرجانات تو كما مثلا المكنين نقولوا جمال المستير وبقية المعتمديات الأخرى، يكون فما تنسيق باش ينجم يكون العرض هذا موجود في المستير ينجم يكون موجود في جمال. لما لا؟ وأنتم عندكم عرض موجود في جمال ينجم يكون موجود في المستير.
1: هو الحقيقة
0: يعني نجم يكون موجود.
1: أي كما قلت لك، أنا الحقيقة شخصيا معناها نخدم كولكتيف مع مديرين مهرجانات الجهات المجاورة، وخاصة سي معز. الحقيقة ننسقوا في برشا عروض، نتشاوروا ونشوفوا معناها برشا حاجات تكون لصالحنا، معناها كل مدير يعني يخدم لصالح جهته. لكن
0: الخصوصية بتاع المهرجان بتاعه خصوصية.
1: صحيح، تعرف كونه مش كيما مستير ولاية كيما جمال مدينة، يعني كل جهة عندها خصوصياتها وكل جهة عندها كما نقولوا احنا كل بلاد ورطالها. لكن زاد حاجة باهية كونه احنا نبعدوا عن التكرار، معناها مش نفس السبكتاكل يكون في مستير هو نفسه في جمال هو نفسه في مكنين هو نفسه في قصر الليل، يعني ما فماش يولي فما روتين وما فماش تنوع. وهيك احنا نعطيه فرصة أكثر للجماهير يعني المدن المجاورة، باش كيما جمال تتنقل مستير كيما مستير تتنقل جمال.
0: والله بجديبة الحكاية هذه موجودة راي. احنا ديما قولوا هذا صحيح، هو المنطق يقول هكا، ولكن صعيب راه كل واحد يقول لك علاش يعني نبدا في مدينتي ويجيني العرض حتى بحذايا. ما فما زاد حتى الطريقه هذه، فما شكون ينتقل؟ فما برشا ما يتنقلوش هكا ولا تو في جمال. لو كان يجي تشوف انت في السبكتاكل هذا زعما نلقاو فما شكون من جمال هنا
1: اكيد راه موجود،
0: اكيد راه معناها باش عدد قليل برشا. لكن وقت العرض هو بيدو يتنقل على عين المكان تلقى يعني الاعداد تكون غفيره. أحسن حاجة العرض يكون موجود على عين المكان، الجمهور ينتقل بسهولة. المهم هي فكرة وكهو
1: معناها.
0: وقتاش مهرجانكم يبدأ الساعة؟
1: إن شاء الله احنا مهرجاننا تريبينتو ينطلق إن شاء الله يوم 25 جويلية مع الفنانة أي دغنوش.
0: أي
1: مرحبا بالجميع. زادة
0: هي عملت الافتتاح بتاع بنزرت يعني مؤخرا.
1: أي باش تكون موجوده زاده في جمال، اكيد باش يكون عرض رائع وعرض ممتاز، عرض فني تونسي طربي، يعني مرحبا بالجميع.
0: وين المكان انتم تعملوا فيه؟
1: تعرفوا كونوا جمال يعني السبكتاكل الكل تصير في الملعب البلدي بجمال.
0: ايوه. واهم العروض
1: عنا عروض فنية صوفية مسرحية يعني مختلفة.
0: شكرا بالأسباب تقريبا البارزة.
1: عنا زيارة، عنا نوردو، عنا فوزي بن قمرة وسميل لوصيف، عنا المحافل، عنا
0: مسرح وين؟
1: نعم
0: المسرح،
1: المسرح عنا ميضحكنيش ياسين صالحي. يعني حابين نوع
0: قداش قداش بالعدد
1: ان شاء الله 12 سبكتاكل، 12 عرض.
0: عندكم اشتراكات فيها ولا كل عرض والثمن نتاعو؟
1: لا كل عرض عنده ليتيكي، ما احنا ما نتعاملوش بحكايه لي زابونمون.
0: وانت معناها قداش من عام تو على راس المهرجان؟
1: الحقيقه اني شخصيا يعني من 2022 دخلت الجمعيه كعضوة في جمعية مهرجان أم الزين، نائبة رئيس 2024، نائبة رئيس ومديرة 2025، نائبة رئيس ومديرة، و2026 ترأست جمعية وليت رئيسة ومديرة.
0: إن شاء الله كل حال بالتوفيق والنجاح، خليك يعني تتمتع ببقية مختلف فقرات السهرة، وإن شاء الله نجيو بحذاكم الجمال ونقلوا أهل السهرة إن شاء الله.
1: شكرا لك وشكرا لكافة مستمعينا إذاعة منستي.
0: شكرا لك،
1: عايشك، بارك الله فيك.
0: نرجعوا طبعا للسهرة مباشرة.

طبعا هذه كانت فقرة العوامرية تاع المقدم تاع سيدي عامر. الحقيقة متعونا الفقرة هذه حتى الجمهور مقترف يحب اللقاء هيك تحسوا تجاوبوا وعمل يعني كيف على الفقرة هذه اللي تعديت. وحبيت نوصف بالصورة طبعا المشهد أنه الكمانجات كلهم واقفين ما فيش كراسي يعني كما متعودين نشوفوا الفرقة الوترية أو الأوركسترا معناها ديما تلقاهم أو السيمفونيات ديما تلقاهم قاعدين على الجلسين على الكراسي ولكن هما وقوفا. لكن بالنسبة للفرقة متاع العوامرية هما جلوسا بطبيعة الحال هما فما البندير وفما الدربوكة ولابسين اللباس التقليدي كما نعاودونا يعني جماعة العوامرية اللباس التقليدي متاع سيدي عامر من ولاية المنستير. طبعا مازلنا مواصلين نستناو في منير الطرودي طبعا الفنان العالمي زي كيف كيف باش يكون ضيف خارق للعادة بالنسبة للسهرة هذه. ونعرفوا أنه منير الطرودي زي كيف كيف باش يكون موجود في الزيارة اللي باش تكون موجودة يعني إحدى السهرات باش تكون موجودة دورة 53 في بالنسبة للمهرجان المنسير الدولي. نسمعوا طبعا المباشر من فضاء قصر الرباط بالمنستير.

الإبار للفقرة الموالية. طبعا الحاجة الحلوة كونه بكي وقت يكون نسمعه في العوامرية يعزف معها معناها الموسيقيين تقريبا 130 عازف وعازفة بين الكمانجات وبين الكونترباس وبين الفيرونسيل يعزفوا معاهم. هذه هي التوليفة الموسيقية اللي الحقيقة مش متعودين بها, وهو ذاك البحث الموسيقي اللي قام به طبعا المبدع زياد الزواري. وديما يفاجئنا يعني زياد الزواري الحقيقة بتوليفاته الموسيقية.

0: طبعا أجواء حلوة برشا يعني من فضاء قصر بطل المنسير. الافتتاح طبعا بميات كمانجا بقيادة الفنان المبدع زياد الزواري. معنا أخونا وصديقنا والفنان المتألق ونجم نقول سفيرنا في الفن التونسي في كل الدول تقريبا زارهم سواء عربية ولا عالمية، منير ترودي. مرحبا بك.
1: سهلا، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: أيوة.
1: مستمعين المنستير.
0: أنا أخويا اختفناك على الطاير. أيوة. قلنا شعبل بحذانا هذا منير.
1: أيوة.
0: شو أنت معاهم في الفرقة؟
1: أنا في الفرقة كملت، كنت عازف من الأول.
0: أيوة.
1: ومبعتي لي
0: عازف أخويا فاجأتك. أيوة. أنا وراء حتى مرة ما شفتك عازف.
1: أي لا، من قبل أنا كنت عازف من
0: الأول. وليت نعرفك تغني.
1: أي ما أنا زوز معناها لي دو فولي موجودين معناها ما ديما ديسكري. أنا ديما
0: عندك حنين للذكريات. أيوة. مع الكمانة. أيوة.
1: ولا أيوة. أنا نحب الموسيقى.
0: أيوة.
1: مغروم بالعزف، مغروم بالموسيقى، دونك فماش حاجة تاخذ بلاصة الأخرى.
0: أيوة.
1: أنا بديت عازف كمانجا وقال الرجل حتى توا معناها في بعد الكاريير هذه نعزف، نحب العزف.
0: شو رايك في الجو هنا توا في الفستير؟
1: والله حاجه تشرح القلب معناها انك تشوف 100 عازف كمانجا، حدث جديد معناها في تونس. ما عندناش تقاليد هذه نتاع الاوركستر الكبير، والكلهم معناها يحملهم الكل الشغف للموسيقى وحب الموسيقى، ويعطيه الصحة زياد معناها اللي لم
0: من كل بقعة يعني
1: من كل بقعة من الجهات الكل نتاع تونس معناها. أيه. من الجنوب للشمال.
0: أنت كنت باش في تركيا عندك؟
1: أي عندي عرض يعني في تركيا، باش نطلع تو معناها نكمل من هنا نمشي المطار إن شاء الله في تونس.
0: أيه.
1: وربي يوفقنا إن شاء الله، وإن شاء الله دورة ممتازة، وإن شاء الله ربي يخف علينا سخانة حق معناها
0: خاصة الرتوبة.
1: أي رتوبة
0: كلك عرق أنت.
1: الحمد لله.
0: بربي وصلتك شوية روائح بتاع الجو والبخورة.
1: طبعا طبعا هي عاد عنا معنا
0: بتاع العوامرية
1: عنا عاد عم كسيل معاد.
0: والله العظيم بالله العظيم عملنا كيف.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: نسيت السخانة بال
1: أي ريت أنا توا هي هبت نسمة
0: بدأت تتحرك شوية
1: تتحرك. الحمد لله رب العالمين. ربي يخف علينا
0: ربي يخف علينا
1: ولا، وإن شاء الله ديما متألقين وإن شاء الله ديما تونس بخير.
0: يعيشك يا مدير ديما إن شاء الله متألق أخويا.
1: فضلك عايشك بارك الله فيك.
0: نرجعوا للحفلة طبعا.

0: شكرا يا سيدي، بارك الله فيكم، شكرا على الحضور مره اخرى، تحيه كبيره العوامريه المقدم سيدي عامر بقياده سي مسير عبد الحاج سالم، حمدي شلغمي، سهيل بن الحاج سالم، سي حاتم، سي سامي، سي كريم، هشام، سي هشام مجموعه صوتيه اخو كريم، بارك الله فيكم. شكرا القاده الموجودين الكل على الركح، للاسف ما نجمش نسمي الناس الكل، عندنا 150.
1: هكذا تنتهي السهره، كما قلت لكم انا في البدايه انها تستغرق تقريبا حوالي ساعه او 30 دقيقه. استمتعنا الحقيقه بالتناغم بين السيمفونيه وكذلك العوامريه، اكتشاف توليفه موسيقيه جديده سهر معها جمهور مدسير مهرجان الدولي في سهره الافتتاح. الحقيقه السهره هذه نجم نقولوا ناجحه، والانطلاقه نجم تكون باهيه برشا، خاطر ديما الفترين الاولانيه هي سهره الافتتاح في كل شيء. راهو سهرة الافتتاح كذا كان تبدا السهره موافقه اكيد باش تتبعها السهرات المتتاليه. ان شاء الله تكونوا كما قلت لكم استمتعتوا بالسهره هذه، واكيد اذاعه المستير دائما في الموعد، ان شاء الله نزيد نقول لكم العديد من السهرات سواء في المستير ولا في فضاءات مختلفه. حبيت نحيي بحراره خويا طبعا حمدي النقبي اللي قام ب النقل او يعني تامين النقل المباشر من فضاء قصر رباط بالمنستير، كذلك شوقي الاحمالي، تحياتنا كذلك لحسام قدريه وسليم الحيزم، نتلقاو ان شاء الله في سهره قادمه. الى اللقاء، معكم فوز الصخيري، صباح الخير.
2: زادت الليالي متواصلة وإن شاء الله بداية ناجحة لمهرجان المنستير، وربي يخليك.

0: شكرا. بس انت تعالى، ولو اهلي ما رضيوش ههرب واسيب البيت.
1: يا ساتر.
2: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3. صباحكم غير في إذاعة المنستير. يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغناية. بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين. من العشرة متاع الصباح
1: عناوين قارة
2: نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة
1: وفي المواضيع والمسائل
2: اللي تهمكم وتشغلكم.
1: وهذه
2: أحلى صبحية على إذاعة المنستير.
3: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه سيتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء في جهة الوسط هذا اليوم الثلاثاء خلال فترة المتراوحة بين الساعة 6 صباحا والساعة منتصف النهار على فترات متقطعة، ومع عودة الكهرباء دون سابق إعلام، داعية لاتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. من المناطق التي سيتم قطع التيار الكهربائي عدة مناطق في ولاية المنستير وولاية سوسة وولاية المهدية، انطلاقا من منطقة بوفيشة وصولا إلى مناطق في ولاية المهدية وأيضا أغلبية مناطق ولاية المنستير. وبالنسبة لحرارة الطقس يوم غد، درجة انذار كبيرة هذا اليوم الثلاثاء، والذي سيكون هناك طقس حار جدا مع هبوب رياح الشتيلية. المعهد الوطني للرصد الجوي قال أن أغلب ولايات الجمهورية ستكون درجة انذار كبيرة ما عدا ولاية القصرين وولاية الساحل ثلاثة ضمن درجة انذار عادية. هذا وينصح معهد الرصد الجوي المواطنين بشرب الماء عدة مرات كاملة اليوم حتى من دون الشعور بالعطش، وترطيب الجسم بصفة مستمرة، وتجنب الخروج من المنازل خاصة الخروج غير الضرورية من منتصف النهار إلى الساعة 4 بعد الزوال. استعرض المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب في اجتماعه سير موسم تصدير زيت الزيتون خلال النصف الأول من سنة 2026، حيث سجلت الكميات المصدرة تطورا بنسبة 57% لتبلغ حوالي 41 ألف طن، وسجلت عائدات التصدير تطورا بنسبة 42% لتبلغ 666 مليار. بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج إلى حدود يوم 10 جويلية 4745 مليار، أي بزيادة قدرها 230 مليار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي الترحال في المجال، هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل، هي وهي وهي إلا

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنهارة

برضو مش عارف افسر معلش. غلطة قلنا، غلطة قلنا، عايزين تسمعوها دلوقتي.

لو عشت ألف عام على حلم ولا مر، لو عشت

فتحت علي وقلبي.

شط خاطر.

انت السبب

انت السبب انت السبب انت السبب يا قلبي يا

حاضر حاضر حاضر. يعني هنقول منها جزء لان هي الغنوة طويلة قوي قوي، انا مش عايز اطول، هنقول منها جزء صغير عشان خاطركم. حاضر عينيا.

Lord.

0: انا بجد مش عارف. ربنا يخليكم. الوقت اللي مر معاكم حقيقي مر بسرعه جدا، مش عارف اقول ايه الا ان فعلا انتوا النهارده هم حقيقي الجمهور اللي اتقال عليه هو نجم حفله النهارده بجد بكل قلبي. ربنا ما يحرمني منكم، واتمنى يا رب من كل قلبي يكون لقائي معاكم تاني قريب ان شاء الله.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
2: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من سهرة صدى الأوتار. تحياتي لكم الكل ولكل من اختار هذه الموجة، مع تمنياتنا دائما لكم بالمتعة من خلال ما نقدم من أنغام وفقرات. تحيات حسام نوار في إخراج مختلف فقرات سهرة الليلة، معاذ الحداد في التنسيق والتواصل مع المستمعين، عماد العون يتمنى لكم إن شاء الله متابعة حلوة لمختلف كما قلت أنغامنا وفقراتنا في سهرة صدى الأوتار. كما العادة شوي آخر نبدأ سهرتنا بجورج وصوف من خلال أغنية روحي نسمع، وهي بالفعل راحة تسمع الهامات غرغور في كل وقت حتى في الفجر غرغور. يا ليت الناس ما ترجع بشوية بو أحاديث، على أنه مش أحاديث، هو فعلا الأرقام قياسية هذه الأيام بالنسبة لدرجات الحرارة في تونس. علميا من المفروض أنه درجات هذه تجي في عام 2030-31، لكنها قدمت ب 26، وهذا انذار للإنسان في العالم، لأنه طبقة الأوزون يبدو كما أكد العديد من العلماء أنها السبب الرئيسي في الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة في البحر الأبيض المتوسط وفي شمال أفريقيا. بعد نسمة جورج باش نحكيه اليوم على واحدة من أبرز الفنانات العربيات، الفنانة إسمهان. إسمهان اللي ما عاشتش برشا واللي توفيت مبكرا، إسمهان اللي المسيرة متاحة رفقتها مجموعة كبيرة من الإشاعات والأخبار. إسمهان صوت من أجمل الأصوات العربية الذي اندثر وغاب بسرعة البرق وهو في عز عطائه. بعتلي باش نمشيو لثمانية دقائق للموسيقار العالمي الشهير فيردي، باش نسمعو جانب من سمفونية قوة القدر. بعد أخبار تسعة باش نحكيو على واحد من الفنانين اللي كما عودكم في الفقرة متاع بعد التسعة اللي نحن نتصوروا أنه عنده إعاقة، لكن الإعاقة دائما ما تكون دافع أساسي وكبير للإبداع. حتى حد ما نجم يشكك أنه السيد مكاوي واحد من أبرز الموسيقيين في العالم العربي وفي العالم من خلال ما قدم من أغاني للعديد من